والحكيم أيضا. أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا، عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. ونختم بهذا القول: إذا أخذت تعد بما لا تملك بعد فستفقد الرغبة في الحصول عليه. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام مصدح فيصل القسمي.

لئن غبت عنكم فالحوادث جمة وعتبي على طبع الصغار المخاتل، فليست ينابيع التجلي سواكنا ولكنها مسكونة بالفضائل، يفجرها شوق الأحبة للهدى لتغمر دنياكم بمجد الأوائل. فللصافنات الشم نجم يشدها إذا ما اشرأبت نحو أسمى المنازل. لئن سرت في دنيا الريادة آية فليس اقتحام الصعب مثل التواكل. لقد حز في نفسي تخرس حاسد يناوئني باللمز قصد التطاول. أقمرية الخضراء تغدو غريبة وشادية الأوطان بعض النوافل، ولكنني أكبرت نفسي عن الأسى وخبأت أفراحي ليوم التواصل، وطوفت في الأمصار شرقا ومغربا فكنت جواد السبق عند التفاضل. أسابقه عزما ويسبقني مدى، فتعنو لنا الدنيا برغم الغوائل. وطوعت أحزاني لتصبح موئلا لفرحتكم بي في رحاب التفاؤل. لقد جئتكم ظمأ، لقد جئتكم ظمأ لفيض وفائكم كصاد مضى يرتاد عذب المناهل. ففي الحب تعويض عن المين والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل.

كانت هذه رائعه كرم محمود، مشغول عليك مشغول، وهي من اغاني الزمن الجميل، المشوار المتواصل في النهر الخالد مع احلى الاغاني واجملها. معكم من جهه الشعري فيصل القاسمي، الاختيار الموالي اخترنا لكم كالعاده كوكتيل تونسي. نبدا مع اغنيه كتبها محمد اللجمي، لحنها عبد الحميد السيسي، وغنتها الرائعه سلاف اذا تشوفوه.

حطيت الحلوة والمرة من ظلمك حطيت الجمرة في فمي وقلت بني

كانت هذه الفنانة صليحة دار الفيلق من بعد طول العشرة المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام، معكم مجيه الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي من تسجيلات النادرة هذا المساء، اخترنا لكم تسجيل نادر لفريد الأطرش يغني كلمة عتاب، أغنية عرفناها بصوت وردة جزائرية يغنيها

كانت هذه رائعه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، كامل الاوصاف، كلمات مجدي نجيب والحان محمد الموجي. هكذا اقتربنا من نهايه المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعه. كانت معكم على المستوى الهندسه والاخراج الاذاعي مجيه الشاري، أم مصدح فيصل الجسمي. مسك الختام اترككم مع كلمات من اروع مكاتب محمود بيرم التونسي لأم كثوم الامل والحان زكريا احمد، أغنية كتبت في الأربعينات من القرن الماضي. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة وهذا اللحن وهذه الأغنية الخالدة. أقول لكم تصبحون في خير، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكويت.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد وسلاتي.
1: ملا هكا قالت بدرية بعثتك تلوج عليها؟
2: قالت لا يجيبها معاك انت يا علي عباس، هدرتك فارغة، خليني نسأل عليها علجي يا أخت.
1: طول بالك يا بالقاسم، ملا صليحة تسيق يا أخي بدرية زلقت في الصابون يا أخي، طردتها وتوا تحب ترجعها هكا.
2: والله خليتها مريضة ووجهها في حالة، ماذا باع على شكون يخدمها؟ قلت لها انا صليحة راي بدوية نرفوزية لكن قلبها أبيض، وعدتني منه هكا تولي تحترم.
1: صليحة توا عند أمها في النبر.
2: في دشرة نبر؟ شكون قال لك؟
1: أختها علجية. أما حسب كلامها ما تطولش غادي، عادك بها رجعت.
2: وكيفاش تسلم في بدرية وهي مريضة؟ تحب نمشي لدشرة نبر ونجيبها؟
1: ما تعبش روحك يا بالقاسم، صليحة سمعت بأمها مريضة مشيت تطل عليها، بعدك بها جيت.

0: أمي لصليحة مشت عند أمها.
1: هكا قال علي عباس، أما رو حتى هو ما شافهاش، أما حسبك لي بوخته قال ما تبطاش.
0: هربت خايفة. باهي إن شاء الله لابس. وانت يا بالقاسم ما عادش تخرج من الدار، اللي دق قلوا بدرية مشيت المصر عندها أغاني تحب تسجلهم.

0: رايفة بدرية تشكي بيك.
1: همال راهي فنانة مشهورة وعندها كلمة، تو تلسق لي تهمة تخليني نترنخ في الحبس.
0: اسمع اسمع، هاو جديد بالقاسم جاي يلوج عليك، قال بدرية سامحتك وتحبك ترجع كيف العاد.
1: تحكي بالمنجد؟
0: اي هذا هو اش قال. انا قلت له راهي مشيت لامها مريض.
1: بدرية ذيك تخدم في مخ، تستخيل في الناس درويش، بعد ما صار لي صار تحبني نرجع كيف ما كنا. لا لا لا لا، هذه مش حكاية.
0: ملا شد الدار وما تخرجش حتى لين نتأكدوا من كل شيء.
1: نقعد مربوطة ليل ونهار؟
0: يلا في الليل النجم طلوا على محرزية نصروا بحذاها ونروحوا لدار. انت يراك توا في حكم راجل.
1: والفن اللي طول عمري نحلم بيه، نعيش هك البيبان مسكر عليا، ملا شكون يعرفني بلي حشتي به.
0: ها صليح زيد اصبر، هاو عندك الفونوغراف واللصحن اللي تحبهم، اتمتع بالفن، وكان تحب غدوة نجيب لك راديو للدار.

0: زلتم تستمعون إلى الأخبار من قسم الإذاعة العربية في تونس. بتحذير من الحلفاء أن الطائرات الألمانية وقع تجهيزها بآلات تخرج الدخان الكاذب، حتى يتوهم الطيارون الحلفاء أنهم أصابوا الطائرات الألمانية. إنها حيلة أخرى من الألمان. من جهة أخرى يبدو أن معركة كبرى يجري الأعداد لها في صحراء طبرق بين الجيش الإنجليزي والجيش الألماني، إذ ما زال حامي الجنرال رومل وهو ثعلب الصحراء كما يلقب هذه الأيام ما زال الوصول إلى قناة السويس.
1: عجب. ومنها يا علي يا زندوبي هاني هوني يا ودي شبيه قاعدة الغمة هكا واحد
0: ثم نعود إليك.
1: نعم كنت نسمع في الأخبار
2: هاو العالم كل مشغول بهالحرب المجنونة هذي.
1: هاي العالم الكل مشغول وتساتر ساكتين
2: خايفين من الحبوسات، قالوا هاو منقسمين على بعضهم. جماعة قالوا هذه فرصة يحبوا يثوروا على فرنسا مدامها ضعيفة، وحتى الألمان يشجعوا فيهم
1: موش من صالحهم. فرنسا تو ضعيفة وتحت حكم ألمانيا، لكن الحرب ما وفتش، واللي عارفين السياسة قالوا كيف دخلت أمريكا الحرب خسروا الألمان، والشعوب اللي تحب تتحرر من الاستعمار كانت تبعت الألمان تخسر وينعتوها بالفشية وحلت المنزل في القلة.
2: ليش علينا في هالمشاكل؟ قولي سمعت حاجة على سيدنا البي؟
1: هي قالوا مريض في حالة ضربته جلطة في الدماغ في قد الوعي، وتوى حركة كبيرة في القصر وبين العين.
2: هدي فك علينا من السياسة، فك علينا هوي خليها الملاه. قولي وحكيت الصوت اللي سمعناه في درب دريه نصوا عليه كاكا سايبوه يتعدى علينا؟
1: هذيك الغريبة من هاك النهار وانا حاير، صوت عجيب يهز عروش القلب. وين مشى؟ وكان واحد ينشك في روحي، بدلت ثنية وليت نمشي مع ناجي الباشا ونوقف قدام باب دار بدرية. شاي ذاب ما فماش ريحته، وزيد هكا بدرية وبالقاسب ما جابوش الصحيح.
2: ماذا بيك راك عرفت مولات الصوت وصرحت الجرائد والجرائد تكتب بالبنت العريض الأستاذ حسون بن عمار؟
1: يز يز يا علي
2: يكتشف مطربة جديدة يهز صوتها العذب سماء تونس.
1: أنا ممحون بكل صوت يطربني. أشكون المهبول اللي يخبي الشمس بالغربال؟ بدرية شمس، أنا الغربال نخبيها.
3: إيش خليك مرضت سألت عليا؟ قلت أنا المعجبين والأصحاب والإذاعات لو كان يسمعوا يعملوا شوها.
1: يا بدرية تحيلت علينا الكل، وحتى الجرايد كتبت بدرية تسجل أغانيها في استديوهات القاهرة.
3: شنعمل حتى الراحة تفدت. الليلة عندي نمرو في عرس، والليلة اللي بعدها حفلة داري اللي تعودتوا بيها.
1: لا لا لا ما فما حتى عرس لين يدفنوا الباي وينصبوا ولي العهد.
3: والله يغاظني حمد بي، كان رجل عافية ربي يرحمه.
1: هي ما مسالم لين ولا صوت المقيم العام أعلى من صوت البي.
3: ايها والبي جديد عاد سيدي المنصف ريشة ووهرة.
1: شوف إذا أراد ربي ناخذ الاستقلال في عاد المنصف بي، راجل وطني غيور شجاع يحب تونس وعلاقته بتساترة جيدة ويكره فرنسا.
3: حقها جيني في الصباح علي الجندوبي يا اخي شبي قاعد يهز ويصبت.
1: والله ما تحيرين انا وعلي سمعنا صوت خارج من دارك، صوت عجيب غريب، لو كان واحد منا وحده راه وشك قلنا الخبر الصحيح عند بدرية.
3: معنيها حلفت وعاودت وباقي شاكين فيها؟ تحبوني نولد لكم فنانة على قد عقولكم ولا شنو؟ توا باهي علي نعرفو يخلوط، اما انتي المحامي حسون بن عمار وما ادراك تركز في الدعايات. أرضى بالموجود.
1: راضي بالموجود، ما فما كان بدرية وفتحية وحسيبة رشدي.

0: والله يا علي عباس بدرية صاحبت عشرة تسل على صليحه ومتشوقة له.
1: لا لا صدقتك.
0: وشني معناه؟
1: تب تعرف الحقيقة يا بالقاسم؟
0: حقيقة شنية الحقيقة؟
1: وتعمل اللي نقول لك عليه.
0: هودي انت علي عباس تقول لي طيح في بير نطيح.
1: ثم بيار أخرى محفورة في مخاخ العباد أخطر من بيار الأرض.
0: وش هي الأبيار يا ولد عباس؟ تكلم فيا بالفقهي، تراني جاهل وراسي على قدو.
1: اسمعني اسمعني، نحكي لك الحكاية من أولها، ونحبك تتبع الغرزة وتعرف بدرية إيش تحب، وانت زادة أعرف كيفاش تجبد بدرية وتبربشها.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه، فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر.

ذا العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا

خير سواك ما لي موئل

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

مضت سنوات طوال على هذه الحكاية، فإن بقايا من ذكرياتها ما زالت عالقة بذهني، ترفرف من حين إلى آخر مداعبة خيالاً تباعدت ذكرياته بتقادم الزمن. لكن كيف لي أن أنسى أجمل وأحلى ساعات حياتي، أيام الطفولة، يوم كنا نلعب معاً أنا وأخي وابن خالي في ساحة بيتنا أو في حديقة حينا. وكم أسر وأنا أذكر أيام الشباب بابتساماتها العذبة، وقد داعبتها نسمات أول حب سكن الفؤاد، فؤادا طالما تعذب بعد ذلك من كثرة الجراح والأنات والويلات. فأنا اليوم أحاول التذكر لأربط الأفراح بالأحزان. وكيف للفرح أن يجاور الأحزان؟ وكيف للأضداد أن تلتقي؟ تلك هي حياتي، أفراح وأحزان، لحظات من السرور سرعان ما يحملها طوفان من الأشجان. وحتى تكون البداية أفراحا، سأبدأ في سرد أجمل أطوار حياتي.

ثلاثة، أنا وأخي وابن خالي. كنا على وفاق تام، لا نفترق إلا للنوم. يومها لم يتجاوز عمري 5 سنوات، ولعل خبرتهما بالحياة جعلتني أتبعهما في كل ما يقترحان من ألعاب. ولا أبدي أي اعتراض، فهما أكبر مني بسنتين وأدرى مني بمقتضيات الحياة. إن بساطة ألعابنا جاءت من ضيق مساحة اللعب في بيتنا، لكن ومع نمو أجسامنا أكثر فأكثر صرنا نتردد على حديقة الحي المجاور لدارنا. هناك نلهو ونمرح ونلعب كل مساء وأيام الأحد وعند العطل. وحتى دخولنا إلى المدارس لم يحد في شيء من المحبة والألفة التي كانت تجمع بين ثلاثتنا، وقد كبرت مساحة فضاء ألعابنا وامتدت بامتداد بعد مدرستنا عن بيوتنا. ومع طول الطريق صارت أحلامنا أطول وأجمل وأحلى، ودخلنا معاهد التعليم الثانوي، فصرنا نجلس إلى مقاعد الحديقة عند مرورنا بدروبها قبل الرجوع إلى بيوتنا. وبمرور الأيام بدأت بعض مشاعر الشباب تغزو كياني لتزيد من تعلقي بابن خالي. صارت بعض خلجات قلبي تهتز كلما دنا مني أكثر ولامست أنامله يدي، فكأن تيارا من الدفء والحنان صار يجتاحني. ولعله أدرك بدوره هذا الإحساس الجديد الذي صار يداعبنا، فأصبح أكثر

مودة وتعلقا بي. وبمرور الأيام تحول هذا التآلف الذي جمع بيننا إلى عاطفة جميلة أنبتت داخل أحلامنا مشاعر الحب والحنان. وإن لم تفرق السنوات العشرون الأولى بيننا، فقد أبعدت مرحلة التعليم العالي من مساحة تقاربنا، لكنني حاولت جاهدة أن تكون لقاءاتنا دورية غير منقطعة عند نهاية كل أسبوع أو كلما سنحت الفرص بذلك، نقصد الضواحي للتنزه أو للوقوف على ضفاف البحيرة، نتأمل جمال المدينة وقد نامت بين أحضان الجبال والهضاب. كم مرة تمنيت لو صارحني بمشاعره تجاهي، لو همس لي بكلمات طالما حلمت بها. ماذا لو سألته إن كان يحبني؟ ظلت الأسئلة تدق جدار صمتي كالسهام، تؤلمني وتنقبض لها نفسي. ربما لم أكن بحاجة إلى جواب صريح، فأنا على يقين من حبه لي، فكلام العيون لا يخطئ، وكيف للمشاعر الصادقة أن تكذب؟ وكيف لمن ملك روحي وعمري وحياتي أن يخون الوداد؟

0: وذات يوم وفي لحظة ضعف مني ومن عواطفي، قررت أن أقتحم جدار صمته، أن أضع النقاط على الحروف، أن أتوجه إليه بالسؤال الذي أقض مضجعي. حدث ذلك عندما كنت في طريق العودة من نزهة قصيرة، ولست أدري إلى حد يومنا هذا كيف تجرأت وسألته: هل أحببت يوما يا ابن خالي؟ حدق في وجهي مليا، يبدو أنه لم يكن يتوقع مني هذا السؤال، وعلى وجهه ارتسمت علامات تعجب مكتوم، ومن بين شفتيه جاءني رد السؤال:
1: قريبا سوف تدركين ذلك يا ابنة عمتي، قريبا سأزف لك البشرى السعيدة. لا تستبق الأحداث، وإن غدا لنظره قريب.
0: لم تسعفني قصر مسافة الطريق من سبر أغوار مشاعره، وعندما وقف يودعني أمام بيتنا كان المساء قد أدركنا، فولجت باب دارنا بينما واصل الطريق إلى مسكنهم. ذات يوم كنت جالسة لوحدي في ركن من أركان نادي الطلبة أنتظر قدومه بلهفة. لم يطل مقامي هناك حين رأيته يهرع نحوي ليجلس إلى جانبي كما كان يفعل دائما. أحسست بارتباك يمازج كلامه، وعلى وجهه ارتسمت أمواج من الخجل. أحسست وكأنه يريد أن يبوح لي بسر طالما انتظرته، أن يقول لي بأنني الحب الوحيد لديه. أردت أن يهمس في أذني بكلمات عن بعض من الحب الذي يكنه نحوي منذ أن كنا صغارا. كنت أطير فرحا لما بدأ الكلام متلعثما:
1: لست أدري كيف أبدأ كلامي، أنا أحب.
0: هيا أكمل حديثك ولا تخجل.
1: ربما أخفيت عنك ذلك طويلا، لقد انتظرت حتى أتأكد من مشاعرها، واليوم فقط أخبرتني بصدق أحاسيسها نحوي.
0: أحاسيسها؟ ماذا تقول؟ ومن هي؟ ومن تكون؟
1: إنها إحدى زميلاتي في الكلية، أكيد أنك تعرفينها. إنها،
0: ولعله قال كلاما آخر لم يبلغ مسمعي، ولم تستوعبه مداركي، ولم يدرك عقلي. أحسست وكأن المرآة المثبتة على حائط النادي قد شطرت وجهي إلى نصفين، ومن حولي أظلمت الدنيا، وما كان مني إلا أن حملت حقيبتي اليدوية لأخرج وقد توقف ذهني عن كل تفكير. لست أدري كيف أوصلتني قدماي إلى باب حجرتي لأطبق الباب من خلفي في عنف. بكيت وندمت على كل لحظة وهبتها إليه، أنا التي أحببته في صمت. ماذا فعلت يا ابن خالي؟ بكيت وبكيت، لكن ذلك لم يهدئ ما اشتعل في داخلي. إن ما حصل لي لا يمكن أن تمحوه الأيام ولا الأزمان، إنه أشد عذابا وأمر طعما من الهزيمة. كيف تهون العواطف إلى أدنى درجات الحضيض؟ وكيف يموت الحب وتنتحر الأشواق؟ عجبت لأمري، لعنت سذاجتي يوم تركني في الانتظار. ساعة كنت أرتقب النبأ السعيد، لكن جاءني بعد يومين يحكي عن حب جديد.

0: فتشت في نفسي عن كلمات أعتذر بها لنفسي ولعفويتي ولخيالي الذي عاش سنين وسنين طوال على وقع حدث لم يأتي ولن يأتي أبدا. ضجت نفسي من العتاب ومن عبارات الاعتذار التي لا طائل من ورائها. كم وددت لو جرحت كبرياءه حتى أنتقم لعزة نفسي، لكن ما عسي أن أفعل وأنا الحمامة الوديعة الجريحة؟ وهل يعقل أن أتنكر لابن خالي أعز الناس وأقربهم إلى قلبي؟ لقد أحببته في هدوء وتركت للأيام تحقيق الأماني. أتراه فهم سر جزعي وأنا أغادر نادي الطلبة؟ الأغلب على الظن أنه لم يحس بشيء، فحرام يا أهل الهوى أن تذوب المشاعر الجميلة وأن تنتفض الأحاسيس ملتاعة. لم أجد لمن أبوح بانفعالات التي صارت تعتمل داخلي، وكل ما استطعته هو الانتقال إلى زمن الذكريات، زمن لا حدود لمسافاته. وبين حيرتي وتذكري وجدت نفسي أدفن رأسي في وسادتي باكية حبا راح في رمشة عين. حرمت على نفسي المرور بكل الأماكن التي جمعتنا، وغيرت طريقا تعودت أن أسلكه كل يوم حتى لا أمر من أمام باب بيتهم. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان يوم لقيته وإياها يقفان عند نفس المكان الذي تعودت الوقوف عنده منتظرة قدومه. لست أدري كيف قطعت كلماته طريق سيري عندما استوقفني للحظات ليقدم لي غريمتي.
1: ملك على عجل ابنة عمتي.
2: هي خطيبتي، أردت أن أعرفك عليها. إنها في شوق لمعرفتك، إنها مثلك تماما وعلى قدر كبير من الأخلاق الفاضلة.
0: بدلتها ابتسامة رياء وصوبت نحوها نظرات عميقة المعاني، وكاد يخونني تجلدي. لم أدري ما أعجبه فيها وما الذي ميزها عني حتى تأخذ مكاني. استجمعت قواي حتى لا أتهالك، وكفاية ما تداعى مني وفي نبرات فيها الكثير من العتاب والحزن، قلت: كل شيء بالمكتوب، لقد أحسنت الاختيار، إنها جميلة يا ابن خالي. لم أدري أن بلغته ما أجاني، ولم أعلم أن فهم ما حملته رسالتي من غموض معاني. وبابتسامة باردة وصلت طريقي جريحة أجري.

مرت الأيام ودارت الأيام لأحرم خلالها على نفسي زيارة بيت خالي، علني أنسى وأنقذ ما صمد من مشاعري. وازدادت وحدتي لوعة لما غادرنا أخي إلى خارج حدود الوطن للعمل، بينما انشغل ابن خالي بخطيبته. هكذا تفرق ثلاثتنا، أنا وأخي وابن خالي، بعد أن جمعت بيننا سنوات الطفولة وأحلى أيام الشباب. وكم مرة استلقيت على سريري لأرسل نفسي في فضاء سكون الليل، ألتبس من الذكريات الجميلة ما يلهيني عن أسفي وحزني. كنت أحاول أن أتبين كيف انتهى بنا المطاف إلى حيث توقفنا. ربما اختلفت دروبنا مرات ومرات، لكن كنا نعرف دوما كيف ومتى نلتقي. أما اليوم فالطريق قد انقطع بنا لنودع أجمل الذكريات. كم لمت نفسي لأنني لم أجرؤ يوما على مصارحته بمشاعري، لكن هل ينفع الندم؟ وحتى أنسى قتلت مشاعري لأنكب على دراستي، أعمل بكد وجد حتى أنجح بامتياز، فأنا على أبواب سنة التخرج. كنت أحس وأنا أتفرغ لدفاتري بإحساس جميل يناشيني ويدفعني إلى الأمام ويملأ داخلي إشراقا وانبساطا، فكأنني أستقبل حياة جديدة نظيرة وشيقة. مضت الأيام على النحو الذي ارتأيته، وربما أجمل عندما نجحت بتفوق. وكم جزعت وأسفت لأمر ابن خالي عندما تعرض إلى حادث مرور مروع ومفزع، ليصبح من بعده رهين كرسي متحرك، كما لم أفرح عندما تخلت عنه خطيبته. لم يغير ذلك من رأيي فيه، فنظراتي نحوه لم تعد تحمل مشاعر الحب كما كان سابقا. لقد انتحرت الأشواق وصار ما كان بيننا إلى زوال. وحتى زيارتي إلى بيتهم للإطمئنان على صحته لم تستوعب بعض كلمات اعتذاره. لقد اكتفيت بالنظر إليه في حزن وإشفاق، فالعبارات قد جفت داخل حلقي، فأنا لم أعد في حاجة إلى كلام. وكما جئت غادرت بيتهم راجية له موفور الصحة والعافية. وحتى أنسى قررت أن ألبي دعوة أخي وألتحق به لقضاء إجازة الصيف في فرنسا، أعلني أضع حدا لقصة متقلبة ملأت حياتي أجانا. وذات مساء بينما كنت أعد حقائب السفر للالتحاق بأخي، طرقت بابنا ابنة خالي أخته الصغرى لتسلمني رسالة حملت إمضاء أخيها. وقفت للحظات مترددة قبل أن أفض الرسالة، بعدها راحت عيناي تتبعان ما جاء فيها من اعتذار. انتفضت أحاسيسي لكل حرف جاء فيها، وغصبا عني نزلت من عيني دموع ملتهبة. بعدها طويت الرسالة متنهدة، آسفة على حب ذهب أدراج الرياح. وعلى رسالة جاءت متأخرة في المسافة والزمان، مرسول الحب.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

شتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى.

أنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي، يا هدى السالكين في كل شعب

لهجت باسمك الخلائق جمعا، لهجت باسمك الخلائق جمعا، من هناك

كلهم سائل كلهم سائل كلهم

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أولى إطلالتنا

0: صيادلة بخصوص أزمة التعاقد مع الكنام. تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب إلى حدود 13 من جوليا الجاري. إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاك بعد استكمال أشغال أصلاحها. وفي العالم، ضربات أمريكية جديدة وطهران تعلن استهداف الكويت والبحرين والأردن. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح للنهار اليوم على إذاعة صفاقس اسمع زميلة أنس أرباعي، ورفقها في الإخراج الفني زميل سمير طقطق، وفي الإخراج الرقمي زميلة منعم شملة. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. مرحبا بكم في موعد جديد وحصة جديدة وتاريخ جديد، اليوم الخميس 16 جويلية 2026، الموافق لمفتتح صفر 1448 هجري، 48 يوم في فصل الصيف وشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:15. شنية الأحوال، شنية الأمور؟ إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، أموركم كلها لباس إن شاء الله، زادة كيف كيف. نقولوا عطلة طيبة لكل تلامذتنا، لكل طلبتنا، والكل كذلك من اختار أنه يخل إجازة متاعه في الفترة هذه. إن شاء الله كما قلت عطلة رايقة للجميع. أحلى صباح تبدأ معكم توا، تتواصل حتى للتسعة كيف العادة، تلقاو معنا برشا أخبار، متابعات، استضافات، تصبيحة إن شاء الله تكون خفيفة، إن شاء الله تكون مزيانة مع مستمعاتنا ومستمعينا في هذا الصباح. تنجموا تسمونا على البوند فام، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in، ذكر صفحتنا على الفيسبوك هي راديوس فاكس. معنا اليوم سمير تقتق في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج الرقمي، وترافقكم أنس رباعي في الأعداد وتقديم. نقدم بعضنا حتى للتسعة، إن شاء الله نهاركم زينة.

26 دقيقة، هذا هو توقيتنا. احنا معكم في بداية اللقاء، في بداية يوم جديد. اكيد الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم، نستبشروا بيوم جديد، وان شاء الله يا ربي كل التوفيق والسداد والنجاح لكل مستمعاتنا ومستمعينا. ان شاء الله يا ربي يوم جديد مبارك مليء بالخير بالرزق الوفير. ان شاء الله يا ربي زيادة كيف كيف يوم جديد إن شاء الله فيه الأخبار الباهية وفيه الموجات الإيجابية. خليني نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 3:32 دقيقة، ظهر نص نهار و30 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4:10 دقائق، أذان صلاة المغرب في 7:33 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 9:13 دقيقة. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد شوية إن شاء الله نعطيكم فكرة على حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لنهار هذا اليوم، نعطيكم بعض المعطيات الأولية. مع العلم أنه البارح في بلاغ صادر وفي نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، حرارة الطقس باش تتواصل اليوم يعني تقريبا على غرار يوم أمس. كل التفاصيل نرجع لها بعد قليل في موعد أول مع الأحوال الجوية في أحلى صباح 6:13 دقيقة. استفاقة إن شاء الله تكون رايقة على موجات إذاعة صفاقس.

وميمال خليل، أنا رح سميك 6:18، هذا هو التوقيت. نحن معاكم في صبحية اليوم الخميس 16 جويلية 2026. طقس اليوم حسب المعطيات الأولية باش يكون حار، قليل السحب في أغلب المناطق، الريح بشتهب من القطاع الشرقي، قوية نسبيا في الجنوب، ضعيفة معتدلة في بقية المناطق، البحر هادئ وقليل الاضطراب. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم باش تسجل تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية، حيث تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة، تتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي. ونذكروا أنه المعهد الوطني للرصد الجوي كان صنف يوم أمس 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة وتتطلب اليقظة التامة. طبعا النشرية هذه شملت ولايات باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، قابس وقبلي. وحسب خريطة اليقظة واللي كان نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه باش تمتد على يومين، يوم أمس الأربعاء وكذلك اليوم الخميس 16 جويلية. الطقس باش يكون حار، محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطيرة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. أيضا بالنسبة للرياضيين والأشخاص اللي يعملوا في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. إن شاء الله على كل السلامة والصحة للجميع، خذوا الاحتياطات اللازمة، ردوا بالكم، وإن شاء الله سلامات للجميع. توا 26 دقيقة، 26 دقيقة، بعد شوية موجز جديد للأخبار يجيكم تمام الساعة 6:30 صباحا. بعد الموجز نرجع نكملوا نواصلوا الرحلة في أحلى صباح.

0: تمام 6:30 صباحا هنا في ذات أصفاق، أسعد الله يومكم من جديد. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم هو مفتتح شهر أصفر 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستناسا بالحساب. عبر عدد واسع من متساكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم الكبيران بخصوص الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتواصله إلى الليل لساعات امتدت إلى فجر اليوم، وذلك بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها عموم البلاد. يعقد اليوم المجلس الجهوي بصفاقس اجتماعا لإصدار قرار يقضي بفتح شاطئ الكازينو في أقرب الأجال وفق النشط البيئي شفيق العيادية. تحتفي بلدية صفاقس اليوم بمرور 142 سنة على تأسيسها في 16 من جويلية 1884، وقالت عبر صفحتها الرسمية أن هذه الذكرى هي محطة تاريخية تعكس عمق وتجذر العمل البلدي في المدينة ومسيرة طويلة من البناء والتطوير لخدمة الصالح العام. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مصدي الخدمات الصحية. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني حوالي 10.8 مليون قنطار، أي بنسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويلية الجاري وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن ديوان الحبوب. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها للخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران. أكد قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الضغط العسكري لتحسين موقعها التفاوضي مع إيران، مبينا أن توسيع نطاق الضربات يهدف أساسا إلى تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز مع الإبقاء على المسار الدبلوماسي مفتوحا. ختم هذا المعهد الإخباري، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

0: كم أسعد الأيام.
1: صباح الفل على اللي بيسعى والشقيان، أخونا وجارنا وصاحبنا
0: مع تحيات أنس.

0: لطفي بوشني قريتك ما نعرف وين رجعنا لكم بنغم هذية بعد موجز الستة ونص. احنا مواصلين معكم للتسعة ديما في أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم خير وبركة. الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا وترافقونا في اللقاء والفضاء هذي فضاء أحلى صباح. توا 46 دقيقة وقاعد باش نستحضروا ونتذكروا أحداث وشخصيات صنعت التاريخ ومحطات ما زالت أصدائها حاضرة لليوم. نكتشفوا كيف العادة شنو اللي صار كيما اليوم، شكون اللي تولد، شكون اللي غادرنا في الفقرة هذي في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم،
0: في مثل هذا اليوم 16 جويليا 1881، بدأت القوات الفرنسية اقتحام مدينة صفاقس بعد أيام من القصف العنيف اللي استهدف أسوارها وحصونها، وذلك في أعقاب فرض الحماية الفرنسية على تونس بمعاهدة باردو. وكانوا أهالي صفاقس إلى جانب الحامية العسكرية وعدد من قادة المقاومة اتصدوا للاحتلال بشجاعة رغم محدودية الإمكانيات، وخاضوا معارك شرسة استمرت 3 أيام. المواجهات هذه انتهت بسيطرة القوات الفرنسية على المدينة بعد سقوط مئات الشهداء، وتعرضت صفاقس وقتها لدمار كبير برشا، وأعقبه فرض الأحكام العرفية وغرامات ثقيلة على السكان. وتبقى أكيد مقاومة صفاقس سنة 1881 من أبرز المحطات، محطات النضال الوطني، وكذلك رمز لصمود التوانسة ودفاعهم عن السيادة والكرامة. خلينا نعاود نذكركم كيما اليوم 16 جويليا 1881، إذن بدأت القوات الفرنسية في اقتحام مدينة صفاقس. واخترت زادا كيف كيف باش نحكي في تاريخ 16 جويليا، لكن عام 1931 ولادة فنان مصري يوسف شعبان. نحكي على أبرز نجوم السينما والدراما العربية. مسيرته الفنية بدأت بعد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1962، قدم عشرات الأعمال الخالدة من أشهرها أكيد رأفة الهجان، المال والبنون، الشهد والدموع وميرامار. مسيرة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان امتدت لعقود في السينما وكذلك في التلفزيون والإذاعة والمسرح، وظل رمز للفن العربي الأصيل حتى لين توفى في 28 فيفري سنة 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا، وخلى كما قلنا إرث فني مازال حتى لليوم حاضر في ذاكرة الجماهير. 6:47 هذا هو توقيتنا. أحلى صباح ما نجم يكون كان معنا على إذاعة صفاقس لطيفة في النغم هذي. نرجع لكم بعد شوية.

0: انت الشرق والغرب هكا كانت تغني لطيفة. 6:54 دقيقة ديما معاكم في فضاء أحلى صباح. الرحلة بدأت الستة مازلت متواصلة إن شاء الله حتى للتسعة. يا ربي تكونوا معنا في الاستماع والمتابعة والمرافقة. صحيح الواحد باش يلقى صعوبات اليوم باش يفيق بكري شوية. السبب معروف، الانقطاع متاع التيار الكهربائي في صفاقس البارح، والحقيقة مش كان في صفاقس، معناها في عديد المناطق البارح في ولاية صفاقس كل الأحياء تقريبا شهدت يعني انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. سجلنا طبعا استياء كبير برشا في صفوف المواطنين، خاطر نعرف شنو معناتها يقص الضوء في النهار وإلا في الليل، معناتها مشكلة كبيرة برشا باش تخلي برشا حكايات وبرشا أمور تتعطل، باش يكون فما تأثير كبير زادة كيف كيف حتى على عديد الأنشطة الاقتصادية والتجارية. الناس البارح في الليل بصراحة عديتها ليلة صعيبة برشا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما ثماش وسائل التهوئة، فماش كليماتيزور، ما ثماش الفنتيلاتور. ليلة صعيبة برشا، مشكل كبير برشا، مشكل انقطاع التيار الكهربائي يرجع بقوة في هذا الموسم وفي صيف 2026. أكيد موضوع باش يكون محور متابعة في مختلف فضائتنا وبرامجنا. باش نمشي مباشرة توا للأكتواليتي في إيش ثم جديد.
1: إيش ثم جديد؟
0: البداية من صفاقس، حيث تتواصل اليوم فعالية معرض يونيف إكسبو، حدث مخصص للتعريف بمسارات التكوين الجامعي ودعم التواصل بين المؤسسات الجامعية والطلبة ومرافقتهم في اختياراتهم الأكاديمية والمهنية. ومن المقرر أن يخصص اليوم، وهو اليوم الثاني، لعدد من الورشات واللقاءات التأطيرية، من بينها جلسة عمل حول بناء العلامة الشخصية Personal Branding، وكذلك استراتيجيات تطوير الحضور المهني على منصة لينكدين، وأخرى حول الذكاء الاصطناعي والتشغيل وتنمية المهارات. البرنامج يشمل أيضا فضاءات للتوجيه الجامعي، ريادة الأعمال، مشاريع الطلبة المبادرين، لقاءات للإدماج المهني تجمع الطلبة بممثلين عن المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب ورشات تفاعلية ومجموعات تركيز ومعرض لمشاريع ختم الدراسات.
1: إيش فما جديد؟
0: الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت البارح عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكيف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جهازيتها التشغيلية. وأفادت أن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المدخلة وبنسق عمل متواصل، وأكدت أنه بوابة التنفيس أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآليتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. العملية هذه تأتي بعد العطب الفني اللي كان طرأ على إحدى بوابات سد ملاك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و 18 جوان 2026، ما تسبب في تدفق كمية هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب وادي ملاقة.
1: إيش فما جديد؟
0: الحدث الثقافي والفني الليلة انطلاق فعالية الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي تتواصل لغاية 19 أوت المقبل في محطة جديدة من أعرق المهرجانات الفنية في تونس والمنطقة، وفي برمجة تضم 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح، ونلقاو فيها أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. ويفتتح الفنان التونسي صابر باعي دورة هذا العام بعرض يحمل عنوان تحت الياسمين في إطلالة جديدة على روح قرطاج اللي اعتلاه أكثر من 20 مرة منذ أول مشاركة لي سنة 1994. ويستضيف صابر رباعي خلال هذا العرض عدد من الفنانين التونسيين، من بينهم لطفي بوشناق، إلى جانب أصوات شابة برزت خلال السنوات الأخيرة على غير محمد علي شبيل، بثينة النابولي، أحمد الرباعي وملك الشيرني. وتختتم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فعالية الدورة 60 من مهرجان كارتاج في سهرة 19 أوت، حيث تسجل عودتها إلى المسرح الأثري بعد غياب دام 8 سنين منذ آخر حفل كانت أحيته في قرطاج سنة 2000. و18. هذه بلاغاتنا، هذه هي أخبارنا، هذه هي مستجداتنا. أقعدوا معنا حتى للتسعة، مازال عندنا المزيد من الأخبار والمتابعات. عناوين الأخبار بعد لحظات مع نزهة الويتي. احنا نرجع لكم بعد لحظات زادة في أحلى صباحة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. غضب واستياء كبيران في صفوف أهالي صفاقس بعد انقضاء ليلة أخرى في الظلام تزامنا مع موجة الحر. بلدية صفاقس تحتفي اليوم بالذكرى 42 بعد 100 على تأسيسها. تواصل فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي بفضاء معرض صفاقس الدولي. لجنة الصحة بالبرلمان تستمع اليوم إلى هياكل الأطباء والصيادلة بخصوص أزمة التعاقد مع الكنامة. تجمع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب إلى حدود 13 من جويليا الحالية. وفي العالم ضربات أمريكية جديدة، وطهران تعلن استهداف الكويت والبحرين والأردن. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد. إذا

0: إذا تغيب علي يا والفتي المروحة بين الموسيقى التونسية الشرقية القديم الجديد هذه الكل تلقوها معنا في صبحية اليوم الخميس 16 جويلية 2026 في أحلى صباح. نهاركم أسعد الأيام، نهار الخير والبركة للجميع. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكرة على حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لليوم وكذلك الأيام القليلة القادمة. موجة الحر اللي عشناها في الأيامات اللي فاتت زعما باش تتواصل وإلا لا؟ هذا الكل إن شاء الله باش ناخذوه من المصدر، من المعهد الوطني للرصد الجوي. صحيح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة كان معناها حذر إنه الحرارة هذه باش تتواصل اليوم الخميس، الطقس باش يكون حار ومحليا حار جدا مع ظهور الشهيلي، وقد يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة بالنسبة للأطفال للمسنين كذلك للحاملين لأمراض مزمنة واضطرابات عقلية وكذلك لمستعملي الأدوية بصفة مستمرة. احنا بطبيعة نقول لكم انه ديما خذوا الاحتياطات اللازمة متاعكم، شرب الماء عدة مرات كامل اليوم باش ما تشعروش بالعطش. نجموا زادة كيف نستعملوا منشفة مبللة، الاستحمام كذلك مع تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين نص النهار والأربعة متاع العشية. بطبيعة إذا كان باش نخرجوا استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس، ونحاول نقلصوا من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. إن شاء الله السلامات، إن شاء الله الصحة للجميع في الطقس هذية وفي الحرارة هذية اللي كما قلنا ما زالت متواصلة. وبعد شوية نزيدوا نتأكدوا من أحوال الطقس والأحوال الجوية بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. نحب نحيي كل السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا يرافقوا فينا، خاصة اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سفاكس. فما برشا تحايا، فما برشا ملاحظات زادة كيف قاعدة تخلطنا، زادة كيف وصلتنا بعض الاتصالات الهاتفية بخصوص الانقطاعات اللي صارت البارح على مستوى التيار الكهربائي في عديد الأحياء في عديد المناطق في ولاية صفاقس. استياء كبير من المواطنين نعرفوا شنو معناتها يقص الضوء في النهار وإلا في الليل، تعطيل الحياة اليومية، فما حتى تأثير على برشة أنشطة اقتصادية وبرشة أنشطة تجارية من غير يعني أجهزة تكييف، من غير مروحة. كيفاش الإنسان باش ينجم يقاوم السخانة هذه؟ ربي يعطينا على قد ما نطيقوا، وإن شاء الله كما نقولوا احنا شدة وتزول. يلا من غير ما نزيد نطول عليكم برشة نمشي للنشرة الجوية. ميتيو وينضم لنا في المباشر مشكور المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أختي أنس، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد فقر.
0: شكرا ليك. سويل ما تروح، موجة الحر باش تتواصل اليوم وليمة الجاية وإلا ثم تغييرات في حالة الطقس؟
1: نعم، هو تقريبا منذ يومين أصدرنا نشرة متابعة تنص على وصول معناتها وتمركز لمرتفع الضغط الجوي موجة حر تقريبا بداية يوم الثلاثاء، معناتها اللي كانت فيها الأرقام أكثر من المعادلات العادية بفارق وصل حتى 10 درجات ببعض المناطق. يوم الأمس سجلنا أعلى درجة حرارة هي في جهة القيروان وكذلك جندوبة 48 درجة. اليوم يتواصل الامتداد لهذا المرتفع وبالتالي نحكي على موجة حر كذلك اليوم إن شاء الله في صدد أعداد نشرة متابعة وتنشر على الموقع إن شاء الله بعد قليل. موجة حر هذه معناتها تقريبا مش تدوم طيلة هذا الأسبوع إلى آخر هذا الأسبوع مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ارتفاع طفيف هو لا محالة. الحرارة اليوم تبقى أقل بقليل بالمناطق الساحلية الشرقية نظرا لطبيعة التيارات الشرقية اللي تلطف الأجواء أكثر. جهة صفاقس ممكن اليوم تسجلوا 38-37 درجة لكن بش تكون محسوسة بطبيعة الحال عامل الرطوبة ما ننساوش اللي هو يزيد في الأحساس بالحرارة نجمو نحسوها معناتها حتى في حدود 40 درجة. بالنسبة لبقية المناطق معناتها توصل حتى 48 درجة بجهة جندوبة بجهة توزر. بطبيعة الحال 40 درجة باش تكون موجودة على كامل البلاد معناتها في المناطق الداخلية خاصة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للرياح اليوم ضعيفة فمعتدلة، البحر باش يكون قليل الاضطراب تقريبا صباحا ممكن على معظم السواحل، ما عدا في العشية يمكن تتقوى شوية العشية في الجنوب. بالنسبة ليوم الغد باش نحكيه على ارتفاع غدوة واضح في درجات الحرارة، وما ننساوش في اثر معناتها الموجة الحارة ترتفع كذلك ليلا. هذا معناتها ما ننساوش اللي هي درجات الحرارة ليلا تكون مرتفعة وتوصل حتى 30 درجة. بالنسبة ليوم الغد معناتها قد تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بمناطق الساحلية الشرقية، وما بين 44 و 48 درجة ببقية المناطق. 48 غدوة ممكن نسجلوها في عدة مناطق من بلادنا كما المناطق الداخلية للشمال الغربي، كما مناطق الجنوب الغربي، كذلك الوسط، جهة القيروان، جهة حتى جهة سوسة معناتها الأحواز. بالنسبة لصفاقس غدوة نسجلوا 41-42 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بطبيعة الحال كي نحكيوا على صفاقس المدينة الأحواز تاعها باش تكون أكثر معناتها في حدود 45 حتى 46 درجة، المناطق معناتها جهة الغربية الكل. موجة حرارة حقيقية معناتها نردوا بأن بطبيعة الحال توخي الحذر والتزام بالإجراءات الوقاية اللي تنشرها من وزارة الصحة، شرب كميات كافية من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة خاصة من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 4 مساء، البقاء في الأماكن المظلة والمتوية بالكدية، تجنب المجهود البدني الكبير وخاصة في أوقات الذروة، العناية أكثر بكبار السن، وتفقد كذلك الأشخاص معناتها اللي يعيشون بمفردهم. وإن شاء الله رب يعطينا على قد ما نقدر، وإن شاء الله تمر بسلامات إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لك المهندس صبحي. كنت معنا في المباشرة المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه إذن نشرتنا الجوية خذيناها بالتفاصيل كما كنا نسمع. إذن موجة الحرارة ما زالت متواصلة، وأكيد نخموا في الناس الكل معناها في الفترة هذه، كل الفئات معناتها نخموا فيها، صغار الكبار في العمر، ما نستاوش زادة كيف كيف. فما ناس تخدم تحت أشعة الشمس الحارقة كما عمال البناء، عمال النظافة، الفلاحين، أعوان الأمن، الحماية المدنية، ناس زادة كيف كيف اللي تخدم على متن وسائل النقل، برشا برشا برشا ناس تخدم كما قلنا في درجات حرارة مرتفعة. إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل وفترة وتتعدى إن شاء الله. 7:15 توقيتنا، مرحبا بالجميع.

7:22 دقيقة، هذا هو توقيتنا. نصبح عليكم ونسلم عليكم ونشكركم على اختياركم موجتنا. شكرا لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح، تحية لكم من الأعماق. توا 7:22 دقيقة، الرحلة ولقاء معكم في أحلى صباح، مازال إن شاء الله يا ربي حتى للتسعة. خلينا نذكر اليوم الحدث الثقافي والفني، انطلاق دورة جديدة من مهرجان كارتاج الدولي، دورة 60 بالتحديد. الدورة هذه اللي باش تقام بميزانية تناهز 3.5 مليون دينار، تستضيف أسماء فنية عربية عالمية. دورة باش تسجل مثلا عودة مغني الراي الجزائري شاب خالد بعد 10 سنوات من آخر مشاركة ليه، كانت عام 2016. باش نلقاها موجود في ثاني سهرات المهرجان يوم 18 جويلية، والافتتاح نعود نذكر الليلة باش يكون مع صابر الرباعي. البرمجة زادة كيف كيف تشهد عودة الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى كارتاج بعد غياب امتد 21 عام، آخر حفلة أحيتها كانت سنة 2005، سهرة مشتركة مع الفنان محمد خيري بتاريخ 6 أوت باش يتم تخصيصها للاحتفاء بالأغنية الطربية السورية وتكريم تراث القدود الحلبية. كيف كيف للمرة الأولى باش يصعد المنشد العالمي سامي يوسف في لروك كارتاج في سهرة 1 أوت، عرض بمشاركة 53 عازف من أكثر من 30 دولة، بعد ما سبق له إحياء حفل في تونس عام 2012 في القاعة المغطاة برادس. برشا أسماء كما قلت من تونس، من العالم العربي، من العالم، باش يكونوا موجودين في مهرجان كارتاج السنة في دورة 60 اللي تنطلق رسميا الليلة. بطبيعة نحب زادة كيف كيف نحكي على خبير يتعلق بطلبة لينسات، وتحديدا فريق إناكتوس إنسات اللي تأهل للدور النهائي لمسابقة تحدي المشاريع في مراحلها المبكرة ضمن المسابقة الوطنية إناكتوس تونيزيا. التأهل هذا جاء بفضل مشروع مبتكر يحمل عنوان كاكتو سي. المشروع يقدم حل يعتمد على مكونات طبيعية لمكافحة الحشرة القرمزية اللي بطبيعة تصيب التين الشوكي، بما يساهم في حماية البيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على صحة الفلاحين مع دعم استدامة القطاع الفلاحي. وبطبيعة التأهل هذية جاء بعد جهود أعضاء الفريق وكذلك إبداعهم والتزامهم بتطوير حلول مبتكرة عندها أثر اقتصادي واجتماعي بيئي مستدام. الحقيقة مش أول مرة معناها نحكي على تميز وتألق طلبة لينسات في تونس اللي في رصيدهم الحقيقة برشا معناتها تتويجات وطنية وكذلك دولية. المرة هذية مشروع جديد، ترشح جديد كما قلنا للمسابقة الوطنية إناكتوس تونيزيا بفضل كما قلنا مجهودات وتألق طلبة المعهد. احنا بعد الأخبار وبعد أخبار الرياضة باش نرجع لكم، عنا عديد الاستضافات، عنا عديد المتابعات. اليوم باش تكون حاضرة معنا صاحبة المرتبة الأولى في النوفيام التقني إلاء منصوري باش تكون ضيفتنا. أيضا اليوم للناس اللي تخرجوا جدد وبدأت رحلة البحث عن عمل عن شغل باش نعطيهم بعض النصائح، باش نعطيهم بعض الإرشادات والتوجيهات مع الدكتور أحلام الترابلسي. اليوم زاد كيف كيف باش نحكيه على مهرجان الإسفنج بجرجيس. المهرجان هذا باش ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة، وعنا زاد النصائح الغذائية. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم في الجزء الثالث والأخير من أحلى صباح. سمير تقتق في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، أنصر بيعي في الأعداد والتقديم. بعد شوية الأخبار وأخبار الرياضة، أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة.

اللي تعمل الكيف. ومادامنا على موجه الفانسي، مال اخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي.

0: أصعب له.
1: من جديد أهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية وفي عناوينها: غضب واستياء كبيران في صفوف أهالي أسفقس بعد انقضاء ليلة في الظلام تزامنا مع موجة الحر. مكونات المجتمع المدني بأسفقس تطالب بالفتح الفوري لشاطئ الكازينو. بلدية أسفقس تحتفي اليوم بالذكرى 42 بعد 100 على تأسيسها. لجنة الصحة بالبرلمان تستمع اليوم إلى هياكل الأطباء والصيادلة بخصوص أزمة التعاقد مع الكنام. في العالم إصابات في قصف على حي الزيتون بعد يوم دام والاحتلال يدمر 3 منازل وسط غزة. وضربات أمريكية جديدة وطهران تعلن استهداف الكويت والبحرين والأردن. في تفصيل عناوين هذا الصباح: نزهة الواتي،
0: صباح الخير،
1: ونوال الطهري.
0: إلى تفاصيل، ونشير بداية إلى أن اليوم هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري وفق ما أعلنه مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب.
1: في صفاقس تتواصل نداءات المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها عموم البلاد، وعبر عدد واسع من متساكني الجهة عن غضبهم واستيائهم الكبير بخصوص هذا الانقطاع المتكرر والمباغت للتيار الكهربائي وتواصله إلى الليل لساعات امتدت إلى فجر اليوم، مما تسبب في ضرر كبير لعدد من الأجهزة الإلكترونية وعطل مصالحهم. وناشدوا المصالح المعنية بالتدخل لوضع حد، بل لوضع طرق جديدة بعيدة عن الممارسات التي تنكل بالمواطنين.
2: يومكم سعيد، وكل يومكم سعيد، لكن كل ساعة مدينة واللي قاس يصير فيها ملا ذي قصان الضوء المتكرر. تو عنا تقرابة ما يعادل نصف شهر وكل يوم الحصة تزيد، معناتها في اليوم ولينا نشوفه بالثمانية شوية قصان تاع ضوء. فما ناس عندها أعراض، فما ناس عندها مريض يستعمل الأكسجين بالدواء، فما ناس الدنيا سخونة تستعمل الكليماتيزير، فما ناس تحب تسترزق أصحاب مقاهي أصحاب مطاعم منتزهات. هذا مش معقول، ولا يخرج لنا حتى مسؤول يقول علاش هكايا، كان اليوم ولا كان قدوة. لا مبالات هذه، بالله يفكروا فيها هذه صفاقس، بالله صفاقس يزيها من التهميش. شيء أسف والله، شيء أسف.
0: وعلى إثر تذمر عدد من المواطنين من الأضرار التي لحقت أجهزتهم الكهرومنزلية أو تعرضت لأعطاب فنية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، دعت منظمة الدفاع عن المستهلك شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاغ إلى أحداث آلية للتشكي، وذلك لتعويض الأضرار الناجمة عن هذه الانقطاعات وفق رئيس المنظمة لطفي الريحي.
3: ثم الأضرار الحينية اللي تخدمها بالوقت الجهاز ما عادش يخدم، وثم الأضرار اللي من بعد يشوفها يضر جهاز لكن يقعد يخدم لكن مش بالنجاعة الكاملة. وهذا هو الإشكال الكبير، وبالتالي وجوبا على ستيك توفير آلية للتشكي، بمعنى كونه يلزمنا نشوفه كيفاش نقيموا الأضرار هذه وكيفاش نعاود الناس هذه، خاطر الانقطاعات ولات متكررة وبصفة كبيرة، خاصة تعرف الغلاء نتاع المواد الكهرومنزلية ليزورديناتور وما تابعوا. وزاده كيف نشوفوا ثم جانب آخر، العطارة وإلا تجارة التبسيط نتاع بيع مواد غذائية اللي عنده كلاز واللي عنده غيره، كي يقع ضرر هذا كيفاش باش يعوضني؟ وهذا زاده إشكال كبير لازم ندخل بعين الحساب.
1: من جهتها، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن ستاغ بإمكانها تعويض الضرر، ولكن بشرط إثباته قبل 48 ساعة.
4: ناخذوا بعين الاعتبار المناطق الحساسه والمستهلكين الحساسين، منهم هما المستشفيات، هذوما بكل حذر رحنا حتى وقت القطع الدوري ما يدخلوش معناتها في القطعه هذيا، نحاولوا باش نستحفظوا اكثر ما يمكن على استمراريه التزود بالنسبه للبوست هذوما. وبالنسبه للي عندهم اجهزه الكترونيكهربائيه تعرضت للضرر، هذا ينجم يثبتوا هو، واحنا ستيك عندنا بروسيدور كامله، نجم يقدم هو فواتير اللي باش يصلح بيهم، ولا كان شراء معناتها آليات الجد نجم يتقدم هم في غضون 48 ساعة يعطي الكونستان تاعو. إذا كان يثبت اللي هو نجر أثر انقطاع الدوري بيان سيغ، فما تأمين هو اللي باش ياخذ الملف ان كونفيدراسيون، ياخذ شوية وقته، أما في الآخر ياخذ استحقاقات نتاعو.
0: ومع اشتداد درجات الحرارة التي تتجاوز أحيانا 48 درجة في بعض الجهات، تختلف أساليب الوقاية منها من شخص إلى آخر وفق ظروف المادية والاجتماعية. ريبورتاج زهور الحبيب.
5: كيف فهم بروغرام تاع البحر؟ نمشيو البحر سينو كي مش مازلت مش بروغرامي، نقعد في الدار الحقيقه، نجرب منخرج في النهار منخرجش القضيه في النهار جمله. كانت لازمت وخرجت كيما هكا دبوسامات رفعت رشيه والفونتيلات تاع الكليماتيزور دوش ما مهمه ما تخرجش
6: سخانه قومه بالكليماتيزور كاو
7: ليش كليماتيزور يعني عايشين في البحر غادي هو
8: لا في كليماتيزور ما فماش حلاق صفاقس شتما في حاجه اخرى في صفاقس حتى بحال ما فماش بيان سور الدوش كما ثلاثه مرات في النهار معروف
6: ما بارد كليماتيزور كاو حاول ما نقعدش برشا في الشمس لازم يكون معك الماء
9: والبحر استنى يكون جينا في البحر
10: وكواحد يشرب زيت ماء بس يكوفري روحه يقعد في الظل يحاول يبعد على الشمس للعباد اللي تخدم في إدارة أبرك شوية فما الكليماتيزور في الليل أو كليماتيزور أنا سيدي منصور أو كعنا شوية نسمع البحر نخرج ساعات نتبردوا على البحر
11: الماء الماء أهم حاجة الماء وقعد في الدار الداخل حتى تبرد القايلة
5: فونتيلاتور ني عندي دبوزة ماء مثلجة ولا شوية نعملش العطر شيء في راسي ولا عندك كل مرة رجعنا لك المروحة العربي حكيش عدوش نهار كامل وإحنا في الماء
6: فترة تتعدى.
0: نبقى في صفاقس وفيما يعقد اليوم المجلس الجهوي اجتماعا لإصدار قرار يقضي بفتح شاطئ الكازينو. دعا الناشط في المجتمع المدني شفيق العيادي في تصريح صباح اليوم للأخبار إلى أن يكون المجلس في مستوى انتظارات الأهالي ودعا إلى ضرورة رفع مطلب الجهة والمتمثل في الفتح الفوري للكازينو.
12: نعتقد معناتها الإجراء هذا إجراء طبيعي، إجراء يجي استجابة لمطالب أهالي صفاقس اللي من حقهم يتمتعوا بشواطئهم اللي تحرموا منها بعد 30 سنة من التلوث وتم استصلاحها وانتهى الاستصلاح عام 12، لكن تحرموا أيضا بعض الاستصلاح من شواطئهم الجنوبية. وهنا نحب ننبه إلى أن لا يحق لشركة تبرورة أو غيرها وضع حواجز على الملك العمومي البحري، لا يجوز حيازته ووضع أي عراقيل لمنع المواطنين من الوصول إلى شواطئهم التاريخية. وهذه دعوة لكل الأخوة في المجلس الجهوي وعلى رأسهم رئيس المجلس الجهوي أنهم يكونوا في مستوى تطلعات أبناء الجهة ويأخذوا القرار متاع الفتح الفوري بتكليف الأبال بإزالة كل الحواجز من شواطئ تبرورة وفتحها للعموم.
1: في صفاقس كذلك تحتفي بلدية المكان اليوم بمرور 142 عاما على تأسيسها في 16 من جويلية 1884، وقالت عبر صفحتها الرسمية أن هذه الذكرى هي محطة تاريخية تعكس عمق تجذر العمل البلدي في المدينة ومسيرة طويلة من البناء والتطوير لخدمة الصالح العام.
0: إلى قصر باردو حيث تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وعدد من مزدي الخدمات الصحية.
1: في الشأن الفلاحي بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني حوالي 10.8 مليون قنطار، أي بنسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويلية الجاري وفق ما أعلنه ديوان الحبوب.
0: من جهة أخرى أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاق بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزية التشغيلية. في أخبار العالم، شنت القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع إيرانية وسط خلاف متصاعد بشأن الملاحة في مضيق هرمز.
1: وردا على العدوان الأمريكي الجديد، أكد حرس وثور الإيراني استهداف رادار الإنذار المبكر في قاعدة علي السالم في الكويت إضافة إلى تجمع للقوات الأمريكية.
0: ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمنة، كما أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ أطلقت من إيران.
1: ومع تواصل الضربات الأمريكية على إيران، قال قائد وقيادة جهزية الاستخبارات العسكرية السابقة إن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الضغط العسكري لتحسين موقعها التفاوضي مع إيران وضمان تنفيذ أي اتفاق بين الجانبين.
0: وفي الشأن اللبناني، ومع اختتام محادثات روما، نفذ الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، فيما أعلن جيش الاحتلال استهدف 3 من عناصر حزب الله داخل ما يسميها المنطقة الأمنية.
1: وفي قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال مناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، كما دمر 3 منازل بعد انذارات بإخلاء، ما أدى إلى أضرار واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غضب واستياء كبيران في صفوف أهالي صفاقس بعد انقضاء ليلة أخرى في الظلام تزامنا مع موجة الحر. مكونات المجتمع المدني بصفاقس تطالب بالفتح الفوري لشاطئ الكازينو. بلدية صفاقس تحتفي اليوم بالذكرى 42% على تأسيسها. لجنة الصحة بالبرلمان تستمع اليوم إلى هياكل الأطباء والصيادلة بخصوص أزمة التعاقد مع الكنام. في العالم، إصابات في قصف على حي الزيتون بعد يوم دام، والاحتلال يدمر 3 منازل وسط غزة، وضربات أمريكية جديدة، وطهران تعلن استهداف الكويت والبحرين والأردن. وفي الرياضة، الأرجنتين وإسبانيا في نهائي مونديال 2026، والتفاصيل بعد قليل مع فتح الصامت.
13: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ما نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات نزهة الواتي ونوال الطهري. يومكم سعيد.
14: إذاعة صفاقس،
13: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
14: عشرة ديمة ديمة
15: ثنية زينة.
16: باليقظة والحذر نتجنبوا الخطر، حياتك أمانة حافظ عليها.
17: سبور نيوز. 45 دقيقة على الساعة 7 صباحا. أنا حبيب رضا في كل مكان، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالحدث، المنتخب الأرجنتيني يضمن تواجده في المباراة النهائية بعد فوزه مساء أمس على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور النصف النهائي لمونديال 2026 المقام حاليا في كل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. بهذا الانتصار يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ في مشاركته السادسة بكأس العالم، ويمنح منتخب الأرجنتين فرصة جديدة للدفاع عن اللقب العالمي في انتظار طبعا المواجهة المرتقبة ضد المنتخب الإسباني في نهائي البطولة يوم الأحد القادم، بينما بتلعب إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب الفرنسي. نهائي كأس العالم 2026 نذكر من المقرر بشدور في ملعب ميتي لايف في شرق رادرفورد نيو جيرسي في الولايات المتحدة يوم الأحد 19 جويلية انطلاقا من الساعة 8 ليلا، مش يجمع كما قلنا إسبانيا وحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، بالمباراة مش تكون هي الأولى اللي تجمع بين بطلي قارتين في نهائي كأس العالم، كما أنها أول نهائي لكأس العالم يضم الفريقين الأول والثاني في تصنيف الفيفا. منتخب إسبانيا مش يسعى لتحقيق ثاني ألقابه بعد بطولة كأس العالم في تاريخه كأس العالم 2010، فيما مش يسعى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم وآخر حامل لقب للفوز المرة الرابعة في تاريخه والفوز بلقبين متتاليين. نذكروا أن منتخب البرازيل كان آخر من حقق ذلك عندما فاز في نسختي عامي 58 و 62. دائما مع اخبار المونديال، حيث رفض الاتحاد الدولي لكره قدم الفيفا الانتقادات اللي وجهها مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان الى مستوى التحكيم في مباراه الدور نصف النهائي ضد اسبانيا، واكد ان الحكام المشاركين في كاس العالم من الطراز العالمي. رئيس لجنه الحكام في الفيفا الايطالي بيولويجي كولينا ردا على تصريحات ديشان قال انه طبعا ديشان كان سائل عما اذا كان حكم المباراه يمتلك المستوى اللازم لاداره دور نصف النهائي كاس العالم. كولينا قال انه رد الفيفا واضح، وهو بالتاكيد كل الحكام المختارين من الفيفا من الطراز العالمي. طبعا ذكر انه مدرب المنتخب الفرنسي ديشان كان شكك بعد انسحابه من كاس العالم بمستوى الحكم السلفادوري ايفان بارتون اللي كان قاد مباراه اول امس الثلاثاء. على المستوى الوطني الآن، عاد الناخب الوطني السابق المنتخب التونسي لكرة القدم صبري لموشي مطولا إلى تجربته على رأس المنتخب التونسي، وذلك في حوار كان أجراه مع الصحفي إسماعيل بوعبدالله بث على منصة يوتيوب. لموشي كان قدم شهادة اتسمت بالاتزان، مزج فيها بين خيبة الأمل وتقديم التوضيحات والتعبير عن أمنياته لكرة القدم التونسية. صبري لموشي اللي كان يشوف أن أداء المنتخب التونسي كان يسير في منحة إيجابي إلى غاية المباراة الودية ضد بلجيكا اللي أقيمت قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم، واعتبر أنه الهزيمة الثقيلة في تلك المواجهة 5-0 غيرت بشكل كبير نظرة الجميع إلى العمل اللي تم إنجازه وشكل نقطة تحول حقيقية. كذلك على مستوى قائمة اللاعبين اللي تم اختيارها للمشاركة في نهائي كأس العالم، صبري اللموشي كان حرص على إزالة أي لبس، وأكد أنه الجامعة التونسية لكرة قدم لم تفرض عليه أي اسم، وأنفى الناخب الوطني السابق من خلال التصريح الشائعات المتكررة بشأن تدخل مسؤولية الجامعة في أعداد القائمة، وأكد أنه يتحمل كامل المسؤولية عن اختياراته اللي جاءت في إطار رغبته في تجديد دماء المنتخب وإضفاء مزيد من الحيوية والنسق على الأداء. كذلك بدأ واضح في الحوار أنه كان أكثر ما أثر في صبري اللموشي هو الطريقة اللي انتهت بها مهمته في المنتخب، وصف رحيله بأنه كان مفاجئ وقاسي، وأعرب عن أسفه لغياب أي حوار حقيقي مع مسؤولي الجامعة. كذلك اعترف اللموشي بارتكاب خطأ على مستوى إدارة المجموعة، وأعرب عن ندمه لعدم توجيه دعوة إلى متوسط الميدان فرجاني سيسي، واعتبر من وجهة نظره أنه خبرة هذا اللاعب كانت ستشكل إضافة مهمة داخل المجموعة لو كان موجود فيها قائد كما فرجاني سيسي. وبعيد عن تجربته الشخصية، اللموشي كان قدم قراءة واقعية للصعوبات اللي تعيشها كرة القدم التونسية، واللي تتسم من وجهة نظره بعدم الاستقرار على مستوى الإطار الفني.
15: Il y en a eu 7. Donc, c'est pas des coachs qu'il faut, c'est des magiciens. Dans le football de haut niveau, quoi qu'il arrive, il te faut un minimum de stabilité et de temps. Et le temps, c'est les résultats qui te le donnent. Et quand on est arrivé, on a fait un constat relativement simple, concret, efficace, à mon sens. Mais avant de faire ce constat-là, je crois que je n'avais jamais signé un contrat aussi rapidement. Sans discuter, sans négocier, il y avait une vraie volonté de ma part d'y aller. D'ailleurs, je dis quelque part que un choix du cœur est un choix dangereux. Ça a été dangereux.
17: هذا بالنسبة لصبري لموشي. لأكد أنه تعاقب 7 مدربين في 2 على المنتخب أمر غير عادي، وقال أنه واضح أنه أهل القرار كانوا بصدد البحث عن ساحر لمسك تقاليد المنتخب وليس عن مدرب، وأضاف أنه اختار القلب لتدريب المنتخب لكن هذا الاختيار كان خطير وفيه برشا مجازفة. ما دونا مع اخبار الجامعه التونسيه لكره القدم، نذكر انه اخر الاخبار تؤكد توصلها لاتفاق مبدئي مع المدرب معين الشعباني المدرب الحالي لنهضه بركان المغربي لتولي قياده المنتخب التونسي خلال المرحله المقبله. والاتصالات اللي كانت اجرات مع معين الشعباني اسفرت عن موافقته المبدئيه على الاشراف على المنتخب الوطني، لكن العقبه الوحيده المتبقيه تتمثل في البند الجزائي او بند فسخ العقد اللي يربطه بنادي نهضه بركان، واكيد الفتره القادمه باش تكون حاسمه من اجل انهاء تفاصيل هذا الاتفاق بشكل رسمي في حال طبعا التوصل إلى حل بشأن وضعية المدرب التعاقدية مع فريق نهضة بركان المغربي. أخبار النادي الصفاقسي انطلق في تحضيراته الموسم الكروي الجديد بطموحات كبيرة وأيضا بتحديات وطنية وقارية. التمارين حاليا دور في صفاقس في انتظار برمجة طرابلس مغلق خلال الأيام القليلة القادمة. نذكروا دائما بتركيبة الإطار الفني الجديد للنادي الصفاقسي، مدرب نبيل كوكي مساعد أول، كريم النفطي مساعد ثاني، نادر الهبيري مدرب الحراس وليد بن حسين، معدل بدني قيس الغطاسي، معدل بدني مساعد بلال بن سعدة، محل أداء حسام بوسرصار. إلى حد هذه اللحظة طبعا 3 انتدابات معنا رسميا وتخص كل بن مؤمن الرحماني، غيث الصغير والأوغندي، حكيم موتيبي. على مستوى فريق تقدم ساقية الدائر كان استهل تحضيراته للموسم الجديد منذ مطلع شهر جويليا الجاري بعد صعوده التاريخي لأول مرة إلى الرابطة المحترفة الأولى. وذكر فريق التقدم يجري حاليا تدريباته في ملعبه بقيادة المدرب يسري بالكحلة استعدادا لدخول التربص مغلق بمدينة عين دراهم، وذلك بعد إبرامه أيضا لجولة من التعاقدات. ذكروا أنه قام بصفقات تهم متوسط الميدان الهادي منتصر من اتحاد سور السيف، مهاجم محمد علي العمري من الأولمبي البيجي، والمهاجم النيجيري الشاب سامويل وبناء جونيور. يوسف البليلي كان اجتمع مساء أمس مع نائب رئيس الترجي شكري الواعر لتفعيل الاتفاق السابق بين اللاعب وهيئة الترجي، والاجتماع أفضى إلى موافقة يوسف البليلي على تفعيل الاتفاق السابق بين الطرفين والقاضي بتمديد عقد اللاعب مع الترجي لموسمين مع مباشرة التمارين بداية من اليوم في انتظار طبعا الإمضاء بشكل رسمي. وما دمنا مع أخبار الترجي، المهاجم عادل بالطيب سيصل إلى تونس نهاية الأسبوع الجاري من أجل إتمام المفاوضات ومن ثم الإمضاء على عقود انضمامه إلى الفريق طبعا في صورة حصول الاتفاق النهائي بين الطرفين. عاد بالطيب ذكر 29 سنة كان سبق لي أنه لعب في فرنسا بلجيكا رومانيا خلف فريق نادي أرجس الروماني، والترجي كذلك كان أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعاقده مع اللاعب الدولي محمد الحاج محمود اللي كان أمضى على العقد مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2029. نختم بأخبار نادي البنزرتي اللي كان انطلق عشية أمس في تحضيراته للموسم القادم بملعب 15 أكتوبر تحت قيادة المدرب محمد عزيز بحضور بعض اللاعبين المحليين كذلك غياب اللاعبين الأجانب. التركيبة الخاصة بالإطار الفني لفريق نادي البنزرتي، محمد عزيز كمدرب، سفيان غانم مساعد مدرب، هيثم المزي كذلك مساعد مدرب، محمد علي الجزيري مدرب الحراس، وائل الذوادي المعد البدني، ورامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. 52 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا نشرت التوقيت على موجة إذاعة صفاقس وقت النهاية للسبور نيوز. جماعة تحية سمير تقتق على مستوى الخرج التقني، منعم جمال الخرج الرقمي، فتح السامت على مستوى الإعداد والتقديم، وأنسى أكيد كمل معاكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح. سبور نيوز.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: مرحبا بكم معنا من جديد في أحلى صباح، توقيت في استوديو واحد بإذاعة السفاق استوى 7:58 دقيقة. صبحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة والرزق الوفير للجميع. شكرا على اختياركم موجاتنا هذا الصباح، اليوم الخميس 16 جويلية 2026، الموعد الصباحي المباشر تلقاو فيه الأخبار، المتابعات، الاستضافات، برشا جديد يستنى فيكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة في أحلى صباح، واللي تنطلق إن شاء الله بعد لحظات. أنا نذكركم أنه النشرة الجوية اليوم واللي كنا خذينا التفاصيل متاحها في حدود 7 درجين مع المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. النشرة الجوية في تفاصيلها تتواصل اليوم، الحرارة مرتفعة في مختلف مناطق الجمهورية، في صفاقس زاد كيف كيف نحكي وعلى 37-38 تنجم توصل حتى 40 درجة محسوسة، يعني خاصة مع عامل الرطوبة. غدوة زاد كيف كيف مش يكون ثم ارتفاع واضح في درجات الحرارة، يعني غدوة بش يكون أسخن من اليوم، و ديما التحذيرات متواصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي وكذلك من وزارة الصحة ب يعني ضرورة شرب الماء يعني عدة مرات كامل اليوم، كذلك نتجنبوا انه نخرجوا يعني في اوقات الذرة الحرارية خاصة بين الساعة 11 والاربعة متاع العشية، ما نساوش باش نستعملوا واقع الرأس من اشعة الشمس، ونقلصوا قدر المستطاع من الانشطة اللي في فيها إجهاد وفيها تعب وفيها مشقة، إن شاء الله باللطف وإن شاء الله سلامات للناس الكل. على كل إحنا بعد شوية مع أخصائي التغذية علا باش نحكيه على الماء وأهمية شرب الماء وشنية الكميات اللي لازمنا نشربوها في الفترة هذه في السخانة هذه. هذا يستنى فيكم بعد شوية في أحلى صباح. أما توا وفي تمام 8 صباحا مد وجزر مع رضا القلال وشادية بن عيد.
2: مد وجزر.
3: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال. قرقنا أرخبيل ونضال. يقع أرخبيل قرقنا شمال خليج قابس على بعد حوالي 20 كيلومتر من شاطئ مدينة صفاقس إلى مقام الولي الصالح في شمال جزيرة مليتا سيدي يوسف، ويمتد على طول حوالي 35 كيلومتر وعرض لا يتعدى 11 كيلومتر، بينما يصل طول السواحل إلى 161 كيلومتر، وتبلغ مساحة قرقنا الجملية 15700 هكتار، وتطغى على مساحتها السباخ بحوالي الثلث. يضم أرخبيل قرقنة عددا من أجمل الجزر الساحرة والخلابة في البلاد التونسية، وهي آهلة بالسكان، لها عاداتها وتقاليدها التي تميزها عن باقي مدن البلاد، كما أن لجزر قرقنة باعا في النضال التونسي من أجل التحرر من الاستعمار، فقد أنجبت عددا من المناضلين الوطنيين مثل الزعيم النقابي الشهيد فرحات حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اختلته يد الغدر الاستعمارية قبيل استقلال تونس، وكذلك الزعيم النقابي لحبيب عاشور، وكلاهما ترأس الاتحاد العام التونسي للشغل المتجذر في تربة هذا الأرخبيل وفي أبنائه. مد وجزر.
3: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.

كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

زهرة لجنف يلا نغني 8:07 دقائق. هذا هو توقيتنا. صباح الخير على الناس الكل، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير في صحة جيدة، اموركم كلها لباس. باش يكون اكيد حديثنا في بداية الحصة هذه وفي الجزء الثالث على السخانة، على درجات الحرارة المرتفعة وما يترتب عليه معناتها وقاعدين نعيشوا فيه هذايا من انقطاع في التيار الكهربائي. نصيحة برب الناس اللي معناتها عندهم قضيات في وسط البلاد ولا في أي بلاصة من البلايس، تجنبوا قدر المستطاع أنكم تستعملوا المصاعد الكهربائية لزاسونسور، خطر وقت اللي يقص الضوء معناها يقص لاسونسور ينجم يتسكر عليك، تنجم معناتها تتعرض لقدر الله معناها المشاكل، الاضطرابات الفاجعة. وصارت معناها أمس في عديد

0: معناها الأماكن قص الضوء، قص الأسانسور على العباد، حالة هلع، حالة فزع. حاولوا أنكم تتجنبوا، معناتها مش لازم الأسانسور إذا كان عندكم قضية كما قلنا في بلاصة من البلايس وفيها معناتها دروج، نستعملوا دروج يجبر علينا في شوية التعب، ما أكهو الاحتياط واجب. الماء وما أدراك ما الماء، أهمية شرب المياه مع السخانة هذية، فكيفاش معناتها نتصرفوا إزاء كما قلنا الحرارة هذية، كيفاش لازمنا نشربوا الماء، ووقتاش لازمنا نشربوا الماء، وعلاش لازمنا نشربوا الماء. هذا الكل باش نحكيه فيه مع أخصائية التغذية علا. صباح النور علا.
1: صباح النور، السلام عليكم على جميع مستمعي إذاعة الثقل. كما نعرف توا في كل الدنيا ياسر تخنت، برشا موجات حر. حبيت نحكي اليوم على أهمية شربين الماء بالنسبة للعبيد الكبار زادا كيف كيف الصغار والناس الكل زادا، أما بصفة أهم الناس الكبار. علاش اخترت أن نحكي عليهم بالذات؟
0: أي.
1: على خطر ليش العبد كيكبر في العمر قدرة البدن باش يتحكم في تعديل نسبة الحرارة والإحساس بالعطش يقل. دونك بالنسبة لنا لهنا كيبدا عنا في خطونا جاي متاع عبد كبير في العمر، راهو ما عادش يحس بالعطش كيف ما احنا نحسو به في تعفيسة، وبدنه اللي ما عادش يطخن ويبرد بالطريقة اللازمة. دونك لهنا ما عادش باش يطلب عليك يقول لك راني عطشت ولا عطني نشرب، راهو هنا ينسى روحه خطره وين باقي هاد يحس في التغييرات هذي. دونك هنا حالوا انكم ديما تتذكروا العبيد اللي معاكم في الدار في خطونا جاي، حطوا لهم ديما ماء بحذاهم، جيبوا لهم شوية ماء بارد، ومش بارد برشا ما طيب ده ميلونج ما بين بارد وسخون باش يقعد هكا معتدل ويكون الجسم نتاعهم ديما مروي. بالنسبه للصغار زاد كيف كيف ينجم يقول متى ما يقولك راني عطشت متى يحس روحه هكاكا، يخلي روحه يلعب في الشمس وكل وما يتذكرش باش يرجع لدارهم يشرب ولا يقف يشري تبو سماء. دونك هنا بربي ذكروا الغيرات ومخطر ليش راهو قلت شربين الماء تجي تعمل برشا مخاطر. اهمها لا تزيد غطاسيا مع تشكيح الماء، وهذا ياثر على برشا حاجات، نجم ياثر على الجهاز العصبي، نجم ياثر على التركيز، ينجم يأثر على الكليري، ينجم يعمل برشا مضاعفات. ديجا الماء هو مهم في نقل برشا مغذيات للجسم، مهم للجسم الكل، نعرفوا احنا وسعنا من الماء كل شيء حي. دونك هنا اذا كان البدن باش ينقصوا كميه كبيره نتاع ماء راهو باش يتعرض لبرشا برشا مخاطر صحيه. ومالوريزمون شخص برشا عباد قاعده تتقلق من قله شربين الماء ومن هالسخانه هذه. وفما برشا اللي يقول لك انا راني ما نحبوش الماء وحده هكاك ما يجيش على بالي باش نشربه. دونك ميسالش نجمو نعملو مثلا ما نحطو في وسطو نعناع، نحطو في وسطو قارص، حط في وسطو اللي تحب، الفايدة انك تشرب ما تحطش روحك بلاش. وفما اللي يقولك انا ما نشربش ماء هاني نشرب دي جوي مثلا ولا نشرب معاش انا دي بواسون غازيف، راهو مثلا ليكيد اوكي حاجة بيه، اما حتى الماء راهو لازم يكون موجود. ما تموش مديني نشرب في جوي وناكل في غلة مثلا سيبون نجم نستغنى على الماء، خاصة في الحر هذا ما تفقانا هذه ردوا بالكم. طب لازمنا نشربوا الماء هكا وحده يبدا موجود على الاقل كاسين ثلاثة مينيموم موجودين.
0: باهي الناس تسأل معناتها شنية الكميات اللي لازمنا نشربوها من الماء في الصيف، قداش معناها في النهار بمعدل قداش؟
1: بالنسبة للكمية متاع الماء قديش لازمنا نشرب ماء في النهار، هو هما فورمول تقول انه كل كيلو متاع جسم نحط عليه 30 مللتر، معناتها 30 سنتيلتر، معناتها اذا كان عبد يوزن 70 كيلو مثلا لازم يوزن لتر و100. حاولوا انكم كل عبد يرى ميزانه قديش يضرب في 30 ويشوف قديش كونتيتي ما يستحقها ويحاول هذيك الكونتيتي يكملها، خاصة في البريود هذي باش على الأقل تكون صحتنا جيدة وحد حد لا يتعرض لمشاكل صحية. دونك إن شاء الله نكونوا لبسناس كل ورد بالكم على صحتكم، وبربي ديما اتذكروا الماء بالحق راهو ياسر ياسر ياسر مهم.
0: نعم، ملخص الحديث دونك نخليو دبوسة الماء ديما قريبة منا ديما معانا، نشربوا الماء على دفعات طول النهار على خاطر صحتنا في حاجة ماسة للماء هذية إن شاء الله باللطف على الناس الكل. 8:12 دقيقة، نشكرك برشا أخصائي التغذية علا كنت معنا في المباشر، وإحنا مواصلين حتى للتسعة في أحلى صباحة.

0: أحلى صباح منوعاتكم الصباحية المباشرة، مازالت متواصلة حتى للتسعة وثمانية وسبعتاش دقيقة. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل أصدقائنا المستمعين، لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. تحية لكل مستعملي الطريق في الوقت هذا وفي كل الأوقات تقريبا، أوقات الذروة وليت ديما موجودة في شوارع وفي طرقات صفاقس. ربي يعطيكم القوة وربي يعطيكم خاصة الصبر وطول النفس، خاطر نعرفوا مش سهل برشا انك تسوق كرهبة، تسوق تاكسي، تسوق موتور، تسوق لواش في صفاقس، معناه بالحق معاناة كبيرة. فربي يكون في عون الناس الكل، مع الكياسات اللي مش ولا بد حتى ترف، مع السخانة، مع الحرارة، فبالحق معناها معاناة. مش نحكي في موضوع يهم الطلبة وخاصة المتخرجين الجدد، نعرفوا انه توا معناها فترة برشا متخرجين قاعدين يفركسوا على خدمة، رحلة البحث على العمل، وإلاف المتخرجين معناها بداوا يصبوا في اللي كونديداتور متاعهم. بعض عروض الشغل معناتها أكيد نقطة حبينا اليوم نحكيوا فيها، حبينا نشيروا لها، حبينا نعطيوا بعض النصائح والتوجيهات اللي تنجم تعاون المتخرج جديد والباحث عن عمل والباحث عن شغل باش يقوي معناها حظوظه في معناها فرصة عمل. نستضيف معنا الأستاذة الجامعية والدكتورة أحلام الترابلسي باش تزيد تنورنا وتزيد توضح لنا المسار والطريق هذايا. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: صباح النور، تحية ليك أنت وتحية لجميع المستمعين إذا تفرقت.
0: شكرا ليك. أنك تلقى خدمة في الوقت الراهن وفي الظروف الحالية مش سهل، أما ثم ديزاستيوز، ثم بعض النصائح، ثم بعض التوجيهات اللي نجموا نعاونوا بهم المتخرجين الجدد واللي يبحثوا عن عمل باش هكاكا حظوظهم تزيد تقوى يا دكتورة.
1: أي بالفعل أنت، حبيت أن أول حاجة نشير نهني دونك المتخرجين الكل بالنجاح متاعهم، والدبلوم هو الخطوة الأولى في سوق الشغل. نحب نقول اللي نورمالمون معناها رحلة البحث عن العمل تصير حتى قبل معناها نيل الشهادة، ما لازمتناش نستنيو حتى ساعة معناها نكملوا ناخذوا الدبلوم بتاعنا باش نلوجوا على عمل. رحلة البحث تجي ديجا قبل البحث على قبل نيل الدبلوم او الشهادة. وعلى خاطر الشهادة توا في وقت معناتها اللي سوق الشغل يشهد تطورات كبيرة، ما عادش تكفي وحدها. الشهادة لازم معاها مهارات، لازم معاها مرونة ورغبة، خاصة رغبة للتعلم والتطور. توا الباحث عن الـ عن عن الشغل لازم ما يقعدش يستنى. هو لازمته يصنع، ما يستناش حتى لين الفرصه هو هي اللي تجي، بل بالعكس لازمته هو اللي يحاول انه يصنع الفرصه. وتبدا اولا صنع الفرصه باعداد سيره ذاتيه احترافيه ناجحه، يحاول انه يبعث ترشحات للشركات، حتى ولو الشركات هذه ما أعلنتش انتداب، ما صارش فيها إعلان انتداب، ولكن هو يحاول أنه يبحث ترشحات متاعه للشركات هذه. يحاول أنه يطور من مهاراته، مثلا في مجال اللغات، في مجال الذكاء الاصطناعي، الثورة الرقمية، هذوما يعاونوه باش يقوي السي في متاعه. يحاول أنه يشارك في تربصات، أنه يكون شبكة علاقات مهنية عبر مثلا منصات التشغيل، مثلا لينكدين ولا غيره. يحاول أنه يشارك حتى في أعمال تطوعية وإلا في جمعيات.
0: هذا يقوي السي في،
1: هذا يقوي السي في متاعه ويخليه يكون شبكة علاقات اللي بعدها تنجم توفر له فرص تشغيل. وينجم زادا يشارك في تكوين، معناتها يعمل لي فورماسيون حتى في هيكل موسنت مثلا كيما مراكز الأعمال كيما محاضن المؤسسات، التكوين هذية ينجم يخليه يا إما يحل مشروعه بعد بعد يحل مشروعه متاعه الخاص، وإلا زاد التكوين هذية ينجم يعرفه على ناس دونك يعمل شبكة علاقات اللي يخليه زاد معناتها تنجم تلفر له فرص تشغيل، كيما زاد في التكوين ينجم زاد يتعرف على خصوصيات سوق الشغل وشو المطلوب باش ينجم يقوي المهارات نتاعو اللي هي ينجم يقدم بها للمؤسسة.
0: نعم يعني وانت تفركس على خدمة ما لازمكش تقف، يعني لازمك تواصل التعلم نتاعك كل نهار، تتعلم حاجة جديدة، تتعلم لغة جديدة، تتعلم تقنية جديدة في الاختصاص نتاعك، خاطر هذاك هو في الاخر بالكل اللي باش يعمل الفارق بينك وبين واحد اخر. التميز هذاك البلوس هذاك هو اللي باش يصنع الفارق.
1: هو كل تجربة وكل خطوة هي معناها كل تجربة هي خطوة جديدة نحو التقدم. نعم. معناها ما تيأسوش راهو معناها تقولش لا سيما لوش على خدمة ما لقيتش، راهو كل خطوة هي معناها كل تجربة بحسابها وكل خطوة معناها هي حاجة إيجابية على خاطر الرحلة هذه تحب لها برشا صبر، ولكن تحب لها برشا صبر، ولكن في الأخر معناتها اللي يسعى ربي إن شاء الله هي معناتها
0: يبارك له إن شاء الله.
1: معناها ما نيأسوش، وراهو الرحلة هذه لازمتنا معناتها ديما نطوروا فيها أنفسنا ونحاولوا أنه نتحلوا بالمرونة ونحاولوا أنه راهو الشهادة نتاعنا راهي واحدة ما تكفيش، راهو لازمتنا نركزوا مش على الشهادة فقط، أكثر نركزوا على المهارات نتاعنا ونركزوا على رغبتنا في التطور وأنه نشوفوا روحنا في نسخة أفضل
0: إن شاء الله. هو جوستمون معناتها أنك تاخذ الشهادة مش باش تسكر على روحك ببيتك وتقولك هو أنا توا باش نرتاح وباش توا تجيني الخدمة يدقوا عليا الباب ويقولوا لك تفضل يا هي خدمة ولا أهو عمل ولا هي فرصة عمل. ليه معناتها أنت بعد ما تاخذ شهادة التخرج باش تبدأ بالحق رحلة البحث الحقيقية عن العمل
1: وشارك في الكونكور زي ما فما الكونكور
0: مناظرات من حين إلى آخر. لازم
1: الإنسان ما يقصش يلوج يحط في المنصات في منصات الانتداب في منصات التشغيل، يحط يشارك في اللي كونكور يطور مهاراته يعمل تكوين ينجم معناتها يشارك في أعمال تطوعية ميدانية معناها ما نيأسوش نحاولوا أنه كل خطوة نمشيوا لها راهي هي حاجة باهية، حتى ولو معناتها في مخك أنت منيش قاعد ناخذ فيها تويكا في رتور فينانسيي ولا حاجة مش مشكلة، معناها رأي ذيك تنجم تخليك تكتسب خبرة وتقوي لك تسيبي بتاعك في المهارات نتاعك.
0: بالضبط، كل الشكر والتقدير ليك الدكتورة أحلام الترافلسي أستاذة جامعية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس، كنت معنا في المباشر، نصائح من ذهب، نصائح ثمينة جدا كما قلت، حبينا نتوجه بها توا للمتخرجين جدد اللي مازالوا كيخذوا شهادات التخرج واللي نعرفوا عددهم كبير يعني في اختصاصات متنوعة ومختلفة. إن شاء الله ربي يوفق الجميع وربي يعطيكم ما تتمنوا وتتحقق أحلامكم المهنية إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتورة، نهارك أحلى وسعد ليامات. 8:26 دقيقة توقيتنا، ديما معكم في أحلى صباحة.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخصو اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 1019 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 1019 دينار ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: نرجع لكم من جديد في أحلى صباح لقنا متواصل حتى للتسعة وثمانية واربعة وثلاثين دقيقة. وجهتنا الآن باش تكون جرجيس وحديثنا باش يكون على مهرجان الإسفنجة الدولي بجرجيس. الانطلاقة باش تكون نهار 25 جويليا حتى نهار 8 أوت. نحكيه على الدورة 54. حاضر معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة سي فارس سعيد واللي هو رئيس هيئة مهرجان الإسفنج بجرجيس جرجيس في دورته 54. صباح النور، أهلا وسهلا بيك سي فارس.
4: صباح النور، مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
3: يعيشك يفضلك، رحبوا بيك أنت زادة. نعرفوا سي فارس أنه كل مهرجان في تونس عنده خصوصية، عنده طابع يميزه عن بقية المهرجانات، والأكيد أنه مهرجان الإسفنج بجرجيس اللي خلط سنة لدورته 54 يتميز عن غيره من المهرجانات بعديد الخصائص. يعني فما أكيد حوايج تميزوا مهرجان الإسفنج.
4: بالطبيعة طبعا مهرجان الإسفنج هو في طبيعته مهرجان احتفالي وتثمين للموروث البحري. أكيد الإسفنج في مدينة جرجيس هي محاولة لإعادة إحياء فكرة إنه يكون عندنا الإسفنج في منطقتنا، ونعرفوا إنه اليوم مع الظروف المناخية والتغير على المستوى البيئي أثر بطريقة كبيرة ياسر على السواحل، خاصة على سواحل جرجيس. طبعا احنا نحب نثمنوا الموروث هذا في طريقة الاصطياد، في طريقة الغوص، في طريقة جلب الاسفنج وتثمينه وتسويقه على في الانترناسيونال معناها على المستوى الدولي. دونك هذه هي الفكرة العامة، تثمين الموروث البحري على سواء كان على المستوى الإسفنج أو على مستوى المنتجات البحرية بصفة عامة. ومعناها دراسة المشاكل المناخية اللي دايرة سير على مستوى سواحل مدينة جرجيس. ونعرف أنه قبل الإسفنج ذو قيمة كبيرة، اليوم كما تبعد البعيد باش توصل تجيب الإسفنج اللي قبل كانت نجم نسميها واحة للإسفنج في سواحل مدينة جرجيس. هي مجموعة من المحاولات نحاولوا أنه ديما نذكروا بفكرة أنه موجود الإسفنج وأنه النجم نثمنه وأنه النجم نعطوه قيمة معناها أكثر ونجم نسوقوه أكثر، لأنه النجم نسموه الذهب معناها البحري. هذه هي الفكرة. دونك انطلاقة المهرجان طبعا بخرجتنا البحرية، الخرجة البحرية المعتادة في مهرجان الإسفنج، واللي معظم جمهور ولا مواطني الجنوب الشرقي بصفة عامة يحبوها ويحبوا يحضروا لها، وهذه عادة كرسينها طبعا لربط الانتماء بين المواطن والشباب بالبحر بالميناء الصيد البحري. وأكيد إذكاء لروح الصيد البحري، ومن هنا نعطوا دي ميساج اترافير انه يلزم المنطقة معناها تصير تنمية على مستوى الميناء الصيد البحري. ثم عديد التظاهرات الأخرى المختلفة اللي توا قاعدين نحضروا فيها ونكتبوا في الديتاي الصغار، معناها مازال فما حاجات صغيرة جيت باش نحضروها ويهبط البرنامج إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا ربي. معناتها بخلاف إنه المهرجان هذي مهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس يعني يحتفي بتراث البحر، الغوص وصيد الإسفنج، نلقاو برمجة فنية ثقافية هي حاليا في طور التحضير في طور الأعداد، والأكيد إنه فيها برشا فقرات باش تستقطب الجماهير يعني في جرجيس وفي الجنوب.
4: بطبيعة دونك انا نجم نذكر لك الحاجات اللي كونفيرمي واضحين نجم يكونوا حاضرين احتفالنا بعيد الجمهورية وافتتاح المهرجان باش يكون ان شاء الله نهار 25 25 جويلية 2026 باش يكون باحتفالية ضخمة للألعاب النارية وعرض لفيلم الإسفنج في بلادنا وعرض لمعناها مقتطفات من عيد الجمهورية وباش يكون ان شاء الله اذا امكن طبعا مازالت الكونفيرماسيون طبعا باش يكون الفرقة النحاسية للجيش الوطني باش يكون حاضر وباش يتم تحية العلم في ساحة معناها كورنيش جرجيس. هذا الحفل معناها الأول نهار 25 إن شاء الله انطلاقا من السابعة والنصف مساء. الخارجة البحرية نهار 26 صباح إن شاء الله. هذه الخارجة البحرية اللي قلت لك بعد مجموعة من الأنشطة اللي تصير في ميناء الصيد البحري، يخرج مجموعة كبيرة من القوارب البحارة وقوارب الترفيه أيضا في خرجة بحرية في شكل تصير بعدها سيميلاسيون أو عملية محاكاة لعملية الغوص واصطياد الإسفنج.
3: نعم.
4: عندنا حفل إن شاء الله باش يكون لمجموعة ليبية باش يكون نهار 27 إن شاء الله. عندنا اللي مؤكد زادة أنه باش يكون عندنا رؤوف ماهر إن شاء الله، الفنان رؤوف ماهر باش يكون حاضر معنا زادة في مهرجان الإسفنج.
3: نعم.
4: وأيضا كريم الغربي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في مهرجان الإسفنج. دونك هذه المعناها
3: الملامح العامة
4: الملامح الكبرى. نعم.
3: برافو، يعطيكم الصحة الكل. نحب نحييكم هيئة تنظيم المهرجان هذية، احنا نعرفوا بارشة معناتها من صفاقس ومن ولايات مجاورة يمشيوا يعديوا الصيفية في جربة وفي جرجيس، دونك فرصة إذا كان أنتم متعديين على جرجيس باش تمشيوا تواكبوا بعض الفقرات من المهرجان هذية، تاخذوا فكرة خاصة على الإسفنج وما أدراك ما الإسفنج. ونحب نحييك سي فارس على تدخلك معنا اليوم الصباح باش نعرفوا بالمهرجان هذية باش نحكي وعلى خاصة جرجيس البلاصة المزيانة اللي موجودة في الجنوب وتتميز بها بلادنا تونس. شكرا لك سي فارس سعيد مدير أو رئيس هيئة مهرجان الإسفنج بجرجيس في دورته 54، كل التوفيق لكم في الدورة هذه. 8:41 دقيقة توقيتنا، مزنا معكم للتسعة ديما في أحلى صباح.

0: سيدي حبيبي هكا كان يغني الفنان التونسي غازي العيادي. نخلت معاكم 48 دقيقة، هذا هو الجزء الأخير من حصتنا معاكم اليوم في أحلى صباح. ونذكركم أنه بدينا معاكم الرحلة من الستة، ونحب نحيي كل الأصدقاء اللي اختاروا باش يرافقونا ويسمعونا في هذا اللقاء في هذا الفضاء المباشرة. حبيت نختمها الحقيقة بالتتويجات، حبيت نختمها بالتميز بالتألق، واليوم يستعدني برشا أنه تكون حاضرة معايا عبر الخط الهاتفي مباشرة التلميذة إلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بولاية بن عروس، اللي طبعا تحصلت على أحسن وأفضل معدل في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52. إلاء منصوري، سعداء برشا أنك تكون معانا اليوم في هذا الفضاء المباشر للحديث عن هذا التفوق. صباح النور، مرحبا بك إلاء.
1: عشامة، صباح النور مدام أن. نشكرك برشا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي إذا
0: تفاق. احنا فرحانين برشا أنك تكون معانا إلاء منصوري، الأولى في النوفيام التقني. احكي لنا شوية على التميز، على التألق، على الظروف متاع التتويج هذية في البداية.
1: الحقيقة فرحت برشا كي سمعت الحقيقة بعد فرحت برشا اللي سمعت أنا الأولى وطنيا يعني على مستوى الوطني في النوفيام التقني.
0: أيوة، يعني كان متوقع ربما تميز هذايا؟
1: الحقيقة لا، زيد بالأخص أني ترددت برشا قبل ما نعدي حتى الكونكور يعني من الأول.
0: يعني أنت من الأول ما كنتش واثقة أنك باش تعدي الكونكور أصلاً؟
1: أي.
0: في النوفيام التقني معناتها توا يقول قائل شنو الفرق بين النوفيام معناها العادي اللي نقراوه في اللي كوليج العاديين، ولا النوفيام التقني شنو الفرق ما بيناتهم الزوز؟ انتم شنو تقراوا بالضبط؟ شنو هي المواد اللي تقراوها إلي؟
1: هي الاعداديه التقنية هي الحقيقه كانت مدرسه مهن، هي مرحله متاع قرايه تبع وزاره التربيه. يعني كما نقول الكوليج العادي، اما فيها جانب تطبيقي كبير. يعني نقراو المواد الاساسيه الكل، اما ببرامج مخففه واسهل، يعني حتى الضرب نتاعها يكون قليل. خاطر اذا نقراو معاها انشطه وكل مجال تبع انشطته. يعني
0: نعم، شنو مثال المواد اللي تقراوهم؟
1: مثال مهمه ثلاثه مجالات كما خدمات، بناء وصناعه. في كل حصل في كل مجال نقرأ أنشطة معينة. البنات أكثر ديما يمشيو خدمات اللي هي نقرأ فيها كوميرس وتوريزم.
0: والقراية معناتها سهلة صعيبة في المتناول؟ لا،
1: الحقيقة في المتناول، في المتناول. يعني هي في الأصل كانت للعباد اللي مثل ما ويمتهمش لقاية العادية ولا ما قاوش روحهم فيها، دونك يتوجهوا للتقني باش يكملوا المستوى باش يعملوا تكريم.
0: أنت بطبيعة توجهت تقني بعد معناتها توقف معناها على الدراسة بعض السنوات، لكن من بعد قلت علاش لا ما نخوضش التجربة هذه، والحمد لله كل لت بالنجاح الباهر إلي هكا ولا؟ بطبيعة بعد ما خديت النوفيام التقني وتحصلت على أحسن معدل على الصعيد الوطني، شنو الأفاق؟ شنو برنامجك؟ شنو باش تعمل إلي؟
1: الحقيقة هو بعد ما كنت متردة يعني أني باش نعدي والكل، الحقيقة نتيجة فرحتني برشا، وإن شاء الله طويقة. يعني حابة نرجع نكمل نقرأ في الليسي نورمال، وإن شاء الله حابة نكمل الباك.
0: يعني تو عندك الحق باش ترجع تقرأ في معهد ثانوي عادي؟
1: أكيد.
0: برافو، والله يعطيك الصحة، وإحنا نقول لك إن شاء الله مواصلة طيبة. نعش لشكون تحب تهدي النجاح والتميز والتألق هذي إليه؟
1: الحقيقة نحب يعني نحب نقول كلمة شكر من كل أعماق قلبي، اللي لولا ما كنتش نكون أنا هوني توا وكل. نحب نشكر برشا برشا عائلتي اللي وقفوا معايا وساندوني يعني وشجعوني برشا. زاد نحب نشكر برشا أساتذتي والإداريين الكل، فردا سواء في الإعدادية التقنية ديرانت ولا سواء في مدرسة الفرصة الثانية، خاطر اللي يعني برسمي كانوا معايا أكثر من مجرد إطار تربوي، كانوا بالنسبة لي عائلة ثانية، ساندوني وآمنوا بيا يعني في كل خطوة وما بخلوا عليا بحتى شيء. نحب نشكرهم برشا برشا، و كل مرة بيفضلهم يجزيهم كل خير.
0: وشنو ربما شنو رسالة توجه بها للكليم ذا اللي هما في سنك انت في مثل عمرك انت لظروف معناها معينة انقطعوا عن الدراسة ويأسوا ربما من مواصلة الدرب هذية، شنو تقول لهم؟ شنو تنصحهم إلي؟
1: الحقيقة نحب ننصحهم برشا يعني نقول لهم ما تنقطعوش يعني على الدراسة مهما كانت ظروف يعني خاطر مهما حتى ظرف يخليك تنقطع على دراستك يعني نشجعهم برشا باش انهم يكملوا خاطر بالحقرة والمستوى الثقافي عنده أهمية كبيرة في المجتمع حتى في الوقت هذا يعني الكل. وبالنسبة حتى اللي ينقطعوا نقول لهم ما تيأسوش راه مازال فما برشا فرص أخرى وتنجموا ترجعوا وما فاتكم حتى شيء سواء حتى اللي يحب يرجع في يعني في التعليم العادي ولا حتى يمشي تكوين يعني خاطر نشجعهم الزوز وكل حد نجم يكتب بس ناجحهم المجال اللي بيمشي فيه.
0: برافو يعطيك صحة على الرسالة هذه اللي فيها برشا خليني أقول إيجابية برشا أمل. كلام موجه من إلي منصوري كما قلنا الأولى وطنيا في النوفيام التقني انقطعت عن الدراسة لفترة ما رجعت كملت معناها قرأت في المعهد التقني وهك متشوفوا اليوم النتيجة شنية. برافو هذا أحسن مثال ربما النجم نقدموه للتلامذة اللي يخموا ربما باش يبطلوا القرايه ولا باش ما يكملوش المسار الدراسي متاعهم ليل الياس. وان شاء الله ديما موافقه وديما متالقه. إلي منصوري شكرا ليك على قبولك دعوتنا اليوم الصباح.
1: حبيت وميرسي بوكو حبيت نعاود نشكرك برشا برشا على الاستضافه الحلوه هذه ونشكر اذاعه فاقس وزاد حبيت نعاود نقول كلمه اخرى اللي نشجع برشا يعني حتى اللي انقطعوا راه مازال فما امل ومازال فما فرص اخرى يعني ما تيأسوش ما تيأسوش يعني كل شيء.
0: نعم شكرا لك إلي يعطيك الصحه وانا بدوري نحييك. شكرا لك. 58 دقيقه نغم ونرجع نختم معاكم. احلى صباح.

في ختام المنوعة الصباحية المباشرة أحلى صباح، نحب نشكر كل السادة المستمعين اللي رافقونا من الستة متاع الصباح وحتى لقيت هذية. نحب نشكر كل الضيوف زادة كيف كيف اللي كانوا حاضرين معانا. تحية زادة للفريق اللي أمن لقانا اليوم، سمير طقطق في الإخراج التقني ومنعم الجمل كان معانا في الإخراج المرئي مباشرة من استوديو واحد بإذاعة صفاقس، ورافقتكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله يربي نهاركم أحلى وسعد ليامات وفي لمنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفاد عضو المجلس المحلي بصفاقس حمادي مقني في تصريح منذ قليل للأخبار بسقوط أحد البنايات بنهج البي بالمدينة العتيقة بالكامل من دون تسجيل أضرار بشرية، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات الخاصة، وخاصة أن الجهات تعد حوالي 1000 بناية متداعية للسقوط.
2: اليوم قمنا على فاجعة أنه تقول زعقة هبت في بلاد العربي، غزرنا نلقاو الدنيا ولات بيضة، مرعنا أنه زوز طوابق في نهج المنجسلين. المسلم هذا هو الشريان النابض بتاع المدينة، هي بنية ذات طابقين، محل تجاري لوطو، زوز عليها الفوق، الزوز طوابق جاو في وسط الحانوت، هي مغازة تجارية داخل نهج البي، بنية كاملة انهارت، رغم أن عنا عامين ولا ثلاثة وحنا نهلوا ونكبروا على البنايات المتداعية للسقوط، على الترميم ما ثماش، على الله غالب هاي النتيجة، لطف ربي ما ثمش أضرار بشرية، أما الأضرار المادية كبيرة ياسر، هذه مبنى هذه واحدة من 1000، عنا 1000 مبنى أي للسقوط داخل المدينة، والله غالب احنا في صمت نتفرجوا عليهم ما نعرفش نهرتش مش نفيقوا وكو.
1: عبر عدد واسع من متساكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيئهم الكبير بخصوص الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتوصله إلى الليل لساعات امتدت إلى فجر اليوم، وذلك بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها عموم البلاد. يعقد اليوم المجلس الجهوي بصفاقس اجتماعا لإصدار قرار يقضي بفتح شاطئ الكازينو في أقرب الأجال وفق النشط البيئي شفيق العيادي. تحتفي بلدية صفاقس اليوم بمرور 142 عاما على تأسيسها في 16 جويلية 1884، وبمناسبة هذه الذكرى جددت البلدية العهد مع متساكنيها بأن تظل في خدمتهم متمسكة بدورها في دفع عجلة التطوير المستدام، وذلك عبر تضافر جميع الجهود وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل مخصصة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة

0: العالم استشهد 4 أشخاص في غزة منذ فجر اليوم، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم إن جيش الاحتلال قصف مناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. أفادت قوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأحبطت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وختاما قال نائب الرئيس الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن ترسل قوات برية لتغيير النظام في إيران، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام بالقوة، وأن تغيير الحكومة إذا أراده الإيرانيون أمر يعود إليهم. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة
4: في الخدمة.
5: ألو
6: إذاعة
5: في الخدمة.

صباح النور مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في موعد جديد نكونوا حاضرين فيه مع بعضنا لتذليل بعض الصعوبات. ما نقولش نلقى حل الحقيقة وقت اللي نلقى مسؤولين من أمس في الوقيت هذي نطلبهم ما يرجعوا لي كان اليوم، فما اللي ما يرجعش بالكل وفما اللي يجاوب على السريع، وهيك هو احنا نحاولوا مع بعضنا انه نلقاو هالحلول هذه، ولا نقول تذليل صعوبات اكثر منه نلقاو الحل، لانه الحل ربما مش فوري ولكن قاعدين نخدموا عليه. 9:07 في استديوهاتنا سويعه من زمان من امس، وانا نقول قديش المهمه صعيبه اي سرور كيفاش بتدخل للبرنامج وامس تعرفوا شنو اللي صاير امس ولو تامس من الانقطاعات المتكرره للكهرباء، الشيء اللي خلى الناس كل على العصابة، الناس كل مشيت للبحر، الناس كل تتنسم في سيدي منصور، ترجع للدار تلقى الضوء مقصوص. الحقيقة 24 ساعة تعديو صعب. حبيت نسأل ونتفاعل، هل باش يكملوا هل 24 ساعة على نفس المنوال نفس الوتيرة وقت اللي تبدأ عندنا موجة حر؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم، ومن مصدرها للأسف هذاك الحال اللي احنا اخلطناه اللي وصلنا له. ونعرف برشا منكم يتذمروا، برشا منكم مش عارف، برشا منكم احنا منا واليكم، احنا بيدنا في نفس الدار تلقى بيت الكوجينه ضوي نتاعها يشعل، الفيراندا ما يشعلش، نفس الدار تلمو، معناها اولا ما خذوش الصولات نتاع ستاج الاحتياطات نتاعهم انه بلغتنا قوي واللينيات توا ما عادش فما مجال بشي قوي، بالعكس احنا توا يزمنا نقوي وعزيمتنا ونقولوا هذا اللي قادمين عليه، هذا اللي نراو فيه واللي نحسوا فيه واللي هذا هو الموجود في انتظار

فرضيات جديدة أو حلول جديدة أكيد نقدمه لكم في الوقت. باش نرجع شوية على مشكلة الماء، لأنه الضوء يمكن طاغي على الساحة لأنه سخانة كبيرة ولا تطاق، ولكن باش نرجع على شوية من الإشكاليات اللي طرحتوها نهار ثلاث فيما يخص الماء، لأنه هو كل ماء كضوء، يعني قطاعات الاثنين حاجتين ما نجموش نستغنيو عليهم، مش كان في الصيف حتى في سير الأيام. أسف في 2026 فما برشا مناطق يدخل الصيف ما عندهاش ماء، صيف ما غير ماء، للأسف. برشا مواضيع طرحتوها نهار ثلاث، نحاول نقول لكم وين وصلت، خطر نهار ثلاث لليوم 48 ساعة تبدو أن غير كافية باش ناخذ الإجابات على الاستفسارات اللي طرحتها. مرحبا بكم على 70164280، نجموا نستقبلوكم، وسفيان يستقبلكم في منوعتنا اللي تتواصل كما قلت سويعة من زمان، نسمع فيها أصواتكم ونتفاعلوا مع بعضنا في مختلف المواضيع اللي نحكي فيها. مرحبا بكم اليوم معكم استثناء زادة في تعويض الزميلتي حنان الحشيشة، ترجع لكم إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس مواعيدها. معكم سرور الهدار من قدام الميكرو، سمير تقتق في الإخراج، المرئي منعم بجمل، سفيان خديمة الله في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعنا أنتم سند دائم وبيكم أنتم قاعدين نقدموا ونسمعوا بعضنا. وحتى المشكل يبدأ كبير كيف نحكي فيه، يبدأ بشوي شوية يقول وها اللي يسمع يقول ما احناش وحدنا، إن شاء الله ما كموش وحدنا وما تخليونيش وحدنا، ما تبدلوش الموجة، قدوا معنا باش نسمعوا صوت من الأصوات اللي باش يونس تونس، باش يكون ضيف تونس وجمهور تونس ماجد الرومي في مهرجان كارتاج لصيفة 2026. نبدأ بها اللقاء في الخدمة.

0: مرحبا بكم من جديد في الخدمة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، تحية مجددة لكم وين ما يصلكم صوتنا على الفريكونس نتاعنا على www.radiosfax.tn. الحقيقة برشا إشكاليات في نهار ثلاث، أولها بلدية العوابد الخزانات، مجموعة من النقاط طرحتوها في مسألة الإنارة، في مسألة الفضلات، ونعرف خدمة كبيرة برشا راهو في الآونة هذه على البلديات. نعرف خدمة كبيرة على خطر المواطن زادة عنده مسؤولية مع البلدية، عنده مسؤولية ونقولها ونكرر، خاطر معناها البلديات تبدأ قائمة بواجبها وتعمل استراتيجية ويعني مخطط كامل كيفاش باش تنظف المناطق السوداء خاصة، ولكن المواطن تقام ما يتجاوبش، معناها أول ما يخرج ويغادر العون البلدي بكل هكا بساطة معناها يعاود يرجع يحط الفضلات. هل الخطأ منه هو يعني يحسب هذيك هي المنطقة، وإلا لا هذيك العادي، معناها المواطن يحط الفضلات في نقطة التجميع والبلدية تقوم بالواجب متاعها. هو أكثر المشاغل اللي طرحتوها حول بلدية العوابد الخزانات، السيد الكاتب العام سي بوراوي العربي مشكور جدا حاضر معانا وحاضر باش يجاوب على مجموعة الأسئلة اللي طرحتوها. سي بوراوي صباح الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير مدام، وشكرا إذا تفاقص على تجاوبها واهتمامها بمجال النظافة العينية والبيئة وكل ما يشمل العمل البلدي. وبارك الله فيكم،
0: تحية
1: للعاملين بالإذاعة
0: وتحية نبيد لكم بها كل الأعوان بلدية العوابد الخزانات، اللي البلدية هذه قاعدة تحاول ترضي في المواطن اللي الدائره نتاعكم تبارك الله ولات شاسعه، مرجع النظر نتاعكم كبير، حتى انه فما بعض النقاط حسبتها تابعه بلديه الحاجب واللي باش تكون ضيفتنا بعد شويه. سيده نوره مشكوره جدا ان تدخل معنا ونزيدوا نحكيوا اكثر. سيده عفيف وعفوا عن بلديه الحاجب، مش في بالي هي تابعه الحاجب، قالوا لي لا تابعه، هذه خدمه مضاعفه لكم انتم، ان شاء الله ربي يعينكم سي بوراوي. أنا خليتك من برشا مشاغل تقول لي قاعدين نخدموا على النظافة. بالنسبة للنقطة هذه تواصل معنا سي وليد يقول لي في حي لهذيلي هكا لهذيلية
1: منطقة عيون المين،
0: بالضبط
1: بالعوابد،
0: اللي صاير أنه يقول يتم رفع الفضلات نهار وبعد شهر البلدية لا حياة لمن تنادي.
1: الحقيقة مش هذي جانب الصواب الأخ الداخل، عقدش مش معقول بس نقعدو شهر، لكن قاعدين نعمل في مجهود متواصل يوميا، لكن الغالب راهو احنا جاهزين وحطينا بعض المناطق حاويات، لكن الغالب ذاك المواطن يحب الحاوية بحذا داره باش
0: هو ربما سي بوراوي هو هذاك هو حده. شوف يا سي بوراوي نتفاهلوا مع بعضنا، راهو المواطن زيدا مش من معناه انت على كثافه سكانيه تبدا من عرش 100 عائله تحط لي حاويه كهو وبعد تقول لي مسؤوليه المواطن، ما هوني نقول لك
1: صحيح يا ما لا صحيح، لكن احنا وفرنا توا الفتره هذه 65 حاوي قاعدين وزعناهم، وعندنا توفيذ هذا برنامجنا مش نزيد ونوزع حاويات اخرين في المستقبل القريب هي ان شاء الله، مش نقتنيو حاويات ومش نحاولوا اكثر ما يمكن باش نقربوا الخدمه هذه للمواطنين. صحيح فما صعوبات عندنا، المنطقه شاسعه كبيره تشمل 13 تجمع سكني، وقاعدين عاملين مجهودات بالتعاون مع الأشراف، وإن شاء الله نمكنوا الحياة توكي الحيلة هذيلية توا الوقت الحاضر، أو معناها في الوقت الحاضر في الآونة هذية قاعدين نقوموا برفع الفضلات غاديكا في حملة فهمتني، معناها مواطنين الكل نحاولوا نخدموهم الكل في كل منطقة شاسعة. اي عندنا صعوبات لكن ساعيين باش نقللوا صعوبات في المستقبل القريب ان شاء الله، وعندنا سبقه ان شاء الله نحضروا فيها جديده، صحيح تعدينا بصعوبات في الاجراءات هذه، لكن ان شاء الله نتجاوزوها ونقوم ونقدموا اكثر خدمه وتشمل اكثر ما يمكن المناطق، ومع تركيز الحاويات في اغلب المناطق.
0: في الإطار هذا يا سي بوراوي، كيفاش الناس تنجم تتواصل معاكم؟
1: حبيبي سوا بالعنا الصفحة، نحن صفحة البلدية، صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك على الطريق المباشرة، وحنا زادة كذلك وهدايا مشكورين زادة العمد زادة يعانوا فينا، احنا نتصل حتى بسيد العمد ويبلغنا هذا قاعدين نقوم به، هدايا باحي بار منطقة كبيرة هذا كلش فهمتي، وطريق مباشرة كيف كيف قاعدين نجاوبوا مع المواطنين.
0: مش تجاوب كبير سي بوراوي للأمانة، لأنه ساعات الخط متاع، مش ساعات، في أغلب الأحيان الخط متاع البلدية ما يجاوبش، وهذا اللي صار.
1: هو احنا في مرحلة انتقالية، مدام احنا باش نقول لك في مرحلة انتقالية ان شاء الله، احنا قاعدين زاد كذلك من الحاجات الأساسية هي الولوغ المواطنين، راهو سيد المواطنين، احنا قصر البلدية قريب يتنجز ان شاء الله في ظرف شهر ونص شهرين يكون كامل، باش ننقلوا القصر البلدية وباش يولي تواصل اكثر مع المواطنين ويكون عنا عون استقبال، باش نجمو نقبلوا كل المكالمات نتاع المواطنين.
0: وفي الاثناء سي بوراوي يلزم فما حل، على الاقل فما رقم موجود على الصفحه.
1: احنا بداتي نتجاوب انا على تليفوني الخاص، قاعدين نتجاوب مع المواطنين، معنا حتى مشكل مع حتى الأعوان ذا كيف على الرقم نتاعهم، راهو أغلبية المناطق والمواطنين،
0: هو الأصل في الشيء سي بوراوي، معناها مش رقمك الخاص هو اللي معناها يدور عندي، تتواصل وقت اللي تتوفر لك الإمكانية باش ترجع للمواطن، ولكن هذا معناها يلزم فما خطة اتصالية، فما عون إداري حاضر باش يجاوب باش يوصل. زادة مش مش مش معقول انت زادة تليفونك الشخصي عند الناس الكل وتبدا تطلب فيه وترجع لهم.
1: اي في مره احنا
0: يا سي بوراوي يا سي بوراوي معناها في النقطه هذه الناس تسمحك على اساس وانه انت ما تعرفش شكون.
1: اي نعرف لكن احنا راهو 50 ساكن عندنا، احنا عندنا نقص في الموارد البشريه كبير برشا، عندنا نقص في الموارد البشرية، وحتى على المستوى الجهوي معروف احنا عندنا نقص كبير برشا، 50 ساكن عن ناس من اعوان معنا.
0: ان شاء الله في المناظرة
1: ان شاء الله احنا هذا التدعيم، هذا مش ندعم الموارد البشرية في المستقبل قريب، لانه احنا مش يعرف المواطنين، احنا في مقر مكري وقتي قاعدين نجهزه في قصر البلدية ومش ندعموه بموارد البشرية، هذا اللي بيصير لفايت المواطن، باش يكون المواطن هكا يجي يطلب خدمة للبلدية يلقى العوان الكافيين باش
0: هذا المفروض.
1: في مرحلة هذه قاعدين احنا وقت اللي توفرت الامكانيات المالية عملنا الصفقة، قاعد الاشغال قاعدة جارية، قريب تنتهي ان شاء الله في اقرب الاجال من مايو في حدود شهري، يحضر قصر البلدية يكون تدعيم بالعوان باش العوان دين يخدموا المواطنين ويخدموا 50,000 ساكن المنطقة البلدية باش يخدموا في أسرع الأجل.
0: بالنسبة لمسألة الإنارة سي بوراوي، فما جديد في الإطار هذا؟ لأنه تواصل معنا سي حماد العوي يقول لي فما جامعة البلدية اللي بحث محاضر للبلدية الضوء في طريق منزل شكر كيلومتر 8،
1: مش محاذي البلدية
0: سمحني، في طريق منزل شاكر كيلومتر 8، موجود في زنقة الجامع هذية، نحاول نلوج على اسمه ولكن العنوان واضح بالنسبة لي أنا، يقول لي اللي فماش انعدام الإنارة تماما في الأرجاء متاع الجامعة وفي الزنقة هذيك الكل، ما نعرفش كان فما خطة
1: مسجد مو جامعة مسجد
0: مش مشكلة مسجد جامع إنارة إنارة مفروض منها، يعني علاش الظلام؟
1: علاش الظلام؟ احنا البلدية تو مدة معنا ملت أسست وبدنا نخدمه، قدمنا وركزنا عديد الفوانيس، ما نجمش نذكر طول عدد معنا عطينا، ولكن
0: هو راهو
1: عندنا ديرات عندنا مدام في الوحده الجامعه بالذات هذه اللي ذكرته، ديجا عنا عملنا دراسة مش الجامعة ده حنا مش نشتو المناطق الكل مش نشملهم عنا مشروع حسب الكلفة التقديرية مع تقديرات وسقفة البلدية اعتمادات تقدر ب 700,000 دينار مش نحاولوا الجامعة هذاك والمناطق الأغلبية المناطق مش نمكنوهم بالخدمة هذه بالإنار
0: وقتاش وقتاش
1: دراسة كملت هو قريب نعلو على السبق
0: مازال مازال
1: السبق
0: نحكيو العام الجاي العام الجاي مش السنة
1: نبدا السنة مش خلص السبقة تو المدة هذه وان شاء الله نخلطو ننسو قبل نهاية السنة ونبداو ننزلو في الأشغال
0: ان شاء الله موافقين
1: ويوم ويمكن زاد نجمو نمشو على عين مكان اذا كان حاجة الجامعة دي طلب ثلاثة أربعة فوانيس ولا حاجة نجم ندخله تو قرآنيا معنا
0: واضح. أنا وصلت لك الملاحظة ونتمنى أنه يتم التفاعل الإيجابي معها سي بوراوي وما نشكش في هذايا ونقعد على اتصال ونشكرك جدا. فما جملة نقاط أخرى ولكن شاهد تابع الحرس الوطني لكن أنا أعطيت جملة النقاط اللي تتبعكم وحبيت نعرف جديد
1: البلدي في مرة في فترة انتقالية إن شاء الله احنا كما قلت ونوعد المواطنين أن قصر البلدي تنجز باش نوفروا أكثر إمكانيات إطارات البلدية باش نجموا الشيء هذا اللي يطلبوا المواطنين والخدمات والبنية الأساسية نجموا نوفروا.
0: شكرا جزيلا لك سي بوراوي.
1: المواطنين إن شاء الله في المستقبل القريب يشوفوا البلدية أحسن من الكمبيوتر
0: إن شاء الله.
1: قاعدين سعيين نعملوا في مجهودات كبيرة بالتعاون وتحت إشراف السلطة الجهوية على رأس السيد الوالد صفاقس والسيد معظم صفاقس الجنوبية باش نحاولوا نتجاوز الصعوبات اللي موجودة حاليا
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق
1: سي بوراوي.
0: ربي يكون في العون. شكرا سي بوراوي العربي. شكرا على قبول دعوة إذاعة صفاقس. إن شاء الله يومك سعيد. تحية من خلال كل متساكني مرجع النظر لكم بلدية العوابد الخزانات وأيضا كل العاملين في البلدية إلى أن يتم إنجاز البلدية هذه. بالنسبة لسي حماد جاوبتك, سي وليد جاوبتك. بالنسبة لسي صابر الجلاسي من عقارب كيلومتر 5 بالضبط واد الكبير, المشكل هذايا قائم الذات عندهم 20 يوم غير ما أمس باتصالي بمصالح سوناد إقليم الجنوبية يفيدوني لسي أمين جلانزا تنقل على عين المكان وفما فما مساعي كبيرة الحقيقة. المساعي موجودة أنه يتنقل مسؤول لأنه يقولوا لي على محطة جلمة يتم تحويل الماء, فما مشكل كبير في المحطة هذية يعني في منطقة عالية لمنطقة الواد الكبير هذاك علاش ما فماش ماء. تقنيا وفنيا ما نجمش نجاوبك سي صابر ولكن أنا جاوبت على حد المعلومات اللي أفادوني بها. تقنع ما تقنعش الأكيد ما تقنعش, فما حتى حاجة تقنع بشر أنه يقعد تقول له زيد أقعد 30 يوم و40 يوم أخرين ما غير ما للأسف به. بالنسبة لمنطقة معتمدية في منطقة أولاد السعادة تتبع معتمدية منزل شاكر سي سي سي الهادي, شكرا جزيلا ليك. يقول لي معنا مشكل كبير مع جمعية الماء, عنا مشكل كبير ومتواصل لسنوات. هذه مرجع النظر نرجع لولاية صفاقس ونحاول نجاوبك حتى في الكواليس الهادي. بارك الله فيك. بالنسبة لمدام ليلى اللي طرحت مشكلة الكار منزل شاكر كيلومتر 18, تقول احنا نروحوا الاربعة متاع العشية نكملوا من المعمل والثلاثة ونص استناو كار الخمسة اللي توصلنا طريق منزل شاكر كيلومتر 18, مع العلم ما عندناش حتى وسيلة نقل نجم توصلنا للنقطة هذية. يعني تحب على كار ولا تاكسي ولا اي ولا ساعات لواج, ولو انه تقولي لواج ما فماش. فنحب نقول لك مدام ليلى اتصلت زادة كيف بدارة السوريتراس وفما في السفرات فما توقيت صيفي وما برمجوش الكار متاع الخمسة متاع العشية اللي تنطلق من مقر المدينة, لكن المشكل وصلته المشغل هذا وصلته وبش يتم الخدمة عليه. لكن من أمس ولول تامس اللي دخلت النظام الحصة الواحدة ما فماش الكار, وإن شاء الله النقطة هذه ياخذوها بعين الاعتبار نقص في الكيران، نقص في الـ في الـ في الـ في السواق اللي هما بيدهم يبداو موجودين في اماكن اخرى، في يتعاونوا مع الجمعيات، يتعاونوا مع مختلف النشاطات اللي تطرحها الوزارات. هذيك علاش فما نقص في الـ في الـ في الاعوان، وذيك علاش الكار هذه وغيرها من السفرات تبدا ملغات في توقيت الصيفي. بالنسبه لمدام ناجية، المشكل نتاعها صبان في سيناسيس، قاعدين نخدموا عليه ونقاو لك ان شاء الله الحل والاجابه ونقربوا وجهات النظر. هذا شويه من برشا وصلت لنا اشكاليه في منطقه في العباسيه، في قرقنه، من جزر قرقنه بلديه العباسيه، مشاكل كبيره خاصه في النظافه، قاعدين ان شاء الله نحاولوا انه نخدموا عليها وان شاء الله يتم التجاوب لانه توق وقيتها الحقيقه قرقنا. بالنسبه للمدام سناء الشجره تاع طريق السلطنيه الصفصافه الكبيره، تم التواصل مع المصالح وفما بشرة في ثنية سيدة سناء، وتحية كبيرة لكم الناس الكل اللي خليتوا ثقتكم في صوت إذاعة صفاقس. هذه شوية من اللي قدرنا عليه هكا باش نجاوبكم ونتواصلوا ونتفاعلوا مع المسؤولين. شوية خدتكم ضيفتنا سيدة عفيف عن بلدية الحاجب، نحكيه على زنقة المصمودي اللي أكثر من مرة جينا عليها تشكيات. اليوم نقول لكم شنو فما جديد في الإطار هذايا من مسألة الإنارة وأيضا مشكل رفع الفضلات. 9:31 دقيقة نسمعوا كرم محمود، نرجع لكم بعدها في الخدمة. أهلا وسهلا، كذا عندكم أي إيضاحات 70-164-280.
2: إشهار أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: 37 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على اختياركم إذاعة صفاقس. فكرة حضرت لي للتو وأنا داخلة للبرنامج، لأنه نداءات عديدة اللي على ستيك اللي على السونات، اللي يقول لي يا مدام أنا عملت الفوتوفولتايك بالعاني باش ما عادش نتربط بستيك. يا حسرة، لكن زماني فما حاجة مش مربوطة ببعضها. يقول لي معناها يا مدام عملت كليماتيزورات في الدار، عملت الفوتو دم قلبي حطيته يا مدام، بعد في التالي نمروح بمروحة الدنيا سخانة تقتل. معناتها أنا نصرف فلوس باش الرفاهية متاعي باش نتمتع، نرجع تقوش عليا عمري 12 سنة معناها على فيراندا. للأسف ما نلقى ما نجاوب، واللي ماشي في باله اللي هو يعمل في الفوتوفولتايك على خاطر بشو يقعد مش مربوط بستيج، ما مش هذا هو، لا ديما مربوطين بستيج والفاتورة تجيك يا خالص يا نقص شوية يا زيد شوية، وحتى كان زيد شوية معناها ستيج مسلفتك شوية شوية طاقة تستنفع بها انت على الفاتورات اللي من بعد. الحقيقة الموضوع هذية حكينا فيه على الانقطاعات المتكررة، وتعرفوا انتوما شنو اللي صاير، انتوما سيد العارفين تعرفوا الضرر للأجهزة الكهربائية اللي في الدار، وتعرفوا كي تتضرر وقدش من واحد خسر كليماتيزور وتلفزة وفريجيدير وميكرواند وا وا وا وا وا. وبعد إذا رحمته استيق وخذيت وقبلت عليه الفاتورات، وقتاش باش يجي التعويض، وفي الاثناء كيفاش باش يقعد ما غير فريجيدير والا كليماتيزور والا. حاسيلو الموضوع هذايا حكينا فيه بما فيه الكفايه، لين ما عادش قال عمرو ذياب خلصتي فيه كل الكلام، ما عادش نجمو نقدمو. وقت اللي تلقى مسؤول يقول لك هيك الموجود ما عادش نجم تقدم. الفكره اللي حضرت لي انه في كل نقترح كما يتم انتداب أعوان في أي اختصاص، فما يعني مركز خاص بالعلاقة لعلاقة المواطن بالمسؤول. معناتها أنا مثلا سرور نحب نشكي من أي مصلحة كانت تابعة مؤسسة تابعة الدولة، نمشي للمقر هذاك ونشد صف ونقصتي كي ونحب بالوقت يحلوا لي المشكل كون ما وألا ضو وألا أي حاجة. ما نتخيل هكا مركب كبير ما فيه كان قضاء حاجة المواطن، لأن المواطن يضيع بين مصالح السينسيس، يضيع في السونيد، يضيع في ستيك، يضيع في الكنام. المواطن وين ما يمشي كل واحد يهز فيه البلاصة، والمواطن يقعد يدور. اللي عنده مشكل صغير يقول لك والله العظيم ما عادش ما عينيش باش نمشي، ما حشتيش، يولي يختزل في المسافات، يقول لك نقعد بلاش ولا إني نطرق باب مؤسسة فيها يعني مسؤول يخدم فيها، يقعد يدور بيا من بلاصة لبلاصة، جيب الورقة امشي للمصلحة الفلانية، جيب المصلحة من غادي اجا لهوني. حاجة بالحق تقلق والله، معناها نأسف لمثل هذه الممارسات، لكن المواطن مازال يعيش فيها. ما يظل كان فما حاجة بركان في القباضة يحط فلوس ياخذ قضيته ويروح على روحه أكاهو. فيما عدا ذلك المصالح الكلها للأسف المواطن يتعطل برشا برشا برشا برشا، لين يقلق ولين يتوتر ولين يعصابه. وذاك علش نسمعه بأكثر من حادثة اعتداء على موظف كذا، المواطن فاض به الكيل. في بعض الأحيان ما يلقاش تجاوب، ما يلقاش مسؤول، ما يلقاش كون يجيبه، ما يلقاش كون يقنه، حتى العون بيده ما يعطيش خدمة، ويقول له ما نعرفش، وما ساعات حتى العون ما يفهمش في القانون، قانون المؤسسة اللي ينتمي لها ما يعرفش، يقول له مغابت عليه المعلومة. أقعد لوج المواطن خليني قبل ما نسمع صوت المواطنين ومشاغلهم نمشي مع سيدة فاتن داود. سيدة فاتن، بالنسبة للمشكل هذية، هو مشكل راهو مش خاص بك انت ولكن يخص برشا ناس، معناتها كيما نقولوا الناس كل تتعدى عن نفس الثنية، اللي شي باش يصب مطلب متاع ماء منقالة ماء تقام خلص، وبالشهور حتى تجيك المنقالة. اقعد انت دبر راسك منين، من دار الجيران، من منين تعبي الماء، كأمورك انت صبيت مطلب دفعت فليساتك، استنى حتى الساعة يجيوا المناقل ويتم توزيعها، وبالواحد بالواحد وكهوة. مشكل كبير ناس تعاني تقول لك انا دافع فلوسي ومن قالها بين نستنى شهر اثنين ثلاثة، مش نستنى العوام انا زاد على خطر من قالها زاد، مش معقول واحد يقعد يدبر في راسه ما وهذايا وهذا الصيف وغيره من الصيف زاد. اخي مازلنا احنا واحد يهز ما من بلاصة لبلاصة، ولو انه المشهد مش غريب علينا ولكن موجود موجود. مجرد اني نتذكر كيفاش ربيت البيوت خاصة يتكبدنا العناء باش يوفروا الماء، نقول على النساء لانه اكثر تفاعل مع الدار ومعطيات الدار. للأسف حاجة تقلق تقلق برشا تقلق، ونتمنى في بلادي هالمشاكل هذية نتجاوزوها ونشوفوا مشاكل أخرى تو كيف ما كيما الطاقة وهالانقطاعات المتكررة، وإذا هذا كهو ويقول لك تونس يلزمنا نعملوا هكاكا ما كاشي يقص الضوء على تونس كاملة نوليو معاش النجم نسيطروا به. مشكورة جدا سيدة عفيف الجيد عن بلدية الحاجب، كتب عام بلدية الحاجب. سيدة عفيف صباح الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. هل نحكي فيه ذي الكل عايشين كل يوم هكا ولا سيدة عفيف؟
1: عندي من عندي مضمون لكم
0: واحد. وتخيلوا أنتم طاقة مسؤول يروح للدار لصغاره والعائلته بهذي الكل سيدة عفيف صباح النور سيدة عفيف.
1: صباح الخيرات،
0: نهارك طيب يا للا، مرحبا بك.
1: نهارك سعيد لي يا اختي.
0: يعيشك. تتفاعل معنا في جملة النقاط اللي كنت نطرحها ولا عندك ولا عندك حاجات اخرين؟
1: والله بالنسبة لي انا حبيت ندخل كان في الموضوع نتاع
0: تفضل.
1: ما بلدية الحاجب مقطع، كل بلدية عندها الخصوصية نتاعها وكل بلدية عندها الاشكالية نتاعها. بالنسبة لي انا اللي معناتها وصلني معناتها بالنسبة لبنقة المفروض باش نجاوبك على ضنقة المفمودي وعلى معناتها المشاريع المبرمجة فيها وش هي أهم النقاط معناتها اللي خليناهم بالنسبة للضنقة هذيك. بالنسبة لضنقة المفمودي هي الضنقة هذيك فيها مدخلين الضنقة اللي ضنقة المفمودي الأصلية اللي هي معناتها
0: تحت القنطرة،
1: فما اللي تحت القنطرة وفما اللي قبلها. بالنسبة اللي تحت القنطرة باش نكونوا واضحين، دخلنا فيها في صيانة معناتها عناول،
0: جات المشاكل على النظافة، جات مشاكل على الإنارة.
1: أي صحيح، على الإنارة وعلى الطريق.
0: وعلى الطريق بالضبط.
1: خلينا نبداو بالصيانة اللي هي خطر عمناو اللي دخلنا فيها، وإن شاء الله الصيانة نتاع السنة زادة باش نزيدوا ندخلوا فيها بالنسبة لهذايا السنة. بالنسبة للضوء، بالنسبة للتنوير زنقة
0: سيدة عفيف السنة مقتيش السنة معناها فما أجل؟
1: إيه فما أجل، احنا توكيلة بريسك في جويلة نصور أول قوت نبدأ ونخدمه شوية فينا ترقيع معناتها للواحد، خطر حلينا متاع التوفنا مازلنا كيف معناتها هزينا الملف إلى سيد مراقب مصاريف. وبالنسبة للصيانة الجزئية هذه قاعدين نحضروا لها في الملف نتاعها ومش يتحذر إن شاء الله السيد مراقب مصاريف، ومن بعد لك إن شاء الله نبدأ يعني حكاية 15 يوم 20 يوم ماكسيموم وتو تبدأ الأشغال إن شاء الله.
0: إن شاء الله راجعوا بعضنا في إن شاء الله بعد 20 يوم ونشوفوا وين وصلت.
1: الله يبارك. بالنسبة للتنوير، بالنسبة للتنوير الحقيقة أثناء في المشروع اللي عندي تويك اللي مازال بصدد المصادقة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما فيهاش الحقيقة تحت الواد فيها زنقة المصمودي الثانية معناتها اللي هي اللي الرئيسية مش تحت الأخرى، فيها 10 فوانيس باش يتم إحداثهم. بالنسبة اللي تحت الواد راهي تبرمجت، احنا قاعدين نعدوا في الدراسه نتاع 2027 كانت ضمن البرنامج نتاع 2027 المدخل الاول معناتها ماناش باش نوصلوا حد للاخر. احنا عندنا 5 كعبات مخدومين معناتها في وسط الطريق اللي هو تحت الوادي، هو ثم 5 فوانيس وثم 5 فوانيس فترة احنا جايين كلهم تحت الوادي هنا عندنا 8 فوانيس قاعدين تو موجودين. في جديد باش نبداو من تحت الواد المدخل الرئيسي هذاك للواحد، تبرمج ان شاء الله ثم 10 بوتوات باش يضافوا في سنه برنامج 2027. احنا قاعدين نعدوا فيه تو خاطر مو في 26 نعديو الدراسه وفي 27 نخدموا الخدمه تخدم معناتها برمجه لبرنامج سنه 2027 لميزانيه 2027.
0: واضح واضح.
1: بالنسبه للنظافه،
0: اي بالنسبه للنظافه
1: بالنسبة للنظافة الحقيقة ومشكور السيد والي، ما انتمدنا 65 حاوية كانت معناتها تغيرت كل الحاويات بصراحة على الطريق الرئيسي وذاي تحت السكرة سكرة كيكة والمصمودي والحقيقة أكثر البوبالات الحاويات بدلناهم. والمقاول أنا نتبع فيه معناتها شخصيا يوميا نجي ونهزوا الزبلة. عندنا إشكالية بسيطة شو تفيدها هي كبيرة الحقيقة متاع ربي، هو أنه المواطن يقوم بمعنتها وضع الفضلات بحل الحاوية لأنه يجي بالبرويطة ولا بنقالة ولا حاجة وما ينجمش يطلعها للحاوية ويجي معنتها يكبها تحت الحاوية ويتعدى. بالنسبة لنا والفضلات دي رأي مش فضلات منزلية، رأي فضلات متاع حيوانات يعني القرد فواضل معنتها متاع ناكلة الحيوانات القرد وإلا الوساخ متاع الحيوانات اللي هو الغبار والوحد. احنا نقاطعوا منه في المنطقة البلدية كاملة، والرجاء من كل خيام حتى كان عندك انت فضلات هذوما حطهم في فشي على الأقل سكر عليهم وحطهم بجنب الحاوية متسالش باش يترفع بكل سهولة. اما اذا كان انت كل يوم اخي مقاول ما يجيش كل يوم يجيب التراكسة مش يهز الفضلات اللي دايرة بالحاوية راه خطرهم ومشي فضلات منزلي وللأسف معناتها راهو بالمنطقة البلدية كاملة وين تلقى بوان واغ لاهي راهي فضلات متاع حيوانات سواء كان بالقرط ولا الفضلات متاع الحيوانات معناتها الغبار وما تابعه معناتها من حيوانات الحقيقة. أما راهو المقاول يجي يوميا وإحنا نتبع فيه وحتى كما يجيش واحد من المواطنين يكلمني راني بالوقت نكلمه ويجي يهز وحتى كان مجاش هو ان احنا ندخله كبلدية معناتها بالمويان تاعنا الخاص.
0: إعادة سيد عفيف سؤالي وصلني في الكواليس، إعادة تعبيد الطريق
1: اي
0: النقطة كيلومترية عدد قديش قولوا لي؟ قصاص كامل قصاص الحاجب.
1: قصاص الحاجب. عندنا بالنسبة لقصاص الحاجب المدخل الرئيسي معناتها تقصد من الحاجة احنا عندنا برنامج باش تدخل فيه الحقيقة ذاك البلدية هي دخلت فيه توالو ناس وعملت رجعت معناتها رقعته كما يعني البارتي اللي حلتها عملت ترقيع فيها كما معناتها المؤسسات العمومية كما الصناعات معناتها وستاكة تدخل يعني جيل البارتي اللي خدمتها وترقح رقعته هي الحقيقة. أنا احنا كبلدية عندنا تدخل خاص في المدخل متاع الرئيسي ذاك والمدخل الأساسي للبلدية باش نخدموه احنا وقاعدين تويكة في مرحلة اعداد معناتها طلب العروض للمشروع ذاك. هو مشروع الحقيقة الكلفة متاعه زوز مليارات معناتها البلدية خذت معناتها قرض من عند صندوق القروض ب 700 مليون ووفرت البلدية السنة 300 مليون يعني بما قيمة مليار باش نخدموا معناتها الجزء الأول اللي هو اشتر معناتها البارتي الأولانية وإن شاء الله احنا باش نواصلوا باش نخدموه على مراحل إن شاء الله في السنوات القادمة معناتها 2027 نكملوا كان توفرت فلوس كل سنة معناتها نحاولوا بشوي بشوي حتى نكملوا حتى للمدرسة من طريق المطار حتى للمدرسة.
0: سمح برشا
1: هذا مش يكون أوروبي بحول الله ويمكن إذا كان عديتنا الدراسة باش نعملوه دوبل فوا
0: إن شاء الله إن شاء الله احنا نفرحوا لكم وتفرحونا إن شاء الله. إحنا باش نكملوا نتبعوا إعادة تعبيد القصاص هذية وزاد إن شاء الله نفرحوا معكم بتدشين المقر الجديد.
1: المقر الجديد إن شاء الله بينتو إن شاء الله قريبا قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: الخطة الثانية بدينا فيه توي كلا المقاول بدأ أمس خذي اللورد سيرفيس وبدأ يحضر في البداية نتاعو معناتها.
0: إن شاء الله موافقين.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك سيد عفيف القيد. مشكورة جدا على قبول دعوتنا. إن شاء الله نهارك طيب. تحية لكل متسكني الحاجب وطريق المطار الكل. به يوصلوني مجموعة من النداءات على التسرب للمياه. تسرب للمياه في طريق منزل شاكر كيلومتر 1.5 معناها الضوء يشعل في 8:30 متاع الصباح في مركز شاكر والماء مقصوص. هاكم شتعرفوا شنو اللي صاير في طريق منزل شاكر فما فويت متاع ماء كبير اي مش مقصوص على بالي مش مقصوص. انا بالنسبة لي ذيك اهداء رقم الاشتراك نقدموه في الكواليس ولكن اللي يهمني انه الضوء يشعل والفويت تسرب المياه معناها امام الملأ يتعديوا المسؤولين راهو على طريق رئيسية ولا طريق فرعية موجودة معناها يتعديوا منها الناس نتصور المسؤول يتعدى منها فنعود نكرر النداء هذايا للطريق في طريق منزل شاكر كيلومتر 1.5، والحقيقة فما تجاوب إلى حد، فما تجاوب مع سوناد الجنوبية، فما عنا ما نحكيه. أما استيق السوناد الشمالية للأسف الحقيقة حاجات تقلق. ولات سيد نزار الصخري مدير الإقليم، رجائي منك أنك تتدخل، لأنه الناس ما عادش ما ما ما ما عاد عندنا ما نقولولهم، ما عاد عندنا ما نقولولهم على تسرب الماء في طريق سلطنية، على الطريق الرئيسية طريق سلطنية كيلومتر 7 قدام الناس الكل، معناها الناس المصالح الكل تتكلم على تسرب. عليه خسارة، عليه ثروة مائية، عليه ما وتعرفوا شنو اللي يصير، معناه التسرب يقعد أكثر من شهر، وفما تسربات شهرين وثلاثة، والمواطن يتعب هو مش يجي. بعد في الأخير يقول لك إذا كان هما مش حاسين، مش نحسين على بلادي، إذا هما مسؤولين يتعديوا وتصلهم المعلومة وما يتفاعلوش، مش نتفاعلين نمشي في الشمس وفي يعلم بي ربي نسلم في لولا. وقديش من مرة يطلبونا، وين عندي ثقة كبيرة في المواطن يقول لك نمشي قديش من مرة للمصالح السوناد وما يتمش تجاوب. للأسف فهمت شوين واصلين، معناها التسربات هذي عليه ما يتمش تدخل. نعرف حجم الضغط، نعرف كل شيء، نعرفه الناس كل نجموا نتوقعش معناها مدينة أكثر من مليون ساكن، نعرفش معناها الضغط، ولكن ما نجمش نستوعب أنه فويت متاع ما تقعد أكثر من شهر والماء هكاكا ماشي خسارة. حرام وقت اللي ناس ما عندهش ماء، وقت اللي ناس أخرين بالتسرب تصير الهبوط الأرضي، تصير القاعة تتقلع، الطريق يتقلع، الناس تتعدى موتور بفيسبا ببسكلة يطيح رصات له في السبيطار، على خاطر فما تهاون في التعامل مع معطيات بسيطة كيف ما هكا. يا أخي وصلك فويت متاع ما في بلاصة الفلانية، تم التجاوب بالفور. والله في الأثنين نشكر سي سامي بارك الله فيه، سي سامي، لأنه في أي مرة نطلبه إلا ونلقى تجاوب، فحتى تبدأ مش من مشمولاته ولا مش مرجع النظر إلا ونلقاه في سي سامي الغراب. بالضبط نشكره برشا، وإن شاء الله المعطيات هذية اللي وصلتوها نقدمها لسي سامي عسانا نلقاو تجاوب. ما نعرفش كان مازال عندنا قديش من أمير جاموسي. صباح الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مرحبا. كهول واحد يصبح مغير ماء مغير ضوء، تنجم تستوعبوا الحالة كيفاش. وبعد تقولوا التونسي شبيه هكا في سعي حامل وطيس في سعي يشعل هكا كهو واقصان ماء وضوء، خاصة في السخانة الكبيرة هذه. ربي يعطينا على قد ما نقدروا. تليفون شكون اللي محاضر معنا؟ عسلامة، نهارك طيب، نهارك سعيد، مرحبا بيك. يعيشك، شكون معنا؟
2: معك موت متفرج.
0: مرحبا اخويا العزيز، تفضل.
2: ايه عايشك، الله ينورك. انا عندي بروبليم حبيت نقولكم عليه.
0: تفضل.
2: عام 2022 خريج كهرباء، مش نسجلها، مشيت للسيرفيس الميل مش نسجلها كي ناس كل تخلع السيستم، حضرت ورقي كل تخلع السيستم، قال لي راهو فما فوت. قال لي كما نقولوا احنا، قال لي راهو ثم فوت فراغ في معناتها نمرو دو كارتين، مش هو الاسم تاعي. فهمت. اوكي، جيت مدير جاوي قابلته، قال لي راهو ثم قال لي توصل فوت دون دو تروا جور. اوكي توصل فوت، جيت له بعد جمعه ما صلحتش، قلت له تو تجيب لي الدوت اللي صبت بيه الكهرباء دون دون على الاقل 20 سنه.
0: اي
2: فهمت.
0: اي
2: جاب لي الدوسي، شفت الدوسي، نلقاه البطاقة تعريف كاملة مدلسة بالنمر بتاعي أنا، فهمت؟ مدام
0: واو واو واو واو،
2: اسم شخص آخر والنمر بتاعي أنا، واللي هو وقت اللي سجل كهرباء الضم الضر الرقم بتاعي أنا. عملت جواب لوكيل الجمهورية ومشيت لذلك الكاتب عمومي، عملت جواب، ما زالت الحكاية كما هي، ما فهمش تجاوب. قابلت المدير الجوي السابق هو كيت المديرة وما فهمش تجاوب،
0: وللتو ما فهمش الحل،
2: للتو ما فهمش حل.
0: بعث
2: حتى بعث قالوا لي بعث البي دي جي تاع سيرفيس دومي حافظوا بعثوا، ومشيت لوقتها وديني طلعت من السطار ومشيت لبيرو دوردر.
0: ولا من مجيب
2: باهي ولا من مجيب
0: باهي.
2: وصلت الغادي ومشيت للعود رجعت للبوست خاطر بعثت جواب ريكوموندي عطوني اكيزي دو ريسبسيون وعطوني كل شيء. فهمت انا لهنا مازلت مانيش عارف شو صار بالضبط. انا حتى حرموني من حقوقي وعطلوني في الوقت اللي خذيت الكهرباء هذيك بون سجلتها باش نكون من العائله اوكازيونيلمون حتى رجلتي موت حتى مش الرجل توما رجلتي موت. ومن بعد وجاني حتى عمناول معناتها بونو نتاع السياره الشعبيه حرموني من حقوقي ما زلت ما مانيش باش نعرف انا كيفاش
0: في مجرد غلطه يعني.
2: لا مش مجرد غلطه تدليس مدام
0: تدليس
2: هاي.
0: به خويا المواطن نتفاعل معك في الكواليس في الموضوع هذا في الكواليس باش نعاود نرجع نطلبك لانه فما معطيات يزمني ندقق فيها مع الشكر ليك على ثقتك في ذات صفاقس. شكرا سيدة عايدة اشتورو. تقول لي مطلب متاع الماء عنده 3 سنين يراكب جا المقاول قال لي لازمك رخصة قطع الطريق عملناها بمية دينار في الولاية وبعد ما رجعت لهم بعد ما كنت عاملة كنابل ألغيتهم خلصت 1,200,000 معناتها كيف اللي مشاو عليا معناتها على خاطر مازالت الحكاية تطويل على حكاية المناقل متاع الماء خليت وخرجت كريت. هكا المواطن شنو الحل معناها يبني دار يعلي في باله بشي يستنفع بالماء في التالي يخليها في جرة المنقلت ما عندوش منين ويبدأوا جيران جدد ما يعرفهمش شو قد يتسول في الماء. شكرا لك يا أمين كمال يعطيك الصحة. حنين الغربي شكرا لك إن شاء الله نهارك طيب. تحية كبيرة لكم مستمعينا الكرام. شكرا سي مجدي معلا زنقة معلا يقول لي بلدية العين مشيت بلغت على خطر الضوء عندهم يشعل في النهار ليل ونهار ونهار وليل وربي يقدر الخير إن شاء الله. احنا لاقيكم ليل ونهار احنا 24 على 24 معكم مستمعين الكرام. شكرا على ثقتكم في ذاعة صفاقس اكيد للمواضيع متابعة اللي طرحتوها. شكرا لكم شخلي المجال وساعة نعتذر من اللي طلب وما نجمناش في ناخذوهم في الوقت هذا إن شاء الله في قدم مواعيدنا. احنا كل يوم في الخدمة من الاثنين حتى الخميس من 9 إلى 10 متاع الصباح. شكرا جزيلا لكم إن شاء الله يومكم طيب. أتمنى لكم سفيان خديم الله أمير الجموسي. بعد شوية مراد قطاطة يقرأ لكم موجز أخبار الساعة 10 صباحا مش عادي مع علي المرزوقي ريم بوعصيدة. تحياتي سرور الهدار إن شاء الله نهاركم زين في الأمان وبسلامة.
3: في الخدمة
4: ألو
5: إذاعة
4: في الخدمة.

0: مرحبا بكم. أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر اليوم أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، وشددت على أنه لا يمكن برمجة عملية القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. وقد عبر عدد من متساكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء طيلة الليلة الماضية. تحتفي بلدية صفاقس اليوم بمرور 142 عاما على تأسيسها، وهي محطة تاريخية تعكس عمق تجذر العمل البلدي في المدينة ومسيرة طويلة من البناء والتطوير لخدمة الصالح العام. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري 2027-2026، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة الصادرة بتاريخ 13 من جويلية الجاري. في أنبائنا العربية والعالمية، أكدت السلطات الجزائرية اليوم وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في حريق اندلع بدار للأيتام في بلدية المحمدية شرقية العاصمة الجزائر، وأشارت إلى أن التعامل مع الحريق ما زال متواصلا دون أن تتضح أسباب اندلاعه. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران بعدما امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية، في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى هدف جديدة بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز. إلى ذلك، بحث وزير الحرب الأمريكي والإسرائيلي أخر التطورات المرتبطة بالعملية العسكرية في إيران في وقت أكد فيه الجانبان مواصلة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة أي تطورات محتملة وسط استمرار التوترات الإقليمية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: إشهار.
4: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع.

0: وشنو خير من القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين والنجاحات والمعرض الجامعي والتوجيه والشعب الجديدة؟ بلاش شنو اللي خير من هذا يا أمير؟
1: أي ماجة تعرفش قديش؟
0: تعرفش قديش تحدثنا على المعرض الجامعي؟ بون باش نكونوا متفاهمين، حوايج من واقعنا ما نتحدثوش عليها برشا، هي عايشة معانا، عايشة فينا، بقايا ناس، عادات، تقاليد، أشياء، معلومات من تونس، خليناها من تونس. ما هو الإنسان يحب الطريف ويحب الغريب ويحب الغير مألوف؟ هذا هو برنامجنا اليوم الثالث حصة. إن شاء الله اللي شجعونا في الحصص الأولى ربما هو لون مختلف، حوايج ما بحذاك عايشة معاك وطريفة وما تحدثناش عليها برشا. اليوم أنا هنا، هذا جديد، وريم في المعرض الجامعي، ريم لازمكم تسمعوها، العائلات اللي تعيش على إيقاعات نجاحات البكالوريا، المعرض الجامعي، الشعب الجديدة، وين ماشيين، سؤال كل العائلات، سؤال الألاف اليوم عند ريم بوعصيدة. ريم صباح الخير، ريم الباهية.
2: ريم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، صوت ان شاء الله يكون يوصل.
0: واضح واضح واضح.
2: انت قلت فما حاجات عايشة معنا، بالفعل اليوم عايشة معنا، عايشة بيار بالصوت والصورة على في المباشر ان شاء الله يشاهدونا، واحنا وين في المعرض الجامعي اللي في اكسبو 2020 في دولة 28، للي ما خلصش باش يجي ويكون حاضر اليوم في المعرض هذايا اللي ابدا وانطلق منذ يوم امس. نهارين نعاونكم فيها باش للاختيار المسار الجامعي الصحيح ان شاء الله. جامعة الساقط حرصت انه تنظم الدورة هذه كل عادة باش تعاون الطلبة الاولياء باش يكونوا حاضرين في الدورة هذه، باش يعاونوهم شو يختاروا بالضبط في اطار انه تحضر مجموعة من الجامعات التابعة لجامعة الساق. احنا باش نعمل دورة اكيد انا وزميلتي عايشة في المعرض هذايا. نذكر انه المعرض يبدا من 9 يكمل 3 نتاع العشية، اللي مازال ما خلصش يلا يضرب روحه باش يهبط للمعرض هذايا. بارك الله، تعرف قديش عنا
0: محلاك يا ريم، نسمع فيك ونشوف فيك. محلاها صورة.
2: اسمعني علي، تعرف انت قديش عنا من
0: لا طالب. خليني نقول لك عاد، امير الجاموسي قال لي انا ما نقول للريم صباح الخير الا ما نسالها.
1: اي ماجه تعرفش قديش
0: وانت في المعرض الجامعي قديش عندنا من طالب جديد؟
2: بارك الله، انا اقول الف مبروك القديش قديش من طالب جامعي. عدد الطلبة الجدد هم عدد الناجحين
0: في
2: امتحان بكالوريا 2026 في الدورة الأولى والدورة الثانية. ذكر أن الدورة الأولى نجحوا فيها 55,259 طالب وتلميذ وتلميذة توا من صف الطلاب، ودورة المراقبة 23,316 هذا كيف تلميذ وتلميذة واللي طلبة، يعني بنسبة بعدد جملي يقدر 78,575 طالب جديد في الساقط، والحمد لله. ألف مبروك لكل الطلبة. اليوم الطلبة قدام مسار جامعي، اختيار الجامعي هذي يكون دقيق حتى نضمن مستقبل إن شاء الله ناجح ونجاح إن شاء الله لكل الطلبة هذوما.
0: نرجع لك بعد شوية إن شاء الله ريم الباهية، والعائلات اللي يسمعوا فينا توا ويتابعوا في ريم على الباج متاع الإذاعة وعلى الموقع، مشيوا شوفوا أولادكم لازم يمشوا، بناتكم لازم يمشوا، شعب شعب

الكليات، تاخذ فكرة على الحياة الجامعية، التوجيه، كل الأسئلة اللي تحب تطرحها على حياتك الجديدة، حياة الجامعة، باش تسمعها بعد مع ريم بوعصيدة واللي تواكب المعرض الجامعي. مش عادي ولدنا وصديقنا وشبابنا المتميز اللي عطاه مثل، وهذه العائلات وهذه الأمهات وهذا الشباب، بعد شوية اسمعوا أمين حامدي. أمين حامدي باش يكون خاص في لقاء خاص بينا بإذاعة صفاقس من سيدي بوزيد، الوليد المزيان الباهي السمح الأصيل المجتهد اللي ينجح في البكالوريا وهو مقطوع اليدين والقدمين، ومع ذلك تحدى ما أكثرش، قدرة الله خليته هكا، قدرة ربي، ولكن هو نجح. بعد شوية باش يكون لقاء خاص بإذاعة صفاقس مش عادي مع أمين حامدي. الجديد اللي في برنامجنا أصحاب أرفع المعدلات، متعودين على أرفع المعدلات متاع السيزياء والنوفياء والبكالوريا، أيه، وبقية الأقسام شنو باش نعملوا لها، وفي الولاية كاملة زادة. تذكروا خذينا الحنشة، خذينا جبنينة، خذينا الصخيرة، اليوم صفاقس الجنوبية والعامرة والغريبة، الأوائل متاع المعاهد والإعداديات والمدارس، ومش بالضرورة السنوات يعني السيزيام والنوفيام والبكالوريا. القمح الأصيل متاع الجدود اللي جرب فلاح في بطرية وجاب منه زريعة وزرعة ورجع إلى قمح العادة والسنة، قمح الجدود، حاجة جابتها الصدفة ونجحت. صفاقس اسم ولايتنا المزيانة الباهية، تحفونا، لكن اسم صفاقس في برشا أشياء. وين موجودين؟ موجودين في تونس وموجودين في العالم. والمش عادي القسان المتوصل للضوء سيدي أمير مال، مش عادي ديما نجيبوا الحوايج، لا كيفش مشت يعني الحكاية تتواصل، شنو اللي صار أمام هالقصان المتواصل والسخنة المتواصلة؟ الأخبار تو كنت تسمع في مراد قطاطة، أكدت له مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر، وتقول له أنه القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبط بتواصل ارتفاع درجة الحرارة وحجم الاستهلاك، يعني لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا في أيام السخانة باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. طب الضغط خرافي، مش عادي، أكثر من مش عادي على الشبكة. في المقابل عدد برشا من المتساكنين جهتنا وإحنا منهم عبروا على الاستياء من تكرر انقطاع الكهرباء طيلة الليلة الماضية. هذه آخر الأخبار. بعد شوية ماشيين للعامرة، ماشيين لصفاقس الجنوبية، وماشيين للغريبة.

0: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم.
1: ما شاء الله على الممتازين، جديد أنه المتفوقين من غير الأقسام اللي متعودين احنا نركزوا عليها، على السيزيام وعلى النوفيام وعلى البكالوريا. جديد جديد هو المدرسة، أتنقل لكم مدرسة الزيتونة صفاقس الجنوبية الطهر كريشين، المستوى السنة الأولى جاد القلسي 1961، السنة الثانية بيا الشعبوني 1943، السنة الثالثة زينب غرسلة 1961، السنة الرابعة أحمد ولها 1950، السنة الخامسة مريم الجوادي 1968، السنة السادسة فاطمة بوعزيز 1943. حمدي حميدة ربي يبارك فيك، والله يعني رجل تربية ومواكب للعصر وعلى خلق كريم، واستضفناه أكثر من مرة ويعاوننا، وربي يبارك فيك على الدعم. عندنا أيضا في السيزيام، قلنا في السيزيام السيزيام برشا أسماء أتونا نرجع لها إن شاء الله بحول الله، ولكن خليني نمشي للعامرة. في العامرة اجتهاد، وفي العامرة وليدات يقرأ، وفي العامرة عائلات تفرح برشا وقت اللي نسمعوا أسماء صغيراتها. ما شاء الله على الممتازين،
0: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم.
1: نهاد قربة يا راديو العامرة وبالعامرة دار الشباب العامرة، باش نصافحوها نسلموا عليها زميلتنا العزيزة باعتبارها في راديو، باعتبارها منشطة دار الشباب العامرة النشيطة المتميزة، وعملت دورة على مدارس العامرة وباش تعطينا الأسماء. نهاد صباح الخير. صباح الخير يا نهاد. به نمشيو للغريبة منى الفرحاني إذا كان موجودة. ألا منى مرحبا بيك، صباح الخير يا منى، ربي يفضلكم والله يعطيهم الصحة على المجهود. خليني نرجع أنا المدرسة الزيتونة، المدرسة الزيتونة طهر كريشان بعث لي سي حمد حميدة، المدرسة الابتدائية الزيتونة طهر كريشان، محمد الشعبوني، خديجة عبيد، آدم المكور، أنس أو أنس زناتي، قمر يعيش، لينا القرمازي، فاطمة أبو عزيز، ونور العفاس، نور العفاس، مهدي العيادي، فاطمة أبو جلبان، آية الرماح، وأيوب الفخفاخ. ألف مبروك ومزيد من النجاح. ونحب نحيي عائلاتهم، عائلاتهم هم اللي تعبوا، أميماتهم هم اللي تعبوا، أبائهم هم اللي تعبوا، وحق نتائج الحقيقة مش عادية، عادية هي بالنسبة لهم هم مجتهدين، أما كي نقارنوهم ربما بناس أخرين بيكونش عادية. إذا كان جاهز العامرة، جاهزة العامرة نهاد قرباية ومنى الفرحاني، كل واحدة منهم اجتهدت الحقيقة، ربي يبارك فيهم. دار الثقافة الغريبة ودار الشباب العامرة، ومن حقهم علينا باش نسمي بناتهم وأولادهم، بناتهم وأولادهم. هنا رجعين.

0: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم.
1: ما شاء الله على الممتازين. نرمين شرايطة الإجازة في ذكاء الأعمال وتحليل البيانات من عائلة مربي فاضل، من عائلة نجاحات وتميز وتألق مستمر. محلاها كلام سي محمد ومحلاها فرحة العائلة بنرمين شرايطة والدها المربي الأستاذ محمد شرايطة الفاضل. وطبعا الفرحة كبيرة وكلام الوالد مزيان بالفرنسية، وحسيت أنه قلبه موجود في الكلام اللي كتبه. مع تحيات الخير والنجاحات لنرمين شرايطة. باش نمشي للعامرة نهاد قربايا. نهاد مرحبا بيك، كنسنا برشا يا نهاد. باش نرجع نفس الحكاية، ربما ثم خلل شوية. الريزو نهاد، وإلا منى فرحاني إذا كان موجودين. إذا كان موجودة نهاد
2: نسمع فيك.
1: يا باهي نهاد مرحبا بك، كنسنا برشا.
2: صباح النور، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله على المتميزين في كل ربوع تونس الجميلة.
1: أي مرحبا بك.
2: يعيشك. ننطلق في المتميزين من معهد العامرة. يزمني نذكر اللي حقق نتائج مشرفة في بكالوريا 6-2026، المرتبة التاسعة من ضمن 19 معهد في سفاق سنين بنسبة 65%. أحسن معدل في شعبة العلوم التجريبية. إشراق سعيد 17-66. في مستويات أخرى أريج بالطيف ثالثة أداب 17-79. نمشي الإعدادية مصطفى حمدي، غفران كالتاني ثامنة أساسي 18-94. إعدادية السلام بالمهارة إياد لقتيت 18-03-7 أساسي. ونمشي للمدارس الابتدائية، وأحسن المعدلات والمرتبة الأولى في السنوات الأولى بداية موفقة مدرسة لكتاتنا، غفران الحجالي 19-41. المدرسة الابتدائية العامرة 1 إياد حسني 19-44. والمدرسة الابتدائية العامرة 2 سارة الشريف 19-73. هذه كانت الأعداد المرتب الأولى اللي حضرتها.
1: ربي يبارك فيك والله والله ربي تستاهل ومضة أخرى.
2: يعيشك إن شاء الله.
0: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم،
1: ما شاء الله على الممتازين، وما شاء الله على صوت فاطمة خنفير المزيان. كل عائلة بوستة من فرنسا يسمعوا فينا، وبالتحديد من ليل الأب، خاصة الأب محمد ودرساف بوستة والأخوات لينا وياسمين. يهنيوا رشال وإياد بوستة بمناسبة عيد الميلاد، ويقولوا لهم عقبال 100 سنة وبالخير وبالأفراح وبالسلامة وبالنجاحات المتواصلة اللي مش عادية. يسرى بن عامر باك إيكونومي نجحت بعد إصرار كبير، بعد جهد كبير، بعد صبر 3 سنوات، بعد 3 سنوات 3 محاولات يا أمير، 3 محاولات ونجحت. يسرى بن عامر ملكة الزغل مرت خالها قالت لها كلام أنا أثر فيها، قالت لها أنا راني فرحتي فرحتك ونجاحي نجاحك. وساعات زوجة الخال هي اللي كلمت الإذاعة باش تخبر على نجاحها يسرى بن عامر، وقلت لها نحبك برشا ونجاحك نجاحي. ربي يبارك فيكم، ربي يبارك في كل عائلة ملمومة الشمل. ما شاء الله على الممتازين،
0: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم،
1: ما شاء الله على الممتازين. باش نمشي للمعتمدين الغريبة في دقائق قبل ما نرجع للمعرض الجامعي مع ريم بوعصيدة. منى الفرحاني زميلتنا أيضا منشطة في دار الثقافة في الغريبة، متوجة على أكثر، حتى هي رأي نجاحاتها مش عادية، نجاحات وطنية وجهوية. ربي يبارك فيه ويبارك في كل واحد يخدم على روحه ويبذل مجهود مش عادي، لأنه ما تنجح إلا ما تبذل مجهود مش عادي. منى مرحبا بك. أمير يقول لي ثم بروبليم في الريزو. الغال الغال نمشي النجم نمشي الريم في المعرض الجامعي ولا لا؟ نجم ولا بعد الغناء؟ بعد الغناية؟ بعد الغناية.

0: العشرة وسبعة لغريبة الجميلة ومنى الفرحاني، ومن حق الناس علينا باش نقولوا على أسماء الممتازين كما قلنا صفاقس الجنوبية، مشينا للعامرة، تو نمشيوا للغريبة وهذا هو واجبنا. منى صباح الخير، مرحبا بك يا منى.
1: صباح النور يعيشك، مرحبا بكم.
0: هذا الرزو الله غالب، الله غالب، الله غالب، من الضو والرزو، من تشوي ومن قص. أعطيني أسماء الممتازين في الغريب.
1: مرحبا بكم سيد علي، مرحبا بالجماعة الكل اللي يسمعوا فينا، كل المستمعين. نبدأ بالمعهد الثانوي بالغريبة.
0: أي
1: كان من نصيب التلميذة أسماء الغضبانة، مرسمة بالسنة أولى ثانوي بمعدل 19.12.
0: بركالله
1: هم ما شاء الله راه ثم بارشة ممتازين، جيت ثم في الفاصل، معناها فاصل صغير وبره
0: هي
1: فرق بيناتهم. وبالنسبة للمدرسة الإعدادية خير الدين بالغريبة، كان من نصيب التلميذ أمين سالم المرسم بالسنة السابعة أساسي بمعدل 18.79.
0: أي
1: وبالنسبة للمدرسة الابتدائية المنار، كان من نصيب التلميذة مرام الغضبان بمعدل 19.16 سنة أولى.
0: أي
1: أي المدرسة الابتدائية بالخوالة أحمد أمين بن عبد الله سنة ثالثة بمعدل 18.62.
0: أي نعم.
1: متعدون المدرسة الابتدائية بالسودان سيرين عثمان سنة ثانية بمعدل 19.16. المدرسة الابتدائية الحشيشينة هيبة أحمد سنة ثانية بمعدل 19.16.
0: أي
1: المدرسة الابتدائية بالحمام كانت من نصيب التلميذة رفيف الغضبان بمعدل 18.08.
0: بركلة.
1: وبالنسبة للمدرسة الابتدائية فايد العتيل، المدرسة هذه المدرسة اللي قريت فيها وكبرت فيها
0: إيش اسمها المدرسة؟ إيش اسمها؟
1: المدرسة الابتدائية فايد العتيل.
0: فايد العتيل.
1: أي
0: حلو، اسم مش عادي.
1: المدرسة دي التلميذة منار بن عتية بمعدل 18.9.
0: أي
1: حاليا هدوم أغلبية المدارس، مازالوا قرابة 5 مدارس إن شاء الله يكونوا في حصة قادمة سيد علي
0: إن شاء الله. وهذا واجبنا، وهذا واجبنا على كل العائلات اللي يسمعوا فينا، والعائلات اليوم مهتمين. صحيح البارح عمل فيهم الضوء أمس واليوم
1: عمل فينا برشا،
0: ولكن زاد ما هي الحياة تستمر، نعرف أخي ما وضعنا نفس الوضع، لكن زاد الحياة تستمر، وباش تستمر الحياة عندنا وليداتنا وأصدقائنا وبناتنا وأولادنا اللي نجحوا في البكالوريا ويستناو في كلام برشا وفي إيضاحات.
1: تحية لمست البكالوريا بالنسبة للمعهد الثانوي بالغريبة.
0: أي.
1: كانت نسبة نجاح بنسبة 50% أثناء.
0: بركلة.
1: خاصة شعبة الأداب اللي كان من نصيبها السنين بنسبة 84% نسبة النجاح لحقيقة السنين.
0: أنا وياك وهما باش نمشيو الريم بوعصيدة والمعرض الجامعي. ريم من جديد مرحبا بك، ليك الخط والعائلة تسمع فيك وتشوف فيك.
2: مرحبا بك علي، مرحبا بكل المستمعين ومستمعاتنا الكرام. من جديد انا في المعرض الجامعي انيز اكسبو 2026 دوره 28، ونشوف تبارك الله اقبال كبير للطلبه، واحنا قبيل عطينا قديش طلبه جدد السنه هذه مصاحبين باوليائهم قاعدين يستناونا قدام الصون المدرسه العليا للتجاره بالساقس، باش نحاول ندخل بحذاهم نلقاو الطلبة هنا. صباح الخير، نهاركم زين. أنا دخلت هكا بدون استئذان في لقاء مش عادي على موجات إذاعة صفاقس، برنامج مش عادي. الطلبة طالب قاعد يلوج. صباح الخير أختك. أختك أي
3: صباح النور إن شاء الله نصحى في الباك. اسمها باك مات
2: مبروك، نتعرفوا عليها نشحى في الباك. صباح الخير.
4: صباح الخير على السلامة.
2: نتعرفوا عليك
4: فرح الجزيري.
2: يا فرح ألف مبروك،
4: عايشك
2: نجاحك في البكالوريا.
4: عايشك.
2: اليوم جيت للمعرض الجامعي بخصوص شنو؟ على شنو تلوج؟
4: والله مشان في اكسبير كونتابل
2: اخترت صان
4: طميت.
2: هذا انت وشكون تحكي؟
4: انا مدمنه
2: المجدل هنا في الجامعه. خلينا نتعرف عليك. صباح النور.
5: عسلامه. صباح الخير.
2: نتعرف عليك.
5: زينب بحطايري.
2: هيا زينب.
5: طالبه بريمير اني بس زين في كوميرس فيقص.
2: تعطيهم انت في تجربتك توا.
5: اي
2: شو قلت لها؟ شو نصحتها؟
5: ننصح فيهم حسب السكور نتاعهم شنو ينجموا يكملوا، شنو لي فيليير اللي نجموا يمشيو فيهم، كان فما حاجه ما تنجمش تخذلها ولا حاجه نعطيها ليكيفالون ديالها.
6: انت السنه اللي فاتت كنت في المعرض هذا؟
5: اي جيت المعرض هذا.
6: بيدك المعرض
5: اي اللي نصحوني ديجا، انا دخلت الكوميرس بعد ما جيت المعرض هذا نصحوني.
6: المعرض شوفوا محطه هامه للطلبه.
5: بيان سور اي طالب نجح في الباك لازم يتعدى بالمعرض هذا ياخذ فكره على الدومين الكليكه من عبيد
6: كثير. كل تابع جامعه الشيخ تلقاهم لهنا اليوم.
5: اي اي نورمال.
6: كل صدقكم يا طلبه يا شيء جديد في البكالوريا يجي، واليوم ما زالت الفرصه مع متاحه ليكم حتى للثلاثه نتاع العشيه.
5: اي فوالا الناس الكليكا لازمهم يجيو بالحق تاخذ فكره من دي ستوديون، حتى كان ما تنجمش تخلط على حاجه ولا ما عندكش فكره كيفاش دخلت لها، هوني تنجم تعرف شنو التكنولوجي نتاعك باش تنجم تخلط اللي تحب عليه.
6: هذا هو يعطيك الصحه. به نمشي للطلبه اخرين، نمشي المعهد الدراسات العليا التجاريه بتساقس. صباح الخير.
7: الو
6: انت ناجحه في الباكا؟
7: لا لا.
6: انتم هنا في الطون هذايا، اي شنو تنصحوا للطلبه جدد اللي تلامذه جدد اللي شايف في البكالوريا شنو تقولوا لهم؟
7: والله يقولوا لهم اختاروا الـ HSC باك ياسر منظمه باهية سمحة ياسر دونك راهي باهية.
6: قداش سكور؟ ما هو احنا نسألوا على سكور ونسألوا على الآفاق.
7: 123
6: سكور. 23 123 بالنسبة للباك شنو؟
7: باك ايكونومي.
6: باك ايكونومي. كان باك ايكونومي تقبلوا؟
7: لا نقبلوا الباك ايكونومي، الباك مات، باك سيونس، انفورماتيك، كل.
6: ومدة الدراسة 3 سنوات.
7: 3 سنوات. اي. لازم تعمل بعد ماستر.
6: بعد ماستر. فما برشا اقبال الطلبة.
7: والله يا سبا فما.
6: بين امس واليوم.
7: سبا. سبا. بين امس واليوم.
6: اي انا نمشي نشوف زاد الطلبة الاخرين. نمشي فما كلية الحقوق قدامي لهنا، أنا مشيت لها وقاعدين الناس تسأل وتستفسر. صباح الخير ياسمين شتورو، طالبة بكلية الحقوق بتساقس معنا مباشرة على أمواج إذاعة تساقس. اليوم نحكيو على المعرض الجامعي والطلبة الجدد اللي قاعدين يسألوا فيكم باش يلتحقوا ربما بكلية الحقوق، شنو تقولوا لهم؟ أنت هنا سادة الطون.
7: والله اليوم احنا قاعدين نحكيو مع التلامذة الجدد اللي نجحوا باك، وقاعدين نحبوا نشجعوهم انهم يلتحقوا بكلية الحقوق بالساقس، على خاطر ممكن عندهم افكار مغلقة مغلطة على القانون وعلى الحقوق واللي هي صعبة صعيبة. انا اليوم نقول لهم اللي هو مش صحيح، اللي اي واحد يخدم على روحه وكل من اول عام يسمي يلقى روحه، ومهما كانت صعبته سواء مات سواء سيونس سواء لاتر سواء ايكو حتى تكنيك، كلهم يجيونا وكلهم مرحبا بهم. اليوم سالونا برشا من لي سيكسيون سيونتيفيك، وكهو ربي معهم وربي وفقهم ان شاء الله.
6: ربي معهم وربي وفقهم. انا حبيت مجموعة فماشي هنا طلبة، هذا من طلبة الطلبة تليم ده، اي تليم ده اللي نشحوا في الباك هكا ولا؟ الف مبروك نجاحك الباك.
5: عيشك يبارك فيك.
6: نتعرفوا عليك.
5: ما نحبش اصير عيش. ما نحبش شكون يصورني عيش.
6: ما تحبش شكون يصورك؟ باه ما تصور هيش يا يسرى. اما هقيت نحكي معاك على تجربتك توا، جيت كلية الحقوق قاعدة تاخذ في فكرة. شو باك شنو انت؟
5: باك شون.
6: باك
5: سيونس.
6: سيونس. وعلاش مشيت لكلية الحقوق ولا قاعدة تدور من باك
5: الباك؟ لا كلية الحقوق دوي معناها شوية بالتسكي محامية وقضاء وقانون، دونك هيك علاش جيت هنا.
6: شو قالوا لك توا شنو نصحوك؟
5: بون مازالوا قاعدين يحكوا على الماتيغ نتاع العام الأولاني والثاني والثالث، مازلنا التمسخة نفس التفاصيل نتاع الاختصاصات.
6: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالنجاح. هذه طالبه اخرى جديده يظهر لي تنضاف لي الى قافله الطلاب هكا ولا؟ صباح الخير.
5: صباح الخير.
6: تعرفوا عليك؟
5: اي
6: شو اسمك؟
5: مريم.
6: يا مريومه باك شنو؟
5: باك سيونس.
6: باك سيونس. الف مبروك النجاح. تستهويك كليه الحقوق؟
5: مش برشا.
6: مش برشا. قاعده تدور في المعرض ككل؟
5: اي.
6: وين درت شنو من الجامعات اللي مشيت لها؟
5: باك دو سيونس، باك نتاع سونتي، علوم التمريض.
6: اكثر حاجه توا جلبتك قاعده انت تعمل معناها في زياره وبعد سيليكسيوني وتختار؟
5: اي
6: اي. امس جيت ولا لا؟
5: لا
6: اليوم اول نهار، وهو اليوم خاطر اخر نهار زاد ثلاثه نتاع العشيه، قاعده تركز بالبي خاطر فما مستقبل وفما مسار كامل.
5: اي
6: انت كي جيت شنو هي الفكره الاولى اللي عندك؟
5: نحب حاجه تبع الانفورماتيك، ليبا انتجري، ليبا حاجه
6: ما خاطر لي بزوان تاعك انت، شو ما احتياجاتك انت، وفما زيد العائله تقول لك وتنصحك شو تعمل. والعائله قلت لك كيف كيف تحب شو تحب العائله واللي يزبك انت؟
5: لا انا نختار.
6: صحيح. ربي ينجحك وربي يعطيك ما تتمنى. شكرا لكم يعطيكم الصحه. نمشي نزيد نقدم شويه في المعرض يعني.
0: اي والله الصوره مزيانه
6: في المدرسه الوطنيه للالكترونيك والاتصالات بيستيقظ عليها جمهور كبير في الحقيقه للمدرسه هذه، عدد كبير من الطلبه. نحاول ناخذ ريحه خير ريحه النور. احنا اذا استيقظ المباشر انتم طلبه ليش هين في الباك قاعدين تتناقشوا شو باش نعملوا؟ نتعرف عليك.
8: لا
6: شو اسمك؟ نتعرف عليك انت. شو اسمك؟
8: فاطمة.
6: يا فاطمة الف مبروك البكالوريا.
8: عايشك.
6: قل لي فاطمة بكالوريا سنين
8: بكمات
6: جيت المعرض اليوم باش تاخذ القرار النهائي في التوجيه ان شاء الله.
8: ان شاء الله
6: انت يا مبدئيا شو على شو حتى
8: الاكثريه بيبا الاكثريه نعسى
6: حسبت السكور بتاعك. السكور وين يوصلك السكور؟
8: والله ما نعرف كل عام هو يتبدل معنا. نورمالمون وصلت بيبا ثمانيه كوم ملتي ميديا
6: قاعده تدور توا في الاجنحه هذوما الجريحات نتاع الكل يد. وشوف شنو هي الجامعه اللي تمشي معاك اكثر هكا.
8: اي
6: ربي معاك وربي يوفقك ان شاء الله. شكرا لك. نمشي نقدم احنا بدون استئذان نمشي للطلبه. انت مامات شكون نجح في الباكا؟
8: عصير ما تصورني. ما تحبوش تتصور.
6: ما تحبوش تتصور وعاد تصور. لا بصوتك اهو. احنا اذا تسقط المباشر نحكيو على المعرض الجامعي. البنوته معاك؟
8: اي
6: بنتك معاك. نعرف الاولياء وتلاميذ. شفيك مقلقة شفيك مقلقة عزيزتي. احنا اذا تتفقص المباشر نحكيو على الطلبة الناجحين. الف مبروك الباك. حب نهنيوك بالباك ولا
8: ها؟
6: قولي باك شنو انت؟
8: سيون
6: باه مدام يعطيكم الصحة. شكرا لكم. نمشي الطلبة شوية هكا. فما هذه الطالبة اللي تعديت شوية على اعصابها يمكن ما قاتش الحاجة اللي تحب عليها يعني. اما الاجواء حبيت نشوف اخر شنو انا وين توا قدام المعهد العالي للاعلاميه والميديا بالصفاقس كليه العلوم بالصفاقس كليه العلوم. انا باش ندخل كليه العلوم.
0: كليه عريقه كليه عريقه وعندها تاريخ مجيد كبير وخرجت اجيال وراء اجيال.
6: اكيد علي. السلام عليكم. السلام عليكم المشرفين على كلية العلوم. مرحبا بكم. احنا اذاعة الشخص المباشر. حبيت نزوركم لهنا. تكون المشرف على الصف في
9: رمزي معانس.
6: رمزي صباح النور.
9: صباح الورد.
6: هو لقاء مش عادي.
9: وانت صعبية.
6: برنامج مش عادي.
9: بارك الله. مرحبا بكم.
6: يعيشك في رمزي. احنا تو في مقر الجناح متاع الكلية. وتبارك الله الطلبة هم ماشي جايين في المعرض الجامعي. شو تنصحوا تو الطلبة اللي يجيو؟ حتى توا شفت بعض الطلبة داخلين بعضهم ما هميش عارفين شو يختاروا يدوروا من بلاصة لبلاصة. حس ما موجودين على أعصابهم. الناس اللي يجوا لهناك كيفاش تاخذهم؟ خاطر يلزم حتى طريقة التواصل معاهم بطريقة معينة.
9: أكيد أول حاجة مرحبا بكم. ونشكر جماعة الشيخ على التظاهرة هذه اللي هي فريدة وفي حجمها وفي الضخامة نتاعها في الجمهورية. ونشكر الكليات كلها اللي مسخرت إمكانياتها وسدتها باش يكونوا يوفروا المعلومة للطلبة الجدد. ناخذ الطالب احنا في اللي هو في حيره من امره ونشوفوا شنو الاختصاص نتاعو شنو الميولات نتاعو وشنو المعادله نتاعو وعلى ضوء هذوما المعطيات هذوما نوجهوا الحاجه الشعبه اللي هي اقرب لامكانياته وتواتي معناتها ومطلوبه في سوق الشغل معناتها فما على حسب زاد كيف هو فاش ممتاز مثلا في قرايته وش يحب يقول لك نحب الحاجه هذيك ما نحبش الحاجه هذيك اختصاص جديد ما عنده عليهم حتى فكره نقولوا له عليهم نوجهوا نقولوا له راهو الشعب هذه خلقناهم كاساتذه لانه فما حسينا فما طلب في سوق الشغل ونعطيوا عليهم فكره شنو الماتيريال يقراوهم قداش يزموا يقرا من عام اتسيتيرا حتى لين الطالب يخرج معناتها عنده المعلومه كامله ونقول له في الاخر يزمك تعمل 1 2 3 على الاقل 2 3 شوا بلان بي بلان سي باش كان ما تخلف لكش لا تخلف لك ان شاء الله ثاني
6: ان شاء الله. يعطيكم الصحه وربي يكون في العون نتاعكم ان شاء الله. واكيد الزوار لهنا في المعرض يلقاو ناس كفاه هكا سهل لهم المسار لانه اللحظه هذه راهي لحظه فارقه والمستقبل قدامهم باش يتحدد توا باش هو باش يختار
9: حتى ولا اكيد من اصعب اللحظات هي الانسان مستقبله قدامه هو في كارفور بتاع اختيارات فيزمو يختار ثنية صحيحة اللي تناسب امكانياته وتناسب يعني طموحاته وفيها ان شاء الله تشغيلية نروح ان شاء الله في مكان اجتماعية بعد نهاية
6: شكرا لك ربي يعيشك ربي فضلك نخرجوا يسرى يسرى الغربي اكيد تحياتي ليك تحياتي لزميلتي عائشة بيار وكل الفريق اللي يسر على التصوير الرقمي اكيد طارق هادي في الاستديو نزيد نقدم شويه كان مازال عندي وقت يعني
0: تعرف طارق اش قال لك قال لك كراهو خاطر كلموه برشا في الريجي توا كلموه مئات العائلات اللي هذاك يقول له برا امشي للمعرض الجامعي هذاك علاش قال لي بربي نطلبوا من ريم بعد ال11 يعني بشويه ال11 وثلاث تعمل لنا محطه اخرى
6: ده
0: عايش
6: نرجعوا لك من بعد الحديث عليه
0: لا كنت تحب حذاك ضيوف بسالش لو فايدت العائلات شنو نخدمه احنا يعني ما احلاش من انك تفيد اميمة وبوب اخبار تهم عائلة وليداتهم الناجحين
6: ده انا حبيت ناخذ راي وليه ومط بالصورة لانه فما برشا اللي يرفض التصوير مثلش نحترم رايكم
0: كل واحد
6: مدام انت جيت مع ولدك اي انا حبيت ناخذ من خلالك انت راي الاولياء الاولياء والتوجيه الجامعي تخليه التلميذ على راحته والا تحاولوا تنصحوه مش هي العمليه كيفاش تتم
10: هو في كثير نصحوا معناتها النصيحه لازم منها ونحاولوا نعاونه انا قبل ما نتكلم معاه بطبيعتي ناخذ المعلومه نحاول ناخذها من برشا مصادر من لي فاكولتي من لي انستيتي من كلام ذا جربت من معناتها نحاول ناخذ معلومه صحيحه
6: ونحط معاه مع بعضكم البحث
10: ونعاونوا بها
6: نعم قبل كل شيء ألف مبروك نجاح
10: الله فيك عايشك
6: شو اسمك انت على السلامة
9: السلامة
6: اسمك فراس ألف مبروك نجاحك في البحث
9: عايشك
6: دورة رئيسية ولا
9: رئيسية
6: والحمد لله بك شنو
9: بكيكو
6: ألف مبروك عندك في مخك في الشوة مش تمشي وقال جيت اليوم أو حاير أنت ما قاعدين تختاروا وتسمعوا في العراق
9: والله قاعد نسأل عرفت كان فهم حاجة نحن نسأل عليها بس ناخذ فكرة أكثر على قد ما عنديش حاجة معينة في المخ
6: بس أنت مضطر بشوي قاعدة تلوجوا قاعدين تزوروا في كل الجناحات توا مدى
10: أي الجناحات اللي تتبع الاختصاص نتاعو
6: ان شاء الله تشوفوا في اعلى المراتب ان شاء الله بنجاح وتوفيق لي ننهي بالمحطه هذه علي ولينا عوده للمعرض ان شاء الله بعد ال11
0: شكرا لك مش عادي منعرفش علاش الخطوط اليوم الريزو ولا يعني حبينا نربطه ما بين ريم في المعرض الجامعي وما بين امين حامدي اللي هو الوليد قدره ربي خلته مقطوع اليدين والقدمين في سيدي بوزيد انا حاورته بعض الدقائق نهار الاحد في استوديو الصيف وعديناه حتى شوية على الباج متاع الإذاعة يسلم عليكم برشا الكل ويسلم على الطلبة المشاركين وكل لي ياريت أنا راني كنت قريب هو كيفاش يمشي ديما تحملوا عمته ديما في حضن عمته والي سيدي بوزيد زاروا في الدار أهدى عمره لعمته ولكن أمين وقت اللي ندردش نويه أمس وإن شاء الله يكون المانع أخيرا للريزو واللي هذاك اللي بهذل بينا اليوم الصباح وحتى لكان ما نجمناش هو يسلم عليكم برشا وش يقول لكم قال لي أنا ما نتحشمت وقت اللي نقول أنا نحب نقرأ ونتكون وبعد نخدم ونرجع جميل عمتي اللي هي في مقام أمي في مقام يعني الوليد ما يتصورش عنده حياة إلا بعمته لأنه عمته تصور أنت تهزه في حملتها تدخله للمدرسة تدخله للقسم تستناه هكذا في الثانوي في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي عمليه شاقه ولكن ربي يعطيها الصبر حبيت نقول لكم على حاجه امين حامدي يسلم عليكم برشا ويقول لكم انا نقصتني حاجه شنو الحاجه انا باش من حتى لكان ما نجمش نحاوروها اني باش نقولها انا تو رقمه عندنا اللي يحب رقمه يتفضل ما عنده عنده كرسي متحرك الكتروني او كهربائي هكا التسميه كهربائي الكرسي اللي عنده تعب حمدي أمين حمدي اللي يسمع فينا رجال الأعمال أهل الخير الأساتذة الجامعيين ما نعرفش أي واحد اللي يسمع فينا في باب صدقات في باب زكاة في أي باب من الأبواب تلقاه نهار آخر عند ربي أمين حمدي الوليد اللي نجح وشرف العائلة التونسية مقصوص يعني مقطوع اليدين والقدمين في حاجة باش نغير له الكرسي متاعه. ما نعرفش قداش حقه والله ما نعرفش، أما أنا اللي نعرفه فقط رقم أمين حمدي عندي وعائلته يسمع فينا توا أنا متأكد، وأصحابه وأصدقائه وفيهم حتى اللي كلم زميلنا الجاموسي أمير الجاموسي وربي يبارك فيك، اللي باش يكلم الإذاعة باش نعطيه رقم أمين حامدي. الوليد مقطوع اليدين والقدمين، نجح في البكالوريا لكن ناقصه باش يبدل كرسي المتحرك نتاعو.

0: 11 صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أعلن مفتي الجمهورية اليوم أن الخميس 16 من جويلية هو غرة شهر صفر لسنة 1448 للهجرة بعد استكمال شهر محرم 30 يوما. تتراوح درجة الحرارة اليوم بين 34 و39 درجة قرب السواحل، وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة لتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية والبحر قليل الاضطراب. وقد رفعت مصالح الرصد الجوي درجة الانذار بعشر ولايات وأسندت إليها اللون البرتقالي، وهي قبلي، توزر، قفصة، سيدي بوزيد، سليانة، جندوبة، باجة، سليانة، زغوان والقيروان. وجاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الارتفاع يكون ملحوظا يوم غد الجمعة 17 من جويلية الجاري، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة. ورغم التحسن المسجل في مخزون السدود، تتواصل في عدد من المناطق اضطرابات وانقطاعات التزود بالماء الصالح للشراب، وهو ما أرجعه المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى إلى جملة من العوامل الفنية والظرفية، وفي مقدمتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. في أخير أنبائنا العربية والعالمية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة شهداء الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 إلى 73,250 شهيداً. دعت باكستان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى إنهاء العنف واستمرار المحادثات بينهما، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. تراجعت أسعار النفط اليوم إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وتقييم المخاطر الناجمة عن موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي تستهدف منشآت عسكرية إيرانية، وهو ما أجج المخاوف من عودة الحرب الشاملة وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى جوار ربها المرحومة آمنة بنت محمد السلامي أرملة المرحوم محمد المنيف، والدة ليلى وثامر ورياض، وشقيقة التوفيق السلامي والمرحومين عبد الرحمن وجليل السلامي. تقبل التعازي اليوم 16 جويلية إثر صلاة العصر بجامع الفلاح طريق مازل شاكر القصة عدد 4 وراء الشركة التونسية

المتعازلة ومن إثر صلاة العصر بجامع العالية. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله كمال بن سعيد السندي زوج سميرة فارسي والد هند ومحمد وشقيق المنصف ورئيس وفتحي وجمعة ويوسف وراضية وليلى. تقبل التعازل يوم إثر صلاة العصر بجامع الرحمن طريق حبانة كيلومتر 2.5. تقبلهم الله بوسع الرحمة والغفران، وإن لله وإن إليه راجعون.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم،
1: ما شاء الله على الممتازين. وبرشا تفاعلوا معنا على الخاص، يحبوا تليفون أمين حامدي لوليد مقطوع اليدين والقدمين اللي خذا البكالوريا في سيدي بوزيد، عامل الريزوه اللي ما خليناش نتصفحوا معاه، ولكن تليفونه حتى إذا كان لقيتوه توا مشغول يعني ما يهزش تليفون، أو يعني ثم ريزو، حكاية الريزو اللي بيكلموا مرة واثنين يعاود، اللي يحب يعاون أمين حامدي يحب يعاون فقط حاجته بكرسي كهربائي. تصوروا شاب مقطوع اليدين والقدمين يحب يتحرك يحب يمشي، طيب باش يبعد شوية، هو ولو أنه التعليم العالي باش يبقى في سيدي بوزيد ولكن باش تبعد عليه، هو بحذا الليسي ولكن باش تبعد، وحاجته كرسي خير من الكرسي اللي هو موجود توا، ويستاهل لأنه كان مثال المثابرة ومثال الحرص ومثال التعب ومثال رو تأملوا الصور متاعه، ما تصوروش أما ربي في الوجود، والله والله ربي ما يخليها بحد، فقط هو عنده رغبة النجاح نجح. هذا رقم أمين حامدي 53 536 152. بالحق أمين مش عادي، قصته مش عادية، وعمته زادة مش عادية، عمته اللي سخرت حياتها كاملة باش تهزوا من روضة للمدرسة للإعدادية للليسي، وما زالت مواصلة معه للجامعة. 53 536 152، اللي يكلم يتحصلش على أمير أمين يعود 53 536 152. تظاهرة أخرى مش عادية، جمعية صفاقس الخيرية، ربي يبارك فيهم، يبارك في كل واحد يعمل الخير، أو باش نحرجوهم شوي ونقول لهم أمين حامدي علاش ما تمشولوش صفاقس الخيرية، صحيح ولكن اسم صفاقس عالي، اسم صفاقس مزيان. أنا نتصور سهيل كمول وأهل الخير اللي معاه، الناس الأفاضل اللي معاه، الأكارم الأجاود اللي معاه، العائلات الباهية اللي يعملوا الخير، علاش ما يمشوش الأمين حامدي حتى لسيدي بوزيد؟ شنو اللي يمنع؟ ويدبروا له كرسي كهربائي ويكون أجرهم عظيم عند ربي، وهما ديما أجرهم عظيم عند ربي. علاش غدوة مثلا باش يكرموا اليتامى، وليدات يتامى قدرة الله، علاش قلت ربي ما يخليها بحد؟ يسخر له شكون في ثنيته، وإذا حبك ربي من علامات أنه ربي يحبك يا أمير الجاموسي أنه يخليك تخدم الآخرين، كيما بالضبط اللي عملوا مع صفاقس الخيرية سهيل كمون والناس الأفاضل اللي معاه، حبهم ربي خليهم يعاونوا غدوة لما كبيرة مع اليتامى وليدات عندهم ربي وعندهم أهل الخير. مضي حد ربي بعث سهيل كمون واللي معاه. سيدي سهيل مرحبا بيك، كنسنا برشا.
2: مرحبا بيك، تحية ليك سي علي، شكرا على هذه المقدمة المتميزة.
1: ربي يفضلك.
2: عايشك بارك الله فيك.
1: هيا قل لي توا، أنا نعرفك شباب ونعرفك قلب كبير، والله ما وجيتنا مرة للبلاد العربي في هكا ولا؟
2: أيه. لا ديما يعيطونا نكونوا واقفين ان شاء الله الى جانب المحتاج واللي فاقد استند، وكما تو تحكي انت هذا متحدي للصعاب، والحمد لله ربي فرح ونجح في البكالوريا
1: الحمد لله،
2: وان شاء الله من حسن الى احسن
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله. حتى الناس
2: ان شاء الله نشوفوا كيفاش نوقفوا مع الخير اللي مشتعلوا معه،
1: أي.
2: وحتى من بعد حتى في بداية السنة الجامعية إن شاء الله نحاولوا ما نخليوهاش نقصت فيه
1: به. إن شاء الله هو طالب فقط كرسي كهربائي خير من الكرسي اللي هو عنده تو، لأنه علاش؟ لأنه هو مقطوع اليدين والقدمين.
2: به
1: غدوة شنو اللي باش يصير؟
2: احنا خلينا المتميزين من الايتام، احنا عندنا قرابه 2000 يتيم مقبول في الجمعيه، المتميزين في جميع المستويات الابتدائي اعدادي وثانوي، المستويات الكل خلينا ثلاثه من كل مستوى، مش نكرمهم نعطيهم هدايا بمناسبه تميزهم وتفوقهم ونجاحهم من سنة إلى سنة أخرى.
1: قديش عندكم من يتيم في ذمة الجمعية؟
2: قرابة 2000.
1: بارك
2: الله. هذوما متوزعين على معتمديات الكل.
1: مشكل المدينة يعني.
2: اي مشكلة. وحتى المتميزين معناتها نقرا في الليست نتاع المتميزين اللي لدينا كل مستوى ثلاثة احسن معادلات لقينا انهم زاد كيف كيف متوزعين على المعتمديات، الكل موجود من كل المعتمدية على الاقل.
1: الحمد لله
2: الحمد لله ما تحدث تفرح
1: الحمد لله
2: انه الجمعية سامت ولو بنسبة ضئيلة الشيء هذا، معناتها هي تحاول ان تعطيهم اعانة مالية وكذلك العودة المدرسية، وهو ما زاد كيف كيف هم من خلال مجهوداتهم اول حاجة معناها هم
1: طبعا
2: نشحوا الحمد لله معناها
1: أراه مش بالسهل يا سيدي سيدي العزيز. الجمعة اللي فات تعرف شنو عدينا هني والله ينذكر بيها، طلبنا لسوسن الوجه في أول حصة مش معادي، عطتنا زوز نماذج لبنية وليد، وقت اللي بدأت الامتحان مات ولدها والوليد كيف كيف هو بدأ الامتحانات، ومع ذلك الوليد رغم موت الأب وصل باش يتعدى سنة للإعدادية النموذجية.
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: يعطيه الصحة.
1: يعني
2: مش حاجة سهلة فقدان السند هو حاجة صعيبة برشا، وكما نقولوا احنا مش نحاول نصفه من نقطة الفقدان.
1: اي الحمد لله
2: اما ما نجموش نعوض
1: الحال
2: وجود يعني. الاب بطبيعة اليتيم معناتها احساس ربي ان شاء الله يقويهم وان شاء الله ينشوا، هيك الهدف متاعنا احنا
1: الحمد لله.
2: وهذا كذلك النقطة الثانية في لما اللي مش نعمله غدوة هي البكالوريا. عنا قرابة 70 يتيم وبعض الحالات الاجتماعية، أبناء الحالات الاجتماعية اللي عداوا مشكل الأيتام معناها قرابة 60 يتيم و12 حالة اجتماعية عداوا البكالوريا. فما نسبة نجاح متاع 50% أكثر شوي من 50% معناتها قرابة 43 نشحوا.
1: يعني الكل في الكل قداش مش تكرموا الكل في الكل
2: الكل في الكل عنا 43 وعنا قرابة 60 والأكثر في الـ بالنسبة الأعدادي والثانوي والابتدائي. البكالوريا قرابة 40 وهذوما الجمعية بخلاف المساعدة المالية حاولت أن تأخذ إلى جانبهم في الدروس الخصوصية.
1: الحمد لله.
2: حاولت تعمل شوية إحاطة ليلهم توقف معهم ما تتحسسهم أن فما شكون وراهم.
1: الحمد لله
2: ما همش وحدكم راهو فما شكون يستنى في النجاح متاعكم بخلاف عائلتكم، فما جمعية فما داعمين فما عباد مش تفرح للنجاح متاعكم، وهذا حبينا نحسوه غدوة تضعيناهم الكل الأيتام اللي نشفوا الكل.
1: الحمد لله. وين وقتاش سيدي سهيل وين وقتاش وين
2: في مقر الجمعية إن شاء الله
1: وينه؟
2: في طريق تنيور بين طريق تونس وطريق تنيور قصة شعبان.
1: وقتش
2: جمعية الشخص الخيرية إن شاء الله بداية من الساعة 9
1: صباح،
2: وفما العديد من الداعمين فعلوا معنا حبوا يفرحوهم كذلك
1: كثر خيرهم كثر خيرهم
2: التكفل بالهدايا هم ربي يبارك فيهم. وكما قلت أنت في البداية وتوفيق من الله أنه خصصنا ربي للعمل هذايا، وربي يبارك للداعمين الكل اللي واقفين معنا، وتحية شكر لجميع أسرة
1: شكرا لك
2: الخيرية.
1: يفضلك شكرا لك سيدي سهيل شكرا. اليوم صفاقس حسب آخر باش تلقاو على باج الإذاعة اليوم 38 هو المعدل، ثمانية غدوة راهو أكبر 42 وبعد غدوة 43 ثم درجات حرارة مرتفعة جدا. ربي يعاون الناس مثلا قبل لي اليوم 46 غدوة 47 بعد غدوة السبت 48 درجة 48 يعني تحت الظل تحت الظل. اليوم أزيد المناطق 42 في تطاوين، 45 في سيدي بوزيد، 45 في القيروان، 46 في الكيف، 48 اليوم في جندوبة 48. ربي يخفف على الناس إن شاء الله. باجة 47، زغوان 46، 42 بن عروس، تونس العاصمة 41. بالنسبة لصفاقس اليوم المعدل 38 يعني بين 37 و40 وقل شوي أزيد شوي. ربي يعطينا على قد منطقه. ثم حاجة أخرى قالها لكم أمير توا أنا راني ذكرتها، أنا جاي وأنا ذكرتها، هات نعاونوا بعضنا شوي. الحقيقة مثلا من 11 حتى الأربعة مش لازم نشغلوا الغسالات ولا نشغلوا ماكينات أخرى خلف الكليماتيزر، لأنه تصور يعني احنا إذا كان مليون وشوية في صفاقس المدينة والمعتمديات ثم 300 ألف عائلة، ثم 250 ألف عائلة، نقولوا 200 ألف منهم عندهم كليماتيزور، يعني 200 ألف كليماتيزور أو أقل شوي أو أزيد شوي بيشتغلوا في نفس الوقت. نزيدهم احنا الغسالات، نزيدهم الأجهزة الكهربائية الأخرى، نزيدهم مثلا عندنا 4-5 بيوت، 5-6 بيوت يشعل فيهم الضوء من غير وجوب. شفت، هذا هو ربي يعطينا على قد منطقه، هذا اللي نقولوه. بعد شوية باش ترجعوا تشوفوا وتسمعوا، تشوفوا وتسمعوا المعرض الجامعي وريم بوعسيدها.

0: إذا تعلمنا وعلى يدين اللي سبقونا نتعلم الخير والنجاح، ونعاود نذكر برقم أمين الحامدي لوليد مقصوص أو مقطوع اليدين والقدمين اللي نجح في البكالوريا 53 536 152، طالب فقط، طالب باش يساهموا. هاو توكلمنا صفقة الخيرية باش نحاولوا مع بعضنا نوفروا له كرسي كهربائي غير الكرسي اللي عنده، ما عادش ينجم يساعده. 53 536 152. مش عادي اللي في جبنينة ولا في العامرة ولا في بطرية. سيدي كمال مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سيدي
0: علي، انست برشا.
1: الله يأنسكم.
0: انت ترافقنا كل نهار حد عشية.
1: اياك ما احنا موجودين في تحت طلب. تحياتي لكافة المستمعين،
0: ربي يفضل
1: الى صفاقس.
0: الدنيا سخونة، قولي بلا مش سخونة.
1: الدنيا سخونة برشا.
0: رغم انتم مناطق بحرية يعني.
1: السخانة ما تستثني حد سيد علي.
0: اي لكن
1: ديما أبرك. اما أبرك شوي، الحق أبرك شوي.
0: اليوم وغدوة ثم جهات فيها 48 48 درجة.
1: احنا الحرارة ياسر صحيح سخونة.
0: قداش تجاوبوا معاك الجمعة اللي فاتت وقت اللي قلت لهم على انه هو كل مرة كمال يحدثنا على حاجة، مرة الزيتون ومرة العلو، شو كمال المربي الأستاذ اللي قرأ أجيال وله مهندس فلاحي ولا يعني نصائح فلاحية، فقط ذوينا شوية معلومات اللي ما نعرفوهاش.
1: نحكيه على الواقع، نحكيه على الواقع.
0: الفستق في بير علي، أنا ما كنتش نتصور فستق
1: بير علي تحت 60% من الانتاج
0: من صابة الفستق. كنت تصور في كل معتمدية شوي كبيرة، يعني النسبة كبيرة،
1: الكمية كبيرة. الكمية كبيرة موجودة في بير علي. حتى
0: خلي المظلة عاد، خلينا المظلة تو احنا باش داخلين البر. سيد يوسف مرحبا بيك.
2: يعيشك بارك الله.
0: أنستنا برشا. والله وجهك وجه الخير.
2: بارك الله فيك.
0: وين كنت هالأيامات؟ وين كنت؟
2: الأيامات القريبة ولا البعيدة؟
0: اللي بعيدة شوي.
2: البعيدة 41 سنة في بلجيكا.
0: اللهم صلي على النبي.
2: بعد ما تخرجت من كلية الآداب 9 أفريل ومنوبة،
0: مشيت لبلجيكا.
2: تخرجت بأستاذية تاريخ وجغرافيا مع اختصاص في الجغرافيا.
0: هاي
2: وال
0: في هو الطقس، جماعة الطقس قرب من الجغرافيا.
2: أنا هذاك في الجغرافيا فما عديد الاختصاصات، ومن بين الاختصاصات
0: المناخ.
2: المناخ والتحضر، البيئة والمحيط.
0: هاي
2: كي كملت من هنا كان ما نعرفش مازال.
0: اقرب شوي الميكرو سيدي.
2: ما نعرفش مازال على قيد الحياة، كان على قيد الحداث. الله الحياة الله يخليه. كان توفى الله يرحمه سي محمد الجديدي، استاذ في
0: صفاقس لهنا؟
2: لا، في كلية الآداب 9 أفريل.
0: 9 أفريل.
2: وكنت ما ناوي باش بعد ما كملت مش نعمل معها مرحلة ثالثة دكتوراه.
0: اي
2: بقيتك باش نشوفه شوية. لقيت في معلقة في الديبارتمون جيوغرافي بلجيكا عاطية 4 منح للعالم كله اختصاص بعد
0: الإجازة. توكلت على ربي، توكلت على ربي.
2: كتبت جواب وعطيته للعميد صحفي وبعثته. جاتني بعثة.
0: قداش قعدت في بلجيكا؟
2: توا 41.
0: ما هو على ذكر برنامجنا احنا مش عادي في أول حصة مشينا لبلجيكا، أما مش عندك غادي في بلجيكا. ثم موقع في عقارب اسمه بلجيكا ما يعرفه حتى حد.
2: أيوة ما نعرفه. أيوة. أنا الأول ما نعرفه.
0: عاش فيه الجنرال رومل ولا شو اسمه، يعني شهرين ولا شهرين واش. مش بعيد علينا لهنا. نمشيو ديما لبلايس طريفة. سيدي كمال على الجينة. سي يوسف
1: والله هو سي يوسف زي
0: قرب شوي الميكرو.
1: سي يوسف زي لأنه هو قام بحاجة شفتها أني مش عادية.
0: مش عادية.
1: مش عادية.
0: اللي هي
1: هو أنه صبح فلاح بالصدفة.
2: رغم أني فلاح زيتون.
1: أما في اختصاص القمح أنه بالصدفة هو خذي طريف جلبانة مش يزرح.
0: هي
1: فيها 10 ولا 8 كعبات قمح.
0: هي
1: زرعها مع الواحد، خرزوا كالسبيلات
2: ما زرعتهمش. ما شفتهمش.
0: اي هما مع جلبان.
2: جاوا في جلبان.
0: انت من بطريه؟
2: من بطريه
0: بحذا الموقع الاثري.
2: فهي تزرعت بحذا 20 متر على الموقع الاثري. في تزرعوا هذو
0: شو اسمها البقعه؟
2: أكلها بطريا.
0: لا لا بطريا هي العمادة ولكن
2: إيه لكن المنطقة الرئيسية هي أكلها الاسم الروماني تابع بطريا.
0: مثلا باش تدخل العامرة تلقى برشا بلايس كي باش تدخل بطريا ما تلقاش
2: بطريا
0: ما تمش اسم دوار ولا اسم جهة ولا
2: لا
0: أي
1: وقت اللي هو زرع جلبانة خرجوا 10 معناها جذور بتاع قمح. أكل الجذور هذاك لاحظ أنه في كل جذر كعبة قمح تاتو 10 سبولات. هذه الواحد هو طيب يكمل لك معناها كيفاش هو حافظ عليها وكيفاش هو عمل له.
0: تو الدنيا باردة وانت عامل لي مظلة في الاستوديو شو عملنا تو؟
2: اسمع
0: ولا تعودت بها كيك؟
2: لا هدية وراثة. بابا
0: الله يمزين.
2: بابا
0: قديش شريت؟
2: الله يرحمه هذه ب 25,000. بابا الله يرحمه
0: رحمة الله
2: مات عمره 82 سنة ينظم لبرة ويخيط.
0: صلي على النبي.
2: لبرة صغيرة.
0: صلي على النبي.
2: علاش؟ لأنه
0: شو اسمه ربي؟
2: علي بن عبد الجليل. أنه عام 12 شهر يلبس المرمى شتاء ربيع خير خريف صيف.
0: المظلة
2: المظلة ديما فوق راسه كان شتاء ولا ربيع ولا صيف ولا خريف.
0: انت حفظت الواحد. اما في بلجيكا عاد ما ملبستهاش
2: وراثه
0: في بلجيكا.
2: لا ولا عندي غاديك زاد وقت تسخن الدنيا نلبسها.
0: اي سيدي خرجوا للقميحات
2: بالصدفه هذه ما هو يقول لك صدفه خير من
0: الف ميعاد.
2: اي المدام شدت فيها صحيح بالله يا سارة أجل عنا شوية جلبان ناقة حتى تعرف جلبان من هناك. مشيت أما خلاتي بشرط تزرع لي جلبان السكري. مشيت شريت طرف جلبانة سكرية وزرعتها ورجعت البلجيكا معناها هاني نمشي ونجي ما مش مستقر. نهار بعثت لي تساور خلاتي راهم طلعوا جذور قمح في جلبانة صورتهم لي يقتل ما لعلق عليهم بلاستيك باش ما ياكلهمش الحمام. مش نقول لك تقع 20-25 جذر. لكن الجذر جاب ما بين 5 و8 سبولات
0: بركل.
2: هاي قتل المال خليهم يتيبوا ونحيهم على شيرة. نحاتهم وخلاتهم الشيح وكيرة واحد تبدبناهم كما نقولوا احنا. نحينا إترتين 2 لتر قمح خلهم غديك. عم ناول جات مطرة بدري زرعتهم وقت احنا نجمعوا في الزيتون هو مسبل معناها اي. ورجعت نحينا منهم 12 لتر معناها من لترتين من المسبولات نحينا لترتين من لترتين نحينا 12 لتر. قالت لي مش نعمل منهم شوية كسكو؟ قلت لها لا خلينا نعاودوا نزرعوه زريعة. الله غالب ونهارت اللي درسوهم خليت شواتة باش نجيبها معايا ما حضرتش على الدريسة لوحوهم في اللي درسوهم. اما تصور موجودة تحبنا بعطيك متصور
0: وستوني برشة تصور من
2: اي عندي
0: كمان.
2: نحينا هي والله جات سابة تركب الكيف. جات سابة تركب الكيف لكن الخنزير الوحشي دقدقها معناها مصاب هذيك
0: برشا غادي عندكم
2: وما ما خلالنا شيء ما خلالنا
0: مشكل المجال حتى كي روحت
2: مشكلة كبيرة ياس. كنقول لك مصاب هذيك هزينا أقصى تقدير الشطر لا خدك تقول كل من هذوكم اللي زعناهم خدموا معي نسيات كي لقيت المحصول اللي خلاه
0: وفير يعني.
2: الحلوف لا برودكسيون فهمت لا ما هيش ياسر اي قتل متعرف ولا احنا وخيان نقسموا على 4
0: انت
2: والثلاثه نساء اللي خدموا معي كل واحد ياخذ باي.
0: والله يسلي عندي
2: نحينا منهم اللي خلاه الحلوف نحينا منهم 32 لتر معناها من لترتين 12
0: 32 لتر شنو معناتها تشكا يعني بالكيلو مثلا
1: كي ناخذوا نحكيوا بالوابه معناها فما وابه وثمنه معناها باب وابه ونص هي للوابة في الميزان بتاعها في
2: 27 معناها انا مش نحكي على هنا نحكي على الصدفة هي جات صدفة خاطر يعني
0: تو القمح هو التونسي الأصيل هذا.
2: هذايا مش يقول أنا يعني نعرف النوعية متاع القمح، لكن هذايا جاني حاجة ما عرفتهاش بحكم أنا ورثت من الأجيال القديمة من الكبار. كي نرجع الأصل للناس الكبار، قعدت نشوف هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا. فما راجل مصلي على النبي 96 سنة وترباه في القمح وفي الشير، قال لي هذا رزاقي، هو الاسم بتاعه رزاق أما هو قال لي الرزاقي. فهمت ولا
0: يعني اللي يجيب برشا،
2: مش حتى اللي يجيب برشا، انت اللي تأقلم مع المنطقة
0: اللي تأقلم مع المناخ
2: مع المناخ متاع المنطقة. تو مثلا قمح الشمال ما تنجمش تزرعه في بطرية
0: عليه،
2: لانه متربي بالماء في ما مطر ياسر، تزرعه هنا ما يسيبش. ما
0: حكيت لنا على نجاح تجربة في تتوين ولا ولا فرمادة ولا وين
1: في هذيك
2: حاجة سبيسيال
1: في الصحراء، قمح سقوي في الصحراء عطاه معناها رندمون
0: محصول كبير،
1: محصول كبير. وتو هذه التجربة زادة عملتها تو ليبيا وعملتها الجزائر.
0: كيفاش؟ في الصحراء،
1: في الصحراء
0: بالماء يعني،
1: بالماء سقوي بالماء. هذه اللي عطت معناها ان النتيجه باهيه. وقاعدين تو من المعهد نتاع المناطق القاحله في مدنين قاعد يكبر تو في المساحات، ومش يمشيوا حتى ال 1000 هكتار معناها باش يكون في
0: الشيء هذا. منار بن عطيه الاولى في مدرسه فايض العتيل، وين هذه فايض العتيل؟ ما كنت استاذ جغرافيا وين؟
2: ما نكذبش عليك،
0: هاي منحشيش فايض العتيل. نعطيك ثلاثة احتمالات. الغريبة
1: فيها جائزة ولا
0: الجائزة عاد
2: لا تترى عاود لي الاسم الساعة.
0: فايض العتيل منطقة عندها مدرسة، الأولى متاحة اسمها منار بن عطية 1894 يا ما موجودة في مازل شاكر ولا في الغريبة ولا في بير علي. أنا حصرتك من الجهة الجنوبية للولاية، أختك من الجهة الشمالية.
2: هاني حسب رأيي في بير علي بكليف
0: في الغريبة، في الغريبة، في الغريبة.
2: كيف
0: فايض منار بن عطية الأولى في مدرسة فايض العتيل 1894 عندك شكون نجح في الباك
2: سنة
0: ولا كبروا؟
2: لا كبروا، واحد تخرج عندي بنتي تعمل بيولوجي
0: في بلجيكا،
2: في بلجيكا نجحت بجراند مونتيون.
0: الله يصلي
2: تروازيام اني،
0: الله يصلي مازال
2: العامين.
0: كيما نرمين شرايط اللي فرحت بها ابوها سي محمد ربي يفضل وفضل العائله بنجاح كبير وتخرجها في ذكاء الاعمال وتحليل البيانات، في ذكاء الاعمال، في ذكاء الاعمال. عندك شكون في الباك انت؟
1: عندي ولد عم الوالد
0: اي شو اسمه
1: سي عماد العدواني،
0: عماد هو وبنتك والناس الكل عينهم وعيونهم على المعرض الجامعي اللي مشيت له ريم بوعصيده. اذا كان تسمع فيا ولا تشوف فيا اكيد جاهزه. تفضل يا ريم، عندك 7 دقائق اي ولا 5 دقائق. تفضل ريم. ريم بوعصيدة في المعرض الجامعي اللي استقطب الالاف الحقيقة، تظاهرة كبيرة في مقر معرض صفاقس الدولي.
3: أنا حاضرة.
0: تفضل تفضل تفضل.
3: أهلا وسهلا بك علي.
0: تفضل
3: علي تسمع فيها؟
0: تفضل تفضل نسمع فيك.
3: أهلا وسهلا بك علي، احنا جولتنا ما زالت متواصلة في المعرض الجامعي نيفي اكسبو 2026 دورة 28. ما زال الوقت قدامكم للناس اللي ما زالت حايرة في التوجيه الجامعي، راه المعرض ما زال مفتوح حتى الثلاثة متاع العشية بقصر المعارض بشاقص. احنا بالصوت والصورة تشاهدونا على صفحتنا الرسمية، زميلتي عايشة بيار تأمن لكم هذا الفضاء التقني الرقمي المباشر. أنا توا قبيلة عملنا بكم جولة في المعاهد العليا والكليات التابعة لجامعة صفاقس، فما زيد نوادي، قالوا لي فما نوادي ناشطة في الجمعيات في الجامعات حاضرين هنا زيد في المعرض، حبيت نتعرف عليهم ونعمل عليهم طلة. يا بوليلة، يا بوليلة تحياتي ليك، رئيسة نادي طيران هكا.
4: مرحبا بكم مدام، شرفتونا اليوم برشا بحضوركم معنا. نعرف بروحي انا ايه بوليلا، جو سوي لا بريزيدون دو كلوب اير موديليزم انيتكا. احنا هنا موجودين على ذمه طلبه جدد اللي نشحوا سواء في الباك سواء في البريبا، اليوم باش نعاونوهم باش ننصحوهم باش نفسروا لهم لي فيلير اللي عندنا في النيتكم وجينا زيادة باش نعرفوا بالكلوب نتاعنا ونعيشوهم معنا جو كلوبنا ونعرفوا اكثر بكلوبنا اون فيت نحكي لكم شويه على كلوبنا كلوب ايرو موديليزم انيتكم اي تان كلوب تكنيك فوندي اون 2014 سوا اكثر من 11 سنه احنا ننشطوا في المجال هذايا احنا نخدموا برينسيبالمون على تروا زاكس نخدموا على اكس لي بلانور اللي هما سون دي موديل سامبل دافيون جوست لونسي على ما بازي سو لي برينسيپ دو لا فيزيك نخدموا زيد على لي افيون راديو كوموندي هما دي افيون نحطوا فيهم دي كومبوزون الكترونيك ونقديهم احنا اليد دون مانيت وعنا زيد لاكس دي درون ابار الطيارات نعملوا زيد دي فورماسيون فاري يعاونونا برشا فقرايتنا يعاونوا لي ستوديون اللي جايين من البريبا واللي جايين من الباك يكونوا في دومين لانفورماتيك في دومين لانتيليجنس ارتيفيسيل نخدموا زيد على لي دومين الكترونيك لي كارت الكترونيك لا بروغراماسيون كل نخدموا على الكوتي سوفت سكيل برشا الكوميونيكاسيون سبونسورينغ ماركتينغ زيد مادام نشاركوا في دي كومبيتيسيون ناسيونال في لي زيكول دانجينيور
3: الله وما شاء الله عليكم
4: عايشك ميرسي مادام ميرسي بوكو
3: البكالوريا اللي خاصه في معناها تبعتكم انتوما شكون الاختصاصات اللي نجموا يكونوا معاكم
4: عندنا في لينيتكم اون ليسانس تيك بعديك تنجم تتخصص في الاي تي انترنت اوف ثينكس
3: باك شنو
4: باك انفورماتيك باك تكنيك باك مات باك ساينس بون الباك الوحيده اللي ما يجيوش منها باك ايكونومي فهمت هما برينسيبالمون
3: ولا ليتر زاد
4: ليتر حتى ليتر برينسيبالمون يخدم الباك انفورماتيك باك مات هكاك فهمت باك رياضة والله مدام هو سكوشي معناها طالعة شوية فما شكون يخلط أما لي ماجور فهمت
3: يعطيكم الصحة شو تنصح التلاميذ ده اللي توما التحقوا بالمعرض
4: التحقوا بالمعرض بالحق احنا هنا موجودين باش ننصحوكم حضرنا لكم اي حاجه تنجم تعاونكم رانا هنا نجم نحطوكم اون كونتاكت مع ديزانجينيور مع بيد متخرجين ديريكتومون يتقاسموا معاكم تجربتكم يفسروا لكم اكثر ما تقعدوش حايرين وحدكم في الشوا بالحق يجيو اسالوا لو ماكسيموم خاطر على قد ما تسال كل معلومه تاخذها تعاونك برشا في الشوا نتاعك ان شاء الله ربي معاكم ويوفقكم نستناوكم احدينا كلوب ايرو موديليزم معاكم في تجربتكم هذه نعاونوكم ان شاء الله ونستنيكم
3: يعطيك صحة شكرا لك نمشي نادي آخر يعني هو نوادي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتفاقس أنا مش نسلم عليهم فردا تباعا صباح النور فاطمة الجربوعي لمسات فنية يقولوا لي نادي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية
4: بتفاقس
3: اسم عربية
4: عشان
3: هنا يجبدني الحنين انا وعايشه القسم العربيه
4: مرحبا بكم هذه المصريه احنا قسم عربيه عملنا برشا نوادي ونادي فتي دونك انا عامين نخدموا عملنا برشا انشطه في الكليه وخارج الكليه خارج الكليه كيما دار بيا عملنا مسابقه في القاء ربحنا جزء جوائز في المقبره العموميه قدمنا مرتين روايه سجلال الرويسي وروايه لشفيق طارقي
3: إيه نحب توا أنتم موجودين في المعرض الجامعي للتوجيه الجامعي للطلبة الجدد شنو الحاجات
4: صرنا وادي نحبوا نبثوا
3: فما جناح خاص بدنا وادي متاع الجامعات
4: صحيح احنا في توا في صرنا وادي كلية الآداب بتفاقس
3: أنا تعطيه فكرة حتى على الحياة الطلابية للتلامذة الجدد اللي باش يمشي للفاكولتي راه باش يلقى نوادي فما حياة جامعية خلاف الدراسة
4: عنده من يصبر مواهبه عنده من يتفرهد معناتها مش كي نقرايك هورك باش تنشط باش تخرج منك معناتها الركود هذاك معناها كل تقرا تتفرهد تنشط تقابل عباد تطور روحك
3: أي زميلتك عسيمة مرحبا
5: بك عايزك ملك رميدة خريجة قسم العربي كلية الأداب العلوم الإنسانية بتفاقس زميلة فاطمة جربوعي راح بيكم مدام عايشة بإذاعة بتفاقس
3: علي في الاستوديو
0: شكرا يا ريم
5: مرحبا بي عسلامة
0: يا ريم نكملوا بها هذه لأنه عندنا ضيوف جايين من جبنينة فذ
3: نعم ما وصلناش الصوت يعني بارك الله الحركية والأصوات أداء في المعرض ما تخلينيش نتواصل معاك معناها الصوت ما يصلنيش ما خلينا نحكي معاه
5: المعبرة ملك رميدة
3: ملك أي ملك شو تقول للناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا
5: بي أوكي نحب نجيب على السؤال معنا شنو هو دور نادي النوادي بصفة عامة في معهد الجامعي معناها هو نصيبكم انه يوجه الطلبه تاخذوا معناها الاتلام اللي مازالوا ياخذوا البكالوريا. نحب
6: رسالة المستقبل.
5: نعم نعم ان شاء الله. رسالتي من نادي لمسات فنية اني نشجع كل تلميذ متوجه لاي شعبه انه ينخرط في اي نادي. ايش معناها؟ معناها راهي الحياه الجامعيه مش قريه كها، راهي انخراط، راهي تميز في انشطه اخرى للقرايه. ايش معناها؟ مع تثبت ذاتك في القرية أوكي، أما زادة ثم حاجة أخرى اللي هي حياتك التطبيقية، معناها مشاركتك نوادي كما احنا نحس برشا إنه أن نفعله معناها المواهب متاعنا في برشا مشاركات. مثل احنا في النوادي متاعنا، كانت تفضل معي عيسى
7: نشوف شوية بالصور. أيوة
5: عطلامة مسيو، عندنا تويكا جاليوري قدامنا الصور يمثل أنشطة لمسات فنية المشرفة مدام سهيرة شبشوب. احنا لمسات فنية أول تجربة في النادي متاعنا، حولنا نادي المعذرة حول رواية مدام ريحان، رواية مدام ريحان بوزكندا المنسي في الحكاية إلى مسرحية. والحاجة هذه كانت معناها من فكرة طالب هو اللي كان مشرف على تحويل الرواية هذه المسرحية.
0: نعم.
5: كما لهنا كانت أول تجربة في النادي متاعنا.
0: نعم.
5: التجربة الثانية مع رواية أشباح السقيفة زادة كانت ناجحة على الأخر. بعد بدينا نفعل موهبنا متاعنا في مشاركة في تقديم الكتب والمناقشات.
0: نعم.
5: شكرا شكرا
0: شكرا يفضلك. شكرا ما ولل يعطيك الصحة يا ريم
8: للتخرج.
0: شكرا يا ريم، ربي فضلك، ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. اليوم متعتنا لأنه مهم العائلات الكل. أشباح السقيفة اللي تحدثت عليها البنية هي على ما أذكر لزميلنا الصحفي مهر عبد الرحمن اللي كنا نعرفه يقدم الأخبار وبعد مشاهد تلفزيات أخرى، هو صحفي وأديب. سيدي كمال، إيش حكاية الأربعين جدر هذه الأربعين شنو؟
1: أربعين سبولة في أربع. في منا حبة قمها تتنا أربعين.
0: أربعين سبولة.
1: أربعين سبولة.
0: عند سي.
1: هو عند.
2: عندي تصوير أعطى عشرة. عشرة سبولات.
0: أنت أقسم وصلت عشرة سبولات.
1: عشرة سبولات.
0: باهي يسمى.
2: يعني خارق العادة. هذا.
0: هو المعدل شنو؟ قديش من سبولة الحبة تقام؟
2: واحد واثنين ثلاثة.
0: عشرة.
2: ما وهذا قتلك. مكدس الغبار باش نغبر به زيتون.
0: أيه.
2: غبرت به زيتون وقعدت البلاصه. جاو كعبات يعني نظره، جاو كعبات غديك كعبات هذوكم جابوا كل واحد 10 سبولات.
0: عديتها في الفيسبوك
2: حطيتها لاني انا شغوف بالفلاح.
0: أيه.
2: عليه خاطر انا ولد
0: فلاح
2: فلاح وجدي فلاح ونمشي بما قاله ابن خلدون في المقدمه الفلاحة اساس العمرة.
0: أيه.
2: وبلاش
0: مش العدل أساس العمران،
2: حتى العدل موجود زادة. يعني قلبتها للفلاحة أساس العمران لأنه بلاش فلاحة بنجمش تعيش.
0: أي تاكل وتعيش وتتحرك وتصور فلوس وتدور الدولاب.
2: مدام أني ابن الريف ولد ريف
0: وعندك إمكانيات.
2: لا اللي يحب ياخذ دون الإمكانيات. لا دون الإمكانيات. لا الفكرة الساعة لازم تكون عندك
0: غير إمكانيات نجمش
2: تسمع. عارفين عارفين لكن لازم تكون عندك الفكرة.
0: عديت الوطنية. في الفيسبوك كلمك واحد قال لك شنو الحل.
1: لا جارو هو جارو
2: أستاذ فيزياء رجع لي جدر.
0: ايه.
2: قال لي أنت توتو عشرة إيش قولك في جدر 40؟ قلت أنا بثلكم التصوير كي نروح نلقانا بثلك.
0: فرحان بمشروعك الفلاحي اللي عملته.
2: هو شوف
0: مازال لي
2: انا راه كنت خارج على الفلاح.
0: فينا.
2: كان خويا هو اللي لعب الفلاح. انا كنت نقري في الجامعه في بلجيك وبعدها دخلت في معهد دراسات
0: والله صوره مشرفه ولا
2: وخذيت الدكتوراه نتاعي غاديكا وعامل اجازه ثانيه في الايكولوجيا البشريه ودو باشلور دروا.
0: حلو.
2: نخدم غاديك اللي نخرج تقاعد ما انا ما ام اخويا الله يرحمه خلى لي كل شيء محلول الله. وتوفى وهو مريض.
0: انت باش ترجع لل
2: نمشي ونجي وهو مريض وخلى لي وصيه قال لي رد بالك تمشي تسلم في الرزق اخدمه كما خدمته قاعد نخدم فيك كما يخدم فيه هو بالضبط.
0: تو مش توصل بحكايه القمح التونسي الاصيل
2: مش مش نعمل تجربه مش نزيدها النوع هذاك مش نحتفظ به ولكن انا من صغرتي نقعد مع الرجال الكبار.
0: هي.
2: الاكبر مني سن وقدر.
0: هي.
2: وخذيت منهم تجربه وتو نعرف انهم الانواع نتاع القمح اللي يمشي في المنطقه نتاعنا هو ذيل الخطيفه العويجه والرزاق هذا ورزاق، وثم قمح آخر يتغرس في السويسي العجيلي.
0: العجيلي أنت شو عندك تو؟ الرزاقي
2: كيف الرزاقي؟ هاني يعني قاعد نتخرق بجماعة
0: إن شاء الله نجو نصوروا لك من الوحدة متاعك، من الحقل متاعك أو من الأرض
2: تو. له بزيتون، له بزيتون، فلاح صغير زيتون
0: وبالماء بطبيعة الحال.
2: نعم
0: بالماء،
2: ثم بالماء ثم بلاش.
1: هو القمح اللي عمله راهو بعلي
2: بعلي راهو زعته بعلي مش بالماء.
0: لا هذا يعني حبة أنجت عشرة سنابل
2: بعلي هذا باش نركز على الحاجة هذه. علاش نوع الحراث؟ احنا في المنطقة متاعنا معناها بصفة عامة نستعمله في حراثة غالطة، يزرعوا بالحمامات.
0: هي.
2: هو لا الله يرحمه الجاموسي خلالنا ورثة محرات الجاموسي. علاش؟ لأنه وقت تصب المطر القطرة اللي تهبط
0: تدخل
2: تقعد غاديك.
0: ربي يبارك فيك،
2: عايش
0: ربي يفضل سيدي كمال.
1: شكرا
0: والله أنسنا وسامحونا، جينا جيتونا من بعيد، والوعد أن تنمشوا نصوروا لك.
1: مرحبا بك
0: وعد الرجال. شكرا لكم الناس الكل في الأمان.
2: بارك الله فيك، عايش. اتفق لبي

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بأغلب مناطق البلاد والتي من المتوقع أن تتجاوز غدا المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، تتواصل معاناة المواطنين في أغلب مناطق صفاقس بسبب انقطاع الماء على غرار منطقة العجانقة التابعة لمعتمدية جبنيانة، حيث يطالب الأهالي بإيجاد حل للإشكال الذي تضرر منه البشر والحيوان.
1: نتوجه بالرسالة للسيد المسؤول الأول الشركة الوطنية للاستغلال العلمية يقوم بالسقف السمدية، يا ودي اتقي ربي يهديكم ربي، اتقوا ربي في الحيوانات وفي العباد وفي الشبات عنينا فينا علاش تقول ما مقصوص علينا غاد حمادة والعزانقة والغرس تجو كان في الفاتورات، هذه الفاتورة ولا قصة الماء ولا كذا والماء مقصوص تحسب علينا فيه، اتقوا ربي يا رسول الله في الحيوانات في الناس الكبار، الحيوانات مش تبيع أسد كما هناك الحاكم يدعم يعني وانتم تقرأ عليها السنة عباد مش نوت فسخنا حيوانات مش نوت فسخنا وخوايز مع البلاش نهينا الله أعلم مش نوت مع حبنا مش بالمواطنين.
0: برمجت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من يوم غد 3 سفرات مسائية لتأمين تنقلات المواطنين من محطة باب الجبلي إلى شاطئ الكازينو مرورا بمحطتي القرية والقصبة، على أن يكون الانطلاق من محطة باب الجبلي في 7 مساء والتاسعة ليلا والحادية 10:30 ليلا، والعودة من شاطئ الكازينو تكون في 7:30 مساء والتاسعة 9:30 ليلا ومنتصف الليل. واصلت فرق الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة اليوم عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي بجبل بوغانم بمعتمدية الكاف الغربية، على الرغم من صعوبة التضاريس الجبلية ووعورة المسالك بالمنطقة التي تعيق تقدم آليات التدخل البري. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. في العالم توسعت خريطة الأهداف الأمريكية داخل إيران تدريجيا من السواحل الجنوبية إلى العمق الإيراني في تصعيد عسكري متواصل وسط مؤشرات على انتقال واشنطن من استهداف القدرات البحرية إلى ضرب البنية اللوجستية والاقتصادية. في العراق تم تعليق عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ اليوم بعد أن اصطدمت طائرة مسيرة بناقلة نفط في ميناء البصرة، غير أن الواقعة لم تتسبب في أضرار أو حريق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: أخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات
2: حوارات
1: زوم اليوم
3: نص نهار وثمانية دقائق. تحية لكم الناس كلهم وين ما كنتوا. نبداو زوم اليوم بتاريخ 16 جويلية 2026 في ظل عديد التحديات اللي واجهها المواطن على الصعيد الوطني مش كان على الصعيد الجهوي بعلاقة بتيار كهربائي وبعلاقة زادة كفيف بالموضوع القديم المتجدد مسألة الماء وانقطاعات الماء الصالح للشرب. نربط الموضوع أكيد بالمسألة المناخية، نربط الموضوع بمسألة استراتيجية كذلك اللي غايب. باش نحاولوا ناخذوا 5 دقائق فيما يخص الموضوع هذايا. رحب برشا بسي محمد كمون على يميني، اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك لفاطمه، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمتفرجين كيف كيف.
3: غريبي بن منان قد اجتماعي، مرحبا بك.
5: صباح الخير فاطمه، صباح الخير سي محمد، صباح الخير كافه المستمعات ومستمعي اذاعه فاطمه.
3: مرحبا بكم الاثنين. سي محمد، الانقطاعات هذه مربوطه بمساله هامه جدا، نحكي عن انقطاعات التيار الكهربائي والماء اللي هي مساله التحضير والاعداد الاستراتيجي. للاسف في تونس مازال الى حد الان مش حاضر. كل شيء عندنا الطاقه الشمسيه، عندنا الطاقات المتجدده، عندنا برشا بدائل اللي تنجم تخلينا بمنأى على مساله ان نكونوا مربوطين بخيط جاينا من الجزائر او احتياطي من كذا او غيره، لكن الاستراتيجيه هي اللي مش موجوده وغايبه في تونس.
4: احنا والله نقعدوا باهتين في تونس، احنا نحكيوا توا
3: بالذكاء الاصطناعي،
4: الذكاء الاصطناعي، ونحكيوا بالتطور العلمي، وناس طلعت القمره وطلعت للزهره وللمريخ
3: ولوجوا على حياه في
4: وحنا نسمعوا كلمه

0: كلمة جديدة ما سمعناهاش قبل، ما احناش مختصين في الكهرباء، يقولوا ديليستاج. معناتها ديليستاج يعني نقص عليك الضوء باش ما ت... باش النجم نحافظ على الماتيريال نتاعه ما يتقصش، ما نعملوش البلوك اوت اللي يحكيوا عليه باش ما نقصش. هذه ما تدخلش حتى مخ واحد انسان عاقل، ما تدخلش المخ.
1: يعني
0: انت تقص عليا 8 نتاع الصباح، وتقص عليا 11، وتقص عليا الساعتين، وتقص عليا 3 نتاع الصباح، يندرى.
1: اما صارت مرتين البلاك اوت في تونس عام 2002، صارت عام
0: 2098 وقت نتفرجوا على الكوب دي موند،
1: صارت في 2013. وكان تذكروا في 2013 قعدنا تقريبا 6 سوايع تونس كامله في الظلام، والترانسفو وقت الترانسفورماتور الكبير في غنوش يعني طلب برشا وقت باش ينجم يتصلح، وقعدنا يسمى 6 سوايع ديجا سي ديجا با مال، لانه في اسبانيا مثلا من فرط الحراره اللي صارت قعدوا 5 ايام بلاك اوت.
0: والله احنا كي نشوفوا عدد لي انجينيور اللي عندنا، المهندسين اللي موجودين في ستيك واللي هما ينجموا يطرحوا البدائل، خاطر كي تشوف انت علاش احنا عندنا احنا صارت ولا في اسبانيا وما صارتش في فرنسا، ما صارتش في برشا بلدان اخرى،
1: صارت
0: تصير، لكن احنا عندنا الامكانيات باش نجموا ما تصيرش. احنا ما شاء الله الشمس عندنا على طول، عندنا شمس نجم تقول 360 يوم على 365 يوم عندنا شمس في تونس، والنجم بالتو بالفوتوفولتايك سيب الناس الكل تعمل فوتوفولتايك، سيب الناس الكل تعمل سيدي تعمل باتريات في ديارها على الاقل. على الاقل انا كي عندي بانوات النجم نستعمل الباتري وقت اللي تقص عليا
1: ستيك. وهذا الجدل يعني طرح في اسبانيا وقت اللي صارت لهم البلاك اوت، برشا من الناس اللي عاملين الفوتوفولتايك قال لك يا خويا انا مانيش مربوطه بيك كشبكه، يعني المفروض اني انا عندي الاكتفاء نتاعي وعندي ريزيرف، علاش نقعد نتربط انا بشبكه؟
0: يعني كي نمشي الواحد يعمل لي بانو فوتوفولتايك يقول لي باش تعمل باتريز ما كثرنا ملي،
1: لا ومازالت ماهيش
0: هي هي هي هي الستيك ما تخليكش تعمل باتري.
1: صحيح
0: تو
1: الفلاحه في بالي
0: بعض الفلاح اللي بعيد على الستيك هذاك عنده الحق يعمل باتري ويعمل الانستالاسيون سولير بتاعه. اما انت في دارك وقت اللي عندك البانوات فوق دارك وقاعدين يجيبوا لك في الضوء ما تسحقش الستيك، وكي تجي تعمل ما عندكش الحق قانونيا، ما عندكش الحق باش تعمل باتري ورغم الغلام تاعها
1: غريبي.
2: والله يا فاطمه انا نقول
1: جمله الضوء مقصوص عليك انا
2: جمله فقط انا ديما العام 12 تحسوا مقصوص علي الضوء بالحق معناها ان ثم وجيعه داخليه نعيشوها شعب التونسي الكل، ما صالح للشراب ما فماش، الضوء يمشي ويجي معناها انا شنو نقول يا فاطمه، ما المناخات تبدلت، المناخ في العالم تبدل
1: تغيرات مناخيه تحديات كبيره،
2: الا السياسات لم تتغير فاطمه السياسات لم تتغير، معناها انت عندك معناها ماتريال قديم عمره 80 عام او 70 عام تاع ستيك تاع السونات الحلاق تاع
1: البنيه التحتيه
2: تهرت، انت ما حضرتش روحك
1: البديل.
2: انت تعرف فما مناخ في العالم الكل قاعد يتبدل، بدل سياساتك يا حبيبي، والغناء نار يا حبيبي نار، اليوم يغني وفات توانسة الكل.
1: نعم نمشي واعطينا جانجلز زوم اليوم، امير جاموس اللي معنا في الاخراج الصوتي الاخراج المرئي طارق بكور، عودنا جانجلز زوم اليوم، نمشي وزاوية اخرى
3: زوم زوم زوم اليوم،
1: اخبار
3: زوم اليوم،
1: خدمات
3: حوارات زوم اليوم
1: ونمشي للفلوس. الموضوع اللي غريبي يقول لك انا اخويا ما نحبش نحكي في الفلوس، اما باش نبدا بك انت يا غريبي اليوم.
2: والله العظيم اكثر وحده فكرتني في العالم هذا انت، دعايه خرجت
1: اقعد انفس اتصالح انت والميكرو،
2: نحب الفلوس اما نعرفش نحكي بهم وما نعرفش نحسبهم وما لقيتش منين نجيبهم.
1: مع العلم الناس الكل راهو كان ياخذوا فيها السيرونس
0: والفلوس ما بين يديه
1: وما يحبش الفلوس. على كل نمشي للموضوع هام وهام جدا وبرشا من الناس، علاش حبيت نطرحه اليوم؟ لانه برشا من الناس لاحظت الملاحظه هذه اليوم. بحسب التقرير الاخير للبنك المركزي التونسي فانه سنه 2025 تعد الاعلى من حيث نسبه طباعه الاوراق النقديه. كيفاش نجم نفسر التنامي هذايا؟ المؤشر هذي او المعطى المالي هذايا كيفاش نجمو نتبناه وكيفاش نجمو نقراوه ماليا واقتصاديا؟ خلينا نبداو بالقراءه
0: الاجتماعيه.
1: انا متعني معك انت الموضوع هذا كيفاش نجمو نقراوه غريبي.
2: انا نشوف فما ازمه اتخلقت في تونس،
1: هيك الميكرو خليه مقابلك طلعوا شويه
2: اكل ازمه اللي اتخلقت في تونس وقت اللي نحاو قانون الشيكات ولا قانون الشيكات الجديد اللي احنا في شعب التونسي نقولوا تنحات الشيكات مو هكا ولا هي. لانه اغلب الشعب التونسي نحى الشيكات، ولينا التوانسه كل شركات واشخاص نتعاملوا بالكاش بالفلوس بالحب ما هكا ولا
1: صحيح.
2: دونك يتعاملوا بالحب اللي كان يصح قبل في شيك فيه 8 ملايين ولا فيه 21 مليون. اليوم ولا مطالب يمدهم لي فلوس. دونك يمشي يمدهم لي فلوس يلزم عنده موجودين الكاش في القجر نتاع المكتب نتاعه او في منزله او في حانوته كانوا تاجر او صناعي.
1: نعم.
2: دونك لهنا يتطلب تبعت الفلوس. دونك هذا ثانيا معنى البنك سنترال والقانون الجديد نتاع البنك سنترال. البنك سنترال اللي ولا يسلف الدولة ويفرض على البنوك أن تعطي فلوس للدولة هذاك الكل كاش بيانسير تأثيراته ما نعرفش نحكيو فيها تو ولا من بعد تأثيراته يمكن يحكي فيها سي محمد خير مني. اليوم فما تغير كبير على مستوى الدولة. اليوم الدولة يلزمها بارشة فلوس الدور في الـ في الـ في البلاد عند الشعب
1: الكاش
2: التونسي.
1: الكاش
2: بالكاش اللي باش يشري الدلاع نعم. كيما اللي باش يشري الكهرباء
1: بالضبط.
2: كيف كيف يلزموا عنده الفلوس. دونك لهنا الفلوس تضطر الدوله التونسيه تطبع الاوراق الماليه لكن تطبع وفق شنو وفق الـ الـ الـ الـ
1: مخزون
2: المخزون نتاعك من عمله صعبه من الذهب من احتياطي اللي يجيك من برا نتاع إيه. إذا كان هذا كل متوفرين تنجم تطبع صحة
1: نعم.
2: أما إذا كان هذوما مش متوفرين وتطبع الفلوس فهي خيبة المسعى.
1: نعم. في الإدارة هذه سي محمد كمونا ذكروا لكريز ديزاني ترونت بالنسبة اللي صارت في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للدولار كنت تذكر طاحوا يطبعوا في الدولار وهم ما عندهمش كونتر بارتي الاحتياطي الموازي للأوراق هذه فصار الانهيار وصارت الكريز الكبيرة نقراوها أكيد الناس الكل في الإيكونومي. دونك اليوم هل خلينا نقول الماس نتاع الفلوس اللي قاعده تدور اللي يحكي عليها هالتقرير هذايا عندنا اون كونتربارتي ما يرادفها او لا؟ راه برشا من الناس اليوم لاحظت مساله الفلوس المطبوعه.
0: هو ثم حاجتين راي في الفلوس دوك مش نحكيو فيهم. ثم وقت اللي في التقرير نتاع البنك المركزي يقول معناتها وقع طبعا فلوس اكثر من لازم. هو اللي الفلوس اللي طبعت السنه طبعت سيفريت طبعت 117 مليون ورقة.
1: نعم.
0: نحكيه على الورق مش النوعية ما تثم الورق بو 50 ثم بو ورق بو 20 وثم بو 10 عم ناول اتبعوا 106 مليون ورقة سنة اتبعوا 117 مليون ورقة. علاش اتبعوا هذوما؟ اتبعوا هذوما لأنه باش امتصاص هما راهو الكل 117 مليون ورقة هذوما يقابلهم 3500 مليار.
1: نعم.
0: دونك مش نحكيه بعد على تطور الكتلة النقدية. ال 117 مليون هذوما اللي تبعوا سنة تبعوا راهو أول شيء لتعويض الأوراق اللي هي معاش صالحة.
1: أي.
0: ونتذكر مدة شهور التالي الناس الكل تتسائل شنو الأوراق بو 20 اللي هما تعبين وما لهلين وكل شيء. دونك هذيك امتصتهم البنك المركزي
1: عوضتهم
0: وذخت في عوضهم أوراق جديدة وهذوكم راهو معناتها
2: العدد يقابل أم لا؟
0: العدد لا العدد يقابل أكثر شوية أكثر شوية لأنه هذوكم ديجا قطعوهم هذوكم راهم اللي مقطعين هذوكم راهو
1: ما عادش حصل حين
0: الديتيريوراسيون تاعهم في البنك سنترال وفي عوضهم يعملوا أوراق جديدة.
1: نعم.
0: الأوراق الجديدة هي ما بين العشرة وما بين العشرين وما بين الخمسين هي أكثر حاجة لأنه توكا في الأوراق بخمسين وهذا يعرفوه البنكاجيه والليزاجونس بونكير الكل اكثر اللي يدخلوا للسوق اكثر ما يرجعوش.
2: نعرفوا
0: اكثر ما يرجعوش. نجيو للكتله النقديه كامله اللي موجوده في البلاد اللي هي تزيد. تقولوا علاش تزيد؟ احنا راهو في 2010 عندنا الكتله الاموال المتداوله في تونس راهي 5.5 الف مليار في 24 ولينا 26.8 26 1800 مليار
2: من
0: 5.5 في 2010.
1: نعم.
2: تضرب عدد في 5
0: وصلنا في 26 وصلنا ل 29 1000 مليار 29.600 تقريبا زادت 4000 مليار. راهو اللي زادت الكتلة اكثر من الفلوس اللي طبعت اللي طبعوا 3500 اللي طبعوا 3500 اما الكتلة لأنه هذكم موجود راهم موجودين فلوس هما في البنك سنترال راهو سي الغريبي تشوف الفلوس اما الفلوس راهم بالرانسوات في البنك سنترال وهما يتعداو يتضخوا في الماء.
1: يعني ديجا الكتلة اللي موجودة عندنا أكثر من أو ريزيرف أكثر من الفلوس اللي قاعدة تدور
0: بالطبيعة أكثر من اللي قاعدة تدور
1: على الأقل نطمنوا الناس.
0: ولكن هذوما علاش قاعدين يدوروا؟ هي عدة اعتبارات. ثم نتذكر في العيد اللي فات العيد الكبير قالوا أكبر كمية نتاع فلوس خرجت في في بيريود هذيك، لانه العيد الكبير، علاش العيد الكبير جاء فيه ويكند طويل مع عطله اخر اسبوع، والعباد الكل تجبد بالفلوس. علاش الفلوس؟ خاطر لانه ما بين الحاجات هي قانون الشيكات.
1: نعم.
0: قانون الشيكات خلى الناس كل ولات تتعامل بالاسباس، ونشوفوا حتى في تقارير البنك المركزي وكل اللي التعامل بالشيكات نقص برشا.
1: نعم.
0: ثم اللي فيرمو هذوما اللي التحويلات ما بين الواحد، ولكن اكثر حاجه قاعده تدور هي الفلوس الاسباس اللي في اليدين اللي عند العباد. لكن الفلوس هذه راهي اكثر من تطور الاقتصاد. لانه كي تشوف انت راهو احنا البنك المركزي راهو مده 3 سنين اعطى للاقتصاد 7000
1: مليار،
0: والعام اللي بعده 7000 مليار، والسنه في قانون الماليه عندنا
1: 11000.
0: تعرف هذوما كي يتضخوا، خاطر هذوما عجز ميزانيه، كي يتضخوا في الميزانيه راهو فلوس جديده هذيك.
1: هلا
0: مش نقولوا طبعا راهو قلت لك طبعنا في العام طبعنا 3500، لكن الفلوس اللي ولات متداوله تزادت ديجا في عام واحد تزادت 4000 مليار. وهذا لانه هذه قاعده تزيد فلوس تتضخ في الاقتصاد.
1: مؤشر على شنو؟
0: بدون معروف المؤشر شنو هو، هذا بدون انتاج موازي. هذا اكيد هو اللي يعمل التضخم في البلاد. اللي توا راهو كي نشوفوا راهو 5% و5.4
1: و4.9
0: وحكينا عليه، راهو ماهوش الواقع المعيشة، راهو لانه احنا اكثر حاجه قاعده تكلنا في الميزانيه، خاطر يلزمنا نهار نحلوه الموضوع هذا، ما حبيناش نحلوه وما حبش يتحل، هو موضوع الدعم. لانه تعرفوا تواك راهو لينا تعرف الدعم السنه في العام هذا اللي تعدى عندنا 20000.
1: نعم.
0: فيهم نسبه معينه للمواد الاساسيه، لكن اكبر نسبه هي في المحروقات وهي في الانرجي، وهذا هو الطاقه. لكن الطاقه شكون قاعد؟ راهو المواطن البسيط ماهوش قاعد ياكل في الكميه كامل.
1: يا ماما ابار حكايه الطاقه سي محمد، خلينا نكونوا واقعيين، راهو اليوم الاقتصاد الموازي راهو قاعد ياكل في الاقتصاد الريال، قاعد ياكل فيه بكل المقاييس حتى بالقوانين اللي عندنا.
0: لما اعطيتك الحل
1: عطيناك الحل، مش نحكي علينا توا المساله هذه، لانه راهو المقترح هذه دول عندنا 3 سنين من اللي قدمناه من استديوهات تاع صفاقس. غريبي قلنا وانه تغيير العمله راهو ينجم يكون حل جذري اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل.
2: انا شخصيا حكيت فيه برشا في اطار العمل المدني تاعي خارج اذاعه صفاقس.
1: نعم.
2: في اذاعه صفاقس حكيت عليه برشا مرات،
1: اقرب الميكرو،
2: وشفت انا شخصيا تجربه في الهند كيفاش نجحت 100% انه وقت اللي عملوا مشروع تبديل العمله، لانه الفلوس نتاع الموازي اللي حكيت عليها انت فعلا موجوده برشا. الفلوس اللي حكى عليها سي محمد تو قال بوك 50 دينار، وقت اللي نطبعوا ال 50 بعد ما نلقاوهاش، لاني انا نعرف والشعب التونسي كله يعرف والبنكاجيه يعرف انه فما عباد تجي البنكة يجبد فلوس ويحبهم ويشرط على البنكاجي يحبهم بوك 50، يحب وراق بوك 50. فسالت انا سؤال، علاش السيد هذاك يجبد بوك 50؟ فقيل لي لانه عنده كفر فار في داره يحب يخبي الفلوس، دونك كفر فار يرفع له 1000 ورقه، فماذا به ال 1000 ورقه يكونوا بوك 50 ما يكونوش بوك 10. داكوردو،
1: بقل ورقه يعني،
2: بقل ورقه معناها تولي البنك يتهرب من انه يعطيه، لكن يتلز يعطيه لانه فلوسه. داكوردو، الموازي اللي ما يصبش فلوس في البنك عندهم برشا فلوس، وهكا شفناهم توا في عديد الاعراس والنجاحات والتورات، الناس اللي رموا الظاهره نتاع رموا في البدايه في الرياف نتاع سيدي بوزيد وقصرين، واليوم تعمت معناه يورش ب 700 و800 مليون ويجيب نهار العرس يا فاطمه عادل المنفذ يحضر عادل المنفذ يعمل له محضر في انه الفلوس هذيك دخلت كدوات، دخلت ترمو غدوه يهز المحضر المعاينه بتاع العدل،
1: شفت القانون كيفاش
2: ويصبهم وينجم يقبلها مع عليه البنكاجي ما يقولوش من اين لك هذا لانه جات كدوات.
1: نعم.
2: معناها هذا اللي كان يحكي عليه سي محمد، باش مش تعوضوا انت، تعوضوا بطباعه الفلوس. نرجع الان مع الطباعه نتاع فلوس جديده، خلق فلوس جديده، يلزم الفلوس هذيا هبط قرار معناها واضح وصريح تغيير العمله، كما قلت لك صارت في الهند، غيروا العمله في ظرف شهرين، خلال قرار رئيس الدوله رئيس الحكومه والمدير نتاع البنك المركزي، ثلاثه من الناس في بالهم خدمه المطابع في الهند طبعوا الفلوس، يدخل رئيس الحكومه يعطي شهرين للشعب، شهرين فقط، يقول لهم ترجعوا الفلوس اللي عندكم كل، يجاوا بدلوها في البنوك وقد كان بعد شهرين اللي عندك فلوس خليها برهز لوحة ما عندك ما تعمل بها إيجا بدلها وفي جيبان تبديلها في جيبان تبديل كان هو ناوي باش يدورها قبل ما يبدلها في البنكة راهو باش يشري بها حوايج
1: نعم.
2: راهو في الاخر اللي باع مش يصب الفلوس في البنكة
1: نعم.
2: واللي يشري الأرض مش يمشي يسجلها بش يصب عليها فلوس معناها في كل الحالات فلوس تدخل بنوك يا فاطمة
1: أي.
2: وكي أنا غريبي ولا سي محمد عندي مليار نمشي نصبه
1: نعم
2: ما يبدلوا ليش البنكاجي ما يعطينيش مليار يقول لي اشتعمل بيه مليار بيه. هو عندك مليار عندي أما هاي 200 مليون هاي 150 مليون بش تعيش
1: نعم.
2: دونك الاقتصاد سينتعش والفلوس ستنتعش
1: لكن في النقطة هذه يا سي محمد قبل كي طرحناها لما شكون يقول لك يا خويا الناس هذوما اللي تخدم في الموازرة وفي الأخر ما مش فراجة كي مش يسمى مسألة تغيير العملة شو مش يعمل راهو قالك ثم شكون مخبي الفلوس الكل نتاعو اليوم دوفيز
2: اي اي
1: دونك بطبيعته يعني هو هكا ماخذ احتياطه في النقطه هذه شنو ينجموا نعمل
2: احنا لحظه نكمل لك وخذ يا سي محمد ميكرو سهله برشا هو اش باش يمشي يعمل بها معناه عنده دينار تونسي باش يجري دوفيز هكا ولا من عند شكون مع عند سي محمد ولا سي خليفه
1: والمصارف اللي
2: موازي مش يجري مش يجري في الموازي ديما خلينا نحكيوا على الموازي
1: كانوا باش يشري في الموازي في غير الموازي
2: كانوا باش يشري في غير الموازي خارق العاده فلوس دخلت البنوك كان مش يجري في الموازي من عند خليفة يمشي البنجردان يحولهم
1: اي
2: وك خليفة شي يعمل بهم
1: مش يدخلهم للبنك
0: مش يوحل هذاك لأنه, لأنه, لأنه احنا كنقولوا رأوا 29 ألف مليار
1: أي.
0: نحكيوا على الفلوس التوانسة خطر موجودين حتى الفلوس اون ديفيز اليوم موجودين توا تمشي للجنوب تي واضح قدام الناس كل يبدأ يورش فيهم كما هكي بالملايين في دي تقول انت هالوليد هذا اللي واقف في الكياس ويعمل هكا منين جاتوا منين جاتوا الفلوس راهم كرادن راهم صنادق راهم رانسوات يتهزوا بالشاريو
2: ليفاتور
0: اي بالمتر كيوب راه بالشاريو ليفاتور يتهزوا راهو فلوس مش سهل دونك حتى مش يحولها مش يحولها دوفيز مش يستحق الدينار التونسي واللي مش ياخذ الدينار التونسي ما عادش عنده وين يصب لانه هو مجبور باش يصبوا في في في في البنكة وفي البنكة من اين لك هذا احنا نجم نسهلوها عليهم راهو من نجم لانه هو تو شنو ما كل واحد مش يسمع مش يبدا يخرج مش يبدا يوصل لكن أي. حتى ولو يوصل انسان مش مستانس يصب في البنكة مش يجي يصب ها نهار 10 نهار 20 نهار 50 حتى البنكة مش تعمل له فيشه هذيك ومش يقيدوه ومش تو انت كي تجيك فلوس من الخارج سي الغريب لو كان يجي بنتك تواك تبعث لك 1000 يورو تو في البنك يقول لك لا سي الغريب مش مستانس هاو جاتو 1000 يورو عديه للقفي لهذه لجنه التحاليل الماليه وتنجم تقعد وتنجم تقعد عام وعامين وانت تستنى حتى يشوفوا لك دوسيك خاطر ثم برشا دوسيات
1: حلو عليك الكتاب
0: حتى حلو عليك الكتاب قبل كانت القفي هذه تشوف في العام تشوف براتيكمون 98-99% من الدوسيات تو بالبنوك الكل ولا تخايف وكل حد جاك 500 يورو جات واحد كل شيء تو ينجموا يشوفوا في العام 37% من الدوسيات يعني تنجم
1: انت فلوس
0: تقعد فوق العام وفوق العامين دونك هذه باش مش نصلحوه احنا نصلحوه راهو تغيير العمر
1: راهو
0: حاجه اكيده احنا عندنا حاجتين ديما نقولوهم ونعاودوهم ومتاكدين علاش ما يحبوش لانه الكميه كبيره اللي موجوده في الديار والناس عندها برشا فلوس في الديار مخبيه واذا كان مش تقول خرجهم مش
2: تكلفة
0: لا تكلفة الفلوس ماهيش غالية راهو
1: هذا حتى باشا ما ليس شادين فيها النقطة دي
0: لا التكلفة نتاعتي احنا قاعدين نطبعوا نوع جديد نتاع فلوس وبالتاكس اللي مش ناخذوها من الناس اللي مش يجيب الفلوس هذيك نخلصوا 10 مرات حق الطباعة
1: يعني الحل اليوم في مسألة تغيير العملة
0: هو أحسن حل بالنسبة لنا باش يمتصها السيولة هذه اللي هي فايتة الإنتاج في البلاد
1: زعما شنو نسميوها
2: ثورة نقدية
1: لا شو نسميها العملة الجديدة
2: لا
0: تقعد ديما دينار تونسي
1: لا
0: ديما دينار تونسي
2: أما الخياس 50 اللي كان فيها ابن خلدون ولا شكون
1: تتغير
2: شوية فاطمة مقني
1: واضح
2: جديدة
1: واضح
2: عملة جديدة أما الدينار التونسي
0: أي دينار تونسي
1: الأذان ولا نعود نمشي لجانب جيوسياسي عنده علاقة اجتماعية عنده علاقة اقتصادية وعنده علاقة سياسية بالأساس بعد الأذان
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم
2: تقبل الله وصلت الجميع. زوم اليوم مازال متواصل معاكم الجزء الثاني الخميس 16 جويلية 2026. نمشيو كما قلنا للأبعاد والرهانات الإقليمية، رهانات المغاربية كذلك على جميع الأصعدة، تسوية سياسية ما بين الجزائر ومالي، تهدئة حدود أم إعادة رسم لخارطة الهجرة الرابطة ما بين حدود البلدان المغاربية، تحدي هام جدا حاولنا باش نحكيه في الموضوع هذايا. سعداء وينضم معنا عن طريق الفيديو الخبير والباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الجزائري الدكتور مصطفى كمال دماني. أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير أستاذ، تحياتي لك والضيوف الكرام.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة. تجمع تلبسوا لي كاسك. ما زلنا بحثنا في الاستوديو المحلل المالي والخبير الاقتصادي محمد كمون، الناقد الاجتماعي والكاتب والمتابع لقضايا الشأن العام المغربي بن منا. نعطيوك الميكروفون مباشرة أستاذ مصطفى باش تعطينا فكرة حول هذا الخبر الحديث وهي التسوية ما بين الجزائر ومالي، وخاصة عندما نتحدث اليوم عن مالي نتحدث على عديد الرهانات بالأبعاد الدبلوماسية، هناك خلط كبير جدا لعديد الأوراق، نفس الظروف تقريبا الجيوسياسية التي تعيشها سوريا في الشرق الأوسط هي نفس الظروف المتواصلة على كل الأصعدة في مالي وهي دول الجوار أو دولة الجوار للجزائر وليبيا. لك الميكروفون مباشرة.
3: بداية التطورات التي ألقت بظلالها كل دول الجوار، من المعروف أن دول الساحل تتميز بعد الميزات، منها فشل دولة بينها أيضا ظاهرة الانقلابات وظاهرة الفقر، حيث تحتل دول الساحل مراتب متقدمة أمميا في ظاهرة الفشل العام للدولة. النهج الذي اعتمدته السلطة في مالي في تعاملها مع الأزوات في شمال مالي أثبت فشله. المقاربة العسكرية زادت من تحين الوضع، زادت أيضا نحو العسكرة وانخراط أطراف أخرى، أيضا ثبت فشل الرهان عليها على غرار استيراد الحل الأمني من قوات الفيلق الروسي. البيئة الإقليمية أصبحت في الساحل ساحة للتناطحات الأجنبية وتصارع الأجندات. هذا الواقع الأمني يلقي على البيئة المغاربية ويلقي بيئة على كافة الجوار إلى تونس إلى الجزائر، ويساهم في الاستنزاف الأمني وفي نقل التهديدات المتحركة من الإرهاب إلى ظاهرة الغير الشرعية التي تضغط على الدول المغاربية. هذا المعطى والتطورات الأخيرة التي عرفتها مالي بعد زحف الحركات النشطة في الشمال نحو العاصمة مالي، هذا الواقع أدى بالجزائر وكذلك في السلطة في مالي إلى إعادة استئناف العلاقات لمحاولة احتواء الوضع وللعودة للتسوية للمقاربة التي الجزائر عام 2010 التي تنص على حوار مباشر ما بين الحركة الأزوادية في شمال مالي وفي ومع السلطة العسكرية لتحقيق الإقليمي وتخفيف حدة الأزمات التي تدفع ثمنها البيئة المغاربية نظرا للتماس الجغرافي السابق. ذلك اجتماع أمني تونسي جزائري في ليبيا للبحث في هذه التطورات التي ألقتها الأزمة في مالي على جوارها، والآن الجزائر تنهج هذا النهج في محاولة لمعالجة الوضع ولتكريس الاستقرار حفاظا على البيئة المغاربية وعلى دول الجوار من هذه التهديدات التي كانت نتيجة للتدخلات الأجنبية وللتراكمات التي تشهدها منطقة الساحل.
2: نعم، فقط حتى نتواصل مع بعض أكيد في الأبعاد كما أسلفنا القول السياسية والأبعاد الإقليمية، تحركات الكبيرة جدا والأطماع المتواصلة سواء كان من القطب الشرقي أو كذلك بالقطب الغربي على إفريقيا، والأبواب تدق سواء كان على مستوى بلدان أو مدخل إفريقيا كتونس والجزائر أو كذلك كذلك حتى البلدان الإفريقية جنوب الصحراء. نتحدث على عديد المسارات التي تحاول أن توحد يعني قرار أو مصير القرار ما بين كل البلدان الإفريقية. نتحدث كذلك على مبادرة الاقتصادية طريق الملح. نتحدث على طريق الطاقة بالأساس، وخاصة الأنبوب الرابط ما بين نيجيريا والبلدان المغاربية وصولا للاتحاد الأوروبي. ونتحدث على توحيد القرار ما بين بلدان المغاربية. نتحدث أكثر أكيد معكم أستاذ مصطفى كمال دماني، لكن خليني ناخذ وجهات النظر بالنسبة لمحللي البرنامج سيد محمد كمون. موضوع هام جدا اليوم، ينجم يبعد أو ينجم يغير شوية على مستوى الاستقرار الاقتصادي والضغط الاجتماعي المتواصل في تونس.
4: احنا نثمنوا هذه الرجوع العلاقات ما بين الجزائر ومالي، لانه في وقت تو عندها 15 شهر من اللي تقطعت العلاقات. وتقطعت العلاقات ولات الجماعات الارهابيه، ولات هذه الافارقه جنوب الصحراء ولاو هاجمين، ما تيجيوا للجزائر كما يجيوا لليبيا كما يجيوا لتونس. وهذوما ولاو معناتها تخوف كبير منهم هما، لانهم ينجموا يكونوا فيهم جماعة اللي هما يبحثوا على عمل في أوروبا ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في ليبيا، ولكن فيهم ينجموا يكونوا هما أعضاء فيها جماعات إرهابية، ونجموا معناتها الأمور الأمنية تكون تهتز سواء في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا.
2: نعم.
4: وذلك علاش وقع معناتها التنسيق أمني ما بين الجزائر وتونس وليبيا لاحتواء الأزمة هذه، باش نجموا
2: نمتصوا
4: الجماعات الإرهابية. خاطر توا ما عادش إشكالية نتاع هذوما الأفارقة جنوب الصحراء اللي هما جايين قاعدين نحدوا منهم، وقاعدة تونس سكرت عليهم الحدود.
2: نعم.
4: بالأوروبا والكل، لكن الخوف من الجماعات الإرهابية. وهذا التنسيق ما بين توا رجوع السفراء ما بين الجزائر ومالي والتنسيق الأمني هذا نجمو نثمنوه واللي هو ماشي على الأقل يزيد يحافظ على حدودنا، وإحنا حدودنا مشتركة، راهو حدودنا كبيرة في ما بين تونس والجزائر، راهو أكبر حدود عندنا في تونس راهو مع الجزائر، وكما هم يحافظوا علينا كما احنا نحافظوا عليهم، وبلدان الجوار تونس تحافظ على الجزائر والجزائر تحافظ على تونس وعلى ليبيا.
2: تو نرجع بعد معك كما قلنا في القيمة الاقتصادية اللي تنجم تكون موجودة، سواء كان على مستوى تفعيل أو إعادة تفعيل طريق الملح أو الطرقات التقليدية متاع التجارة اللي كانت موجودة منذ التاريخ ما بين تونس والبلدان جنوب الصحراء بالأساس. غريبي بن منا
5: فاطمة يقول قائل المجتمع التونسي يقول احنا مالنا، معناه شنو دخلنا وشنو
2: كيف في الشرق الاوسط قالوا احنا مالنا،
5: معناه التونسي
2: هرمز بعيد علينا،
5: معناه يتسائل يقول لك احنا شنو العلاقة بين هذه الدولة مالي
2: جزائر وتونس،
5: في علاقة بعضهم عنده. خلينا نقول حويجة انه راهو العلاقة بين الجزائر ومالي لما تكون سيئة الأمور تسيء في تونس، لما تكون جيدة الأمور تعود بالنفع على تونس. علاش؟ لأنه خلينا نكون واضحين، عدد الحدود بين مالي والجزائر 1300 كيلومتر
2: بالضبط،
5: يعني الحدود طويلة وعريضة جدا جدا. الجنوب الجزائري كله والساحل الجزائري مربوط بدولة هذه اسمها مالي. كانت فما اتفاقية يا فاطمة تم إمضاؤها بين الدولة الجزائرية ودولة مالي سنة أواخر 2014 اسمها اتفاق الجزائر. الأمور مريقلة مشات لباس، بعد كي دخلوا فاغنر معناها هذوما
2: الروس
5: واحتلوا شمال مالي، جاءوا عندهم جماعة ما يسمى جماعة الأزواد، سكان أصليين أو هما يقولوا سكان الأصليين بتاع الشمال
4: شمال مالي.
5: انضافوا دواعش، دخلت الحركة الإرهابية داعش اللي هربوا من برشا الدول الإفريقية، مشاو تموقعوا واحتلوا جزء كبير من
4: التراب الجزائري وتراب المالي، حبوا يعملوا الدولة
2: وأصبحت تسمى بوكو حرام.
5: شنو اللي صار أنه جابوا برشا من النيجر، جابوا برشا من تشاد، ناس تحارب ناس تقاتل، دونك جابوا برشا مهربين وإرهابيين
2: وعنوها إمارة،
5: يعطوهم الفلوس يحاربوا معها، فيهم اللي ما يخلص شنو يعمل ولا يلقى مناسبة أنه قريب لإيطاليا. كيفاش قريب لإيطاليا؟ أنه فرصة يدخل للجزائر والجزائر ما تخليهوش غادي، أو تسمح له باش يدخل تونس، من دخول تونس يجي لصفاقس، ومن صفاقس قوارب الموت
2: من عامرة
5: إيطاليا.
2: نعم.
5: دونك ريت مربوطة. احنا سواحلنا اللي قال عليها سي محمد، سواحل كبير معناها الحدود مع الجزائر 453
2: كيلومتر
5: كيلومتر ما هيش شوية زادة. هما 1300 من مالي يدخلوا الماليين للجزائر، الجزائريين ما يخلوا همش يقعدوا هادي، ياخذوا وياخذوا تونس. أو يا فاطمة
2: نعم.
5: كيما يلقاو الحدود بين مالي والجزائر مسكرة يدخلوا على ليبيا ومن ليبيا لتونس.
2: وهذيك علاش حكينا على مصير موحد.
5: صار الاتفاق، قال لك صار هو السيد اللي كان معنا كمال يسمع فينا، صار الاتفاق وصار لقاء بين تونس والجزائر في ليبيا على الموضوع هذا متاع مالي. دونك رجعت المحادثات توا بين مالي الدولة السلطة مع الجزائر، نقولوا فما اتفاق باهي، لكن الاتفاق ماهوش مع داعش، الاتفاق ماهوش مع الأزواد هذوما، لأنه هذوما ناس إرهابيين.
2: نعم
5: هو ناس خلينا نقولوا مهربين، ينجموا يهربوا السلاح.
2: أستاذ مصطفى كمال دماني، بصفتك مختص وباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، عندما تحدث عن أهمية هذا الاتفاق في ظل وجود هذه الجماعات الإرهابية على الحدود الليبية الجزائرية، كيف يمكن التواصل، كيف يمكن حل هذا الموضوع، خاصة في ظل العودة للحوار الدبلوماسي ما بين مالي والولايات المتحدة الأمريكية؟ لو نزمنا ناخذوها بعين الاعتبار النقطة هذه أستاذ كمال.
3: الجزائر تعرف لمقاربة شاملة تعتمد على الحوار وتحييد العنف وتحييد اللغة العسكرية في تعامل مع حركة الأزواد. الحركة الأزوادية تمثل الأزواد في شمال مالي، غير أنه البيئة الأمنية الهشة هي التي أتاحت المجال لظهور حركات إرهابية. الجزائر من خلال مقاربتها تدفع إلى عامل التنمية، الظاهرة الإرهابية وظاهرة الجريمة المنظمة وظاهرة التهريب لا يمكن حلها باللغة العسكرية فحسب. العمل على توطين المواطنين في دول الساحل من خلال توفير فرص للعمل وفرص للتنمية ولتحسين الظروف الصحية من شأنه أن يساهم في الاستقرار. الجزائر ترافع لهذا الشيء وتعتمد على هذه المقاربة، وهذا ما شهدناه من خلال إنشاء محطات للطاقة في النيجر وفي تشاد، وكذلك في جانب آخر لضمان نقل الطاقة من نيجيريا إلى النيجر ومنه إلى الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع الطاقوي الجزائري يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة. في جانب آخر الجزائر الأجنبية، كون شهدنا التدخل الفرنسي زاد في تعفين الوضع. الجزائر تراهي أفرقت الحلول، وبأنه الدول المحلية هي المعنية بحل مشاكلها، وهذا ما شهدناه من خلال التنسيق مع تونس وليبيا في الاجتماع بطرابلس. الدول المغاربية من تدفع ثمن هذه الظواهر، تتلقى ضغوط من دول الاتحاد الأوروبي، وتتلقى أيضا ضغوط من الدول الساحل التي تدفع بمواطنيها، كون البيئة في دول الساحل في مالي وفي النيجر بيئة طاردة، وهؤلاء السكان وحالة النزوح تتجه إلى تونس وتنقطع على الاقتصاد، تسبب مشاكل أمنية. وتلقى أيضا الدول حقوقية بدواعي إساءة التعامل مع الدول النازحين من دول الصحراء، غير أن واقع الحال أنه دول أنه هذه الأزمات نتيجة دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الساحل، والدول المغربية هي من تدفع الثمن من خلال الضغط على اقتصادياتهم من خلال المشاكل الأمنية التي تسببها هذه الظاهرة. الدول المغربية وقعت الأزمات من الساحل ومن ضغوط دول الاتحاد الأوروبي، هذا يدفع بالجزائر وتونس وليبيا لتنسيق مشترك لتقاسم الاعتماد لتقاسم هذه الأعباء الأمنية ولتنسيق والاعتماد المدني لمواجهة هذه الظاهرة. كذلك على التنمية لتكريس الاستقرار ولتحقيق النمو، مما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومنه استقرار الساكنة في دول الساحل ومنعها من التدفق إلى تونس باعتبار دول وليبيا والجزائر باعتبارها بوابات عبور. وهذا ما لا تأخذه بعين الاعتبار، الدول الأوروبية تطالب الدول المغاربية حالة التوطين، ولكن دول الاتحاد الأوروبي تطالب الدول المغاربية بتوطين هؤلاء المواطنين، بينما الجذر الأساسي للأزمات في الساحل هو جزء منها سياسات أوروبية على غرار التدخلات الفرنسية، والآن نشهد حالة من التدخلات الروسية. هذه العوامل تلقي بالسلب على الدول المغاربية في أمنها، وحتى تظهر اقتصاديا تشكل تهديدات على غرار التهديد السياسي في تهديدات على الجزائر، وأعباء صحية الصحية في الدول المغاربية تشكل عليها ضغط أيضا من حيث هذه تجعل الجزائر قرابتها من خلال الاعتماد على أن المحلية هي
2: واضح
3: أيضا لتدخلات الأجنبية.
2: واضح واضح جدا، شكرا لك على هذه المقاربة وهذه القراءة. الباحث في دراسة الأمنية والاستراتيجية مصفى كمال دميني دخلك معنا كان مباشرة من الجزائر، احكى على الظروف الأمنية، احكى على التنسيق الاستراتيجي أو الأبعاد الاستراتيجية المستقبلية، احكى على أنه الموضوع هذه خطوة هامة جدا على طريق بناء حل فعلي أمني استراتيجي لمسألة الهجرة لأفريقيا جنوب الصحراء بالأساس، لأنه أهم معضلة، وهو الموضوع هذا اللي قاعد يخلق اليوم في ضغط اقتصادي كبير جدا على تونس، في ضغط اقتصادي وكذلك أمني على البلدان المغاربية. في ظل متاع الموضوع هذايا اليوم التنسيق الاستراتيجي الأمني هذايا الجزائري تبحث عليه بالأساس، لأنه الجزائر اليوم معنية بضغوطات كبيرة جدا مسلطة عليها بقرار أمريكي بحت. نعرف اليوم يعني القطب الغربي بشنو حاجته أنه يحط يده على الجزائر وكذلك تونس. يعني اليوم الرئيس الجزائري قاعد يبحث على حلول فعلية، حلول واقعية، حلول جيوسياسية، حلول إقليمية إفريقية بالأساس. ما أنكم أنتم طمعين فينا، علش ليه نبحثوا على وحدة، لكن وحدة فعلا على قاعدة صحيحة، مش يعني كما حاول يبنيها يوما ما العميد معمر القذافي. شنو يعني شنو تحسوا، شنو موقفكم من هالاستراتيجية اللي قاعدة تبنى من الجزائر دفاعا أولا على مصالحها بالأساس، على وجودها زادة كيف بالأساس كقوة استراتيجية واعدة بالنسبة للمنطقة وكذلك اليوم على الصعيد المغربي؟ غريبين
5: بدأ أنا أقول شوف، الجزائر تاريخيا عمرها ما حطت يدها في يد الولايات المتحدة الأمريكية،
2: معروف.
5: وإحنا نناقشوا أي موضوع حتى عاركة بين مرة ورجلها يزمنا ناخذ بعين الاعتبار التدخل الأمريكي.
2: نعم.
5: الشيطان الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان متاعها. دونك
2: الجزائر تطبيع
5: الجزائر بعيدة كل بعد على التطبيع وعلى الكيان، وبعيدة في علاقات دبلوماسية رسمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتجاهها كان سابقا
2: علاقاتها
5: مع الاتحاد السوفيتي، بعد علاقاتها مع روسيا
2: الصين زادة،
5: ومع الصين الآن. دونك ديما باش تقعد في فوهة البركان الجزائر. دونك فرنسا أيضا في علاقتها الخايبة مع الجزائر. دونك فرنسا خلقت راهي أزمة في مالي. تدخل فرنسي في مالي عنده تأثير. لماذا انهار هو الاتفاق؟ وشنية تداعياته انهار الاتفاق اللي يتسموه اتفاق الجزائر بين مالي والجزائر بتاع أواخر 2014 بداية 2015، وقت الانهار ولت حملة كبيرة متاع ثم تهريب، ثم تمدد متاع الحركات الإرهابية، تمدد وصلت الجزائر، وتمدد الحركة الكبيرة متاع البوركينا فاسو والتشاد والنيجر اللي يمشيوا المالي، ومن مالي يدخل الجزائر، ومن الجزائر يدخل ليبيا لتونس، أو من الجزائر مباشرة حتى لتونس، وحتى أيضا المغرب. لذلك نقول أنا دول المغرب العربي الكل حتى موريتانيا معنية بين الأمر، لأن موريتانيا راح عندها حدود مع مالي.
2: موريتانيا في وقت ما ولا تعمل في رسالة إنذار رد بالكم تقول غلطي
5: لأني عندها حدود مع مالي. اليوم الخطر الداهم متاع الحركات الإرهابية متاع إمكانية تهريب السلاح يا سي محمد راهو من دولة مالي. أنا نقول راهو كي يهربوا ويهربوا السلاح، راهي ناس تمشي في الصحراء، راهي ناس عندها سيارات رباعية الدفع،
2: تكرس لعدم الاستقرار،
5: تكرس لعدم الاستقرار الجزائري
2: والبلدان المغربية الكل
5: مباشرة كما قال سي محمد علاقتنا احنا والجزائر اولا معناها 453 كيلومتر معناها حدود دولة معناها علاقاتنا متشابكة مع بعضنا. دونك لهنا راهو في تونس يلزمنا ناخذ مع الجزائر ونشوف حلول مع الجزائر في مشاكل في مشاكل شمال مالي.
2: مالي نربط الموضوع هذا يا سي محمد كمون بمسألة الاتفاق أو المبادرة الأمريكية من أجل الصلح من أجل الانتخابات أو تكريس الانتخابات في ليبيا. كأنه الولايات المتحدة الأمريكية هاني خليت يدي على ليبيا، هاي المغرب ده يعني مطبع ونعرفه نحن ما تبعات الموضوع هذية. يعني أنا حطيت لزوز بلدان اللي أنتم رافضين التطبيع ورافضين التعامل معنا فعليا اللي هما الصين وجزائر وتونس، خليتكم في كورنر وحدكم. فاليوم هالمبادرات هذية الدبلوماسية في التعامل مع الدول جنوب الصحراء ينجم يجيب أمل صحيح، ينجم يخدم خاصة على الصعيد الاقتصادي كما عملت الصين اليوم. الضغطة والتغير الكبير على المستوى العالمي خلقته الصين انطلاقا من تطورها أو تنقلها إلى الضغط الاقتصادي. هل الضغط الاقتصادي اليوم ينجم يجيب نتيجة
5: لشكون؟
2: نتيجة البلدان المغاربية لتموقعها الاستراتيجي، هذا اللي نقصده.
4: احنا راهو البلدان المغاربية راهو مصيرهم واحد، اما مش نرجع للكلمة بتاع سي الغريب، هو راهو التدخل الروسي قبل التدخل الامريكي في ليبيا، لكن التدخل الروسي في راهو في تحسين العلاقات ما بين الجزائر ومالي تدخل روسي ثابت 100% لانه تحب تحافظ على المركز نتاعها في الساحل الافريقي.
2: نعم.
4: دونك هي هذيك هي اللي حضرت. لكن احنا ثم العلاقات ما بين مالي ما بين بوركينا فاسو وما بين النيجر وكل وهذوما اللي الحركات الارهابيه اللي ليبيا توا هي في الجزائر في امريكا بلتو في ليبيا ما شاده ليبيا به. تعرف انت في الصيف اللي فات ليبيا استحقت يد عاملة من اللي جابوها من نيجر وجابوها حتى من جنوب الصحراء باش إعادة الأعمار في درنا
5: ليس فقط
4: وللزراعات
5: وللميليشيات وللميليشيات
4: وبالطبيعة
5: يعني
4: هكا للميليشيات. دونك في ليبيا راهو عن ثم تقاطعات جيوسياسية ما بين أمريكا وما بين تركيا ومن جهة من غادي من روسيا من جهة حفتر.
2: كل القوى المتصارعة على العالم موجودة في ليبيا،
4: كلها تتصارع في ليبيا. وتوى حتى احنا راهو توى منعش في بالكم ولا ثم مناقشات على الجرف القاري.
2: نتعرف
4: انت الجرف القاري راهو
2: رشعت الأزمة متاع قبل
4: راهو تاريخيا هو ما بين تونس وليبيا
2: صارت وقتها
4: وبالطبيعة مشيت وبعد في الأخر تونس سلمت في وقت بورقيبة وقت البحث شيء
2: ما هو يلوج ديما على الطريق الناعم.
4: طريق الناعم احنا الطريق الناعم احنا تعرف عين أميناس اللي هي أقوى منطقة بترولية في ليبيا تاريخيا كي تشوف الخريطة متاع تونس رأي كانت تبع لتونس لكن هيك المقاسمات متاع سايس بيكو والاستعمار الفرنساوي
2: موضوع كبير احنا
4: علاقتنا مع ليبيا نهارت اللي عملوا لها حظر أمريكا حملت عليها حظر من لو كان مش تونس راهي ليبيا تخنقت وما لقاتش منين تاكل. دونك احنا عندنا علاقات كبيرة برشا علاقات اقتصادية
2: كبيرة خلصت القول
4: كبيرة برشا.
2: دونك هذه مهمة
4: برشا
5: مهمة جدا
4: ويلزمنا نرجعوا لطاولة الحوار تونس وليبيا والجزائر مع بعضنا راهو مصيرنا واحد.
2: المصير الأمني الاستراتيجي
4: المصير الأمني هو اللي مش يتعدى للمصير الاقتصادي وراهو التطور الاقتصادي في اللي كنحافظوا على الأمن ما بيناتنا ما بين تونس والجزائر وليبيا راهو مصيرنا الاقتصادي مش يطلع الفوق ومش تحسن العلاقات الاقتصادية.
2: المغرب العربي السفير
5: احنا تخنقنا بالموضوع هذا راهي تونس خنقت بالموضوع هذا معناها خنقتنا الاتحاد الأوروبي خنقنا معناها يقول لك خليهم عندك وما تجيبهمش والاخر يبعث لك فيه
2: نقطة ضعف
5: الاخر يبعث
4: يجيوك من ليبيا ويجيوك من
5: يبعث لك فيهم. دونك لهنا لازموا ياكل لازموا يشرب لازموا يخدم لازموا العدد
2: يزيد
5: ما عندناش حلول ليهم لانه عددهم زاد برشا. معناها يحكيوا على اللي جاوا من الجزائر بين اللي خرجوا من مالي يا فاطمة مشاو الجزائر وليبيا ما نعرفوش الرقم اللي دخل تونس
4: عشرات الالاف
5: 500 الف ومليون لاجئ خرجوا من مالي مشاو الجزائر.
2: وقديش من مره قلنا غريبي راه وقلنا الحل لازم يكون اقليمي.
5: دونك
2: ذكروها الكلمه هي
5: حل لازم اقليمي. احسن طريقه للدفاع هي الهجوم. احنا باش ندافعوا على بلادنا يلزمنا نهاجموا القدام نمشيوا قدام وين نمشيوا للجزائر ونمشيوا لليبيا وين معقل
2: والحدود راهو مالي راهو احنا حد حدودنا معها
5: بالضبط. هذا شي لازمنا نمشيو القدام نقدموا القدام باش نجموا ندافعوا على رواحنا. لازمنا نهاجموا القدام نمشيو مع الجزائر كما قالتي محمد ومع ليبيا باش نقصوا الضغط علينا لانه ضغط كبير معناها بين اوروبا شعارها شدهم عندك
2: أي.
5: وبين الجزائر ومالي يوصلوا لك وليبيا ويوصلوا لك لنا
2: نعم
4: ومصيرنا واحد ويلزم ليبيا تمنعوها من
2: هذا هو من يعني اليوم مبادرة كما هذه مهمة ومهمة جدا إن شاء الله ربي يحمي كل الأقطار العربية كل الأقطار المغاربية. نشكركم برشا برشا محمد كمون غريبي بن منا وربي يحمي بلادنا بالأساس
4: إن شاء الله ربي يحمي بلادنا
2: جميعا إن شاء الله
4: ويحمي بلاد المغاربية وإحنا راهو مصيرنا واحد راهو مصير تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا كيف كيف
2: هذيك هي شركة تونسية الكهرباء والغاز. شكرا لكم ربي يهديكم ربي قونا استراتيجية لهنا الصونيت زاد كيف كيف شكرا لكم جميعا شكرا شكرا كملنا ما ساعه صارت الى اللقاء
0: زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم
1: عشرة دايما الواحدة ظهرا

0: مرحبا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء مرتبط بتواصل موجة الحر، والحرارة تتجاوز غدا الجمعة المعدلات العادية بثمان إلى 13 درجة. انهيار طبقين علويين مقامان فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة داخل المدينة العتيقة بصفاقس يسفر عن خسائر مادية جسيمة. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدفع بداية من الأول من أوت المقبل. وطهران تهدد بسحق البنى التحتية في الخليج في حال استهدفت واشنطن بنيتها التحتية. موجة حر قياسية تمر على بلادنا هذه الأيام. درجة الحرارة هذا اليوم تتراوح القصوى منها بين 34 و 39 درجة قرب السواحل، ومرتفعة ببقية المناطق بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة لتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية والبحر قليل الاضطراب. وقد رفعت مصالح الرصد الجوي درجة الانذار بعشر ولايات وأسندت إليها اللون البرتقالي، وهي قبلي، توزر وقفصة، سيدي بوزيد، سليانة وجندوبة، باجة، سليانة زغوان والقيروان. وجاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الارتفاع في درجة الحرارة يكون ملحوظا يوم غد الجمعة 17 من جويلية الجاري، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة. موجة الحر هذه تسببت في استهلاك قياسي للتيار الكهربائي، وهو ما تسبب في توتر الانقطاعات سواء بسبب الأعطال أو بسبب القطع توقيا من الانقطاع الشامل. وفي هذا السياق أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، وشددت على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. وقالت إن كل أصناف الحرفاء من منزليين وصناعيين في كل جهات البلاد معنيين بالقطع الدوري للكهرباء، وكشفت أن الطلب في وقت الذروة تجاوز ب30% الاستهلاك العادي نظرا للاستعمال الكبير لأجهزة التكييف. وقد عبر عدد من متساكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء طيلة الليلة الماضية وصباح وظهر هذا اليوم. موجة الحر فضحت كذلك هشاشة البنية التحتية المتعلقة بالماء الصالح للشرب. جهة صفاقس الولاية المليونية يشتكي سكانها منذ عقود من شح الماء، وبينما لم تعد محطة تحلية المياه الجديدة قادرة على تلبية كل الطلبات، تقف المصالح المركزية عاجزة على تطوير المنشآت المتقدمة بالشبكة، معطل إيصال الماء لمناطق واسعة بالجهة على غرار أولاد أحمد العجنقة. هناك تتغير ملامح الحياة بسبب انقطاع الماء، ما أثر على السير العادي حتى لمؤسسات الدولة ذاتها. صوت السكان بمعتمدية جبنيانا أمنه مراسلنا المختار بن علي، وينقل لكم صورا عن الوضع هناك.
1: سخانة، فريجيدارات مقصوصة، ضو مقصوص، لا مروحة تخدم، لا كليماتيزير، لا حتى شيء، ما مقصوص، ضو مقصوص، اش نعملوا في هالدنيا؟ كيفاش مش نجم نعيشوا في هالسخانة؟
2: إدارات كيف، المحكمة، بلديات، المعتمدية، البر كل ضربة اثنين ضو مقص.
3: الماء صالح للشرب ولا بالضو؟ معنا وضع ما هوش عادي أصلي.
4: الضو نهار كامل يقص، الفريجيدارات تتحرق، التلفز مش تتحرق، الكليماتيزيرات مش تتحرق، مضرة صافية، وزيد بزيادة معناها الماء، راهو عيب. وقت سخانة وقت شعلان وقت العباد مستحقة للماء والضوء ويتقص.
5: والإنسان كان جاء على البال خلي يعلم يحضر شوية الماء.
6: رسونات ما يوجبوش عليه، تطلب من الضوء لمن يصل عليه.

0: رئيس المجلس المحلي بجبنيانا عمر المنصري.
1: بالنسبة للمية هذا ينقص يسيبوا ساعتين ثلاثة ويقعد أربع خمسة سوايع ما ذماش. ناس من عند حيوانات يشربوا المية هذا والعباد تشرب المية هذا، ماذا بينا المية هذا ما يتقصش على المواد قاعد يقص معناها في النار مرتين ثلاثة، مش معقول هكا. تنفس الجهاز التنفسي هذا عندنا واحد مات الله يرحمه، قص عليه الضوء مات. المطلوب معناه يدخل سيد الرئيس على عمة جبنيانا ككل معناه يتكلم على المية. الأشكال منين؟ والوديانة معبية، السدود معبية، عليه شك.
0: الماء هو سر الحياة على هذا الكوكب للإنسان والحيوان والنبات، ومن بين نصائح التوقي من ارتفاع درجات الحرارة شرب الماء بانتظام وبكميات كافية طوال اليوم حتى قبل الشعور بالعطش. نصيحة ذهبية تحيلنا مباشرة إلى مصدر مادة الماء، ماء الحنفية الذي لم يعد يروق للكثيرين، أو الماء المخزن بالمواجل والفستقيات، أو الماء المعلب المعدني بين قوسين. في مثل هذه الأجواء يبلغ الأقبال على الماء المعلب ذروته، ما يتسبب في فقدان ماركات معينة، وكلما ارتفع حجم الاستهلاك ارتفعت كلفته على المواطن. روبورتاج في الموضوع مع زهور العبيب.
2: الدنيا سخونة، ماذا واحد يشرب برشا لازم يشرب يستحفظ على بدنه.
3: في الصيف يكثر الشارج ويكثر الخروج نتاع الماء، كسوة لتر ولا لتر ونص ولا صغير.
4: ما ادري انا قصعت يقول لك ما فماش ماء، تلبو لتر ونص يقول لك كان بويترتين موجود.
2: تاع الماء شيء كل مره تلقى حاجه ديما ناقص، فهمتي؟ كل مره تشرب نوع
4: اي ناقص.
3: في الصيف تنقص الانواع المتداوله المعروفه، ما تنقص خاطر الجبد يكثر.
4: الماء المعدني اللي يبيعوا فيه مش كله سمح.
3: انا بالنسبه لي اللي في حانوت نخليهم لداخل معناها في الحفظ، معناها بالنسبه للفورنيسور اللي مش يجيب لي ولا الترانسبورت ما نجمش نحكم عليه كيفاش مش يكون مخليهم ولا مش يجيبهم في الشمس ولا مغطيهم ولا ما نجمش نحكم عليه.
5: الماء ما يقعدش في الشمس معناتها على خاطر يضر بالصحه، يجم يقعد في بقعة بارده.
6: دينو مش ما نشريش من عند الناس كل خاطر الحفظ نتاعهم والتنقل نتاعهم من المستحسن تجنبه خاصه في الصيف، لكن ولا شر اللي بده منه. الماء المعدني معلم، اللي حب يستحفظ على صحته يبعد على الماء المعدني.
4: الماء المعدني اللي يبيعوا فيه مش كله سمح، ما مش به اذا تحط في الشمس ما عادش تشرب برا. وهم يحطوا وهم يهبطوا كميه كم كوي يهبطوا كميه كبيره باش تكفيهم وكل شيء. هما كيقعد في الشمس رود يعمل جراثيم، فهمتي ولا؟
0: نأتي الآن إلى موضوع كان محل متابعة إخبارية لا تعد ولا تحصى، موضوع البنايات الآيلة إلى السقوط داخل المدينة العتيقة بصفاقس وبعموم أنحاء المدينة. الموضوع من اهتمام البلدية بالشراكة مع مؤسسات الدولة الأخرى، وقد تم إحصاء أكثر من 700 بناية آيلة للسقوط تشمل منازل وجدران وأسوار. المحظور جد صباح هذا اليوم داخل أسوار المدينة العربي بصفاقس بانهيار طبقين علويين مقامان فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة، وتسبب في خسائر مادية جسيمة من دون تسجيل أضرار بشرية. وفي تصريح للأخبار طالب عضو المجلس المحلي بصفاقس المدينة حمادي مقني الجهات المعنية بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات.
7: اليوم قمنا على فاجعة أنه في بلاد العربي غزرنا نقود الدنيا ولات بيضة، مرعنا أنه زوز طوابق في ناجي المنجسلين. ناجي المنجسلين هذا هو الشريان النابض بتاع المدينة، هي بنية ذات طبقين محل تجاري لوتو زوز عليها الفوق. زوز طوابق جو في وسط الحانوت، هي مغازة تجارية داخل ناجي البيء، بنية كاملة انهارت رغم أن عنا عامين ولا ثلاثة واحد نهلوا ونكبروا على البنايات المتداعي للسقوط، على الترميم ما ثماش، على الله غالب هاي النتيجة. لطف ربي ما ثمش أضرار بشرية، أما الأضرار المادية كبيرة ياسر. هذه مبنى، هذه واحدة من ألف، عندنا ألف مبنى أي للسقوط داخل المدينة، والله غالب احنا في صمت نتفرجوا عليهم ما نعرفش نهرتش مش نفيقوا وكو.
0: تحتفي بلدية صفاقس اليوم بمرور 142 عاما على تأسيسها، وهي محطة تاريخية تعكس عمق تجذر العمل البلدي في المدينة ومسيرة طويلة من البناء والتطوير لخدمة الصالح العام. في هذه الذكرى جددت البلدية العهد مع متساكنيها بأن تظل في خدمتهم متمسكة بدورها في دفع عجلة التطوير المستدام، معولين في ذلك على تضافر جهود الجميع من أجل مدينة أرقى وأجمل. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات بلغت مستويات غير مسبوقة، منتقدة بشدة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته الكتابية والتعاقدية، وهو ما عمق الأزمة وهدد قدرة ألاف الصيدليات على مواصلة نشاطها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والأجراء والمؤسسات البنكية مختلف وكذلك مختلف المتعاملين معها. وقرر

0: المكتب الوطني للنقابة تكليف المكتب القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باحترام القانون والاتفاقيات والتعهدات المبرمة وتعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الأول من أوت القادم في صورة عدم الإيفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. وأكدت أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري هو آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع ما لم يقع خلاص كامل مستحقات الصيادلة المتفق عليها والملزمة قانونيا وتعاقديا وأخلاقيا. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري 2026-2027 وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة الصادرة بتاريخ 13 من جويلية الجاري. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة وذلك ضمنا لحقوق الجانبين. في ختام صفحة أنبائنا الوطنية نشير إلى أن مفتي الجمهورية أعلن أن اليوم الخميس 16 من جويلية هو الأول من شهر صفر لسنة 1448 للهجرة بعد استكمال شهر محرم 30 يوما. في آخر التطورات عبر العالم، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران بعدما امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى أهداف جديدة بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز. آخر التطورات المرتبطة بالعملية العسكرية في إيران كانت اليوم محل مباحثات هاتفية بين وزيري الحرب الأمريكي والإسرائيلي، وأكد الجانبان مواصلة التنسيق بينهما لمواجهة أي تطورات محتملة. وفي طهران شدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أنه في حال نفذت التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي باستهداف البنية التحتية الإيرانية فإن كل ما بقي سليما حتى الآن أي البنى التحتية في المنطقة سيسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية. إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع لأسلحة محتملة للمملكة السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.9 مليار دولار وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بكلفة 48 مليون دولار. واعتبرت الخارجية الأمريكية ذلك دعما لأهداف السياسة الخارجية عبر تعزيز أمني حليفين من خارج حلف شمال الأطلسي. وفي بقية الأنباء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة قتل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إلى 73 ألف شهيد وأكثر من 110 ألف جريح. أكدت السلطات الجزائرية اليوم وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في حريق اندلع بدار للأيتام في بلدية المحمدية شرقية العاصمة الجزائر. أشارت إلى أن التعامل مع الحريق ما زال متواصلا دون أن تتضح أسباب اندلاعه. أخيرا، قال الكرملين اليوم أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن بشأن استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على تلك الخطوة. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة هذا اليوم، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء مرتبط بتواصل موجة الحر، والحرارة تتجاوز غدا الجمعة المعدلات العادية بثمان إلى 13 درجة. انهيار طبقين علويين مقامان فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة داخل المدينة العتيقة بصفاقس يسفر عن خسائر مادية جسيمة. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من الأول من أوت المقبل. وطهران تهدد بسحق البنى التحتية في الخليج في حال استهدفت واشنطن بنيتها التحتية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نستكمل فترتنا الأخبارية بأخبار الرياضة مع زميل فتحي الصامت. تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي، رشيد الغريبي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة
4: سبور نيوز.
0: منتشر دقيقة بعد الساعة الواحدة. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية أكيد بأخبار المونديال. مونديال 2026، نهائي كأس العالم اللي مقرر مش يدور في ملعب ميت يلعب في شرق رادرفورد نيو جيرسي في الولايات المتحدة نهار الأحد القادم، انطلاقا من الساعة 8 ليلا، مش يجمع بين إسبانيا وحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. أكيد هذه مباراة تكون الأولى اللي باش تجمع بين بطلي قارتين في نهائي كأس العالم، كما أنها أول نهائي لكأس العالم يضم الفريقين الأول والثاني على مستوى تصنيف الفيفا العالمي. منتخب إسبانيا باش يسعى لتحقيق ثاني ألقابه في بطولة كأس العالم بعد البطولة اللي كان حنفز بها سنة 2010، ويسعى منتخب الأرجنتين بطل العالم وآخر حامل لقب للفوز للمرة الرابعة في تاريخه والفوز بلقبين متتاليين. نذكر أن منتخب برازيل هو آخر من حقق ذلك عندما فاز في نسختي عامي 58 و 62. بدأ الحديث كذلك داخل الأوساط الكروية في الفيفا عن هوية الحكم اللي باش يدير المباراة النهائية للمونديال مساء الأحد القادم بين إسبانيا والأرجنتين. الحكم البولوني سيمون مارتينياك المرشح الأبرز بعد ما كان أدار نهائي مونديال 2022، وفي صورة اختياره مجددا باش يولي أول حكم في التاريخ يدير زوز نهائيات لكأس العالم، مستندا إلى سجله الحافل على مستوى إدارة أبرز النهائيات العالمية. كذلك يبرز الأسترالي علي رضا فغاني اللي كان قدم مستويات مميزة في البطولة وكان أدار عدة مقابلات قوية ونال إشادة واسعة بفضل شخصيته الحاسمة وثقته في اتخاذ القرارات خلال المواجهات الكبرى. كذلك ثم اقتراح ثالث، والفرنسي كليمان توروان يظل ضمن الخيارات المطروحة بفضل خبرته الكبيرة في إدارة النهائيات الأوروبية، لكن فرصته على مستوى تواجده في الدور النهائي قد تتأثر بطرفي المباراة النهائية لتجنب أي جدل يتعلق بالحياد. نبقى دائما مع أخبار المونديال. ما يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم مش مجرد فرصة جديدة فقط للتتويج مع الأرجنتين، بل احتمال حقيقي لكتابة فصل آخر قد يكون الأكثر استثنائية في مسيرته الأسطورية. الأرجنتيني ميسي يقف على بعد مباراة واحدة من الحفاظ على لقب المونديال للمرة الثانية تواليا، وفي الوقت نفسه يضع نصب عينه كذلك هدف أكبر اللي هو الكرة الذهبية التاسعة. المنتخب الفرنسي لا يزال يعاني من أثار الهزيمة المؤلمة ضد المنتخب الإسباني في نصف نهائي كأس العالم، والمنتخب الفرنسي يستعد لمواجهة نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث فجر الأحد المقبل. لكن الأحباط يسيطر على الجميع داخل مقر إقامة المنتخب الفرنسي. كيليان مبابي حسب آخر الأخبار هو الأكثر تأثرا وفقا لمصادر إعلامية مقربة من المنتخب الفرنسي. كذلك لا يزال المدرب توماس توخيل يحظى بدعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رغم الانتقادات اللي كانت تعرض لها بعد خسارة انجلترا ضد الأرجنتين بالأمس، ويبدو أنه حسب آخر الأخبار بشي يستمر في منصبه حتى قيادة المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس أوروبا 2028. ذكروا توخيل 52 عام، المدرب السابق لتشيلسي، كان تولى تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا للمدرب غاريث ساوثغيت في نوفمبر 2024، وقاد وصيف أوروبا في آخر نسختين للدور نصف النهائي في مونديال 2026. دائما مع أخبار المونديال، حيث تلقى أرسنال ضربة قوية بعد تعرض مدافعه الفرنسي ويام صليبا لإصابة جديدة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة قد تمتد إلى 5 أشهر. وكان صليبا غادر أرضية الملعب بعد نحو 30 دقيقة فقط. حسب صحيفة ليكيب الفرنسية، يخشى أرسنال أنه يبتعد مدافعه الدولي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر، وهو ما قد يعني غيابه حتى شهر ديسمبر المقبل. نذكر صليبا أحد أبرز عناصر أرسنال خلال موسم 2025-2026، وكان ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عام. إلى الأخبار الوطنية والدولية كذلك، الجامعة التونسية لكرة القدم في بلغ ليها وكذلك الإدارة الوطنية للتحكيم تم تعيين طاقم تحكيم دولي تونسي نسائي طبعا لإدارة المباراة الدولية الودية في كرة القدم للسيدات بين المنتخبين المغربي ومنتخب الملاوي، مقابلة باش تكون في الرباط في ملعب المدينة انطلاقا من الساعة 8 ليلا اليوم. درصاف القنواطي هي الحكمة الدولية اللي باش تدير هذه المباراة بمساعدة نسرين الورثاني وخلود العمري. كذلك الجامعة التونسية لكرة القدم نذكر أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المدرب معين الشعباني، المدرب الحالي لفريق نهضة بركان، لتولي قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة. والاتصالات اللي كان جرات مع معين الشعباني كانت أسفت على موافقته المبدئية على الإشراف على المنتخب الوطني التونسي، لكن العقبة الوحيدة المتبقية تتمثل في البند الجزائي أو بند فسخ العقد اللي يربطه بنادي نهضة بركان. النادي الصفاقسي تحضيرات تنطلق فيها للموسم الكروي الجديد بطموحات كبيرة، أيضا بتحديات كبيرة على المستوى الوطني والقاري. تمارين حاليا في صفاقس في انتظار طبعا برمجة تربص مغلق خلال الأيام القليلة القادمة. نذكر بتركيبة الإطار الفني اللي يعمل في النادي الصفاقسي، المدرب نبيل كوكي، مساعد مدرب كريم النفطي، كذلك مساعد مدرب نادر الهبيري، مدرب الحراس وليد بن حسين، المعدل البدني قيس الغطاسي، المعدل البدني المساعد بلال بن سعدة، محلل الأداء حسام بوسرسار. وذكروا أنه لحد هذه اللحظة ثم 3 انتدابات معلنة بصفة رسمية بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي، تخص كل من مؤمن الرحماني، غيث الصغير، والأوغندي حكيم موتيبي. بالنسبة لفريق تقدم سرقيت الدير، نذكره كان استهل تحضيراته للموسم الجديد منذ مطلع شهر جويلية الجيري بعد صعوده التاريخي لأول مرة إلى بطولة رات المحترفة الأولى. الفريق يجري حاليا تدريباته في ملعبه المحلي بقيادة المدرب يسري بن كحلة، استعدادا لدخول تربص مغلق بمدينة عين دراهم. نذكر الفريق كان أبرم تعاقدات تخص متوسط الميدان الهدي متصر من اتحاد صور السيف، المهاجم محمد علي العمري من أولمبي البيجي، بالإضافة المهاجم النيجيري الشاب سامويل أوبينا جونيور. ونذكر أنه تربص فريق تقدم سقيت الدير في عين دراهم باش ينطلق بعد غد السبت ويتواصل إلى غاية يوم 26 جويلية الجيري. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي توصل اليوم إلى اتفاق رسمي مع ثنائي لمجد رجيلي ومعتز شوشان لتجديد عقدهما مع الفريق لمدة موسمين، ومن المنتظر باش يتم التوقيع الرسمي على العقدين خلال الفترة القادمة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف. نبقى مع أخبار الأندية، حيث تمكنت الهيئة التسهيلية لفريق النادي البنزرتي من التحصل على إجازة النادي وبالتالي الحصول على الموافقة للمشاركة في البطولة الموسم القادم في الأجيال القانونية، ويأتي ذلك بعد سداد المبلغ البارح المقدر تقريبا 120 ألف دينار وهو الذي كان يعيق النادي البنزرتي من التسجيل. ما دمنا مع أخبار نادي البنزرتي، نذكر أنه التحذيرات الفريق الموسم القادم انطلقت البارح بملعب 15 أكتوبر ببنزرت تحت قيادة المدرب محمد عزيز. التركيبة الخاصة بالإطار الفني لفريق نادي البنزرتي، محمد عزيز مدرب، مساعد مدرب سفيان غانم، كذلك هيثم المزمي، محمد علي الجزيري مدرب الحراس، وائل الذوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. في أخبار الترجي، يوسف البليلي كان اجتمع مساء أمس مع نائب رئيس الترجي شكري الواعر لتفعيل الاتفاق السابق بين اللاعب وهيئة الترجي، والاجتماع هذا كان أفضى إلى موافقة يوسف البليلي على تفعيل الاتفاق السابق بين الطرفين والقاضي بتمديد عقد اللاعب مع الترجي لمدة موسمين مع مباشرة التمارين بداية من اليوم في انتظار الإمضاء بشكل رسمي. وما دورنا مع الترجي، ذكروا أنه كان أعلن البارح على الصفحة الرسمية على الفيسبوك بالنسبة للترجي عن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد الحاج محمود اللي كان أمضى مع الفريق إلى غاية جوان 2029. وذكروا محمد الحاج محمود كان سبق لي أنه لعب للنجم الساحلي ونادي لوغانو السويسري.
4: دائما مع اخبار الانديه وتحضيرات الموسم الجديد. الملعب التونسي عبر صفحته الرسميه كان اعلن اليوم عن تعاقده رسميا مع المدافع وسام الشوالي. الشوالي اللي كان امضى لفائده الملعب التونسي قادما من نادي الاتفاق السعودي في صفقه انتقال حر. اخيرا توصلت اداره نجم المتلوي اليوم كذلك الاتفاق رسمي مع المدرب امين جارا لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي القادم. وباش يشرف امين جارا على انطلاق تحضيرات الفريق بدايه من الاسبوع القادم بملعب المتلوي. ونذكر انه امين جارا كان اشرف في نهايه الموسم المنقضي على المقاليد الفنيه لفريق مستقبل سليمان. 26 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موج إذاعة صفاقس نقطة النهاية السبور نيوز. نجم تحية أمير جاموسي طارق بكور وفتح حساب ثلاثة معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول أحمد ملاك: الصبر عجرم مر في ذوقانا، ويا ماذا تحلى عقوبة التصبير. العبد مفتاح الضمير لسانه، الصمت حكمة والعقل تدبير. الرزق عمره ما يجيب شطانة، ولا يجيبوش الحوز والتغوير. كم من ضعيف الذات في أبدانة، يعطيه ربي الرزق شي كثير. ثم الشجيع وثم ناس جبانة، ثم ناس شوك وثم ناس حرير. ثم اللي يسد الملف في سدوانة، وثم اللي يصنع في حبال حصير. وثم صانع يصنع المرشانة، وثم صانع يصنع الكشمير. ثم الملاح وثم ناس دوانة، وثم ناس قمح وثم ناس شعير. يفتتح ملاك قصيدته بأعظم قيمة، بأنبل صفة، صفة الصبر. الصبر عجرم مر في ذوقانا، ويا ماذا تحلى عقوبة التصبير. هو يبدأ بالتصبير وينتهي بالتبشير. ثم يمر بينا ملاك الحكمة لا تعادلها حكمة، نعني بيها حكمة مسك لسان، عدم التسرع بالقول. العبد مفتاح الضمير لسانه، الصمت حكمة والعقل تدبير. يعني الإنسان ما يتكلم كان ما يدور لسانه 7 مرات، ويدور لسانه 7 مرات يعني يفكر في عواقب كلامه. ثم يمر بينا ملاك القضية جوهرية في حياة كل إنسان، قضية الملك والكسب. واجب على الإنسان باش يسعى ويجري على رزقه، أما في حدود ما يسمح به الشرع والقانون. وما ينال الإنسان كان يقدره له ربي. الرزق عمره ما يجيب شطانة، ولا يجيبوش الحوز والتغوير. قداش من ناس ظلمت، قداش من ناس فكت أرزاق ناس بالمكر والاحتيال، وفي النهاية خرجوا بدهم فارغة. الرزق ما هوش القوة الجهد، الرزق أو الجمال أو صحة البدن بكلها قسمة ربي. وهكا معنى قوله: كم من ضعيف الذات في أبدانة، يعطيه ربي الرزق شيء كثير. ثم يبدأ ملاك في تصنيف الناس، وتصنيفه هوني مش الغاية منه تفضيل صنف على صنف، أما قصده أن المجتمعات ولا بد يكون فيها تنوع، فيها اختلاف، وبهالتنوع والاختلاف يحصل التكامل والائتلاف. ياسر ناس كيف يتحثوا على المجتمع التونسي يردوه مدينة فاضلة ما ثماش كيفه في الدنيا، وياسر ناس يشيطنوه ويردوه بكل أسود في أسود. لهذا صحيح ولهذا صحيح. كل المجتمعات في أي زمان في أي مكان فيها الباهي فيها الدعاوي، وهذا معنى قول ملاك: ثم الشجيع وثم ناس جبانة، وثم ناس شوك وثم ناس حرير. ثم اللي يسد الملف في سلوانة، وثم اللي يصنع في حبال حصير. وثم صانع يصنع المرشانة، وثم صانع يصنع الكشمير. ثم الملاح وثم ناس دوانة، وثم ناس قمح وثم ناس شعير. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهار طابقان علويان صباح اليوم داخل أسوار المدينة العربي مقامان فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة من دون تسجيل أضرار بشرية. وفي تصريح للأخبار طلب عضو المجلس المحلي بصفاقس حمادي مقني الجهات المعنية بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن يوم الجمعة 31 جويلية 2026 هو آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع ما لم يقم خلاص كامل مستحقات الصيادلة المتفق عليها والملزمة قانونيا وتعاقديا وأخلاقيا. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمين اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة قتل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر الأول 2023 إلى 73,250. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحريني إن شركة الشحن البحري تتجنب عبور مضيق هرمز تحت إشراف الجيش الأمريكي بسبب تدهور الوضع الأمني بعد سلسلة الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القائلة،
1: برد القائلة.
3: أهلا وسهلا.
0: أنغام إهداءات ومسابقات.

برد القايلة ما بعضنا مش مبردوا القايلة. تحياتي لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تابع فينا برونشيما راديو سفاكس، نحيوكم وين ما يوصلكم صوتنا. تابعونا على البوند فيم ولا على نت على تروى دبليو في راديو سفاكس بوان تي ان ولا على أبليكاسيون راديو تونيزيان، وتابعوا بطبيعة إذاعة سفاكس من بين باقة الإذاعات الوطنية اللي تابعوها من مختلف أنحاء الجمهورية. نحييكم الناس كل، رحب بكم الناس كل. شنو يحويلكم شنو يحويل خاصة فيها الطقس السخون أو كاستيج، هي استيج تقص علينا مغاد ونحن نجيو لذاعتنا لدارنا الكبيرة نبردوا مع بعضنا القايلة. إن شاء الله هكا نفرهدوا عليكم، نعدلكم طقسكم الداخلي حتى كين هكا تبديو مقلقين شوية من عش تحسنا نلعبوا في الكشكاش احنا وستيك. مرة يقصوا مرة يرجعوا مرة نبردوا مرة نسخنوا حسيلوا. ربي عادي هالصيف على خير وربي يحفظنا الناس كل. أجواء متميزة في هالصيف الحقيقة، ما علينا كان بالصبر وكهوش مش نعملوا هاي على ربي. إن شاء الله ربي يعطينا لقد ما نطيقوا، إن شاء الله ربي يخفف علينا وإحنا من هنا نحاولوا نبردوا عليكم القايلة بالموزيكا بالإيقاعات بالإهداءات بالتحايا بالإحساس بكم، شعور متبادل الحقيقة. كلنا نعيش في نفس الأجواء، كلنا ستيج تقص علينا وكلنا حاسلوا في السخانة وكلنا عايشين نفس الأجواء تقريبا. ربي يعطينا على قد ما نطيقوا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وعافنا يا رب العالمين. هذا ايش نقولوا نحن، خاصة الناس ذوكم اللي في والله الحقيقة انا جاية في الطريق

يخدم على روحه ورب يعينه. وتحية كبيرة كبيرة للناس اللي تخدم في غرغور القايلة كما نحن احنا نقولوها هكا في باللهجة الصفاقسية. الحقيقة هذوكم الناس وين مرة زيد نشوف في شانتي كبير وناس الحقيقة عمال الحظيرة تشوف في وجههم هكا كما نقولوا نحن وجههم أزرق من قوت حرارة الشمس ومن قوت الدرجات المرتفعة. إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس كل اللي تخدموا تحت أشعة الشمس السيدية القوية الحارقة باش توفروا لقمة العيش إن شاء الله وبرزق الحلال. معناها تسعوا باش أنكم توفروا لقمة العيش برزق الحلال، إن شاء الله ربي يبارك لكم في الصحة وربي يرزقكم الرزق الواسع. وديما أكدوا عليكم تحافظوا على روحكم وعلى صحتكم، وديما ديما اشربوا برشا برشا برشا ماء. وهذيك المظلات تحقيقة لاحظت الناس كل بالمظلات تمنى عليكم وتمنى عليكم اللي انتم أغلب الناس ديما محافظين عليك المظلة فيها الطقس هذية باش نقاوموا درجات الحرارة. تحياتي لكم الناس كل، الفريق الكل يسلم عليكم، الفريق الكل يحييكم، أمير الكونسوليت أمير الجاموسي، طارق بكور مخرجنا وقيدومنا، تحياتنا لي طارق بكور زيدا في الإخراج التلفزي، معكم زيدا في استقبال المكالمات الهاتفية فريد عبد الجواد، ومعكم في الأعداد وتقديم ريم بن جبيرة. تحييكم الناس كل وترحب بكم الناس كل، والإيقاعات ذي نهديها لكم ونهديها لبنات بلادي ولولاد بلادي خاصة اللي يخدموا في ظروف صعيبة وفي طقس سخون كيف من هكذا.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني
2: بعيدا عن الساحل، وسط المشاهد الطبيعية للسهول.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: هالمدينة الرائعة ذات الجذور الضاربة في القدم، أول عاصمة إسلامية بالمغرب العربي. مدينتها العتيقة يا جماعة تعد نفائس فريدة: المسجد الكبير الجليل، الفسطقية الأغلبية، ضريح سيدي صاحب المزركش بالخزف، معالم خليتها تصنف في قائمة التراث الإنساني لليونسكو، وما نساو شعار ورشات النسيج اللي تصمم الزربية القيروانية الشهيرة.
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان
2: به. بعد ما ندخلوا المدينة العتيقة من بابها الهائل وبين رفوف صغار البائعة في السوق، نتنقلوا بين الأنوج ذات الواجهات البيضاء والأبواب الزرقاء الشاحبة، غادي باش نشعروا بأجواء من خارج الزمن. يا جماعة باش نصعدوا إلى أعلى الحصن المسنن المحيط بالمدينة العتيقة ونكتشفوا مدينة مغمورة بالقباب البيضاء، وفي الأسواق تتنافس المحلات في عرض أفضل الزرابي مفخرة أهل القيروان. وخلال الجولة باش نقفوا عند مبنى البروطة، الحاضن لبير قديمة وتحظى بتبجيل المتساكنين، وداخلوا فما كجمال يدور باستمرار باش يحرك نظام قديم من العجلات والديلاه لسحب الماء.
1: تبعني
0: تبعني.
2: نخرجوا من البلدة العتيقة، نمشيوا للفسطية الأغلبية من القرن التاسع، وهك الخزانات المائية الكبيرة اللي هي جزء من مجمع مائي ضخم يعتبر استثنائيا في الزمان بتاعو. هاي سيديا، نبدأ بالمسجد الكبير جامع عقبة، يستحق الزيارة ويجوز لغير المسلمين الدخول إلى فنائه ورؤية قاعة صلاته البديعة. راهو منظر مهيب جدا من الأقواس والأعمدة القديمة، ويتسنى أيضا الصعود إلى المأذنة المستوحاة من منارة الإسكندرية. ستصاب بالدهشة لعظمة الهندسة المعمارية للقرن التاسع وبساطتها. على نقيض تام مع المعلم الكبير الآخر في القيروان، زاوية سيدي الصحبي، ولا نقول له مسجد الحلاق، حيث الأفنية كبيرة ومغلفة بخزف ملون. وخارج المدينة ما تتخلفش عاد عن زيارة متحف رقادة الكبير، وترى الخزف ذي الانعكاسات المعدنية وعملات ذهبية وصفحات من القرآن الكريم يعود تاريخها إلى القرون الأولى من تاريخ المدينة. وأنشطة أخرى هامة جدا نجم تقوم بها في المنطقة كما التنزه واكتشاف الكهوف والصيد في المواقع الجبلية، ولا مراقبة تجمعات الطيور في البحيرات المالحة. هاي سيدي، نرجع لك للمعالم الأثرية عادة.
1: تبعني
0: تبعني.
2: نبدأ بجامع عقبة بن نافع. المسجد هذا يعتبر من أبرز فنون العمارة في القيروان في الحضارة الإسلامية. أسس سنة 50 هجري، وقام بتصميم زيادة الله الأول عام 220 هجري، ويحتوي على 17 بلاطة و8 أساكيب، ويشبه في تصميمه الجامع الأموي. يتميز الجامع بالحفاظ على معظم أثاثه الأصلي والمنبر الخشبي اللي يعود 284 هجري، ويعتبر من أقدم المنابر الإسلامية، وصنع من خشب الساج، ويحتوي على 106 من اللوحات اللي تحمل زخارف وهندسية بديعة. نمشيو الجامع الأبواب الثلاثة، ويعتبر أحد المعالم القديمة في القيروان. أسسه الفقيه محمد بن خيرون الأندلسي سنة 866 ميلادي. راه المسجد عنده واجهة زينت بالخط العربي والنقوش المزغرفة. نرجع لفستقية الأغالبة.
1: تبعني
0: تبعني.
2: تعد بركة فستقية الأغالبة من أشهر الأماكن المائية في الحضارة الإسلامية. أنشأها الأمير أبو إبراهيم أحمد ابن الأغلب سنة 248 هجري، أي 862 ميلادي، واستمر بناءها لمدة عامين من العمل المتواصل، وتميزت بتفاصيلها الهندسية وتأنق مظهرها. نمشيو لبير بروتة عاد، يعتبر من أهم وأقدم الآبار بالقيروان.
1: تبعني
0: تبعني.
2: شكون أنشأها؟ الأمير هرثم بن الأعين سنة 180 هجري، ويوجد بالقرب من سوق لحد. مشيوا بعدنا المقام أبو زمعة البلوي المعروف بسيدي الصحبي.
1: تبعني
0: تبعني.
2: ضريح سيدي الصحبي يا جماعة أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم من شبه الجزيرة العربية ليستقر في القيروان. يقال أن الله كرم المدينة بأن جعل فيها مقام سيدي الصحبي، وسمي حلاق الرسول خاطر كان يحتفظ بعناية وحرص بثلاث شعرات من لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال ديما نقول

بهكي نمشي وحنا القروان ما كتسألنيش باش ناكلو. في المدينة العتيقة يا سيدي برا مشي المطعم الصغير وتذوق مطبخ بسيط وغير مكلف. بعض المطاعم الأكثر شهرة باش توفر لك وفقا لرغبتك، من الكسكسي السخي إلى المأكولات العالمية. تنجم تطلب الأطباق التونسية كما كمثل العلوش والحمل العلوش عاد المشوي، وما تنساش عاد باش تاكل مقروض القروين عاد ما كتعرفو، هذا راهو من الاختصاصات القديمة للمطبخ البربري، مكون من السميد وزيت الزيتون والعسل بالإضافة إلى تمر وحاد الجنوب التونسي. كي تمشي الغادي نجم تبيت في فندق كلاسيكي ولا في إقامة ساحرة. بعض الفنادق في القيروان منها فندق فخم مع مسبح في مبنى عتيق تمت إعادة تهيئته بقصبة المدينة أي القلعة. وإذا كنت تفضل دار للضيافة في المدينة العتيقة راهو فيها دور للضيافة ساحرة جدا. ما تنسيوش يا جماعة

0: تريستيسا. تبعني
1: تبعني
0: سجاد القيروان كي نحكيو عليه باش نعطيكم بعض المعطيات اللي ربما تقال هكا نادرا. يحكى انه يا سيدي في القرن التاسع عشر كانت بنت الوالي العثماني اولى من نسجت السجاد الصوفي في القيروان باش تهديه لاحد مساجد المدينه، ثم تدعم التقليد ليجعل القيروان عاصمه السجاد او الزربيه في تونس. تبعني نمشي.

0: نلقى بعد ساعتين. تحياتي لكم ناس كل بردوا القايلة مع بعضنا, بردوا القايلة بالليزاستوس بالحاجات البنينة الباردة والمالحة واللي تودنا بها شيف صابرين ترابلسي. أهلا وسهلا, مرحبا بيك, مساء النور صابرين.
1: عايشك, مساء الأنوار جميع مستمعين إذاعة صفاقس.
0: قربنا من الميكرو يا صابرين, شي اسمه هكا الرسيت
1: البنينة إن شاء الله. رسيت دو رسيت اليوم معنا كالعادة, حاجة باردة وحاجة مالحة. ملا صيف صيف
0: قولي على القيلة ستيك تقص علينا,
1: احنا نبردو
0: احنا نبردو
1: احنا نبردو. شي ما يدوم يا ريما, شي ما يدوم توا ان شاء الله شدة وتزول ولا باس الحمد لله.
0: والله الصيف مازال طويل,
1: اش باش نعملو
0: الصيف مازال طويل
1: الحمد لله يا ربي على ما يعطينا كهو
0: كهو
1: الحاصيلو. اليوم باش نبداو بالحوايج الباردة اللي توا نحضروها. اليوم عندنا موخيتو دياري متكون من 10 كعبات قارص, نصفوهم بالبيهي بالبيهي ونكن لازم نحكوه من ناحيه هيك الغبره والنكته الكحله اللي فيها ونستحقوا إترا ماء بارده تكون صافيه ولا ماجل ونستحقوا 300 غرام سكر ونستحقوا شطير ربطه نعناع.
0: اي
1: به في الخليط الخليط الكهربائي اللي نحطوا فيه الليجير القمصان هذاك احنا نقولوا باش نحطوا 10 كعبات القارص نتاعنا يكونوا مقصوصين دي كوب, نحيو منهم كان القلب, نحطوا الليمون نتاعنا بالاصفر وبالابيض نتاعو القشره الصفراء والبيضاء ان شاء الله يعملنا لمن كله
0: مفهوم مليح وكهو
1: السكه, ونحط نقصوا الكعبات القارص دي كوب كما قلت لكم ومعاها لتر الماء ومعاها شطير ربطه النعناع ونحيو الوريقات من العود نتاع النعناع نحيو الوريقات فوالا هذوكم الكلهم في الميكسور بالبيهي بالبيهي. واخر حاجه
0: معناتها اوراق النعناع نحطوه في الميكسور زيدا
1: اوراق النعناع شطير ربطه نعناع وعشرة كعبات قارص مقصوصين دي كوب منحي منهم كان القلب وإترا ماء بهذوما كلهم في الميكسر يترحوا بالبيهي بالبيهي. بعديك باش نصفيوهم, بعد ما نصفيوهم بالصفية تكون الصفية جويدة برشا كونا كخشينا باش يهبطلنا كتفشم تاع النعناع نزيدوا أخر حاجة السكر. هو احنا عنا 300 غرام سكر ويقعد الذوق حسب الاختيار, راهو كيف نقولوا 300 راهي مش حلوة برشا معناتها معتدل, نحطوها في الفريجيدير
0: حبوا ناقص سكر تجمو تعملوا حتى 200
1: حتى 200 فوالا
0: بصفة عامة ولينا التونسي ولا واعي بأنه السكر
1: الحمد لله
0: مضر ويحب ينقص بطبيعته معناها معاش يطيق هيك المذاق الحلو برشا.
1: أي وفما فائدة يا ريما أنه القشرة البيضة متاع الليمون إفكاس لطيح التونسيون. احنا نسخايب القشرة الصفراء راهي هيك المرورية اللي في القشرة الليمون البيضة هيك باهية على الاخر لجميع التونسيون طيح بنسبة مش عادية.
0: يعني هو المتداول انه السيترون باهي لل
1: هيك القشرة البيضة غنية بالزيوت
0: للناس اللي مرضى بضغط الدم
1: ضغط الدم الله يفرج عليهم ان شاء الله
0: ربي يحفظ الجميع.
1: كها وتوا بالنسبة للحاجة الملحة باش نعملوا بريك دانوني شوفوا لحظه يا باه بريك الدانوني بالنسبه بريك الدانوني باش نعملوها يا فيوند هالشي بقري والا يكون او بولي كالعاده باش ناخذوا 200 غرام لحم مفروم يكون يا بولي يا بقري كما قلنا مع سنينه ثوم معها شويه بصل مقطع وشويه معدنوس وشويه فرماج رابي وبالنسبه للفاح نستحقوا ملح فلفل اكحل وشويه زعتر شويه مش برشا والا كليل حسب الذوق راهو اللفاح ديما قاعد حسب الذوق
0: فما اللي يحب الكليل فما اللي يحب الزعتر فما ناس ما تستسيغهمش ما تعملش فكل واحد
1: انا ما نعملهمش راني ما قلت حسب الذوق حسب انا نكتفي بالثوم والبصل والملح والفلفل الاكحل
0: حطينا ما نستسيغهمش وحتى كي نحب نفوح الدجاج نعملو شويه كليل
1: دي بريفيرونس البقري بحبش برشا فيها اوكي البقري للثوم نعملو كسنين تاع الثوم نحي الريحه نتاع البقري كهو هذوما نقليوهم بالبيهي بالبيهي. واخر حاجه بعد ما يتقلى ويبرد بالبيهي الفارس هذيا باش نزيدو فرماج رابي واكهو لا نزيدو ابيض عظم لا عظمه كامله لا قوتة لا حتى شيء يحب روحو البريك الدانوني شايح يحب من داخل روحو شايح ما يحبش العظم لا حتى شيء
0: ما تملموش بعظيمة ولا
1: حتى شيء حتى شيء بالكل باش نستعملوا هيكم لي زانغريديون اللي قلنا عليهم على الاول كيف يبرد الخليط واحنا نزيدوا الفرماج رابي باش يقعد الفرفر نحبوا الخليط نتاعنا يقعد شايح هكا كهو به للعجينه نتاعنا العجينه نتاعنا نستحقوا 500 غرام سميد ارطب 250 غرام فرينه 100 غرام سميد متوسط هذوم باش نبسسوهم ب 100 غرام زبده ذايبه تكون والا زيت زيتونه حسب الاختيار ومعاهم مغيرفه
0: بسسوهم قداش كونتيتي معناها زيت
1: قلت ديجا 100 غرام
0: 100 غرام زيت
1: اي 100 غرام زيت زيتونه والا 100 غرام زبده ذيبه ومعها متشيشه ملح مغيرفه ولا هكا تشيشه من حسب الذوق. بهذو من بسسوهم بالبيه بالبيه وبشلموهم بالماء البارد ماء البارد لين تحصلوا على العجينه ماهيش يابسه وماهيش جاريه، ما تكونش لا هي يابسه لا هي جاريه. هذه العجينه نتاعنا نحلوا البات اسمعوا يا ريما خليوه ترتاح شويه كالعاده ديما.
0: علاش ما بارد؟
1: باش تتماسك كيما فست البات بغيزي مره فاتت باش تتماسك البيتزا والفريكاسي يحب المدافي خاطر فيه خميره. هذا ما فيش خميره ديما الحاجه اللي ما فيهاش خميره نستعملوها بالماء البارد. ايوه
0: واضح.
1: هذه البات نحطوها ترتاح نصيف ساعه، من بعديك باش ناخذ البلان دو ترافاي نتاعنا يكون نظيف كيما العاده، نرش شويه سميد متوسط ونحلو بالقلقل الابيسور يكون 0.5 هكاك. نستعملوا يا قالب بريك الدنوني يا نقصوا بكويس هكا مدور ومن بعديك نسكروا بالفرشيطه كيما نعرفوا العاده. كهو نجمو نكنجلوهم اللي يحب عنده مناسبه واللي يحب يبيع كالعاده
0: يتنفش به هو لا يتكنجل تنجم تخبيه تخليه وقت ما يجيك شكون هكا ضيف هذاك الوقت تخرجوا من الكونجيلاتور.
1: الكونجيلاتور يصبر حتى الاربع شهور يا ريما.
0: اربع شهور
1: شيء ما يجرارو معناتها. وحاجه اخرى البريك الدنوني كان وصلت خرجت وعملت دي كونجيلاسيون بتاعو ما عادش يعاود يتخبى معناتها حطيناه في الكونجيلاتور اللي تمد يزمو يتقلق. واضح حقيقة؟
0: ما نعاودوش نرجعو
1: لا كان
0: مش نحيو كعيبات ونقولو نرجعو كعيبات لا
1: اللي تمد الأول. اوكي عندنا لي باركيت جوتابل تو متوفرين في الاسواق
0: تنجم تقسمهم الاول وتحطو
1: صحيتك. هذه الكونتيتي طيح لنا 70-80 كعبة بالعجينة هذه.
0: خيرت ما شاء الله
1: خيرت ما شاء الله
0: ان شاء الله تاكلوها بالشفا ولا
1: تاكلوها بالشفا ونقلي وصحة بالشفا الناس الكل.
0: يعطيك الصحة صابرين.
1: مرحبا
0: نحييك برشا ونشكرك على على لي زاستيس البنينة اللي تودنا بهم في برد القايلة. الكل مستمعينا تحياتي زادة للشامبيون للسباح العالمي ان شاء الله
1: ايوب ان شاء الله
0: ايوب بالعفيس ان شاء الله نشوفوا هكا سباح عالمي
1: امين ان شاء الله
0: كيما الملولي وكيما الحفنيوي
1: كيما الجويدي زادة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضلها من شاء الله صغيرتنا الكل
0: يعيشك
1: يا ريما يعيشك. شكرا للاستضافه.
0: بعد شويه نعطيكم نص المسابقه باش تفوزوا معنا ان شاء الله بال150 دينار مهدات من اذاعه صفاقس.

0: قايلة.
1: برد القايلة. برد القايلة. تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل، هذه مناوعتنا برد القايلة، وصلتنا للساعتين وخمسة واربعين دقيقة، عطيناكم فكرة عن على كيفاش تجموا تحضروا خاصة باش تبردوا القايلة والعشوية وزيدوا تستمتعوا به في السهرية المخيتو. أستوس سهلة برشا، رسيت سهلة برشا، كيف كيف زيدة بالنسبة للبريك الدنوني، حاجة زيدة سهلة برشا وخفيفة وبنينة، وتجموا تحضروها في وقت وجيز وإن شاء الله تكلوها بشفاء والهنا. وتحياتنا للشيف الشيف صابرين الترابلسي. من اللي رسيت البنينة، حبينا نعطيكم فكرة عن نص مسابقتنا لليوم بعد ما تبعتوا زميلتنا هداء الكشو من خلال زيدا تبعني. سؤالنا لليوم سهل سهل برشا، إذا ركزتوا شوية أكيد مش تتوصلوا للإجابة، اللي هو نبحثوا على متى تأسس جامع عقبة ابن نافع. وقتاش تأسس جامع عقبة ابن نافع؟ هذا هو سؤال مسابقتنا. مرحبا بكم، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. تحياتنا لفريد عبد الجواد في استقبال كل المكالمات، والفايز إن شاء الله معنا اليوم صاحب الحظ السعيد إن شاء الله يفوز ب150 دينار مهدات من إذاعة إصفاقس.

هذه أكيد نبيها كراولي عرفتوها من خلال الإيقاعات الفنانة نبيها كراولي اللي باش تأمن افتتاح مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 باش يكون عرض الافتتاح مع الفنانة نبيها كراولي. وبعد إن شاء الله نزيد نعطيكم فكرة عن بقية السهرات اللي باش تكون لغاية 17 أوت 2026.

0: القايلة.
1: برد القايلة. برد القايلة.
2: هذه هي نبيها كراولي في هذا النغم متشوي قالي باش تكون إن شاء الله في عرض افتتاح مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. أكيد باش تسمعوا الغنية هذية, باش تسمعوا باقة من أغانيها, كيف ما محلاها كحلة الأنظار, كيف ما إيجا إيجا نقولك, برش أغنيات الحقيقة مزيانة للفنانة نبيها كراولي. هذا نهار 21 جويليا, نهار 24 جويليا مش تلقاو الفنان شاب مامي اللي عنده غيبة طويلة, باش تتابعوه إن شاء الله وباش تتابعوا سهريته بالمهرجان بصفاقس الدولي 2026. كيف كيف زيدا نهار 25 جويليا باش تلقاو السينما عرض شريط سينمائي لقشة مسمى, ونهار 27 جويليا عشاق والجسار أكيد باش يكونوا حاضرين ومواكبين العرض هذية بي سيدي منصور. نسمع وائل جسار, سمعوكم أغنية من أغنياته, هو ما شاء الله ريبرتوار كبير برشا, أما من أغانيه القديمة واللي ديما مزيانة وديما تحبوها وتحبوا تسمعوها مليون أحلى.

0: إذاعة
1: كهرباء في عدة مناطق من الجمهورية في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية اليوم خلال الفترة من الواحدة بعد الزوال حتى الرابعة ظهرا على فترات متقطعة، خاصة المناطق التالية: بسفاقس، برمدة، منزل شاكر، عقارب، طينة، طريق تونس وطريق المهدية. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتداخلين في عملية خزن منتجات الفلاح والصيد البحري على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وذلك بتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي بحسن ممارسة عملية الخزن والتواصل مع مصالحها للحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة بداية من 10 صباحا للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في نسق الاعتداءات المسلطة على الصحفيين في شهر جوان الجاري مقارنة بالشهر الذي قبله، وذلك وفق تقرير نشرته الوحدة اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الكيان الإسرائيلي أنفق ثروة في محاولة تقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعة كل من كان يسعى لإحراز اتفاق. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نجدة الرومي اللي تقول وحيدة مع الجريدة. وانتم أكيد ما كمش وحدكم، احنا ديما معاكم من برد ومع بعضنا القايلة انسوكم نفرهدوا عليكم بالموسيقى بالإيقاعات ونزيدوا نودكم بالجوائز وبالمئة وخمسين دينار المهديت من إذاعة إسفق. صحيتي لكم نسكر، نشكركم برشا على التحايا الحلوة والمزيانة. كل إيقاعاتنا نهديها لكل مستمعينا للأوفياء اللي ديما يتفاعلوا معنا. مسارة دلبيل تحياتي ليك، مساء الجمال ومساء النور. سلوى نيجي كيف كيف تحياتي لي ومساء الفل والورد. روضة السلامي نحييك يا روضة، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بدويم الصحة، إن شاء الله برشا خير وبرشا فرحة، وربي يعطيك كل ما تتمنى. ومليون أحبك وائل جسار نهديها ليك ونهديك كل الإيقاعات. ومزينة صابر الرباعي زيدا اللي سمعناها زيدا نهديها ليك، وكل الإيقاعات السمحة اللي تحب عليها نهديها ليك روضة السلامي صديقتنا الوفية. ربي متعك بالصحة وربي يعطيك كل ما تتمنى. نمشي وتوا لاستقبال المكالمات الهاتفية. سؤال مسابقتنا سهل برشا برشا، إذا كان تبعتونا مليح وتبعتوا زميلتنا هدى أكيد عرفتوا الإجابة، خاطر اليوم نحكيه على القيروان، القيروان السمحة، وخاصة هي راهي نزوروها مش في الصيف عادة، ما نزوروهاش، نختاروا ديما في الصيف، ديما نختاروا الشمال، نختاروا الشطوط وين ما فما البحر احنا معاه، سواء في الساحل سوسة المستير المهدية هذيك الأجواء الكل، ولا في الشمال بنزارة نابل الحمامات قليبيا وحسيل نابل هذيك البقعة من البحور، إن نقول الشطوط السمحة اللي فيها الكل. كيف ما زيدا نختاروا نجمو نمشيو الجربة جرجيس في الجنوب، في القروين نمشي لها غالبا في الشتاء ولا في رمضان، برشا الناس تختارها كوجهة ولا في مولد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. به احنا سؤالنا، متى تأسس جامع عقبة ابن نافع؟ وقتاش تأسس جامع عقبة ابن نافع في القيروان؟ اكيد اللي اليوم احكينا عليها واللي اكتشفتوها واللي برشا منكم ساروها. نمشي ونستقبل أولى المكالمات. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل.
1: ألو، تحية ليك ولكافة الفريق.
0: يعيشك الله يخليك، منين توصلنا التحية؟
1: من صفاقس.
0: من صفاقس، والاسم الكريم؟
1: حنان من صفاقس.
0: حنين اللقب بشكيكة تضمن؟
1: حنين البكوش.
0: حنين البكوش،
1: الصوت بعيد شوية هيك عليه، منيش نسمع بالوضح.
0: ماكش تسمع فينا
1: بالواضح يعني؟
0: بالواضح، إن شاء الله تسمعنا بالواضح توا. حنين البكوش، وتعم في الدنيا؟
1: موزعة هاتف.
0: ربي عينك،
1: عايشك الله يخليك،
0: ربي يشدك في صحة بدنك. احنا تحياتنا زميلنا فريد اللي هو في استقبال المكالمات الهاتفية وكل الزملاء اللي ديما يستقبلوكم. بهي حنين، شو تقول انت؟
1: انا اقول تأسس جامع عقبة بن نافع سنة 50 هجري الموافق ل 670 ميلادي.
0: بيه، سجلنا المحاولة يا حنين. انت زرت القيروان؟
1: لا
0: ما زرتيش، مش بعيدة برشا هي على صفاقس. ما زرتيش وما اكتشفتش المعالم الأثرية والفستقية وجامع عقبة بن نافع وسيدي الصحبي وللا عايشة البروتة.
1: فرصة نديروها إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله برمجلو وزور القيروان، خاطر فيها ما تتفرج، أما مش في الصيف. أنا فقط نقولكم مش في الصيف، خاطر ما فماش بحر، ما فماش شطوط، فما أجواء أخرى، فما خيرات أخرى ما شاء الله، فما آثار، فما معالم، فما تاريخ كبير، فما حضارة، فما زيتين، منتوجات فلاحية الحقيقة متميزة، فما ناس طيبة. أهالينا في القيروان نحييهم الكل ونرحبوا بهم ديما معنا. به، سجلنا المحاولة يا حنين، شكرا ليك. نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. نمشيوا للمكالمة رقم 2. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل، على سلامتكم. أهلا وسهلا.
2: عسلامة يا ريم.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: بيك سلوى نيجي من صفاقس. تحية ليك من خلالك لكامل فريق العمل معك ولكل مستمعين.
0: يعيشك الله يخليك سلوى، مرحبا بيك معنا في الاستماع والمتابعة.
2: يعيشك يا ريم.
0: يا سلوى، انت زرت القروين ولا؟
2: اي، مشيت لها في مولد.
0: في مولد، كيفاش كانت الأجواء؟ هي احكي لنا عليها.
2: أجواء كبيرة برشا برشا برشا لا توصف، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا، اكتظاظ كبير، لدرجة أنا ما نكذبش عليك ما تمتعنيش برشا بالآثار اللي تحكي عليها أنت توا.
0: ما هو خاطر في المولد دي عادة ديما في المولد ما شاء الله يبدأوا الأعداد كبيرة برشا، هذيك علاش ما تجمش تستمتع، ما تجمش تشوف الأماكن كيف ما يلزم. أما اختار أنك مشي لها مش في مناسبة هكاية دينية باش ما يبداش فما اكتظاظ كبير، وباش تجم تحوس وتكتشف وتشوف وتزور المناطق الكل.
2: أي سلوى، مدينة القيروان مدينة جميلة جدا كيف تونس كاملة، تونس كاملة جميلة جدا لولا الانقطاعات الكهربائية يا ريم.
0: لولا هالمنغصات تقول انت، هالانقطاعات هذوما اللي يصعبوا علينا الحياة كما تقول أمينة فاخت، الحياة صعبت علينا الحقيقة، صعبوا علينا بالانقطاعات هذه مع درجة الحرارة ما شاء الله المرتفعة برشا في هذه السنوات الأخيرة، وزيد نعانيه من الانقطاعات الحقيقة حاجة صعبة برشا. وفي الليل يبدأ عاد السخانة والظلم الدامس، معناها يتلقوا علينا الاثنين.
2: الحمد لله على كل حال.
0: به سلوى،
2: جمع عقبة بن نافع
0: وقتش تأسس
2: 50 هجري الموافق ل 670 ميلادي.
0: شكرا لك، سجلنا المحاولة سلوى، تحياتي لك. يعيشك الله يخليك. نمشي للمكالمة رقم 3، نمشي للمكالمة الموالية. عسلامة، مساء الفل، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: وبيك عايشك.
0: شكون معنا؟
3: محمد خليل عبد الكافي.
0: محمد خليل عبد الكافي، مرحبا بك.
3: وبيك عايشك.
0: شو تعم في الدنيا سي محمد خليل؟ ربي عينك، شنو الدنيا كيفاش والسياقة فيها الطقس؟ الله المستعان.
3: جماعة الكل رب ما اللي يخمو البرد،
0: والله ديما نوجه لكم التحية ونقول لكم ربي يعينكم وربي يعطيكم الصحة والقوة، خاصة في الطقس ذي السخون برشا.
3: وكونه يقول الحمد لله،
0: الحمد لله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا.
3: الله يكرمك
0: وربي يعينكم. ومن خلالك نحيي كل سواق التاكسي واللواجات والحافلات والقطع النقل الكل اللي يخدموا فيها الطقس ذي الحار. به أي سي محمد خليل، شو تقول أنت إجابتك؟
3: أسس عام 50 هجري.
0: 50 هجري، كلكم اتفقتوا على 50 هجري. زرتها أنت القيروان؟
3: زرتها مدة 4 سنين.
0: 4 سنين. أيوة، كيفاش شنو أوصف لنا أهم حاجة ميزها؟
3: أجواء ممتازة، جامع العقبة، الفسقية، ابن خلطوطة، برشا أماكن ممتازة في القيروان.
0: نعم، يعطيك الصحة محمد خليل، شكرا لك، تحياتي لك وتحياتي كل مستمعينا. شو رأيكم نمشيو نسمعوا موسيقى احنا في القروين، نمشيو للعيشة البروطة زيدا في القيروين، وغنيها زين الحديد اللي هو فنان من القروين، بيقول لي حمدي، تحياتي لي زميلتي حمدي الأهول في الإخراج الفني، يقول لي مازالوا فما مكالمات ناخذوا والبقية ناخذوهم بعد المكالمة بعد لذاع معك وإحنا نسمع فيك مباشرة.
4: ألو،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
4: أمل قدورة معك.
0: أمل قدورة،
4: أيوة
0: مرحبا بك يا أمل.
4: وبيك عايشك يا ريم، مش نحويلك لباسة؟
0: الحمد لله يا ربي. شو تعم في الدنيا يا أمولة؟
4: أمولة عندي زوج صغيرات،
0: ربي يحفظها
4: في الدار، يعيشك بركة الله
0: هي بالشؤون الكل.
4: أيوة
0: مديرة أنت المديرة
4: والله،
0: تديرين البيت
4: والله، أيوة
0: وشؤون البيت والأسرة، ربي عينك على كل
4: يعيشك.
0: مش هينة راهي بالحق، تقول لي انت في الدار، الدار لازمها إدارة كبيرة
4: والله تشبلها.
0: ربي متعك بالصحة وبالقوة،
4: يعيشك يعيشك الله يخليك،
0: يعيشك. أمل زرت انت القيروان؟
4: أي عم، مشينا في رحلة وقتها احنا وصحيباتنا.
0: هيا احكي لي شنو اللي عجبك فيها وشنو اللي لفت انتباهك وشنو اللي بقى في ذكرتك؟
4: هيك شفت لغالبة سمحة بارك الله عليها مصلي على النبي مكبرها، هيك البطوطة هيك اللي تدور،
0: البروتة
4: سحب المياه،
0: عايشة البروتة،
4: ايوه سحب المياه هيك اللي المحليها، هيك الزراب متاحهم زيدا سميح، والله كل شيء سمح في عقبة زيدا بن نافع مشيناله بالقدا
0: جامع. ده يعطيك صحة. والجامع تقول انت وقت ايش تأسس اللي مشيتوله؟ جامع عقبة بن نافع
4: 50 هجري. 50 هجري.
0: 50 هجري. يعطيك الصحة أمل، شكرا لك، تحياتي لك.
4: يعيشك بارك الله فيك.
0: يعيشك. نمشيو للموسيقى حمدي.
4: لا بالله تسمع. يسمع.
0: أيوة.
4: نحب سنة العروسة. يعيشك.
0: شكون عندكم عروسة؟
4: عندنا عروسة. عروسة.
0: آه إن شاء الله مبروك عليها. شو اسمها؟
4: اسمها خلود رابلسي.
0: أي.
4: وراجلها نزار المزغني.
0: نزار المزغني.
4: أي.
0: وخلود طرابلسي نهنيهم. أيوة. بالزواج إن شاء الله ربي. أيوة. يسعدهم وربي يهنيهم. وأمل القدورة أتوجه لهم التحية. يعيشك وعقبة لوليداتك زيدا. شكرا لك، يعطيك الصحة. تو نختاروا لهم أغنية الجلوة نهديوها لهم. أما بعد ما نسمعوا للعايشة البروتة، خاطر احنا نحكيوا على القروين ومع الفنان زيدا ابن القيروان زين الحداد.
4: زين الحداد.
0: نعم.
4: نعرفوه. ربي معه.
0: يا عايشة تحياتي ليك، شكرا ليك. نمشي للإيقاعات حمدي ومن بعد نواصلوا مع المكالمات.

0: ليلى عايشة باروتا بصوت الفنان زين الحديد اللي يتغنى بالقيروان. وصلتنا ل 3:35 دقيقة. تحياتنا لكم مستمعينا الكل اللي تتابعوا في إذاعة صفاقس وفي برد القايلة. مازلنا متواصلين معكم ومع استقبال المكالمات الهاتفية ومع المسابقات ومع الجوائز اللي إن شاء الله تكون حاضرة، وال 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس. نمشي ونستقبلوا صاحب أو صاحبة المكالمة. ألو، مساء الفل.
1: ألو، عسلامة مدام ريم.
0: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: مدام أميل شوشان.
0: أميل
1: شوشان.
0: شوشان،
1: أي
0: مرحبا بيك. بعد أمل أميل.
1: أي
0: مرحبا بيك. ربي حقق
1: كل إن شاء الله موجود الأمل.
0: آمين يا ربي، إن شاء الله ربي حقق كل أميلكم وتطلعاتكم. الناس كل أميل. أي شوشان، شنو تعمل يا أميل؟
1: والله في الدار ربت بيت
0: هكا. هو ربي عينك على عايز. كل ما يخص البيت والأسرة والمشاغل الكثيرة هذه اللي ربي يبارك لك فيها. به أميل، شو تقول أنت؟ شكون اللي متى تأسس جامع عقبة ابن نافع؟
1: تأسس عام 50 هجري المقابل 670 ميلادي.
0: سجلنا المحاولة، يعطيك الصحة. و شو ما تحب تقولي خير أمولة؟
1: نحبكم تعدينا غنية خمسة وخميس متاع مني العمارة.
0: خمسة وخميس مني العمارة. إذا كاني متوفرة نعديوها. احنا توا وعدنا أمل يا أميل. احنا وعدنا أمل زيدة قدورة اللي هي طلبت جلوة العروسة نشتهديها للعرسين خلود ترابلسي ونزار المزغني، باش نديوها من نغمة ذي بعد شوية. ومن بعد إذا كان متوفرة عنا خمسة وخميس هذية بصوت منال عمارة باعتبارك أنت حبيت الغنية، نهديو هيلك زيدا.
1: عايشك عايشك
0: هي عايشك. تحياتي ليك. إلى اللقاء. نمشيو للكلمة الموالية. أهلا وسهلا. مساء الأنوار.
2: ألو،
0: أهلين وسهلين، مرحبا.
2: تحية ليك الأخت ريم وكامل الفريق.
0: يعيشك. شكون معنا؟
2: محمد بن عمارة.
0: محمد بن عمارة، مرحبا بك صديقنا. أنت صديق وفي محمد؟
2: صديق وفي.
0: مرحبا بك، مرحبا بكل الأوفياء.
2: منذ القدم، منذ القدم.
0: مرحبا بك، ربي يبارك في صحتك.
2: عايشك. والمشاركات كانت عبر الهاتف، عبر الهاتف حديثا، وقبل عبر الرسائل.
0: عبر الرسائل، أنت من زمن الرسائل معناها.
2: نعم.
0: يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك. يا سي محمد، شو تقول أنت؟ متى تأسس جامع عقبة بن نافع؟
2: 50 هجري الموافق 670 ميلادي.
0: كلكم اتفقتوا على 50 هجري، كل المحاولات 50 هجري. بيه، شكرا لك يا سي محمد.
2: شكرا للقاء.
0: تحياتي ليك وتحياتي لكل الأوفياء اللي تابعوا فينا. نمشيوا للمكالمة رقم 7. أهلا وسهلا.
3: ألو،
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: عايشة أميرة اللوز.
0: أميرة،
3: أي
0: يا أميرة يا بنت الأمراء.
3: عايشك
0: أميرة اللوز. مرحبا بيك يا أميرة.
3: وبيك. عايشك
0: في الدار يا أميرة؟
3: أي في الدار. أنا خيط شوية.
0: خيط شوية زيدا. يعطيك الصحة. شنو نوعية الخياطة اللي تخيطها؟
3: خيط كل شيء.
0: كل شيء ما شاء الله عليك.
3: عايشك.
0: معنيها كيما نقولوا احنا نخيطوا ولا الخياطة؟
3: نخيط الروب، نخيط الشميز، نخيط البيوت القاعدة، نخيط الريدوات، نخيط.
0: باه، تخيطش الكروشي والبوست؟
3: لا، الكروشي نعرف اما ما خيطوش. ما عنديش شو على البال نتاعو.
0: ما عندك شو على البال تقول انت؟ تحب له برشا برشا صعبه.
3: اما الكروشي لا.
0: اي والخياطه راهي حتى هي تحب له صعبه تبع الغرزه.
3: برشا برشا، مش شويه، برشا
0: برشا صعبه. لا
3: اي برشا، لا برشا.
0: هكا هو ربي يعطينا وسع البال. هو ظهر لي ما فهميش حاجه، ما يلزميش انك تصبر عليها وتوسع بالك.
3: مهما
0: مجال من مجالات الحياه يلزم.
3: ربي يعينكم، حتى انتم ربي يعينكم وربي يعطيكم القوه.
0: امين واجمعين. شكرا لك يا اميره. اميره، شو تقول انت الاجابه؟
3: والله عندي 50 هجري و670 ميلادي، معناها فهمتي. ومتشككه شويه نقول زاد فما محاوله اخرى 284 هجري هكا.
0: فما محاوله وحيده اختار.
3: اي 50 هجري.
0: باهي أميرة، سجلنا. شكرا لك، يعطيك الصحة.
3: عايشك عايشك.
0: تحياتي ليك. أنت زرت القروينة؟
3: لا ما زرتيهاش أنا. واسمعوا اليوم الضوء مطفي بالمسلط ولا لا راديو ولا شيء. ساعة نسمع البورتابل الحق الحمد لله. الأغنى متعاونة لا
0: الحمد لله عندنا البورتابل باش نسمعوا على القليلة كي خصوا علينا الضوء خلينا يبقى لنا هيك البورتابل منو نسمعوا به منو نكلموا به منو نضويوا به
3: يعطيك الصح
0: والله انا العاده ديما نقول لكم ابعدوا على الشيشات الله غالب ستيك خليتنا نرجعوا له اذا مش شيشات
3: نضطروا الحمد لله
0: الحمد لله وكها
3: الحمد لله
0: هي تحياتي لك يا اميره شكرا
3: ربي عينك ورقتك
0: يعيشك ربي فضلك نمشيوا للمكالمه المواليه اهلا وسهلا مساء الانوار مساء الورد
4: تحيه لك اخت ريم ولك كيف العاملين معك
0: يعيشك شكون معنا
4: ملا سيد المخرج وملا هو وملا جو وملا هودي سيخة تعرف ما تتعرف
0: ملا إذا تسفيقص وملا مستمعين زيدا
4: ملا ريم وملا فريد وبارك الله وملا مستمعين وبكل والله
0: ربي بيرك فيكم الكل شكون معنا الساعة
4: صابر معلا
0: صابر معلا مرحبا بك يا صابر
4: عايشك
0: شو تعرف الدنيا صابر
4: بقلم وموت وحد شيء
0: قريت عندك صنعة شو عم
4: لا لا لا لا لا عندي صنعة
0: ان شاء الله ربي يكتب لك الخير ان شاء الله ربي يجيب لك خدمة هكا كيف ما تحب انت وربي يعينك على الدنيا الكل
4: عايشك يرحمينك
0: يعيشك باهي صابر شو تقول انت شكون اللي وقتاش تأسست وقتاش تأسس جامع عقبة بن نافع
4: ان شاء الله 50 هجري اختري
0: 50 هجري شكرا لك يا صابر يعطيك الصحة تحياتي ليك لكل مستمعينا اللي تابعونا
4: بارك الله فيك
0: يا عايشك نمشيو للمكالمة الموالية حمدي ومن بعد نفرهدوا عليهم شوية بتعليق العروسة والليمات هذية ما شاء الله الأفراح إن شاء الله ديما في دياركم برشا يحتفلوا بالعروسات وبيدخلوا القفص الذهبي إن شاء الله ربي يسعدهم وربي يهنيهم نكملوا المكالمة هذية ونمشيو للإيقاعات أهلا وسهلا مساء الفل مساء الورد مساء النور
5: ألو
0: أهلا وسهلا
5: عسلمة
0: عسلمة مرحبا شكون معنا
5: أبنكم إن شاء الله
0: يعيشك
5: معكم جنات الزهري
0: تعودي الاسم
5: جنات الزهري سهري جنات
0: صدقني لا عرفت لا ميزت الاسم
5: جنات
0: جنات
5: الفهري
0: جنات الفهري مرحبا يا جنات نوع المكالمة مش واضحة برشا جنات الفهري مرحبا جنات
5: عايشة
0: وانتي مستمع اول مرة تشارك معنا جنات
5: لا معك انتي نطلب ما يوصلوا لي شاو لي ما وصلني للحب اما شاركت مع مجاهة اخرى
0: مرحبا بك اذا تفيقس اول مرة
5: لا مع تفيقس نشارك لا
0: ما تبدليش
5: لا لا
0: تفيقس وقرات مرحبا بك ان شاء الله العشرة دايما
5: كما يقولوها هي الام
0: كهوي عايشك ان شاء الله العشرة دايما ايا جنات جنيت شنو تقول انتيش متى تأسس جامع عقبة بن نافع
5: انا اقول ان شاء الله 50 هجري قبل 670 ميلادي
0: هو تأسس منذ عهود معناها 50 هجري 670 ميلادي شكرا لك يا جنيت يعطيك الصحة تهاني تفضل اي
5: ربي يبارك لك انا نحب نهني جارتي سيل محشيش حفيدة نجح في الباك وفي قطر معناتها باك قطر بمونسيون جدا جدا اللي هو يوسف العوني وامه هاجر التركي نحب نقدم لهم تهنئه الكبيره الكبيره وان شاء الله تشوفوا ديما عالي وان شاء الله وليداتنا كل ربي ينجحهم ويفرحهم
0: امين يا ربي يعطيك الصحه جنات الفهري تهني هاجر التركي وتهنيها بنجاح ولدها يوسف العوني وبتالقه وبتميزه ان شاء الله عقبه للتخرج شكرا ليك جنات يعطيك الصحه احنا تو باش نمشيو للايقاعات للجو الحفالي للعروسات للافراح اللي يا ربي ان شاء الله ديما في دياركم الناس الكل ونهديوها للعروسين نزار المزغني وخلود الترابلسي ان شاء الله ربي يهنيهم وتهديهم هذا الايقاع أمل وبدورات

0: سلامة الأحباب، وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ديما الأفراح عندكم الناس كل في دياركم، وربي يهني وربي يسعد الجميع. تقريبا مازال درج قبل الأربعة، قبل موجز الأخبار، مازال يقول لي حمدي مازال فما مكالمات في الانتظار، أكيد نستقبلوها قبل الأربعة، لأنه بعدها إن شاء الله نعطيكم الإجابة الصحيحة، وإذا كان فما فايز بطبيعة اسم الفائز. نمشي للمكالمة الموالية. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مساء النور، تحية ليك وكل عاملين معك.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
1: حنان البراهمي.
0: حنان البراهمي.
1: براهمي.
0: مرحبا بيك يا حنان، شو تعمل في الدنيا حنان؟
1: والله في الدار، قاعدة في الدار.
0: في الدار. أغلبكم اليوم كلمتوني وانتم في دياركم فيها سخانة، مرتاحين على القليلة، لا خرجة للشمس، لا المفيد ربي يعطينا القوة وربي متعنا بالصحة، الناس كل اللي يخدموا واللي في الدار واللي في الطريق واللي الناس كل،
1: ربي عين الجميع إن شاء الله.
0: أكهو آمين يا ربي. بيه حنين، أنت زرت القيروان؟
1: لا الحقيقة لا،
0: ما زرتش القيروان إلى حد الآن.
1: إلى حد الآن ربي سهل،
0: ربي سهل.
1: لا مش من الساقس، أنا من قفصة.
0: أنت من قفصة؟ مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في قفصة،
1: عايشك
0: وأهلينا الكل. باهي حنين، وقتاش تأسس جامعة قبل
1: الناس؟ هجري مقابل 670 ميلادي.
0: باهي، سجلنا المحاولة يا حنين، يعطيك الصحة، تحياتي ليك،
1: يبارك لك ربي فضلك،
0: يعيشك، شكرا ليك. نمشيو للمكالمة الموالية. أهلا وسهلا، مساء الفل، مساء الورد، مساء النور، مساء السرور، نمسيكم بالخير بالهنا. نقعدش هنا اليوم نمسي. أين أنت صاحب أو صاحب ألو. المكالمة، أهلا وسهلا، مرحبا، وين مشيت؟ تصنع في المخيتو؟ عسلامة، مرحبا،
1: عايشك.
0: أنا قلت خليت يعيشك، لا بس قيتك ما جاوبتنيش، قلت هذه لازم شيء تحضر في رسالة بنينة.
1: والله سمعتها الشيف كي عملت المخيط ومحليها رسالة، والله
0: هي يا سهلة، راي مش صعيبة الحقيقة، كلنا سجلنا، أنا كيفكم زيدا نسجل ونكتب وندون باش إن شاء الله نطبق، خاصة المخيط وتحسوا هكا ينعوش ويفرهد، النعناع والقارس. لا التشكيلة معناتها التشكيلة ممتازة، نقولوا نحن قش علينا في الكورة في الماتش، التشكيلة ممتازة، يعني أنه التناسق ما بين القارس يعني الليمون اللي هو ينعش ومعه زيد معه النعناع اللي هو يزيد انتعاش أكثر، يعطينا حاجة بنينة وتفرهد وتفرشك، وإحنا يكش نحبه توا فيها القايلة
1: ما ليش ما يبرد على القلب،
0: نبردو به القايلة،
1: نبردو أيوة
0: كهو، إن شاء الله بالشفاء لكم نسكو،
1: عايشك
0: الاسم الكريم، احنا دخلنا مباشرة في
1: في
0: صلب الموضوع. شكون معنا؟
1: انا مدام عفيف جرايا بن حمودة.
0: عفيف جرايا بن حمودة، مرحبا بيك،
1: عايشك عايشك،
0: شو دعم في الدنيا يا عفيف؟
1: والله الوقت الحاضر في الصيف الدار، في الصيف،
0: في الصيف كيف في الصيف شد الدارة؟
1: اي خاطر انا معناتها في دومين الاطفال والطفولة، لا الطفولة في رياض الاطفال، اي تو مريحين
0: أكهو. ربي يشدك بصحتك، ربي يعينك، هو راهو انك تعتني بالاطفال ولا في التعليم ولا هو يزمو برشا مجهود، دونك هذيك علاش العطله الصيفيه تبدا هكا استراحه محارب، استراحه محارب باش يرجع يستأنف النشاط، يستأنف بعد مع انت سنه دراسيه جديده، ان شاء الله تكون موفقه، يعطيك الصحه وربي يعينك،
1: عايشك بارك الله فيك.
0: بي عفيف، وزرتش القيروان؟
1: اي زرتها.
0: اي احكينا على القيروان.
1: والله مشينا لها في وقت الربيع، في الربيع مشينا حسيلو تهبل محليها، معناتها بقعة تهبل، مشينا زرنا البروطة، شفنا هيك المتحف فيها زيدا، متحف صحبي قيل هكا، متحف اخر فيه الزرابي هكا وبرشا حويس، متحف يهبل
0: باهي
1: طيب معايا
0: باهي، يعطيك الصحة، هو ولي صالح المقروض انواع وشكير ولا ما شاء الله، باهي عافيه في الاجابه لانه التوقيت
1: دكاغ. بالنسبه للاجابه تأسس الجامعة عقبة بن نافع عام 50 للهجرة.
0: سجلنا عفيف، شكرا ليك، يعطيك الصحة، تحياتي ليك، إلى اللقاء. نخليو المجال زملائنا من قسم الأخبار يمدوكم بآخر الأخبار، ونحن نراجعين نعطيكم الإجابة وشكون الفايز معنا. مع ذلك بقية المكالمات إن شاء الله ديما تكونوا حاضرين معنا من خلال هذه المنوعة اليومية برد القائلة.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من يوم السبت غرة أوت المقبل في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وذلك بتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي بحسن ممارسة عملية الخزن والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة بداية من 10 صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قررت دائرة الاتهام 10 لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج وجوبا على رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية، وذلك لبلوغه الأجال القانونية القصوى للإيقاف التحفظي في القضية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة. في العالم، أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدتي الأزرق بالأردن والشيخ عيسى بالبحرين وبقواعد موجودة في دولة الكويت. أحبطت الداخلية السورية عملية تهريب أسلحة على الحدود مع العراق كانت في شكل شحنة داخل صهريج نقل للنفط، ورجحت أن تكون الشحنة متجهة إلى حزب الله اللبناني في جنوب لبنان. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الكيان الإسرائيلي أنفق ثروة كبيرة في محاولة تقويض المفاوضات مع إيران وتشويه سمعته وسمعة كل من كان يسعى للتوصل إلى هذا الاتفاق. تلتقون الأخبار مجددا في إذاعة صفاقس إن شاء الله في تمام 5 مساء ضمن موجز. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: برد القايلة
8: برد القايلة
9: برد القايلة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس.

هذه منوعتنا برد القايلة تقريبا وصلنا معاكم لنهاية المشوار. مقبلها أكيد مش نقدم لكم الإجابة الصحيحة اللي توصلتوا لها بكلكم الحقيقة. كل المشاركين اللي كانوا حاضرين معنا توصلوا للإجابة الصحيحة واللي هي 50 هجري متى تأسس جامع القيروان. هو تأسس في 50 هجري تحديدا، هذا هو التاريخ اللي توصلتوا له الناس الكل. جامع عقبة بن نافع بالقيروان من خلال ما تعرفتوا عليه من خلال ما تبعتونا مع زميلتي هدى لكشو. تحياتي لكم الناس كل. تختارنا رقم حمدي من 1 حتى 11، رقم 6. ألف مبروك سلوى ناجي، تفوز معنا بوصل بقيمة 150 دينار مهدات من إذاعة إصفاقس. انهنيوها، فقط تعطينا تتواصل معنا وتعطينا رقمها مع زميلنا على استقبال المكالمات الهاتفية فريد عبد الجواد. تحياتنا لي، تحياتنا زيدة لحمدي الأحول في الإخراج الفني. تفوز معنا كيف ما قلنا 150 دينار مهدات من إذاعة إصفاقس. ألف مبروك ليك ومرحبا بكم مستمعينا الكل. أكيد المسابقة ما زالت متواصلة. برنامج برد القايلة هو برنامج يومي، كل مرة إن شاء الله الحظ يبتسم لشكون منكم. هكا وصلنا لنهاية المشوار. أجمل تحيات ريم بن جويرة معاكم كانت في الأعداد والتقديم. نحييكم نس كل ونهدي لكم هذه الإيقاعات ونشكر مستمعينا الكل على الوفاء وعلى المحبة. سعاد القلسي، كل الأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا واللي يبعثونا في التحايا الكل نحييهم ونشكرهم. روضة السلامي، فالحي لمين، كيف كيف محمد، تحياتي لي محمد المصمودي، كل الأصدقاء اللي يتابعونا نشكرهم ونحييهم. قلهم إلى اللقاء.

0: برد القايلة
1: برد القايلة
2: أهلا وسهلا
0: أنغام اهدئت مسابقات

0: وعبير شقرون. يوم بيوم يوم بيوم
1: شابك ايدي فيك وجنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
2: يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، وهددت بتعليق النظام بعملية الطرف الدافع بداية من يوم السبت غرة أوت المقبل في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية التعاقدية تجاه الصيادلة. مثلت مشاغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة أهم محاور اللقاء الذي جمع وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم بمقر الوزارة برئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان منتصر النفزي. قررت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج وجوبا على رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية لبلوغ الأجال القانونية القصوى للإيقاف التحفظي في القضية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد حريق اندلع مساء يوم 13 جويليا بجبل بوغانب بمنطقة حمام ملاق سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكاف الغربية لمحاولة السيطرة على النيران رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بتلك المنطقة. في العالم أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قواعد موجودة بالأردن والبحرين والكويت. أحبطت الداخلية السورية عملية تهريب أسلحة على الحدود مع العراق كانت في شكل شحنة داخل صهريج نقل نفط، ورجحت أن تكون الشحنة متجهة إلى حزب الله في جنوب لبنان. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
2: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
3: استوديو الصيف

يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار. الله الله يا بابا، هو الحقيقه اليوم درجه الحراره ما شاء الله ربي يعطينا على قد منطيقه في ظل سخانه هذية، ونعرفوا الانقطاعات المتكرره للكهرباء، وكذلك حتى البعض الناس اللي نقصهم شويه على مستوى الماء، زاد ثمن انقطاعات. ان شاء الله ان شاء الله هذا حد كما نقولوا حد ما نعيشوه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله مابقاش تتكرر الانقطاعات هذية، لانه بالفعل مع السخانه ماذا بينا الماء وماذا بينا الكهرباء وماذا بينا الناس كل يرجدوا. وهذاك علاش انا نقول لكم هيا سيدي هات الرجدوا اكثر ما يمكن للسهلك، اسمعونا عن طريق جهاز الراديو. مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى لثمانية ونص، باش نحاول نلطفوا من الاجواء هذيا، نلطفوا من السخانه هذيا، باش نقدم لكم زاده مجموعه من النصائح، باش نقول لكم شنو تعملوا في ظل السخانه هذيا، كيفاش تعطروا عشويتكم، كيفاش زاده ترطبوا الجسم نتاعكم في ظل ارتفاع الحراره، وتحافظوا على صحته وعافيته المختلفة في الفئة العمرية، كنت كبار ولا صغار. كذلك مش نحكيه على تظاهرة اليوم عاشها القطب التكنولوجي بصفاقس، تظاهرة ممتازة جدا وقمة ممتازة جدا، إن شاء الله نحكيه عليها بعد شوية في إطار المواكبات. مش زادة نحكيه على ونستضيف جمعية سينما الدور للحديث عن آخر الأنشطة الموجودة. نور عشية الركن هذية حاضر بعد شوية، مختصة التغذية تكون معانا، ونحكيه على أهمية الماء، أما مع الماء شنو لازمنا نعمله حتى نجمو نتعايش بسلام مع ارتفاع درجات الحرارة هذية. برشا تفاصيل وبرشا حكايات، واليوم زادة مش ناخذوكم إن شاء الله الجزيرة من جزر الموجودة في العالم كالعادة بدون تأشيرة وبدون جواز سفر. ملا مرحبا بكم الناس الكل هذي مختلف الأركان، كما عودناكم في استديو صيف حمدي الأحوال كالعادة، يتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعنا. هو اليوم أمتعها اللي هي اليوم يمتعكم بالأغاني المزينة والحلوة والجميلة. مخرجنا اليوم حمدي، شكرا لك من القلب معناتها مسبقا على التعاون الكبير. كذلك زميلنا جوهر بوستة اليوم هو مخرجنا في الإذاعة المرئية، أهلا وسهلا يا جوهر، منورنا اليوم العشية ربي فضلك ويخليك، أكيد لوقات طيبة ليكم. كذلك نقول لوقات طيبة لزميلنا أسامة بيبسية اللي ودعناه، وفريد عبد الجواد مش يكون معنا في هالعشوية هذية، والفريد هو اللي فريد هو اللي مش يودعناه، وأسامة مش يكمل معنا خطر نقيتهم الاثنين، هذيك عليه ربي يفضلهم الاثنين وربي يحفظهم الاثنين، وتحية ليهم القلب، وأكيد تحية لكل الناس اللي تشتغل بالفكر والساعد في ظل هالدرجات الحرارة، خاصة الناس اللي تخدم في الإنشاءات، في الدهن، في كل ما هي إنشاءات، الناس الجنودنا، كذلك أبناء المؤسسة الأمنية في كل نقاط الموجودة هي فيها على الحدود، على في الديوانة، في كل النقاط، خاطر نعرفوا تبارك الله ما شاء الله توزعهم على كل ولاية الجمهورية، درجة مرتفعة جدا اليوم، ربي يعطينا على قد منطق، ربي يحفظنا وربي يحمينا الناس الكل. ألف زميت قاتلة إلما تكمل التحية باش أنا ندخل بحذك أبدا. اليوم لبسة لبسة الأصفر اليوم، بالأصفر على الموضة اليوم، ألف زميت قاتلة يا حني اللي ما تكمل انت التحيه باش انا اللي ما تسمعني الاغنيه اللي نحب نسمعها اللي هي هذه هي. اي نعم يا مرحبا.

0: الفنانة المتألقة يارا.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.

0: استوديو استوديو صيف يا عيني.
1: لا لا لا
0: لا لا لا احنا في الاذاعه ما يقصش علينا الضوء.
1: احنا ما يقصش علينا الضوء. اما الفو كونتي اللي عنا على القليله
0: اما في الديار
1: توا ايه عنا ثلث المستمعين يسمعوش فينا توا للاسف الشديد.
0: صحيح
1: هذا واقع زاده كي داري انت الكورو مقصوص عندك دونك ماكش حاطه راديو دونك احنا تحيه للثلثين اللي يسمعوا فينا وتحيه للثلث الاخر اللي مش قاعد يسمع القليل. انا نقول
0: ولو انه اليوم تو بالهاتف الجوي عليها. لا لا اليوم بالهاتف الجوي راه برشا ناس تسمع
1: زعما والشارج
0: باش مش يقص
1: باش مش يقص روحنا نتجراو كلنا للي بريز باش
0: نكونوا زين كلنا الكلنا نقصتوا قاعدين في البورتابل
1: نتاع الطاقه بين السخانه وبين الاقتصاد في الطاقه وبين وبين الوعي انه بترشيد الاستهلاك وبين زاد الحقيقه كثره حكايه الانقطاعات كما حكيت انت قبيله حنان جوستومون

0: كثرت دون سابق انذار. معناتها انا راني قبل ما ندخل استوديو كنت في مكالمه هاتفيه من عند سيده امراه اعمال وعندها معناتها مؤسسه صناعيه وتقول لك انا كيف تقص عليا الكورون سيكو خدمتي ساعتين وثلاثه سوايع ومش قاعدين يخدموا باهي مش مشكله نعديوها، ولكن عندي ماتريال تضرب، عندي الات تفسد، وتعرف حتى في الالات الكهرومنزليه صار لنا الحكايات هذيا. المشكله على القليله باهي نرضانكم تقصوا علينا ما اعلمونا اقل حاجه تعملوها انه اضعف الايمان انكم تعلمونا بالانقطاعات. مثال شعلونا انقطاع دوري مثال شي يكون في بنبي، هذا اضعف الايمان كما قلنا. دونك رحبوا بالساده المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، صح عليكم، ها صح عليكم، ها الكورونا عندكم. دونك اليوم الخميس 16 جويليا 2 صفر 1448 هجري، حنين، ألفة، جوهر، حمدي، اسامه، توت ليكيب يسلموا عليكم في الامسيه هذيا ويقول لكم ان شاء الله نهايه قيلوله وبدايه امسيه جميله.
1: شو هالطل الحلو كما يقولوا اللبنانيين، شو هالطل رايقتك ما ندخل الا تسمعني هوا يا هوا على القليلة جينا نسمع شوية برود
0: على القليلة هوا يا هوا شوية هكا جلاس شوية مبردات
1: يا عيني
0: سيترونات
1: قاعدة تحضرنا فيه
0: ما خلطنيش معناه نحبوا هكا نبردوا شوية في بيننا شوية جلاس وما خلطنيش
1: هو الصغار في الوقت هذي يبدو يتجرعوا على المبردات في الوقت هذي
0: الكل
1: هو الحقيقة حتى الكبر نوعا ما أما الناس الكل تحب تلوج هكا المبردات باش تلطف من الجسم. هاني أنا مش نقول لكم كيفاش تلطفوا البدن نتاعك ما ترى خضر
0: سخان انت امينه جيست حبيت نقول لك انا قبل ما تكون مع ضيفتك وتحكي لنا على تلطيف الجسم وقت ارتفاع درجات الحراره، انا باش نقول لكم وقت ارتفاع درجات الحراره نجموا تاكلوا جلاس مزيان دياري بنين بزوز ولا ثلاثه مكونات ماكسيموم. بعد شويه روسيت صيفي مع خلود صانعه المحتوى في مجال الطبخ ومجال
1: خلود هاو نبعث لها بتحيه
0: خلود عبيد تحضر
1: مرحبا بيك ومرحبا بطلتك
0: بعدين شويه بعد فقرتنا الاولانيه في حصتنا لنهار اليوم سينو قعدوا معنا فما برشا موسيقى وبرشا استضافات وبرشا اخبار حلوه
1: إيه عيني اغاني تونسيه وشرقيه بين الطربي وبين الاغاني الخفيفه ان شاء الله نحاولوا انه نويتروا في العشويه هذه من استوديو الصيف. يلا خلينا نستقبلوا ملخصائيه التغذيه سيده هيله اللي تحضر بحضينا كل جمعه تودنا بعد ما حكينا على الالياف بعد ما حكينا في العشويه اش نشربوا زعما ناخذوا قهيوه ناخذوا شويه تي سيترونات اش ناخذوا بالكل مثلجات اللي مزيد تن المثلجات اي
0: قول لنا اذا التغذيه ترى جرب قول لنا لا
1: قول لنا
0: ليش ما نجرب قول لي ما نجرأش جرب
1: نخاف اليوم قلت لك ما نتجرأش باش نقولها هذا هو اللي يقولوه ظهر لي حتى يوقع على نفس كلنا سواسية الناس الكل سواسية في المسألة هذه. مرحبا بك سيدة هيلة نورتنا
2: شكرا على الاستضافة مرحبا بالسادة المستمعين مرحبا بحنان مرحبا
1: ألفة الجميلة
2: مرحبا بالنسكر
1: محليك محليك مرحبا بك أنت زادة منورتنا أكيد سيدة هيلة نبدأ العشوية نقول لك فيش مش نرتبوا بدنا فالسخانة هذية في هالحرارة المرتفعة برشا ناس نحبوا الكبار والصغار الناس الكل تلقى في أريحية برشا ناس يتعرقوا بصفة كبيرة برشا مش الناس عندها الكل كليماتيزر مع زادة انقطاعات الكهرباء مش الناس الكل تلقى عندها تيار كهرباء وتجم تستعمل المروحة ولا إذاك علاش ليميت الفارطة حتى على مستوى الدعابة يقول لك إيه حصر على المروحة التقليدية هذيك هي أنيسنا وكيدور بك كيدور بك ويضيق بك الدهرية مزيانة ما تلقى كل مروحة اليدوية هي اللي تكون معك. فحبينا نعرفوا احنا من ناحية التغذية من ناحية شو ناكل وشو نشربه كيفاش نجمو نرطبه أكثر ما يمكن الجسم متاعنا
2: به. دونك سي فري حنان هو في السخانه هذه اللي هي درجات حراره مرتفعه جدا اللي ما شفناهاش ممكن حتى عمناول ولا تعمناول معناتها حاله فريمون استثنائيه لهنا فريمون يلزمنا ان يفو ايدغاتي نوتر كور معناتها يلزمنا ان يكون
1: رطبنا درجه نرويوه
2: هذه هي الترطيبه
1: اللي
2: نحكي عليها بالقدا خاطر في ارتفاع درجه الحراره فما برشا تعرق خاصه فما عباد تخدم في الشمس فما عباد تخدم يعني تتنقل حتى في تتنقل يعني فأوناس تخدم تتحرك إلى آخره يعني فما برشا أملاح معدنية اللي باش تخرج مع العرق، برشا برشا ماء باش ينقص من الجسم. دونك لهنا يلزمنا ان كيما نقولوا نرويو البدن نتاعنا، خاصة عند الفئات الهشة كي نقولوا فئات هشة، يعني نقصدوا بها المسنين، نقصدوا بها الرضاع، الأطفال الصغار، المرأة الحامل، الإنسان اللي يخدم فيها ما تم يتلقي أشعة الشمس، فهمت، خدمته بحكم خدمته
1: سيقي سيارة التاكسي،
2: يعني
1: الناس اللي تخدم في الإنشاءات الكل،
2: تمشي
1: الدهن والبني والكل،
2: حتى اللي باش يمشي الخدمة،
1: حتى مش يمشي الخدمة ويرجع من خدمته
2: ديما، حتى كان مش درجة حرارة مرتفعة، ديما في الصيف درجة الحرارة باش تكون مرتفعة بالمقارنة مع فصول الربيع والشتاء. دونك يلزمنا ان يفو يضغطي، يلزمنا نرويو الجسم نتاعنا، وما ما انت ما فماش حاجه ما خير من السوائل اللي باش تروي البدن نتاعنا. داكوغ، نقولوا سوائل، نقولوا الماء، نقولوا ترونجيه، نقولوا تي، نقولوا ديزانفيزيون، نجمو نعملوا ماء اللي نفوحوا بشويه نعناع بشويه قارس،
1: لذوه
2: لذوه، نبدلوا له النكهه، خاطر برشا عباد تقول لك انا نشرب ما نشربش برشا ماء،
1: ولا يقول لك من كثر ما شربت الماء كرهته
2: ما نحبش برشا الماء. لهنا نجمو احنا نفوحوا بشويه قطرات نتاع عطرشيه، ما يزهر مثالش، نجمو نقصوا فيه دي غونديل نتاع غله، فقوس، خوخ،
1: باش نعرف
2: افضل من اللي باش نشرب مشروبات يعني فيها كمية من السكريات مرتفعة. ذكر خطرة كي نقولوا نروي، مش معناتها نروي بالسكر، الماء وحده كافي باش يروي الجسم، حاشناش بالسكريات، حاشنا بسوائل اللي تروي الجسم بتاعنا، تجيب لنا كميات من الماء بدون إضافة حريرات كبيرة برشا. كيف كيف النجم، الحليب راهو يحتوي على الماء، كيف كيف أي سوائل الرايب فيه الماء، الخضرة كيف كيف فيها الماء، فيها كميات كبيرة من الماء، الغلة فيها كميات كبيرة من الماء، نجمو نعملو عصاير، نجمو نعملو عصير حتى متاع خضرة، مش لازم كان عصير غلة معناتها. كيف كيف يزمنا الأكل متاعنا، يعني الوجبات متاعنا تكون متكاملة، فيها الخضرة، فيها حبوب كاملة، منتشعير بها برشا، راهي تروي الجسم. يقولوا منتشعير معناتها كيف كيف، معناتها باش نلقيو الضوء على البسيسة، على الزميت، هذوما بهين راهم يرويو الجسم بالبيه، يخليوه يعني كما تقول انت إدغاتي،
1: ريوي
2: ريوي إدغاتي. داكوغ، كيف كيف نجمو نستعملو
1: هيك. علاش احنا أكلة الزميت أكلة موجودة من مجدود،
2: مجدود أي من قبل، من أكلة زمنية تقليدية بحتة من مجدود،
1: وكانت معروفة وترافقهم حتى في الأعمال الفلاحية،
2: الفلاحية على خطر هي تروي الجسم. راهو الشعير يروي، يروي به البسيسة كيف كيف. نجمو زادة بعد ما ناكلو ناخذو مثال شوية ياغورت، ما حاجة كي تكون من من المشتقات الحليب تروي جينيرالمون وتشدك هكا مده طويله، فهمت. باغ كونتر يلزمنا نقصوا من المقليات، نقصوا من الدهنيات برشا، نقصوا من الاكلات اللي يصعب الهضم نتاعها، معناتها عسيره الهضم، فهمت، ما يكونش ان بلا تري كوبيو كيما معناتها وسخون برشا، هذاك راهو يعطل شويه عمليه الهضم، يقلقنا شويه. اذا بينا نكثروا من الخضره، من السلايط، حاجات تكون يعني الكويسون نتاعها، طريقه الطبخ نتاعها خفيفه شوية، كما مشويات، كما حاجات شيحة في الكوشة، فهمت. ما نعتمدوش يعني طريقة الطبخ اللي قوية شوية، فهمت،
1: كما ما نعملوش حاجة مزيتة بزيد، ما نعملوش حاجة اللي هي مقلية، نبعدوا عليه من الحوايج، نعمل حوايج اللي هي خفيفة تريح البدن،
2: تريح، ما تخل، ما تطلبش يعني دورة دموية قوية برشا، ما تطلبش إجهاد كبير، ما هيش صعيبة على الجهاز الهضمي في الهضمة متاعو، داكوردو. ونحاولوا نرويو جسمنا بالسوائل اللي كنت نحن نقول عليها،
1: سلطة الخضرة، سلطة تونسية،
2: سلطة خضرة، سلطة مشوية،
1: كل بهين توفلوقيتي
2: ديما برودو اللي نجم ياخذ برودو، فهمت، حتى برودو فيه برشا معناتها فيتامينات، أملاح معدنية وفيها الماء، تروي لك الجسم وتسترجع خاصة الأملاح المعدنية اللي فقدتها أنت في التعرق متاعك بالسخانة.
1: بالضبط، هذه هي المعضلة الكبيرة، أنه الإنسان من كثر ما يتعرق في بعض الأحيان يحس بروحه بفشلة.
2: أكيد، علاش، خاطر هو كيف يتعرق، إخي هي شنية لا ديزيدغاتاسيون، معناتها نقص في الماء في الجسم ونقص في الأملاح، فهمت، أملاح كيما الصوديوم، بوتاسيوم، هذو ما هما اللي ينقصوا في الجسم، هما اللي يعطيوك شيح في الجسم، يولي الجسم ديزيدغاتي. دونك كيف أنا باش نعاود ندخلك الأملاح المعدنية لجسمي وكمية الماء، نسترجع معناتها النشاط متاعي، وأكيد كيف الجسم ينقص من الماء وينقص من الأملاح المعدنية، يجف شوية، يحس روحه في يفشل، هكا
1: فشل شوية،
2: يفشل، أكيد أكيد يفشل.
1: هنا السيدة هيلا برشا نفسي يسمعوا فينا، يقول لك أما خير ما معدني وإلا ناخذ ماء الماجل ولا
2: ناخذ هو الماء الماجل راهو ما فيش املاح معدنيه
1: فيش
2: ما فيش املاح
1: فقير
2: فقير من الاملاح المعدنيه. المياه المعدنيه الاخرى فيها املاح معدنيه راهو بنسب تقريب يعني متساويه، ممكن فما تفاوت في بعض ماء على ماء كيف نقارنوا، لكن في جلهم كيف كيف
1: ماهمش بعد برشا
2: ماهمش بعد برشا على بعضهم. ماء الحنفيه راهو هو يعني من ناحيه الاملاح المعدنيه معناتها متكامل متوازن،
1: فهمت؟
2: حاجات اخرى ما همش من الاختصاص هذوك من
1: نجم
2: لكن راهو معناتها كي تجي تشوف راهو ماء المعدنيه ماء الحنفيه من ناحيه
1: الاملاح
2: فيه الاملاح فيه الاملاح.
1: هنا الافضل انه ان برشا ناس يقول لك ان ماء المعدني ما يروينيش، ماء الماجل يرويني اكثر،
2: يخلط
1: على قد ما نشرب نقعد عطشينا. هنا نقول لك بالضبط ان هذاش باش نقول لك مخلط ولا ما نخلطوش،
2: نجم تخلط مثالش تاخذ شويه هكا وشويه
1: هكا شويه شويه
2: كومبونسي لي سيل مينيرو الاملاح المعدنيه. واللي باش يشرب معناتها ماء ماجل اكثر يحاول انه يجيب املاح معدنيه من الخضره من الغله اللي هي غنيه، اكثر حاجه غنيه بالفيتامينات وبالاملاح المعدنيه هي الخضره والغله،
1: وهكا يكون البدن
2: قدره ربي يكون البدن راوي. ما نقعدوش نحاولوا باش ما نتلقاوش كميه اشعه شمس كبيره برشا نتفادى ونحملوا مظلات، فهمت؟ حاولوا نعاونوا كيف كيف اللي نجم، مثال في الذروة متاع الحرارة الشمس وكل ما يخرج ما يسكسبوس با أو سولي ماذا بيه باش يزيد معناتها يحمي جسمه أكثر، فهمت؟ ما كاش يلبس مظلة، يلبس شوية ثياب مغطية قطنية، يحاول باش معناتها ما يتعرضش برشا لأشعة الشمس. وفي نفس الوقت راهو باش نرويه بالماء يعني والليكيد، راهو مش لازم بالضرورة تكون باردة غلاسي باش تروي، لا معناتها حتى يكون تياد ملذذ راهو كافي، راهو الجسم ما حاشوش بحاجه مسقعه بارده برشا باش يروي، لا هنا نخافوا هكا لو شوك تيرميك راهو ماهوش بيه، سورتو اللي تلقاه كان البرا وسخون ومتعرق الى اخره ويدخل طول فريجيدير يحل ويشرب ديريكتومون الماء بارد، راهو نجم يعمل حتى يعني نزلات معويه في الامعاء، فهمت؟ مش بيه نجم يعمل ديزانفيكسيون، نجم يتقلق يولي له اوجاع الى اخره، دونك ماذا بينا لا
1: نجم يعمل تعفنات ثمية مصدمة الحرارية ويجم في نفس الوقت تجيه دي كرومب
2: الجهاز الهضمي يتقلق
1: تقلصات في العضلات.
2: وكيف نشربوا راهو ماذا بينا ما نشربوش هكا كميات كبيرة مع بعضها، لا معناتها جرعات بشوية بشوية،
1: جرعات وليس دفعات
2: وليس دفعات، خاطر الجسم راهو معناتها هو باش ياخذ كيفيته والباقي باش يسيبه، دونك زيد انت باش تعطيه اون اكسي راهو الاكسي هو بطبيعته باش يخرجه، دونك اعطيه بشوية بشوية باش يسالك شوية ذاك باش يستوعبه ويمشي في الجسم ويرجع ويروي الجسم متاعنا. أما باستمرار
1: وواضح
2: على كامل اليوم ديما بشوية جرعات وماذا هو تقريب يعني الإنسان 30 مليلتر على الكيلوغرام من الوزن، فهمت؟
1: كل واحد يحسب على
2: حسب عادة إنسان 50 كيلو تقريب
1: 1500 وإذا يتعرق أكثر يزيد شوية،
2: إذا كان يتعرق إذا كان سيكسبوزو سولي فيك لا تمبيراتور توا معناتها يطلب الجسم أكثر، لكن هذه يعني تقريبا
1: بصفة عامة
2: تقريبا، مش كما الرياضي مش كما الإنسان اللي ما يقاعد فهمت، المسن كيف كيف أطفال الصغار زيدا صغيرات
1: ردوا بالنا
2: فلا من أشعة الشمس وكل الأطفال الصغار في ساعة يسد زيدغات معناتها لنوفوني لبيبي معناتها
1: في ساعة ينقص عليهم
2: في ساعة ينقص، دونك ماذا بينا ما نخرجوهمش ما فيها سخاين هذوما وما نخليوهمش في
1: يلعبوا
2: في الشمس ولا ساعات الإنسان
1: فمع عائلات من خمسة متاع العشية صغيرة يبدأ نحب نخرج
2: حتى في الصباح تلقاهم تتلزق أنا باش تخرج صغيرها معاها تحطه في الكهرباء وتمشي تقضي تسكر عليه.
1: ردوا بينا من النقطة هذه
2: تريز اتونسيون،
1: ردوا بالكم الحكاية هذه، راهو
2: صغير يجف في ساعة
1: مش لازم علينا نبدلوها القضية، مش لازم نقضيوا القضية هذيك اللي عندنا
2: ولا
1: هبطوا معاك ايوه اذا هزيتوا معاك على الاقل يتحرك
2: يتحرك مش
1: يشم هو اي يشم مش كيما بلاصة مسكرة هذيك راهي خطر صافي على
2: الصيف.
1: اخر سؤال وبعدها مش نمروا للاستراحة الموسيقية، صحيح انه الماء يبدا بارد برشا تشربوا ما يرويش تماما البدن،
2: هو مش كون يقول ما يرويش لكن الجسم ما يتطلبش انه يكون ماء بارد، ما عنده حتى تفسير علمي معناتها حتى كي تشرب انت ماء حتى ماء عادي مش حتى ملذذ راهو يروي الجسم.
1: برشا ناس يقول لك انا نشرب ماء الماجل باهي
2: اي معناتها
1: في الشتاء دافي في الصيف بارد
2: ما يتطلبش، انا قلت لك الجسم ما يتطلبش انه يكون بارد وهيك المس البارد برشا الكلاسي المسقع هذاك يولي مضر
1: مضر
2: خاطر يعمل شوك تيرميك يعمل دي كرامب يعمل لوجي يعمل بالونمون نجم يعمل حتى دي دياري خاطر فما ان شوك تيرميك معناتها فما حراره جسم
1: فما صدمه حراريه داخل
2: وانت مش تعمل صدمه حراريه اكزاكتومون
1: صح صح صح, صح. محليه وضحت لنا فسرت لنا لكل الناس اللي تسمع فينا
2: شكرا على استضافتكم
1: كيفاش رطبوا بدنكم كلوا حاجه خفيفه مش لازم تعدي وقت كبير في الكوجينه
2: اكيد
1: اكيد ربه البيت وكل العائله يتعاونوا في حاجه خفيفه محليها تبدا للعائله الكل الناس كل يستمتعوا بوقتهم وباقل تعب وباقل اجهاد للبدن خاصه في ظل ارتفاع درجات الحراره
2: اكيد
1: اكيد
2: شكرا
1: هكا وضحت لنا السيده هيل احنا بعد شويه مش نمشيو نعملوا الكلاس قيت الكلاس
2: هاني باش نسمع
1: انا نقول هي تقولي بيه ما زادت حتى كلمه اخرى
2: هاني باش
1: نسمع الرسيت وصحه وبشفاء للناس الكل مسبقا خليكم معانا ما تبعدوش لبعيد يلا نتقابل هكا تقول عزيزه جلال في هالنغمه الجميله

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي ساحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف

0: 6 غير 4 درج، إشارة التوقيت، موزيكا، جو طربي صيفي بامتياز. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو الصيف من جديد. واستوديو الصيف كي دي استوديو الصيف دي برشا فقرات صيفية، فما المهرجانات وفما نسمة البحر، فما الهواء، فما برشا سخانة، وفما زادة كي يقولوا برشا سخانة يقولوا غسيت صيفي. نحبوا على غسيت صيفي، وين مش نلقاوها الغسيت صيفي؟ اي سورتو سهلة برشا برشا، ما تاخذش منا برشا وقت، افيك دو زانغريديون يظهر لي اذا كان ما فماش الثالثه. دونك تلقاو غلاس بنين يعمل 66 كيف، حاضروا لي رواحكم من غير ستيلو من غير ورقه، ركزوا بركه، سينو تلقاو الباساج من بعد على فيسبوك. معانا الجميله كيف العاده صانعه المحتوى في مجال الطبخ وفي مجال التجميل، زاده البوتي هي مزيانه وتعطينا برشا زين وعين، الجميله خلود عبيد. نسنا خلود، مرحبا مرحبا بكم معانا في استوديو جديد. خليني نقول لي خلود انبهرت بالاستوديو،
1: بالحق انبهرت ومحليه وما خف مليكتو بالحق، ياسر ياسر محليه مش راهي هبل.
0: الحمد لله يا ربي أنسنا فيه، وإن شاء الله يا ربي نقدموا لكم فيه كان الفايدة والحاجة الباهية والأخبار المزيانة واللي تفيدكم واللي تفرهد عليكم، والموزيكا بيان سور
1: أكيد.
0: أما توا حويجة اللي تبردنا في العشوية، حويجة فرشكة خفيفة ويحبوها الصغار والكبار
1: أكيد،
0: وراهو الكبار قبل الصغار غير ما يحبوش يظهروا.
1: جستما وإحنا علاش نهربوا من الجلاس اللي موجود في السوق؟ خطروح له برشا
0: صحيح.
1: وإحنا وصلنا توا المرحلة كونا اللوجو على حاجة نقصة حلوة ولينا عارسك نعسو على رواحنا،
0: وحتى الصغيرات مازالينا دو كاليتي، وحتى الصغيرات مازالقولوا محويجة نقصة سكر
1: أكيد محليها. أكيد وصلنا لها هيك درجة الوعي،
0: الوعي
1: الحمد لله وصلنا لها اللي حتى بشتيك الحاجة نقص شوية سكر حلوة لا نبعدوا عليها
0: ديما نقصوا في الدوز متاع السكر، وقد ما تنقص قد ما خير. الموس والشوكولا نجم تعملها سون سكر جميلة
1: أكيد،
0: وتجي بنينة برشا خاطر فيها الشوكولا ديجا حلوة،
1: تجب تستعمل حتى الشوكولا نواغ بنينة
0: ومنفع وياسر بنينة وتعملها مغير سكر أصلا وتجي بنينة برشا.
1: خلينا من الشوكولا ونجيو للسيترون، حاجة تفرشك
0: أي
1: العشوية كيف ما نهكيها. الجلاس سهلة على الأخر، رسيت أنا تولي باش نعطيها الغسيت بوغ كات بيغسون، تحبوا كونتيتي أكثر ضعفوا الكمية،
0: ضعفوا الكمية
1: مش نستحقوا تروا زانغريديون أكاهو، تجمو نقولوا عليها هيلثي راهي هذيا خاطر فيهاش سكر،
0: ما فيهاش سكر
1: بي جوست الحلوه نتاع الكريم شونتيه كاو
0: كاو شي خلينا ما فيهاش سكر
1: لا والله ليه حلوه جمله باش تستحقوا حكا كريم فريش
0: بي
1: نركضوا معاها زوج ساشيات كريم شونتيه لين يطلعوا يضاعف الحجم نتاعها. نكونوا احنا حضرنا ثلاثه كعيبات قارص عصرناهم وما ننساوش عاده هيك الزيت دو سيترون خاطر هيك اللي باش يبنن
0: هيك السر فيه هو
1: يعطيك الصحه. نزيدوا عليها شويه القارص بعد ما نركضوهم والزيت ونزينوهم من الفوق جدا كيف كيف شويه زيت دو سيترون وندخلوها ميم با اربع سوايع يخرج عندكم ابن جلاس جست للعبيد خاطر ثم عبيد راهو يقول لك هرمون السعاده ما يطلع لنا كان بالحاجه الحلوه
0: صحيح.
1: هذا راهو مش يجي حاجه تفرشك عتناوش للي يحب الحاجة الحلوة ينجم نزيد زوز مغارف
0: عسل،
1: لا مش عسل
0: عسل
1: يعسل
0: راهو بعد شو عديولك العسل
1: مركز. حليب مركز حليب مركز يزيدو بغرفتين حليب مركز يعطي هيك التكستور الكريموز
0: صحيح
1: فوالا ويجي حلو شوية. أما الرسيت متاعي مش حلوة
0: الرسيت تدافع عليها وتحاول
1: سهلة ولا مش سهلة؟
0: هي سهلة على الأخر الفو جوست دي أستوس صغروني تعطينا فيدنا بالأستوس أنا نعطي أستوس وانتي تكمل القيا
1: قل لي
0: البولي باش تخمو فيها والفوي ماذا بيكم يكونوا
1: تبرد
0: بردي
1: بردي والأخرى زادة كيف كيف والأخرى زادة كيف كيف بردة وتنقول لك أنا الباز متاع الجلاس متاعنا هذه هي
0: أكاو
1: الكريم شانتي أي جلاس تحب عليه كريم شانتي وتزيد معاه الكريم فريش تخلطهم وتبنن باللي تحب، تحب الشوكولاته تجم تذوب بالشوكولاته وتزيدها، تحب على نسكافيه ذا جو كافيه ياسر بنينه،
0: تحب على اي غله اخرى تحب عليها تجم تحط
1: تحطها ويجيك ابن جلاس
0: مثلا زاد الفيك يا توسكي مع تفخوسك يبنن
1: ياسر بنينه.
0: اما شهيتنا فيها بصراحه في الفيديو يعطيك الصحه
1: اوكي ما تاخذش برشا وقت
0: ما تاخذش منها برشا وقت
1: اللي تقول لي ما نحبش الكوجينه تتشجع درجي من زمان تدخل تحضرها
0: اوكي شوفوا انتوا بقى هيك بنت وليك راي مقديه في الكوجينه
1: ولا الكوجينه
0: عامله عليها كيف ومنسى اللي هي راهي معناها تضيع كي ما تدخلش الكوجينه. انا نحس حاجه نقصتني برشا كي ما تخرج كوجينتي ولا ما نطيبش نهار ولا اثنين
1: انا كي نبدا متقلقه راني ندخل الكوجينه باش نتفرهد
0: تفرهد صحيح.
1: وقت نقول لاصحابي يقولوا لي يا اخي تحكي بجدك نقول لهم والله انا كي ندخل نصنف ونتعب كتعب انا نتفرهد نعمل بونكي
0: زيد في رمضان نقول لهم تقصر النهار في الكوجينه
1: الصحه
0: هي. مش في الرقاد تقصر نهار في الكوجينة تبدا تتفنن وتطيب وتصنف وكل مره
1: ماذا بينا عاد هيك الكلمه المزيانه
0: يعطيك الصحه سلم يديتك
1: اكيد
0: حق الملح هذه هي الغسل دونك كريم شانتيي كريم فريش تخلطهم الاثنين مع بعضهم يطلعوا مع بعضهم من بعد تزيدهم زيت زيت دو سيترون وثلاثه كعبات سيترون معصورين معناتها الجو نتاعهم وتخلطك
1: في الكونجيلاتور يخرج ابن
0: الجلاس تحبوا تزيدوا الحليوه شويه للصغيرات انا مثلا نجتهد نعمل الكونتيتي نتاع صغيرات وحدها ونزيد داك المغرفتين لي كونسونتري سينون ليا انا مثلا نخليها
1: هكا
0: وبنينه دونك هذه رسيتنا اللي كانت رسيت صيفي 100% تفرشك باي خلود عبيد انسنا خلود
1: يعيشك لله
0: يعيشك في رسيت اخرى ان شاء الله حضرت كاين الرسيتات الصيفي الخفيف اللي ما شدوش منا برشا يد اكثر حاجه ما شدوش برشا وقت احنا معاهم نحبوهم ميرسي انفينيمون انت قلني لك ودلنيك انا وحنين قلني لك شنو تحب تسمع قلني لك تحب شي فاضل شاكر تحب شي شنو تحب انا اروح انا وحبيبي للبحر وكالغنية قاتي زي العسل قلني لك اوكي يا عسل اوكي يا عسل دوك زي العسل صوت شكو باش نسمعوها المرة هذية صبوحة مولاتها مش بصوت مولاتها هيك تكشفوا مع بعضنا الليلة انت انستا برشا مرة
1: عايشك عايشك

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: استوديو الصيف بدأ معكم الخمسة متواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل. مرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين. حكينا كيفاش نجمو نعمو ونروي ونرطبو بدلنا فيها الحرارة المرتفعة مع مختصة التغذية. بعدها عرفنا أسهل طريقة لصنع المثلجات مع خلود. بعد شوية إن شاء الله بعد الستة مش تكون في ركن نور عشية، وأكيد في نور عشية مش نحكيوها أكيد حديقتنا كيفاش نحافظ عليها في ظل هالطقس هذي الحار. برشا ناس تبعث في صور اللي الشجرة تبيت لبس عليها الغدوة يلقاوها ورقة ذبلينة، زعما كيفاش نتصرفوا في الوقايه هذي الكل تتعرفوا عليه بعد شوية مع خبيرنا الفلاحي سي عبد الكريم. حبيت نوجه تحية زادة لكل مستمعينا، خاطر بعد شوية مش نحكيوا على السلامة في ظل هالحرارة المرتفعة، كيفاش نحميوا أنفسنا وأجهزتنا من الكهرباء. ياسين المصمودي بعد شوية مش يوضح لنا النقطة هذي. جمعية سينما الدور تحكينا على آخر الأنشطة خاصة في صفاقس، زيادة مش نحكيه شوي على إيقاع المهرجانات، وإحنا على إيقاع المهرجانات إذا إلى جانب تظاهرة ممتازة عاش اليوم القطب التكنولوجي بصفاقس حول مخرجاتها التظاهرة هذية. تظاهرة ممتازة جدا. أكيد بعد شوية يكون معنا سي مصطفى المزغني حتى يحكينا على مخرجاتها اليوم هذية الممتازة اللي عشته صفاقس وتحديدا القطب التكنولوجي اللي هو بالنسبة لنا منارة في من خيرة أبناء هذا الوطن على مستوى البحث العلمي. ما نجمو كان نفرحوا أنهم يكونوا معنا وأنهم ينظموا تظاهرات، وخاصة فيما يخص كل ما هو مفيد وتطورات على مستوى الجانب الإيكولوجي والطاقي، حاجة معناتها من اللي نعيشه فيه التحول الأخضر، الانتقال الاستراتيجي من الاقتصادات والأنشطة التقليدية الملوثة إلى نماذج مستدامة صديقة للبيئة في هالسياق هذي يتنزل اليوم اللي صار. فأكيد بعد شوية طول نحكيه على شنية مخرجات هاليوم هذي الممتاز. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار، ما تبعتش لبعيد، أكيد زيادة ناخذوكم لجزيرة من جزر العالم، جزيرة جميلة جدا الليلة. خليكم معنا في استوديو صيف. حبيت نوجه تحية لكل مستمعينا اللي بدوا يتفاعلوا معنا، ربي يفضلهم ويخليهم. وسيلة حمزة، ريم معطر، فاطمة الجراتي، منصورة جويدة، مرحبا بيك، قاتلك ربي يلطف بينا من هالسخانة يا حنين، وبستيق إن شاء الله تحن علينا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا ربي. سيمون صف الزيني قال لك ربي بعد علينا دي الاستاج عنكم الحقي وخييني، والله العظيم وش بسهل إنه ينقطع الكهرباء، وهذه راه مش مشكل صفاقس، يشمل كل ولاية الجمهورية، ربي يعطينا على قد منطيق إن شاء الله يا ربي. وهنا نذكروا الناس زيادة المواطنين راه رشدوا في الاستهلاك، الله يفضلكم باش ما يتقصش، خاطر صحيح ممكن احنا نستمتعوا بمكيف، ممكن احنا نستمتعوا نقولوا احنا بأي آلة من آلاتنا داخل البيت نستمتعوا بها، لكن ثم الناس راهو الكهرباء بالنسبة لي لما سألت حياة أو موت، معناتها تقام مربوطين بآلة تشتغل بالكهرباء ولا مسن اللي هو زاد ريحية متاعه تجي في هيك الآلة اللي تشتغل بالكهرباء باش يجمع القليلة يتحركه هو في الفراش متاعه، خاطر عنده فترة هو طريح الفراش. بربي نحسوا ببعضنا، الله يفضلكم ويخليكم، نوسعوا بعضنا، نوسعوا بالنا على بعضنا أكثر ما يمكن، نقتصدوا في الطاقة، الله يفضلكم ويخليكم. حاتم البدوي زاد بعثنا بتحية مزيانة برشا، ربي يفضلك ويخليك، وشكرا ليك أنت زاد يا حاتم على الكلام المزيان. وتحية لأحمد معز البدوي ابنك الجميل، ربي يفضله لك وإن شاء الله تفرح به يا حاتم، مرحبا بيك. سيدة من السعودية تتفاعل معنا، يا مرحبا يا سيدة منورتنا. فوزية تريكي من قليبية زادت تبعث لنا بتحية. فيزا الغرياني أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا عيني، عيد ميلاد تو بعد شوية نبعثوها التحية هذية فيزا تدلل. عمر البقلوتي، نجيح المنصر، فاطمة الجراتي، سعاد القلسي، مرحبا يا سعاد منورتنا في العشوية. ابتسام الشريف، مرحبا بيك يا ابتسام، منورينا كل المستمعين والمستمعات. نعرفوا اللي برشا منكم ما يتفعلوش على خطر ما يجموش، أما مرحبا بكل تفاعلاتكم، بعد شوية حتى أهدئتكم نقدموها، هذا فضاءكم يتواصل معاكم حتى الثمانية ونص متاع الليل. بعد شوية في الستة نشرة الأخبار، وبعدها آخر الأخبار الرياضية، أما قبلها إذا نغم الجميل مهدى من كامل الفريق.
1: Three, four. عم بسمع نزع ستيلو.
2: شفت لنا الأمورة؟

0: إشهار. خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بنك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بنك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: السادسة مساء،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير. في إطار موجة الحر المتواصلة إلى نهاية الأسبوع، توقعات بدرجات حرارة تتجاوز غدا المعدلات العادية ب 13 درجة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء مرتبط بارتفاع الاستهلاك وللمحافظة على استمرارية التزويد. انهيار طابقين علويين مقاومين فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة بالمدينة العتيقة بصفاقس يسفر عن خسائر مادية جسيمة. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من الأول من أوت المقبل. في العالم، 5 شهداء في غزة، وإيران تهدد بغلق باب المندب وتؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، والجيش اللبناني يبدأ الانتشار في إحدى المنطقتين التجريبيتين في الجنوب. موجة حر قياسية تمر هذه الأيام على بلادنا، حيث بدأت أمس وتتواصل إلى نهاية الأسبوع، وتتراوح درجة الحرارة اليوم بين 34 و39 درجة قرب السواحل، وبين 42 و47 درجة في بقية المناطق مع ظهور الشهيلي. وجاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الارتفاع يكون ملحوظا يوم غد، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 درجات و13 درجة. موجة الحر هذه تسببت في استهلاك قياسي للتيار الكهربائي، وهو ما تسبب في تواتر الانقطاعات سواء بسبب الأعطال أو بسبب القطع توقيا من الانقطاع الشامل. وفي هذا السياق، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك والاستعمال الكبير لأجهزة التكييف، وشددت على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. وقالت النيفر أن كل الأصناف الحرفاء من منزليين وصناعيين في كل جهات البلاد معنيون بالقطع الدوري للكهرباء. وعبر عدد من متساكني مدينة صفاقس في اتصالهم بالأخبار عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء طيلة الليلة الماضية وتوصله اليوم وتجاوزه التوقيت المعلن عنه من قبل ستيغ، وهو الساعة 4 عصرا، كما أنه شمل مناطق غير التي ذكرها بلغ الشركة. موجة الحر فضحت أيضا هشاشة البنية التحتية المتعلقة بالماء، حيث يعاني العديد من المتساكنين في مناطق واسعة من صفاقس من شح المياه. وفي هذا السياق، طلب أعضاء المجالس المحلية مصالح الصناد وستاج بالتدخل الفوري للحد من الأزمة الخانقة لانقطاع الماء والكهرباء، حيث لم تسلم الحيوانات كذلك من سوء إدارة المرافق العامة والتهاون غير المسبوق في خدمة الشأن العام. وهذه عينة من الدعوات مع رئيس المجلس المحلي بجبنيانة عمر المنصري.
4: بالنسبه للميه هذا ينقص يسيبوا ساعتين ثلاثه ويقعد اربع خمسه سوايع ما ذماش ناس من عند حيوانات يشربوا الماء هذا والعباد تشرب الماء هذا ماذا بينا الماء هذا ما يتقصش على المواد ذو قاعد يقص معناها في النار مرتين ثلاثه مش معقول هكا تنفس الجهاز التنفسي هذا عندنا واحد مات الله يرحمه قص عليه الضوء مات المطلوب معناه يدخل سيد الرئيس على عمتش بنيانه ككل معناه يكلم على الماء الاشكال منين والوديانه معبيه السدود معبيه عليه شكه.
3: من أخبار صفاقس أيضا جدة صباح اليوم داخل أسوار المدينة العتيقة انهيار طابقين علويين مقامين فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة وتسبب الانهيار في خسائر مادية جسيمة دون تسجيل أضرار بشرية. وفي تصريح للأخبار طلب عضو المجلس المحلي بصفاقس حمادي مقني الجهات المعنية بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات.
5: اليوم قمنا على فاجعة أنه في بلاد العربي غزرنا نقاو الدنيا ولات بيضة مرعنا أنه زوز طوابق في ناجي المنجسلين. ناجي المنجسلين هذا هو الشريان النابض بتاع المدينة هي بنية ذات طبقين محل تجاري لوتو زوز عليها الفوق زوز طوابق جو في وسط الحانوت هي مغازة تجارية داخل ناجي البيء بنية كاملة انهارت رغم أن عنا عامين ولا ثلاثة واحد نهلوا ونكبروا على البنايات المتداعية للسقوط على الترميم ما ثماش على الله غالب هاي النتيجة لطف ربي ما ثمش أضرار بشرية أما الأضرار المادية كبيرة ياسر. هذه مبنى هذه واحدة من ألف عندنا ألف مبنى أي للسقوط داخل المدينة والله غالب احنا في صمت نتفرجوا عليهم ما نعرفش نهرتش مش نفيقوا وكو.
3: في أخبارنا الوطنية قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني في بيان أصدره اليوم أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية وأكدت على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. قضائيا قررت دائرة الاتهام العاشرة

0: ووثقت الوحدة 16 اعتداء استهدف كل الصحفيين والمصورين، وتوزعت الاعتداءات على 5 ولايات بينها صفاقس. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الملف الإيراني، أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في عدة قواعد بدول الخليج والأردن. وفيما ظلت حركة الملاحة في مضيق هرمز محدودة، حيث لم تمر سوى 13 سفينة تجارية فقط. قال المتحدث باسم المرشد الأعلى الإيراني إن ملكية المضيق تعود للشعب الإيراني، وطلب طهران من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات جوية أمريكية على منشآت إيرانية. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الاحتلال الإسرائيلي عمل جاهدا على تعطيل الاتفاق مع إيران، وأنفق ثروة في محاولة لتقويض المفاوضات وتشويه سمعته وسمعة المفاوضين الأمريكيين. قال مصدر عسكري حوثي إن طائرات تنصت واتصالات وجمع معلومات إسرائيلية شاركت القوات السعودية في عملية رصد وتحديد مسارات الصواريخ والمسيرات اليمنية بعد الهجوم السعودي على مطار صنعاء. بدأ الجيش اللبناني اليوم الانتشار وتسيير دوريات في بلدة الغندورية جنوب لبنان في إطار تطبيق التفاهمات الإجرائية الأخيرة الموقعة في روما ضمن مرحلتها التجريبية لبسط سيادة الدولة. أحبطت الداخلية السورية عملية تهريب أسلحة على الحدود مع العراق كانت في شكل شحنة داخل صهريج نفط، ورجحت أن تكون متجهة إلى حزب الله في جنوب لبنان. وقالت الخارجية السورية أنها ترفض أن تستخدم أراضيها لضرب الأجوار. وفي ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء مرتبط بارتفاع الاستهلاك وللمحافظة على استمرارية التزويد. انهيار الطابقين فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة في المدينة العتيقة بصفاقس. ونقابة الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت المقبل. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. مهدي معه أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.

نيوز. سبور نيوز. 14 دقيقة بعد الستة متاع العشية. أحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. عديد الأخبار الرياضية اللي تهمني كأس العالم لكرة القدم, تهم أيضا الجديد على مستوى الناخب الوطني اللي تم تعيينه قبل شوية من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم على صبري اللموشي على حديثه الأول.

0: للميديا بعد خروج مخيب ومخيب جدا للمنتخب التونسي كرة قدم. مش نحكيه على السياسة على أخبار أندية تونسية, لكن جوست ميساج لستيق مع بداية أخبارنا الرياضية. وفي الحقيقة مش نحكي كنا أخبار رياضة, لأنه الحديث متاع توينس الكل لا على الكرة لا على الكتكة دو لا على تروا سينك دو, الحديث على انقطاعات متكررة من طرف ستيق قاعدة في كل ولاية تونسية بشكل ملفت للانتباه وبدون علم مسبق. ميساج, إذا الإنسان اللي اعطاه ربي صحة البدن يتحمل, لكن فما ناس مرضى, فما أبائنا, فما أمهاتنا, فما ناس بالأكسجين, من غير المعقول ومن غير الأخلاق أنه نسيبهم كما هكاكا. نتنجم الانقطاعات تصير, لكن يلزم إيجاد حلول بديلة وسريعة للناس هذوما المرضى بدرجة أولى. الله يرحم والديكم. هيت نبدأ أخبارنا الرياضية بنهائي كأس العالم لكرة القدم, من المقرر أن يقام على ملعب ميتلاف في شرق الولايات المتحدة الأمريكية نهار الأحد الجاي 19 جويليا 8 متاع الليل بتوقيت تونس إسبانيا الأرجنتين. المباراة هذه هي الأولى اللي تجمع بين بطلي قارتين في نهائي كأس العالم, كما أنها أيضا تكون أول نهائي لكأس العالم يضم الفريقين الأول والثاني في ترتيب الفيفا. منتخب إسبانيا يسعى لتحقيق ثاني ألقابه في بطولة كأس العالم في تاريخه بعد بطولة كأس العالم 2010, نذكره النهائي المشهور, فيما يسعى منتخب الأرجنتين بطل العالم وآخر حامل للقب للفوز للمرة الرابعة في تاريخه والفوز بلقبين متتاليين. نذكركم أنه منتخب البرازيل كان آخر من حقق ذلك عندما فاز في نسختي 58 و 1962. برشا كلام, برشا تكهنات بدأت مسابقة بين ميسي الأرجنتين بالمنتخب الإسباني, بين عشاق ميسي عشاق البارسا والمنتخب الإسباني, ولقاء داخل اللقاء. أكيد جدا الحديث بدأ حتى على هوية حكم اللي قال مش يدير المباراة النهائية المونديال مساء الأحد القادم بين إسبانيا الأرجنتين. برشا كلام, هل يكون البولوني سيمون مارسينيك المرشح الأبرز بعد إدارة نهائي مونديال 2022 في صورة اختيار مجدد يصبح أول حكم في التاريخ يدير نهائيي لكأس العالم مستندا إلى سجله الحافل في إدارة أبرز النهائيات العالمية. أيضا الأسترالي علي رضا أفغاني اللي قدم مستويات متميزة في البطولة أدار عدة مباريات قوية, والفرنسي كليمان اللي مش يظل أيضا ضمن الخيارات المطروحة بفضل خبرته الكبيرة في إدارة النهائيات الأوروبية. إذن هذه أجواء كأس العالم لكرة القدم, أجواء حتى المنتخب الفرنسي اللي أقصي بطبيعة من الدور النصف النهائي, ولا يزال منتخب فرنسا يعاني أثر الهزيمة المؤلمة أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026. يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث, الميدالية البرونزية البرونز فجأة الأحد المقبل, وإحباط يسيطر على جميع الملاعبية داخل مقر المنتخب الفرنسي. هيت نجي والآن لصبري اللموشي. صبري اللموشي اللي بقى بعيد ربما عن عيون الميديا, ما حكيش صبري اللموشي, ما تكلمش بعد خروج ماري المنتخب التونسي, وإلى حد الآن صراحة سؤالي إلى وزارة الرياضة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم, وين التقييم متاع ليكيب ناسيونال, وين الاجتماعات اللي لازم تكون متكررة, وين محاسبة الناس اللي أذنبت في حق المنتخب التونسي, وكأني بينا ترشحنا المنتخب المصري وعملنا استقبال رائع جدا للملاعبيه. مانيش فاهم ايش قاعد يصير في كره قدم التونسي, الناس كل قاعده مكتفيه الايدي, وما زلنا ننتظر في قرارات للنصف الرياضه التونسي اكثر شيء من هكا باش نقفوا على خيبه الامل. اذا مش تقعدوا كما هكا راي البولدونيج مش تقعد تكبر. وصبر اللموشي فاجأنا البارح في الليل في حضور اعلامي هو الاول من نوعه, حكى على عديد النقاط, قال راهو الماتش نتاعنا امام بلجيكا خسرتها 5-0 هي قلبت كل المعطيات وحطت المنتخب التونسي تائه في المونديال. احكى والكلام هذا مش قول صبري اللموشي, من العيب كي نحكيه انه ما فماش تدخلات المكتب الجامعي وفماش تدخلات لاسماء على مستوى قائمه المنتخب. يا سي صبري اللموشي, نهارت اللي خرجت القائمه وانت كاتبها بستيلو نتاعك 3:05 نتاع العشيه, بعض الاسماء كانت في القائمه وبعض الاسماء كانت خرجت القائمه, وعمر بن علي ديجا كان في القائمه, صحيح ولا مش صحيح؟ نقولوا هكا ما فماش تدخلات, خدمه تليفونات وخدمه برشا حاجات, وليت خبزه كاتو باش نرضيو مختلف الانديه التونسيه على حساب درب تونس العلم التونسي. قال انه متالم صبري اللموشي, فرجيني سيسي ما تمش تعودوا، ما حكيتش انت واسريت لبعض الاطراف وحكيت على علي المعلول وحكيت على برشا اسماء انت هضمت لها حقها، او اش قال البارح في اول ظهور اعلامي ليه الكوتش صابر اللاموشي.
1: En deux ans, il y en a eu sept. Donc, c'est pas des coachs qu'il faut, c'est des magiciens. Dans le football de haut niveau, quoi qu'il arrive, il te faut un minimum de stabilité et de temps. Et le temps, c'est les résultats qui te le donnent. Et quand on est arrivé, on a fait un constat relativement simple, concret, efficace, à mon sens. Mais avant de faire ce constat-là, je crois que je n'avais jamais signé un contrat aussi rapidement. Sans discuter, sans négocier. Il y avait une vraie volonté de ma part d'y aller. D'ailleurs, je dis quelque part que un choix du cœur est un choix dangereux. Ça a été dangereux.
0: أما كلامك كان دانجوريو في عديد النقاط صبري إلا لاموشي، وأنا ماذا بيا لهنا يلزم الجامعة التونسية لكرة القدم، يلزم وزارة الإشراف والرياضة اللي هي في نهاية المطاف المرآة نتاعنا في الرياضة التونسية، يلزم الوزير يجتمع ووضع النقاط على الحروف والأسباب خيبة الأمل هذي شكون متسبب فيها، وكأنه إحنا راضيين إلى حد الآن. وديجا اليوم كان الاتفاق منذ لحظات تقريبا ساعة التالي بين الجامعة التونسية لكرة القدم والكوتش معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية المنتخب التونسي. نهار السبت أنيس بوجلبان كان في سوسة، جاء تليفون قالوا ما تصحش مع الليكيب مع الليتوال لأنه حشنا بيك الليكيب ناسيونال. نهار اثنين كان في أروقة الجامعة التونسية لكرة القدم، وكان الحديث مع أنيس ومع معين الشعباني، وكان الاختيار على معين الشعباني. برافو، نحب نقول أنا المعين وأنيس لأنه زوز ضرر وزوز ياقوتات في كرة القدم التونسية. معين الشعباني إذا رسميا العقد نتاعو يمتد لأربع سنوات، ونعطيكم الجراية نتاعو 150 ألف دينار أقل ديجا من نهضة بركان المغربي، وفي القريب العاجل نعرفوا كل كبيرة وصغيرة تتعلق ببقية هوية الإطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم. رسميا بعد شوية 8 متاع الليل طاقم تحكيم تونسي، الحمد لله اللي زربيت البنات نتاعنا اللبوات نتاعنا طلعوا لبوات على السيودة إذا كان على السيودة في التحكيم التونسي. طاقم تحكيم تونسي دولي نسائي يسافر اليوم لقاء المنتخب المغربي المنتخب ملاوي، يبدأ 8 متاع الليل على عشب ملعب المدينة بالرباط بالمغرب. الحكمة التونسية درصة فالقنوات يتسافر المقابلة هذه بمساعدة نسرين الورتيني وخلود العمري. انسام تاعنا لو كان يسافر البطولة تاعنا صدقوني ما عاش تسمعوا كوفيرمي يا فرج. هيت نبدأ مع سي سي سني ديسفيرس، انطلق في تحذيراته للموسم الكروي الجديد بطموحات كبيرة وأيضا بتحديات وطنية قارية. التمارين حاليا تدور في صفاقس في انتظار برمج تربص مغلق خلال الأيام القليلة القادمة. نذكركم الكوتش نبيل الكوكي، المدرب نتاعه كريم النفطي، المدرب أيضا المساعد نادر الهبيري، ما نجمش نقول الأول الثاني زوز مع بعضهم كريم ونادر، وليد بن حسين مدرب حراس المرمى، المعد البدني قيس الغطاسي، المعد البدني المساعد بلال بن سعادة، محل أداء حسين بوسرسار. وإلى حد اللحظة هذه ثلاث انتدابات معلنة للسي اس اس تخص كل من مؤمن الرحماني، غيث صغير، والأوغندي حكيم موتيبي، وطبعا نادي صفاقس انطلق منذ لحظات في حصة تدريبية بالانكس دو بملعب المهيري بصفاقس. تقدم سقي الدير هو الآخر انطلق تحذيراته الموسم الجديد، وحنا ديجا سميناه قلعة الجديد وقلعة الحفيد. وصعود تاريخي لأول مرة للرابطة المحترفة الأولى. الفريق يجري حاليا تدريباته في ملعبه المحلي بقيادة الكوتش يسري بن كحلة، استعدادا للدخول في تربص مغلق بمدينة عين دراهم، وذلك بعد إبرامه لعدة تعاقدات جديدة آخرها الساعة التالي. رسميا أمير الجوادي لعب الملعب التونسي، لعب 25 سنة، لعب 15 مقابلة الموسم الماضي، عمره 25 سنة، ينضم لقائمة المنتدبين في تقدم سقي الدير، بالإضافة لمتوسط ميدي الهيدي منتصر من اتحاد قصور الصيف، المهاجم محمد علي العمري الأولمبي البيجي، والمهاجم النيجيري الشاب سامويل أوبينا جينيور. نمشي بكم للدار الكبيرة أيضا الرالوي، نادي يا نادي سكة الحديدية، بطل الخضرة وبطل الجمهورية، وأتمنى من قلبي ترجع قيمة تزهو للرالوي وترجع للسيكا وترجع للتروازيس حتى تنتعش الأمور تتفرد الأمور زيدة بالنسبة لكوكب عقارب وكل الأندية في عاصمة الجنوب صفاقس. سي محمد لصيف اللي هو من الأسماء الوضاء حلو الدم متاعه لنفس أصفر وأكحل، عاشق الرالوي، هو المدير المالي لأكاديمية الرالوي. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك سي مهدي، وبارك الله فيك اللفت الكريمة للنادي العريق، وأنا راني محمد لصيف
0: عاشق للروي
2: وتابع الهيئة المديرة وعامل متطوع بفائدة النادي.
0: أي.
2: انا عمل بتاعي هنا لاعب الأكاديمية ومتطوع
0: نادي سكة الحديدية بطل الخضرة بطل الجمهورية.
2: صحيح سمعت احنا نحبوها ياسر وبارك الله فيه سي وليد المسيري اللي عقد فيها الثقة خلاني نشرف على الأكاديمية ولكن هذا كله عمل تطوعي ولا
0: بيه.
2: عندي حتى غاية ولا مصحفي
0: الحمد لله
2: لاني حبي للروي
0: لي زونترينمون بديت هكا ولا الأكاديمية
2: تو بديت لي زونترينمون عندنا تو كانت ليكول بيت ترينا ترينا سبيسيفيك تو باش يترينا الوليدات تاع سبيسيفيك حتى للثمانية
0: اللي يحب يلتحق بالرالوي والرالوي بيبينير ودار كبيرة في تكوين الملاعبية كيفاش يعمل سي محمد
2: يجي لهنا الإدارة وهنا يلقى كل الترحاب وكل شيء يلقى على أحسن نظام وحنا هنا الرالوي راي جمعية الناس كل
0: الأعمار سي محمد اللي يسمعوا فينا تاو
2: الأعمار بالنسبة للناس اللي جون احنا من 2017 حتى 2007
0: دونك 2017 ل 2007
2: الاختبارات هذه اللي مش تبدا تو في جويليا اللي بدات التسجيل بتاعهم من 1 جويليا حتى ينتهي يوم 20 جويليا الاختبارات اللي تهم مواليد من 2017 الى 2007
0: دونك ملا 2000 من 2007 ل 2017 حبوا تمشيوا للرالوي تلتحقوا باللوكال نتاع الرالوي وتسجل الاسماء نتاعكم هكا ولا لا
2: الخمسه فقني انا كمحمد مصيف وانا حاتم القروشي
0: يا اخوي
2: حاتم القروشي رئيس فرع كره السله زاد يعمل زاد معنا في مخصص الامور الاداريه تبع الفرع الشباب
0: ما سلمنا على الرالوي والرالويستي صحاح سي محمد وربي يبارك لك في الصحه وفي العمر ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يكمل مع الرالوي وان شاء الله هيئه مديره تكون السنه ان شاء الله كيما طلع بها الديفيزيون 2 ان شاء الله سي وليد يطلع بها الديفيزيون
0: ان شاء الله تحية لسي وليد المستيري الروح بطبيعة في الرالوي شكرا لك سي محمد الله يخليك تحيتي لك 29 دقيقة بعد الستة متاع العشية شكرا الجوهر بوستة خبير يجينا من تركيا عمر بن علي منذ لحظات خمسة دقائق التاني كمل ماتش لاميكال وظهور الأول متاعه في تشكيلة ألانيا سبور التركي في لقاء أمام تيكفيتش الجوهر سبور تيكفيتش التركي التعادل 2-2 توصلت إدارة الترجي الجرجيسي إلى اتفاق رسمي مع ثنائي لمجد رجيلي ومعتز شوشيلي لتجديد عقديهما مع الفريق لمدة موسمين وديجا الترجي الجرجيسي قبل شوية عمل تقديم منصف مشارك والهيئة المديرة الجديدة وأيضا ستاف تكنيك جديد لترجي الجرجيسي تمكنت الهيئة التسيرية للسيابي من التحصل على إجازة نادي وبالتالي الحصول على الموافقة للمشاركة في البطولة الموسم القادم في الأجل القانونية بعد سداد المبلغ اللي قيمته 120 ألف دينار نمشي بيكم ونبقى في بنزرت رسميا الكوتش هو محمد عزيز سفيان غانم مساعد مدرب مع هيثم المزي محمد علي الجزيري مدرب حراس وائل الذوادي معد بدني يوسف البليلي اجتمع مساء أمس مع نائب رئيس الترجي التونسي شكر الواعر لتفعيل الاتفاق السابق بين اللاعب وهيئة الترجي وأفضل اجتماع لموافقة يوسف البليلي على تفعيل الاتفاق السابق بين الطرفين والقاضي بتمديد عقد اللاعب مع الترجي لموسمين مع مباشرته بداية من اليوم الخميس في انتظار الإمضاء بشكل رسمي ما دمنا أخبار الترجي سيصل المهاجم عادل بالطيب إلى تونس نهاية الأسبوع الجاري من أجل إتمام المفاوضات ومن ثم الإمضاء على عقود انضمامه إلى الفريق طبعا في صورة حصول الاتفاق النهائي بين الطرفين المهاجم عادل بالطيب 29 سنة سبق له أنه تقمص عديد الأزياء لفرق في فرنسا بلجيكا ورومانيا أعلن الترجي الرياضي التونسي ساعتين التالية عن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد الحاج محمود وأمضى محمد الحاج محمود على عقد مع الترجي يتواصل إلى غاية 2029 نذكر الحاج محمود سبق له أنه لعب للنجم ونادي لوغانو السويسري الملعب التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية اليوم عن تعاقده رسمية مع المدافع وسام الشوالي ووقع الشوالي لفائدة الملعب التونسي قادما من نادي الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر ونذكر أنه نجم تلوي رسميا اتفاق مع الكوتش أمين جارة لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي 26-27 هذه أخبارنا الرياضية رسمية معين شعباني هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني وميساج بديت به نبعثه من جديد لستيك احنا في حاجة الإنارة وفي حاجة خاصة يرحم وديكم ستيك كي تقصوا الضوء اعلموا الناس وفي نقطة ثانية رو فما الناس اللي هما كبراتنا بابا وبوك وأمي وأمك أنت اللي هما في حاجة الأكسجين. نحمد ربي احنا نفسه من عند الله، لكن الناس هذوما ما نكملوش نكملوا على ما بيهم ونحرموهم حتى من أبسط الحقوق اللي هي الأكسجين. مع تحية مهدي، إلى اللقاء. سبور نيوز.
3: ستوديو الصيف.

0: يا عيني على الجو الصافي وعلى السماء الصافي وعلى البحر وموجة البحر، وإن شاء الله تستمتعوا بالأوقات الطيبة كل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا أنه يقضيوا عشويتهم اليوم في البحر ومع صوت العندليب. أكيد ليه السحر، ليه السحر وليه إيقاع. كمل الأوصاف الرائعة هذه سمعتوها العندليب الأسمر من كلمة شاعر مجدي نجيب، لحن الموسيقار محمد الموجي. هالغنية ذي اللي تم إصدارها في 1965، أما لليوم الناس كل تحبها خاصة عشاق العندليب الأسمر كيما سي عبد الكريم خبيرنا الفلاحي اللي حاضر معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي عبد الكريم، منورنا.
1: مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين والمستمعات، ومرحبا بإذاعة صفاقس.
0: الله يخليك.
1: واش نحبوها هي دارنا الناس كل.
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك سي عبد الكريم.
1: احنا في هالموجة متاع الحر نقولوا حر، ونوسى سخانة حر،
0: حر مع ريح شيلي مع
1: صحيح.
0: برشة تفاصيل.
1: أنا نتصور وأنه بداية شهر أوت هكا بخبرتي، وين نتصور بداية شهر أوت الأمطار مش توجد.
0: تقول أنت خريفنا بدري إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بعد السخانة والحر الكبير
0: لازم تجي أمطار
1: إن شاء الله، التبخر متاع البحر وغيره وغيره وغيره. إن شاء الله الأمطار تكون وشوية صبر،
0: ربي يعطينا على قد ما نطيب.
1: شوية صبر نقول لل
0: أكيد
1: أصحاب الحدائق المواطنين الفلاحة ولو هما تو فترة موش انتاج، فترة طابة الغلة
0: الحصاد سجل. يكملوا في الحصاد هما متاحة
1: تو عندهم الفلفل الأحمر تو الفلفل الحمار ويتباع هريسة من التوجد تو منه هكا الخضر والخضره
0: البحيرة طماطم السنان اللي يقولوا اللي محصول قياسي ما شاء الله.
1: شاء الله شاء
0: ما
1: الله
0: ما شاء الله، ربي يزيد ويبارك ان شاء الله.
1: حتى المحصول نتاع الطماطم نتاع المعامل نتاع الرحي ان شاء الله موسم باهي
0: ان شاء الله.
1: وان شاء الله راهو هذا كله شنو جانا شتاء وجانا خريف باهي
0: صحيح
1: ونعمه بالله
0: الحمد لله.
1: ونقول للعباد نقول لهم شويه صبر للفلاحة وأصحاب الحدائق. به كيفاش تو مش نتعاملوا مع حديقتنا؟
0: أهم حاجة احنا كنا من المفروض مش نحكيه على النباتات اللي نجموا نغرسوها في الحديقة، أما أجلنا على خطر الحرارة مازالت متواصلة
1: صحيح.
0: رأى ليمتي ذي الكل مش يكون على نفس النسق، ويمكن غدوة بعد غدوة درجة حرارة مش تزيد ترتفع. وإلى جانب الحرارة نقاو أنه شنو نحسه احنا، وكيما نحسه احنا كإنسان تحس زيدة النبتة والشجرة مش هكا سي عبد الكريم؟
1: حتى شنو النبتة
0: يمكن حساس أكثر خطرة في الشمس طول النهار كامل وهي
1: سبح وما
0: أي صحيح
1: به.
0: سبح لله سبحانه.
1: بالنسبة لحديقتنا
0: أي
1: توا نقولوا للمواطنين والمواطنات إذا كان العشية يجي نهار برود فكروا في حاجة اسمها ماجل. شو المعنى؟
0: شو معناتها؟
1: معناتها تطلعوا بالسطح تنصفوه الكل
0: أي.
1: تحضروا رواحكم تحضروا رواحكم وتبيضوه توا تجيروه تعملوا البيض العربي.
0: حضروا سطوحات الديار،
1: حضروا سطوحات الديار يشيح فيها السخنة هذه باش ممكن تجينا أمطار فجأية.
0: خذوا احتياطكم من توا واضح.
1: ثم شكون يسمعنا من جهات أخرى نقولوا لهم بداوا حضروا الشباك متاعكم لتفاحكم،
0: شباك التفاح
1: خاطر نخافوا من
0: تساقط
1: تبرول. مرات تجي خريف قوي على الاول يردوا بالهم
0: واضح،
1: يردوا بالهم
0: واضح.
1: بالنسبه لينا احنا في حدائقنا
0: بالضبط
1: تو حاليا
0: احنا تبيت الشجره لابس عليها تصبح الصباح تلقاها ذبلينه الورق نتاعها عليه.
1: قبل كل شيء يميز ماش الجرده موش حد الغرسات برك الجرده يميز ماش شاحه. شو المعنى؟ المغرب انت تو كنت تحكي لي
0: صحيح.
1: المغرب
0: سقية خفيفة
1: لا تعملك البخاخة على
0: صحيح.
1: على الحديقة كاملة مش كاملة، والغراسات تو نهارين على نهار مش كل جمعة كقبل نهارين شطر الصل. يلزم ديما ثرى،
0: ديما شوية ثرى للشجرة باش ما تجيهاش هيك العناكب وفي نفس الوقت تقعد روية
1: صحيح.
0: ما يجيش هي بطبيعتها مجهدة بالطقس كيف نحن راو نفس الشيء.
1: احنا نعمله كل نهارين خاطر الطقس ما هوش عادي، حرارة ما هيش عادية، كل نهارين شطير الصل يزي أوكا في الجمعة الصل متاع بتقدم سارية
0: واضح.
1: بالنسبة للحديقة يوميا المغرب بخاليها كاملة باش تدخن
0: تخرجك
1: صحيح. وماذا بينا في النهار ما يكونش غبابر، خاطر الغبرة تجيب لي زكريا تجيب الرسيلة. ها نحبوا الأرض ديما هكا منشورة، ما قلت شبع أنا شوية شوية.
0: ما هو صعب الكريم برشا ناس يقول لك أنا نخاف من بلين السقي وغيره، نخاف من الحشرات السامة.
1: ثماش حشرات سامة وقت اللي أنت مواظب توا نجمو
0: كي تبدا الجنينة متاعنا نظيفة وجنيبة نظافة.
1: شوف الجنينة نظيفة ونتعاملوا معاملة باهية مع النباتات المتسلقة، ديما نحضروا احنا نداويو نباتات متسلقة خاطر قفاها مسمى حوايج.
0: تجم تخبي حوايج واضح.
1: فهمت ونسقيو بانتظام شوية شوية، قلت كل يوم بخا
0: شوي شوي.
1: ماذا بينا ناخذ مواد على تحت السيسان غبرة نداويوها، ما تخافوا لا هويش لا قارب لا ناموس غيره،
0: ما تخافوش.
1: ثم أدوية خاصة فهمتي
0: على حرف السياج. ما برشا ناس تو يسمعوا فينا يقول لك انا عندي صغيرات ما نحبش نعملها هذيا، هاني نظفت الجنينه، ما قالوا نظفوا جنب الدار، هانا نظفنا جنب الدار.
1: باي او حاجه اخرى ما عملتش هكا، عامل خليط
0: اي
1: وداوي تحت الملوحة.
0: واضح
1: لاباس
0: باش نقعدوا مطمئنين عليك الصغيرات.
1: لاباس انا هذا شنو نحب تو تنظيف الحديقه إزالة الأوراق اليابسة.
0: الأوراق اليابسة بربي يردوا بالكم، ما تخليوش الصغار يلعبوا تحت منها،
1: خبيوها
0: لموها
1: صبوا عليها شوية ماء شوية تراب وخليوها تخمر.
0: واضح تولي كومبوست
1: صحيح.
0: واضح. بهنا سؤال برشا ناس يقول لك عندي شجرة غابية ولا عندي جسمان قراء ولا عندي الأوراق متاعها يطايح، يا ترى نجم نعملها كومبوست ولا لا تضر الجردة؟
1: لا ما تضرش،
0: ما يضرش،
1: ما تضرش.
0: شجرة غابية ولا مش غابية
1: حتى السروال وغيره وغيره كله هو اللي كومبوست،
0: كله سميد.
1: معاش تخاف.
0: واضح
1: ما تخاف من هذا الشيء. النباتات هذوما كل شوشو كل ما هي نبتة
0: سميد عضوي،
1: هي طلعت من الأرض وترجع للأرض.
0: واضح.
1: كيما احنا البشر تخلقنا من تراب نعود الى التراب،
0: نفس الشيء بالنسبه للاشجار الكل، وإحنا نعرف راه في عين دراهم وغيره كيفاش تصير وكيفاش تطلع الاشجار الغبيه.
1: ثم معامل
0: السميد لا حتى شيء، السميد هي الكومبوست هذيك الطبيعي.
1: ثم معامل نتاع كومبوست في الشمال عندنا حتى انا معناتها ما نطيشوا شيء.
0: واضح.
1: حتى العواد ثم فلاحه
0: يقصهم
1: بعد ما يصبر الزيتون يقتني بروير ويرمي فيه هكا الاعراف الصغار يطرحها ويخليه يولي كومبوست.
0: صحيح. وحتى البلديات ثم بلديات كما بلديه صفاقس الكبرى عندها البروير وتقول لك
1: يستعملوه والكل يولي سميد عضوي للنبته.
0: صح.
1: بالنسبه للنباتات اللي موجودة تو عندكم دلع ولا عندكم بطيخ في الحديقة ولا
0: فقر ولا فلفل ولا ولد قمرة،
1: داويوا شوية من الشجرة، ردوا بالكم
0: الشجرة موجودة الفترة هذي. العنب زيادة نفس الشيء،
1: العنب
0: ردوا بالكم داويوا
1: إذا ما داويوا
0: البخارة
1: بالبخارة المائية.
0: البخارة المائية اللي هي معناتها ما فيش مشكلة، البخارة هي بيولوجية
1: بيو ما عادش تخاف من حد شيء، داويوا بخارة. لا لا شوف ثم شكون كلمني قال لي يا سي عبد الكريم الحديقه نتاعي فيها برشا قلل وكفار، قلت داوي ما تخافش داوي ما يطلعلكش الدار. هو حتى في الدار ثم مواد صحيه تتباع رشوا عليه وما يقلقش.
0: واضح. نمشي ونقتني والادويه ونداوي اطراف الجنينه ولا
1: واضح. هذا هو الشيء
0: باش نحميو اشجارنا ونحميو الحديقه نتاعنا.
1: صحيح. انا نقول لهم ختام الحصة وأنكم ابدأوا فكروا توب لتحضير الموسم الجديد، ما زالنا جمعتين في وقت نبدأ.
0: واضح.
1: ابدأوا فكروا آمن حب يوميا الحديقة ما نلقاش التراب الغبرة لا العشية بخ بالصباح تصبح فرشكة
0: نظيفة
1: الغبرة هيك تجيب لنا برشا حوايج
0: برشا
1: أمراض وحشرات
0: إصابات فطرية وغيره ما نحبوهاش.
1: صحيح. هذا هو
0: اللي به بيشتقد هكا جنينة ديما خضرة ومزيانة وحلوة ومنورة
1: ومشموم في تحت الوطن.
0: يا عيني
1: شنحبه.
0: لا هذه لازم يلي رشكت المشموم ما نعرفش إذا حمدي يا جماعة عدي هنا عم خميس الحنافي أغنية يلي رشكت المشموم ولا نسمعه على ذو.
1: وينك يا حاج يا أبو عزيز؟
0: أي وينك يا حاج يا أبو عزيز أنت؟ تحية لي مستمعين الكل، ربي يفضلهم ويخليهم، وأنت ربي يفضلك ويخليك، نورتنا برشا سي عبد الكريم، يعطيك ألف صحة وألف عافية، كيتودنا ديما بالنصائح القيمة بالنسبة لحديقتنا. بعد شوية مش نراه زادة في انقطاع الكهربائي هذا، ثم راه طرق للسلامة، خاطر برشا ناس تقام يخدموا وتقام عندهم خدمة ما يجموش يقصوا، يا إما عن طريق الويب، يا إما عن طريق عندهم مقابلات عمل، معناه ترى في نهاية المطاف في بعض الأحيان مستقبل الإنسان في فترة زمنية معينة يتحدد في لقاء في عشنا، فهذي علاش نردوا بينا إلى جانب الآلات الموجودة في المنزل، برشا ناس لازم يردوا بالهم على الحكاية هذي وعلى الآلات هذي باش ما زدوش. احنا ديما نقولوا راه مش في القصة تصير المشكلة، المشكلة تصير وقت يرجع الضوء، هذاك علاش ردوا بالكم في زياركم كان عندكم هذيك الآلة، او بعد شوية طيوض حنا ولا تنقول لكم شنو هو الحل، خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، بعد شوية السلامة الكل تعرفوها مع ألفة، خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد، يلا نسمع على النغم وهنا راجعين.
1: أمتي يا سعيدة
0: وليك أنت زيدة، ربي فضلك ويخليك.

0: استوديو الصيف معاكم حتى 8:30 نتاع العشية وقيت توا السلامة المعلوماتية الصيفية. اليوم مش نزيدوها عنوان السلامة المعلوماتية الصيفية باعتبار مرتبطة بالانقطاعات الكهربائية المفاجئة اللي ولات ما قاش مفاجئة ولات متكررة إلى حد درجة أنها ما قدش مفاجأة. فللأسف الشديد الحقيقة إن شاء الله الوضعية تتصلح، إن شاء الله الوضعية ما تكونش هكا طول الصيف، إن شاء الله فترة صغيرة وتتعدى يا ربي. سينو احنا باش نحكيو على كيما نقولوا في الانقطاع نتاع الكهرباء كيف يقص الكورون، راهو نقصوا على الالكتروميناجي اللي عنا في الدار باش وقت يرجع الكورون ما يعطيش هذيك الشوك وينجم يفسد، معناتها هذايا بالدرجة نتاعنا احنا. كيف كيف بالنسبه ليزورديناتور، زعما كيفاش نجمو نحافظوا على ليزورديناتور نتاعنا وقت اللي يتقص الكورون ويعاود يرجع؟ هذا هو اليوم مع خبيرنا كيف العاده في السلامه المعلوماتيه واستاذنا الجامعي ورئيس جمعيه فيقس المزيانه ياسين مسمودي. انسنا ياسين، مرحبا.
1: مرحبا مدام ألفة ومرحبا بكل مستمعي ذات فيقس.
0: اليوم نحكيوا على في ظل الانقطاعات المفاجئه والمتكرره للكهرباء، دونك حواسيبنا كيفاش ردوا بينا على حواسيبنا
1: وشركاتنا زادة من معلومات شركاتنا
0: معلومات شركاتنا خاطر حاجة مرتبطة ببعضها الكل وتوتان غيزو زادة، كيفاش نجمو نحافظوا عليه؟
1: وكما حكينا مدام ألفة اليوم باش نرجعوا سنة أولى سلامة معلوماتية اللي هي السلام الفيزيك للحواسيب نتاعنا وأي قطعة تتخزن معلومات عنا احنا في الشركه والا تحمل بيانات عنا احنا في الشركه، واللي هما الاغلبيه لي سيرفور لي زورديناتور لي سويتش ولي روتور نتاعنا، اللي هما القطايع اللي هما
0: الهاردوير
1: نتاع الشركه نتاعنا. نظرا بالطبيعه اللي كما تعرف انه الهجمات هذه اللي قاعده تصير نتاع الكوبير دو كورون على تونس الكل، فمن واجب الشركات انها تحافظ على المعطيات نتاعها بطريقه اكيده ولازمه وسريعه جدا. هذيك علاش اليوم مش نحكيه على كيفاش نجمو نحميو عن طريق بعض القطاع اللي هي البسيطة، وواحدة منها اسمها ليزوندولور وإلا اليو بي اس. ليزوندولور هما قطعة نشريوها تحتوي على باتري تخلينا نجمو نستحفظوا على الطاقة في البيسي هذاك لمدة زمنية بسيطة تكفي لإغلاق لوجيسيال نتاعنا وكل شيء مدة ربع ساعة نص ساعة سيف كل شيء لسيرفر نتاعنا كل شيء باش ما يضروش بالانقطاع نتاع الكهرباء هذا، على خاطر الانقطاع الكهربائي نجم يضر الاورديناتور بطبيعة، نجم تصيله كما أي جهاز إلكتروني يجم يتحرق. لكن زاد نجم هو في إطار أنه قاعد يستعمل في البيانات ويعدل على البيانات وكل نجم يتضرب زاد المعطيات نتاعنا مش كان حتى البي سي هيك هذاك، علاش حاجة ريسر وخاصة هنا على سيرفور متاعنا.
0: الحل
1: هو أنه نشريه ليزوندولور هذوما، فما أنواع وأن تخيل أغلب الشركات تعرف شمعة أوندولور، وحتى لازم أنه أي شركة عندها ديزورديناتور خاصة ليزورديناتور فيكس اللي ما فيهش باتري ولا عندها دي سيرفور أنك تشري ليزوندولور هذوما. اليوم في الحصة متاعنا مش نحكيه على ليزوندولور هذوما، شنو ما أنواعهم وكيفاش نجم نشري ليزوندولور وشو ما الخاصيات اللي لازم نعرفها باش نشري ليزوندولور. وكل عادة في الأخر نحكيه على نعطيه فيلم إن شاء الله ما يقصش عليه الموضوع وما يتفرجوا عليه إلى محالة، وممتاز وممتاز جدا كيف عنده علاقة بالسلامة المعلوماتية وعنده علاقة بالسلامة المعلوماتية بالضوء زادة
0: وزادة معناه ضربت على الوتر الحساس اليوم
1: يمشي مع بعضه
0: به برشا. دونك أنا مش في بالي لأوندولور، معناتها توك قلت أنت سيوفيت الحكاية كملناها الريبريك نمشوا ناخذوا أوندولور وكهو، أما هو ظهر كل أورديناتور شنو يلزمه كل
1: فما أنواع متاع ديزوندولور. احنا اليوم مش نحكيو على لي دو تيب دوندولور، اليوم زوز أنواع متاع ديزوندولور معروفين اللي هما الإن لاين وال أونلاين. واحد اسمه إنلاين هي معناتها ما هي الشركة ولا حاجة، لا هي خاصية فيه هو الإنلاين في طريقة لباساج متاع الكورو الإنلاين هذا والأونلاين. الإنلاين خاصية متاعه هو أنه يعدي مثلا أنا عندي ضوء مستيق للأورديناتور متاعي، العادة احنا نحطه كابل بيناتهم في ليزوندولور، انه مشرك بالكابل نتاع الاورديناتور في لوندولور ولوندولور فما بلاصه اخرى اللي هي تاخذ منها شارج من مستيك ولوندولور يجي في الوسط بيناتهم الزوز. الانلاين هذا يخلي انه الكورون يمر مستيك ديريكتومون للاورديناتور نتاعي، وين فوا قصه الضوء هو يقلب على الباتري الموجوده في وسطه. هذا الانلاين فما اون فراكسيون دو سكوند تقريبا 0.4 ملي سكوند في التحويله هذه اللي هي ما تقلقش برشا في الاجهزه العاديه نتاعنا كيما الحواسيب كيما لي روتر سويتش صغير ما يقلقش، لكن هذه نجمي يضر في القطايع الكبار اللي هما كيما نحكيو على لي سيرفور نتاعنا. هنا يجي دور لوندولور اونلاين نتاعنا. لوندولور اونلاين هذا هو انك يخو من عند ستيك والبي سي ما يخوش من عند لوندولور, ما يخوش من عند ستيك تول, يخو من عند البي سي السيرفر, يخو من عند لوندولور ديريكتومون بالباتري نتاع لوندولور. فحتى وكان قص الضوء يقعد ديما البي سي يخو من لوندولور, ما فماش هيك القصه نتاع الفراكسيون دو سكوند هذيك اللي تجم الضر الدوني
0: نتاع هذه خير احسن,
1: هذه خير لكن هو اغلى شويه في حالات انه هيك علاش نحطوها للي سيرفر الاغلبيه.
0: معناها اذا كان بما انها اغلى شويه تمشي الحاجات اللي اكثر اهميه,
1: اكثر اهميه واللي واجب عليهم انهم يكونوا اونلاين, معناتها لي سيرفور خاصه اي حاجه تحمي معلومات مهمه ومهمه جدا لازم يكون اونلاين. لي زورديناتور اللي فيك القصه صغيره ما تقلقش, ما تاثرش بالطريقه اللي هي هذيك لان خاطر بالطبيعه الثمانية فرق بيناتهم زوز. باه هل لونديلو تقول لي باهي انت فما لو دو تيب ايه والخاصيات نتاعو لي زوندولور؟ انا كيما مش نركب 10 قطع على لوندولور هذاك كيما مش نركب قطعه برك مثلا اورديناتور برك نقول لك هنا عندك الحق. لازم قبل ما نشري لوندولور فما زوز خاصيات هما فيه اللي هو طاقه التحمل نتاعو, لازم انا نعرف كل قطعه في الاوردينا في مش نركبها على هذا لوندولور هذا قداش تستهلك طاقه, تتقاس بالوات نقول لك 300 و350 وات, 600 وات 550 وات, ونعمل عمليه تجميع للطاقات هذه الكل ونحولها للفيا ولا الكافيا. اللوندولور نتاعنا ما يمشيش بالوات, ممكن هذا شويه تقني, هو احنا الوات هو يمشي مون فولتاج فوا امبيراج. اللوندولور عنده يخدم بالحاجه اسمها كافيا والا الفيا 600 فيا 700 فيا 1200 فيا 1500 فيا توصل حتى ل 10000 و 55000 في الحوايج الكبيره. دونك هو سهل ياسر عمليه اني نجمع قداش من قطع عندي, خمسه حواسيب, كل بي سي متكون من اورديناتور معناتها فيكس.
0: نحكيو على شركه,
1: اي شركه نحكيو على شركه اورديناتور فيكس ومعه ليكرون نتاعو, ليكرون 50 وات, البي سي بار اكزومبل 400 500 وات, هذوما 550 وات. دونك ان تقريبا هي راهي ماشي بالضبط, لازم نحولهم للفيا دونك من الوات 550 وات. كي نمشي نشري اونديلور بلا نقولوا على السلامه اعطيني اونديلور ان لاين 600 وات نزيد عليه اكثر شويه ولا 600 وات, وكل ما تكبر اكثر كل ما يعطيك قادر انه يتحمل اكثر
0: يتحمل
1: وقت,
0: يتحمل اكثر وقت ربع
1: ساعه نص ساعه اقل واضح. نجم ما يعملش
0: العمل هيك باهي, احنا باهي كي فهمنا المستمع اللي عنده اورديناتور ولا اللي عنده سوسيتي, اما معناها من المفروض اللي باش تاخذ من عنده يفهم عنده
1: بطبيعه
0: بطبيعه تخيلوا نجم يوجه
1: اي طبعا. واحد يسحق مع المال لازم قبل ما يمشي المختص في الحوادث في اللي يبيعوا لي اورديناتور اللي يبيعوا القطايع هذوما الكل يقول راح نشري اونديلوج تنصحني, باش يقول لك السؤال هذا شنو عندك قطايع مش تركبها معلي قداش من من واضح من واضح من قطع الكترونيه باش تركب عليه. هذا هو الزوز لي دو موديل نتاعنا. دونك مهمين ومهمين جدا انه نركبوهم خاصه في الصيف هذا باش ما نخسروش المعطيات نتاعنا ويقعدونا. يقول لك انا عندي اونديلور, والله عطاتي صح انا عندي اونديلور. الاونديلور فما الباتري الداخلينيه نتاعو كيما الباتري الكل عندها ديوري دو في من عامين لخمس سنين حسب الاستعمال وحسب طريقه الاستعمال نتاعك. لذلك احنا ننصحكم حتى اللي عنده اونديلور تو يمشي يثبت, يخلي الاونديلور على جنب ويثبت قداش يشد شارج حتى فارغ هكاك قداش يشد, كي يقص عليه الضوء يرى قداش يشد دقيقتين ثلاثه خمسه والا على معناتها حاجه ما تنجم تتاثرش برشا بقصه الكورون باش يتستي قداش يشد ضوء. ومؤكد ان فاتت ثلاثه خمسه سنين لما ماذا بيك تبدل الباتري هكاك باتري اخرى في
0: معناها باتري في وسط لونديلور
1: اي هو هي الاصغر موديل في لي زونديلور في باتري برك لكن فما دي زونديلور فيهم حتى يوصل 12 فما يوصل حتى ل 64 باتري في وسط دونك عدد كبير ياسر.
0: هاشنا شفنا نحكي توا على زوندولور في ظل السبب الرئيسي والانقطاعات المتواترة للكهرباء للأسف الشديد.
1: الفيلم نتاعنا اسمه
0: كينا كيش نتفرجوا كيما قلنا ولا وبعدها على القياس هذا على القياس هذا طلبته من الاي اي ولا شنو
1: هذا طلبته من الاي اي وانا ريت نعرفوا الفيلم تفرجت فيه قبل.
0: هذا يحكي على السلامة المعلوماتية ويحكي على انقطاعات الكهرباء
1: اسمه ليف ذا وورد بيهايند. هو فيلم يحكي على هجمات سيبرانية صارت اثرت على شبكة الكورون والاتصالات في وسط شركة
0: لازم
1: تفرج فيه مزيان ياسر الفيلم تفرجوا فيه مزيان ياسر وبعد قولوا لنا رايكم فيه هو كفيلم وعلاقته بالواقع نتاعنا
0: بالواقع هذايا. ممكن احنا ساعات ما نتفرجوا في فيلم نقولوا فيكسيون نقولوا هذا خيال كبير وشاسع وواسع وبعد عليه
1: هو
0: تحسوا قربوا نعيشوا فيه هذاك الخيال.
1: هو الامانه مدام الفا كيف قصه الكورونا حسينا روحنا قديش احنا ولينا ديبوندون على الضوء. ما غير ضوء ما نجموش نعيشوا, ما غير ضوء الشركات ما تنجمش تخدم, ما غير ضوء بعيد الشر فما بعيد
0: وصارت
1: تأثرت ياسر وصارت فما برشا حاجات اللي هي راي وليت تغيرت العادات متاعنا. ممكن نقول لك قص الضوء في الستينات مش كما قص الضوء في 2026 مختلف كومبليتمون. إذن ربي يعيننا الناس الكل وربي يحمينا من الهجمات السيبرانية ومن القصان الضوء
0: خاصة القصان الضوء جيستو ما خاطر وقت يقص الضوء فما فرد فما برشا ديار يولي لعندهم لا ماء لا ضوء
1: لا ماء لا ضوء
0: على خاطر يجبد الضوء الماء بالضوء.
1: وي وي كيك
0: شكرا لك ياسين مصير
1: يعيش مدى ملفة
0: جوزفينا المو حبيت نحييكم كجمعية صفاقس المزيانة الحقيقة بصفتك رئيس الجمعية ولد الجمعية قبل ما تكون رئيس دونك على الاكتيفيتي الأخرانية اللي عملتوها واللي هي في أجواء السينما وتعاملت مع جمعية
1: سينما الدور.
0: سينما الدور الحقيقة قديش محليها الأجواء تعديت في الشفار
1: في الشفار وانت أنسنا في الشفار وجد بحلينا انت والعائلة في الشفار
0: استمتعت برشا برشا وانا نتفرج في الفيلم في هواء طلق وقاعد على شيزلونج محليها بوين على كرسي الحقيقة أما اللي قدامي قاعدين على شيزلونج صح عليهم حبيت نعطي الصورة صحيحة ولكن زيدها بصدق دونك محليها فما دي شيزلونج فما كريسي من بعض وفما صوت نقي متعدي فما الجروب الجروب الكتروجين اللي معني بعيد برشا يعطيهم الصحة لولاد خاطر خليوه بعيد باش ما يقلقوش الناس ويسمعوا فيه هدوء
1: ومن دي تسون زادة مهمين عملوا الأولاد حاجة مزينة ياسر اللي صارت وإحنا فرحانين ياسر وهذا راهو بتعاون وتضافر جهود الناس الكل باش يصير حاجة كما نكيك خاصة في الكازينو وأريدك المنظر المحلاه انت إنسان دي سينما وبلانير في الكازينو
0: محليها.
1: إن شاء الله يتواصل النشاطات هذوما إن شاء الله نلقاو دعم أكثر باش نجمو نعملوا أنشطة كما هذه ثقافية وخاصة سينمائية في مدينة نعم. للأسف ونعاود نقولها ديما برشا مرات أنه في صفر قاعد سينما في مدينة
0: سينما.
1: مليونية كيف نعم
0: هو صفاقس المزيانة وجمعية سينما الدور الاثنين مع بعضهم عملونا سينما في الهواء الطلق برافو محليها في جو صيفي منعش مزيان إكران جيان صوت صافي فيلم مزيان لما العائلة الكل يتفرج فيه الصغير والكبير قديش محليها عاودوا لنا كاش نقول
1: نعاودوا لكم
0: عاودوا لنا نطالبوا باش تعملوا لنا
1: حفظونا على شطوط حفظونا على شطوطنا وخليوهم نظاف وبلاك تمشي وبالله ما فيها حتى شيء راي حاجة بسيطة صحيح جدا صحيح. أنك كيف تجيب حاجة تهزها معك تخليها فما معناتها لي بوبيل نتاع البلديات عاملة لابال عاملة فما برشا حاجات وحتى كان متلقاش هز شوية
0: معاك.
1: بعيد ما في حد شيء راه
0: معاك أنت جبته معاك هزه معاك حتى كان ما لقيتش ولو أنه موجود
1: موجود
0: للأمانة موجودين الحاويات موجودين بارتو على طول الشطوط الحقيقة
1: وكيما تحب كيما تحب أنت ترى الشط خلي الشط للعباد الآخرين غيرك راه والله معناتها ما تصورش قداش يوجعك قلبك يجي تمشي لبلا أنا والله العظيم واحد من الناس الجمعة اللي فاتت مشيت للشط ساقي ضربت بواحد نتاع الصنارة تجرحت عندي تو ثلاثة أيام هو هي تنصف الدم معناتها جوست خاطر عفست في التراب
0: علاش ونشوفوا على شطوطنا قداش الكم الهائل نهار عملت مار صغرونا على الشط معناها الحقيقة صدمت بالنوبر الكبير نتاع لا لا لا نحكي على الحريقة
1: الحريقة لا الحريقة
0: معناها نوبر كبير علاش منين جاي هذايا جاي من القضاء على السلاحف وجاي من التلوث اللي صاير تاع البلاستيك اللي موجود في البحر الدبوزة اللي تمشي البحر والساشي اللي يمشي للبحر الحاجة هذوما الكل زاد قديش مضرين وقديش خلطنا لهم سيارة وكنا نحكي ويمكن قبل كانت الناس تسمع كانوا ننظروا
1: طيب احنا تولينا نعيشوا فيه
0: القلب نتاعها راه واسمعني معناتها السفينة تغرق بالناس الكل هذا اللي قاعد صاير تو ما كانش نجموا نعوموا تو تتعدى بحذاك عبتين وثلاثة حريقة احنا صغار ما نتفكرهاش الحريقة ما نتفكرش
1: في اخر قوت مش تو من احنا من جوان تبدا تشوف فيها
0: فوالا نذكروها في الخريف
1: تبدا تخاف يا اخر
0: قلت لك في الخريف تبدا تخرج الحريقه تو ولينا نشوفوها من بدايه الصيف للاسف الشديد معناها راهو وعي جماعي يلزم يكون للناس الكل دون استثناء هذا شو نقولوا ميرسي انت على الميساج ونستني منكم مره اخرى من السينما دور وجمعيه صفاقس المزيانه جو اخر وسهرات اخرى محليها

موسيقى الساحرة يعيني على الموسيقى الجميلة وعلى الألحان الرائعة. هذه كانت وردة الجزائرية في مقطع غنائي من بين ألوف وما أدراك من بين ألوف. أغنية جميلة جدا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في استوديو الصيف مع ألفة وحنين حتى حدود 8:30. أكيد بعد شوية مش نحكيه على مش نمشيه الجزيرة من الجزر. المرة هذه مش نمشيه الماليزيا تحديدا إلى جزيرة لينكاوي، هالجزيرة الجميلة هذية، ونأخذكم بعد شوية في تجويل جميل بدون تأشيرة بدون جواز السفر، نعطيكم أهم المعالم الجميلة. وأكيد برشا ناس تو يسمعوا فينا في جزيرة قرقنة ولا في جزيرة جربة، جزيرة الأحلام ولا أرخبيل قرقنة الجميل، تحية ليهم الناس كل. أكيد جزرنا لها بصمة خاصة لأن فيها روح التوينسة، فيها جمالية وتفاصيل وتراث الأجداد وفي خصوصية. أما ديما نقولوا علاش ما ننفتحوش على التجارب الأخرى، علاش ما نشوفوش العالم شنو اللي فيه. أكيد كي نعرفوا شنو موجود في العالم نعرفوا نثمنوا الأشياء اللي بين يدينا ونعرفوا نثمنوا تراثنا. هذيك علاش نقولكم خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، مازلنا مواصلين معكم المشوار. حبيت نوجه تحية للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على صفحة الفيسبوك، مرحبا بكم الناس الكل، راكم تنورونا بطلتكم معنا بطليلتكم بتفاعلكم معنا في مختلف مع مختلف الفقرات والاستضافات. نذكروكم اللي احنا لقانا مازال متواصل معكم، مازلت برشا اغاني تنتظروها. نعرف اللي برشا ناس عندهم اغاني يحبوا انهم يسمعوها انه يتفاعلوا معاها، فمرحبا بكم الناس الكل. عواطف بوصرصار صار عفوا عواطف بوصرصار شكرا لك يا عواطف على التحيه الجميله. هنا بن سالم مرحبا بك. حمادي رويد مرحبا بك يا حمادي، شكرا لك على الالتحاق والبينا والاستماع، ربي فضلك ويخليك. هديه ابو عصيده زيد نقول لها شكرا لك يا هديه، منورينا في الأمسية الصيفية. ما زالت الإيقاعات الطربية والتونسية، ما زلنا مش نسمع برشا أغاني حلوة، أما أكيد في الوقيت هذه من المساء نعرف اللي برشا ناس قاعدين يحضروا أنفسهم لصلاة المغرب. بعد دقائق من الآن مش يتم رفع أذان صلاة المغرب، هذك علاش مش خليكم عن غم هذية الجميل. وهنا راجعين مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو سي.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف.
0: ستوديو الصيف.
3: الصيف صيف أنا بالصيف.
1: تبع الموجة.
4: اللي رشكت المشموم هكا غنى عم خميس الحنافي، هذا غمل جميل محليه مع المغرب نسمة الياسمين والفل وهكا جو المزيان. يا عيني يا سلام على القليلة، هذاك هو اللي لطفنا الجو مع شوية مازلت فما سخانة، ما فما شوية هكا نسمة خفيفة. أما الحقيقة والله مستمع تفاعل معنا سي محمد منتصر من بير صالح الحنشة. الحقيقة مأساة بيتم معنى الكلمة، اليوم من 10 متاع الصباح حتى للخمسة ونص متاع العشية الضوء مقصوص. يقولي حتى كي رجعوهن كل درجين يعودوا يقصوا، كل درجين يعودوا يقصوا، كل درجين يعودوا يقصوا. قال معناتها حتى إيلتنا خايفين عليهم ما تجيش، معناتها تو انت قصيت الضوء 7 سوايع كاملين ويعلم بهم ربي. قال لي والله المسنين اللي عندنا العشية والله مسكنات يعلم بهم ربي، يغفقوا معناتها بالسيف ياخذوا في نفس خطر أرهقوا بالشيلي وريح الشيلي، ما فماش حاجة أخرى معناتها، كان هو ربي كان هيك الريح الشيلي هذاك هو اللي يتنسموا منه شوية، هو سخون هما ما عندهم يعملوا معناتها في ديارهم ويحاولوا يتنسموا شوية شوية فقط لا أكثر ولا أقل، بحكم أنه الكهرباء مقطوعة تماما. قال لي زاد الماء 3 أيام الماء ما ثمش، لا ماء لا ضوء. معناتها هل معقول انه عائلة تقعد في الطقس هذية لماء لضوء؟ هل معقول بدون، والله العظيم بدون تعليق، معناتها بربي يفضلكم الهياكل المختصة، شركتنا الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شركتنا الوطنية لاستغلال وتوزيع الكهرباء، ربي يفضلكم حنوا على الناس، راهو يجبكم انكم تأمنوا الماء والضوء. باش نكونوا واضحين راهو ما نجموش ما نوصلوش صوت الناس، احنا هذه مهمتنا الاولى الاذاعه، اذاعه القرب او لا تكون، نعرفوا اللي هما متداخلين الزوز في بعضهم، اما سبحان الله راهي الناس تعاني، وانسان عنده شكون كبير 90 سنه ولا 80 سنه اش يعمل في الطقس السخانه هذيا؟ بربي يقولوا لي اش يعمل مسكين، كيفاش يجم يتعايش به. يلا هذه بالنسبة لينا حكينا على وصلنا صوت سي محمد بن منتصر من بير صالح الحنشة، خطرة وزيد الناس عندها رزق، عندها فليحة، عندها غيره تشتغل، عندها أشجار لازمها تتسقى وغيره، راهو كله بالكهرباء كله مربوط. فهذيك علاش من ناحية نقوله رجدوا الاستهلاك يا ناس، الله يفضلكم ويخليكم، ما تخدموش برشا آلات كهربائية، نقصوا استغلال الآلات الكهربائية أكثر ما يمكن، خاصة فيها الذروة هذه متاع السخانة اللي نمروا بها، وربي يقدر الخير إن شاء الله يا ربي، هذا هو اللي نحبوه للناس الكل. مش هكا يا ألفة؟
5: هكا يا حنين، هكا يا حنين، حكيت أنت كل شيء الحقيقة.
4: والله كنت ترى وشيعة المواطن، والله
5: احترت أنا تعرف
4: زليلي وسامة مرات 90 سنة وشعني قل معناتها نسيبته بحذي، قال لي والله مسكنا تفهم بالسخانة مسكنا 90 سنة معناتها بدن متاع كبير وسن،
5: والمرضى والناس اللي
4: ما نحكيوش على المرضى المربوطين بالأكسجين
5: أي
4: صدقا معناتها، ولا الكبير اللي
5: زميلي أسامة بيرسية يقول لي قبيلة ألفة عندي يمكن جيني 150 تليفون
4: أي.
5: قلت معناش مسابقة اليوم
4: أي.
5: قال لي ألفة
4: نداءات الناس،
5: راني نحكي على نداءات الناس ونحكي على الالكتريسيتي ونحكي على الكوبير متاع الكهرباء للأسف الشديد، معناتها
4: برشا ناس
5: تتكلم وناس تستغيث وناس تقول لك أنا صوت لذاعة هذاك صوتي، معناتها صوتي نلقى في الراديو هذاك، علاش داير احنا تو مرة واثنين وثلاثة نحكي على نفس الموضوع، على خاطر ناس عندها ثقة فينا وناس معناتها صوته يحب يوصل أترافير راديو سفاكس،
4: هذا إيقاع الشارع راهو، هذا الناس اش قاعدة تعاني
5: الحقيقة، أول مرة نعيشوا الوضعية هذه بالطريقة هذه، الانقطاع المتكرر والمطول. معناها نوصلوا بثلاثة ساعات وساعتين مقصوص الكهرباء، بعد يرجع نصف ساعة وإلى ساعة وبعد يعود يقص،
4: في حين أنه تصريح مدير
5: احنا تعبنا من قص رجع الالكتروميناجي، قص رجع قص رجع قص رجع، فهمت؟ فريجيدير بستر ربي الحقيقة هيك ما تجيش تقص معناها،
4: لكن ثم الناس اللي هم عدموا لهم إليتهم،
5: وهذا اللي صار لي نعمني، والمثلا شخصيا ضريت مثلا
4: دونك ثم الناس في الخلاعة باش كون مش يسكر لهم ويهبط
5: للاسف الشديده.
4: معناتها بربي رعيوا الناس في ارزاقهم هنا، وخاصه نراو كي نقولوا مسنين ونقولوا صغيرات، ربي يفضلكم ويخليكم ويا رب يعطينا على قد منطقك. هو هذاك الواحد يقول
5: ماذا بينا يعطيونا شنو الوقت اللي نجموا نخدموا فيه مثلا الماشين لافي.
4: انا بالضبط ان هذه من بين الاشياء علاش ما نخرجوش، يا اما حتى البلاغات
5: أي.
4: بالنسبه لي لهما ولا وكاله ال
5: احنا شفنا الحقيقه في بدر راديو تصاريح اخرى مفزعة اللي تخلي الشعب يخاف، انه الظلام الدامس، انه خوفا من الظلام الدامس، انه علاش الدرجة هذه تخوف الناس باش يسكتوا.
4: المواطن التونسي
5: مش تحريض، هو راهو امره لاستغاثة
4: بالفعل.
5: معناتها تجي الناس تخوفهم تقول لهم اسمع راه باش يصير كيما صار في اسبانيا عامله وال24 ساعة باش رجعوا المناطق الكل. علاش احنا وش وصلنا لهذايا احنا؟ اما ميسالش قولوا رشدوا، زيدوا نبعثوا لي ميساج، نفسروا للناس، قلتوا لنا الكليماتيزور نحطوه على 25 وال 26، نظلموا ديارنا ميسالش. ماذا بينا بالحق شويه وعي، حتى كان عندك في كل معناها شامبر عندك كليماتيزور.
4: راني ناكد لك يا الفا في الوضعيه هذه راه الشعب التونسي كل يكون واعي. خاطر الناس تحس ببعضها.
5: ميسالش نتلموا الكل في السيجور، ميسالش كنا نتلموا في السيجور وكليماتيزور واحد، معناتها الحقيقه ميسالش مربوح لينا احنا بقل استهلاك
4: وباش ما يقصوش
5: علينا غيرنا. اعطيني وقتاش انا نجم ندور الماشينه لافي؟ انا تو 3-4 ايام نقول في العشيه ما يصيرش، في الليل يقصوا
4: الصباح لا،
5: انا اليوم 9 نتاع الصباح قصوا الكره، معناها وقتاش نجموا نتصرفوا مثلا في الكتروميناجي؟ احنا راهو هذيا نعملوا هكا خاطر بوعي،
4: تفاصيل بسيطة،
5: تفاصيل بسيطة تفرق. اللي تنجم تفيدنا
4: تفرق ولا. تفرق تفرق في جودة الحياة. هذه أي نبدلوا
5: ماذا بيا تهزنا لبلاصة يا حنين؟ الحقيقة الوضعية هكا باهية تونس وبلادنا عزيزة وغالية أي. أما في وضعية كيما هكا أنا مستحق الفواياج.
4: أي نبردوا كيما كيما شمينا المشموم الفل والياسمين وعطرنا عشويتنا بالفل والياسمين، نمشيو زيدا
5: مستحق الفواياج.
4: تبحبيحة باهية توا، تبحيرة باهية،
5: فرهيدة
4: جزيرة صورت. اسمع اسمع اسمع موجة البحر
5: جزيرة وبدون تأشيرة،
4: وبدون تأشيرة
5: وزيد ما تصرف عليها حتى فرنك،
4: حتى فرنك
5: هالقواوي. اسمع بركة
4: شدوا معانا الرحال فقط لا أكثر ولا أقل. ماليزيا، ماليزيا هبة الرحمن، ألوان مبهجة طبيعية خلابة، شعب محب ولطيف ومرحب بالغير، وحضارة ضاربة في عمق التاريخ. واليوم اليوم عفوا نزوروا جزيرة من الجزر الموجودة في ماليزيا، هي جزيرة لينكاوي. لينكاوي نقاها في إقليم كده في شمال غرب ماليزيا قبالة دولة تايلاند، وترتفع على سطح البحر حوالي 700 متر. يتوافد عليها الزوار من كل أنحاء العالم، ومنهم ألفة كانت حبتها وتمشي معنا.
5: يا ريت إن شاء الله. هاني معك، هاني معك، هاني اسمها في حسن.
4: أما زعما علاش تتسمى جزيرة لينكاوي؟ تتسمى جزيرة لينكاوي بأسماء عديدة جدا، منها جزيرة الأساطير، جزيرة الأحلام، وهذا راجع لجميل الطبيعة الساحرة والخلابة من ناحية، والشواطئ الذهبية من ناحية أخرى. بدون ما ننساو الهدوء المميز لهالجزيرة، الحياة البرية في لينكاوي اللي مكثفة بالغابات الخضراء، هذا خلى جزيرة لينكاوي من بين أجمل الجزر في ماليزيا. ولينكاوي تتكون من 99 جزيرة متناثرة في المحيط، واللي تحتوي بدورها على الجبال اللي تحكي مغامرات وبطولات تخلط فيها بين التراث بالأساطير القديمة. وبحكم كثرة الجزر تلقى بارشة جسور، ومن هالجسور نلقاو جسر لينكاوي سكاي اللي هو من أجمل معالم لينكاوي السياحية، واللي تطل من خلاله على جزر أخرى طوله 125 متر، وتنجم توصله عن طريق التلفريك من فوق هكا والجبال وانت تارة
5: تتمتع بالوضع،
4: تتمتع صحيح. من تحلق في الهواء وتطل على جميل الطبيعة، البحر، الخضرة، الألوان الزاهية، الورود، الأشجار المختلفة، الأنواع والألوان. أما إذا أنت من الناس اللي تحب تعرف أكثر على التماسيح، فما حديقة التماسيح لينكاوي، هي من أشهر مزارع التماسيح في العالم، فيها أكبر عدد وأنواع مختلفة من التماسيح. إلى جانب الخضر الجميلة، لأنك مش تكون في حديقة غناء، إلى جانب عروض التماسيح، وهنا ممكن إذا تملك الشجاعة تنجم تقدم طعام للتماسيح وتلعب معاها وتاخر وتاخذ لا. وتاخذ صور لا. للذكرى انت خوف به
5: مع تو باش نبطل انا الصفر اصلا راه ندوروها
4: انت تخاف انت تخاف برشا ناس راهم يخافوا فما في برشا جزر تلقى يا اما القرده ولا التماسيح ثم ناس تحب تتعامل مع الحيوانات هذه
5: نو ليزردز
4: ثم ناس تقول لك من بعيد لبعيد
5: نو زواحف حتى من بعيد ما نحبش
4: باهي سيدي اللي لو حلينا من التماسيح ارفض رفضا تام هات نديك للمكان اللي تحب عليه خاطر في جزيره لانكاوي صحيح السحر والجمال والطبيعه الغناء لكن كذلك تلقى فيها المطاعم والمقاهي الراقيه وهذا في ميدان النسر في لانكاوي موقع متميز وتصميم جميل وفيها جسور ونوافير عديدة وتلقى تمثال النسر فرد جناحاته بألوانه المبهجة تعطي الإحساس بالاحتواء وبالقوة
5: هاي.
4: شاطئ زدا سينانج هذا شاطئ من أجمل شواطئ جزيرة لانكاوي مياه زرقاء نقية رمال كريستالية ويمكن السباحة ولا الغوص وتجم كذلك تتجول بزوارق مطاطية ولا تقوم بالطيران بالمظلات وإلا كذلك تجم تركب الأمواج كله متاح في سينانج هذي شاطئ سينانج
5: صح حالي باش يكون غادي
4: أما إذا حبيت تتعرف على أغرب المخلوقات البحرية هنا مش التمساحة مخلوقات البحرية الأخرى هنا نقول لك زور أكواريوم لانكاوي
5: أكواريوم أوكي
4: أكواريوم لانكاوي هذية فيه من أكبر الأحواض المائية في البحر تلقى فيها أنواع مختلفة وجميلة يمكن تقوم بتجوال ولا تستمتع بعروض جميلة للبطاريق ولا للدلافين أما المنتجعات في لانكاوي وفنادقها فهي غاية في الجمال ويمكن زيادة أنك تزور أكواخ ماليزيا وهي ذات تسعيرة منخفضة مقارنة بالفنادق فما الأخ معناتها تعيش حياة
5: كوخ لا أنا توا مع الكوخ
4: كوخ في ماليزيا جميل راهو طريف
5: أي.
4: جزيرة لانكاوي تكتظ بالمناطق السياحية كما شلال تيمرون كما الأبار السبعة كما حديقة الحياة البرية كما حديقة تحت الماء جبل ماتاداي لانكاري وغيرها من المناطق والمعالم الأخرى والمميز في لانكاوي أو في ماليزيا إجمالا أنك تلقى الأطباق العالمية العربية وممكن تجرب الأطباق المحلية كل متاح بحر طبيعة غناء وكذلك طبيعة تسحر الألباب وهذا الكل هذا ما يميز جزيرة من الجزر الجميلة في ماليزيا واللي هي لانكاوي
5: هذه رحلتنا
4: وحطينيكم نسمة بحرية هكا جميلة
5: انتي توا خليتنا نسترخاو هكا ريلاكسيو في بلاصة مزيانة حلوة خرنا بيها هفتنا نسيتنا أصلا في الكورون مقصوص
4: يلا وحمدي تو مش يخذنا زيدا مع نغمة مزيانة توصلنا الأخبار الثمانية
5: يعطيك صحة حنين على الجولة المزيانة هذه وعلى الرحلة الحلوة سفرة مزيانة بدون تأشيرة لجزيرة لانكاوي الماليزية.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتواصل الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال هذه الليلة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 28 و37 درجة. عبر عدد من متسكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء طيلة الليلة الماضية وتواصله هذا اليوم وتجاوزه التوقيت المعلن عنه من قبل ستاغ وهو 4 عصرا، كما أنه شمل مناطق غير التي ذكرها بلغ الشركة. جد صباح اليوم داخل أسوار المدينة العتيقة انهيار طابقين علويين مقامين فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة، وتسبب الانهيار في خسائر مادية جسيمة دون تسجيل أضرار بشرية. قدم رئيس الجمعية التونسية المحامين الشبان المنتصر النفزي لوزيرة العدل ليلى جفال مقترحات تهدف إلى تسيير ظروف عمل المحامين داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في أداء عملهم إلى جلب مطالب مهنية وأكاديمية. أظهرت البيانات الأحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية، وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الشعبية 5189 سيارة خلال السداسي الأول من السنة الجارية. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم شن غارات جديدة على إيران لليلة 5 على التوالي، وتهدف لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. أعربت قطر عن رفضها تقارير إسرائيلية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، وقالت أنها ادعاءات يتداولها أفراد يسعون لجر قطر للصراع وتقويض دورها المحوري في الوسط. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام 9، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية.

0: مرحبا بالناس اللي كانت معنا طيلة العشوية، تفعلت معنا على الفيسبوك الخاص بالإذاعة، تفعلت معنا عن طريق المكالمات الهاتفية. رانا وصلنا صولتكم في العشوية هذه، صحيح حاولنا أنه نقضيه معكم مع أركان مختلفة، أما باش نقدم لكم نصيحة في بخصوص تغذيتكم، باش حتى تلطفوا أكثر ما يمكن من الطقس هذه، وترطبوا الجسد متاعكم أكثر ما يمكن بالماء، بالأشياء اللي تفيدكم وتجم تمنحكم الصحة والعافية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. بعدها بشي نعرفنا كيفاش الثلاجات الصحية نعملوها بأقل سكر بالنسبة خاصة الناس اللي عندهم ريجيم، مع خلود وضحت لنا واعطتنا رسيت بنينة ياسر،
1: لا يعطيها صحة، رسيت صيفي بنينة بالفعل،
0: وأقل سكر،
1: أقل سكر
0: للناس اللي ما يحبوش برشا السكر. رجعنا لكم زيدا ومشينا معنا ورع عشية، والمرة هذه فينا ورع عشية ما حكينيش على نبتة من نباتات، وإنما في ظل كذلك الوضع الراهن وارتفاع درجة الحرارة كيفاش نحافظوا على الحديقة متاعنا، خضر برشا ناس تتشكى من ذبول الأوراق من الشجرة، معناتها حالة الإجهاد مع ظاهرة على الشجرة، وأعطانا بعض التوصيات سي عبد الكريم باش نحاولوا أنه تكون شجرتنا لباس عليها وجنيناتنا تكون خضرة وجميلة وقارة، ولازم نبردوا العشية زادة جنينة كما الإنسان يبرد بالماء يشرب الماء بزيد ونقوله شرب الماء، نفس الشيء بالنسبة للأشجار المثمرة. زاد حكينا على كيفاش نجمو احنا نجيبه مشكلة انقطاع الكهرباء مع طريقة الحصة حصة ندور نقاف في الوضع الآن اللي احنا
1: وضع الآن اللي وحارة ارتفاع حرارة الطقس واللي هو الانقطاعات المتكررة والمفشلة للكهرباء. ليزونديولور، أهمية شراء ليزونديولور بالنسبة للحواسيب وخاصة للسيرفور بالنسبة للشركات،
0: خاطر عندهم خدمة
1: كل حاسوب لونديولور اللي يمشي مع هذا اللي كان مع خبيرنا في السلامة المعلوماتية ياسين مسمودي حنان
0: اللي وضحنا. حبينا أن يكون معنا سي مصطفى المزغني مدير عام القطب التكنولوجي، خطر اليوم الحقيقة عاشت على إيقاع قمة، نقول قمة هم وهم برشا
1: تكنولوجيا
0: سفاكس غرين شيفت 2026، معناتها الحقيقة كانت تظاهرة ممتازة جدا بين القطب التكنولوجي، واحتضنها كذلك أحد نزول ولاية صفاقس، تظاهرة في إطار الانتقال الطاقي وما أدراك ما انتقال الطاقي والمحافظة كذلك على التحول، خاطر احنا كان كي مصطلح جرين شيفت هي التحول الأخضر أو الانتقال الاستراتيجي من الاقتصادات والأنشطة التقليدية الملوثة
1: إلى الاقتصاد
0: النماذج مستدامة وصديقة للبيئة. هنا مدينة صفاقس والمنطقة بصفة عامة، معناتها كيفاش ترتبط المصطلح هذا بمشاريع التنقل المستدام، الحد خاصة من انبعاثات الكربون والتحول نحو الطاقة المتجددة، هذا هو راهو المستقبل، وهذا هو واليوم حتى ترتيب الدول ولا عن طريق الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، كيفاش نتخلصوا من الاعتماد على الوقود الأحفوري، التوجه نحو الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، الصناعة الخضراء، إزالة الكربون من المناطق الصناعية، تشجيع الانتاج المستدام، النقل المستدام، هذه الترويج توا للسيارات الكهربائية في إطار دعم مشاريع التنقل النظيف وغيرها من المواضيع الأخرى. يوم ممتاز بأتم معنى.

0: الكلمه انه نقول برافو للقطب التكنولوجي، خاطر القطب التكنولوجي راهو مفخره بالنسبه لجهه الصياقس، في العديد من الباحثين عندهم سنوات وسنوات وما يختجموا.
1: فما حتى اقتراح معناتها لخارطه الطريق لوجستيه في لتونس 2027
0: بالضبط،
1: معناها فما رؤيه استشرافيه بالضبط عن بعد مهمة برشا في إطار اليوم هذا.
0: هو مشروع راهو حتى في ذات البعد العالمي مشروع ممتاز، إن شاء الله يا ربي في علاش لا حتى ما نكونوش في يوم الحدث، يمكن خاطر مرهقين وتعبانين وغيره، لكن علاش لا ان شاء الله في الاسابيع القادمه نزيدوا نسلطوا عليها الضوء خاصه في الفضاءات المختصه بالبيئه والاقتصاد.
1: نعطيو الاكتواليتي زاد حنان في اطار الحمله الترويجيه للدوره 46 للمهرجان صفاقس الدولي، ينتظم بشط الكازينو الان اليوم توا تقريبا من 7:30 تاع العشيه بدات تظاهرت العرض الفني لـ Seven Skies في أجواء احتفالية اللي
0: ممتازة المجموعة
1: على الحملة الترويجية للدورة 46. إذن دونك بديت 7:30 تقريبا، اللي يسمعنا ويحب يخلط ينجم يخلط على القليلة غادي كي البو غارونتير انو فماش قسان كورون، خاطر باز واخدين احتياطاتهم
0: أكيد.
1: نتصور للحدث هذا
0: هو Seven Skies هذه أول مرة نكتشفها انا
1: عصام البرادعي ونريد الكل توتي.
0: اول مره اكتشفتها في عيد ميلاد الاذاعه وكانت بالنسبه لي اكتشاف ممتاز وممتاز جدا. برافو محلي مولد المعهد العالي للموسيقى وابناء المعهد العمومي زاده للموسيقى،
1: محلي جديده ان شاء الله يجيو يقدموها
0: اكيد اكيد ينورونا كيما نورنا اليوم حمدي برشا غني جديده لطيفه وصابر الربيعي. الحقيقه عنده لمسات اليوم من ذهب، شكرا لك بالقلب يا حمدي، يعطيك الف صحه والف.
1: شي سمعنا تو اللي اتفقنا فيه
0: طربي طرب
1: ايه طربي متفقين
0: طربي تو نخدم مع مستمعين
1: اللي اتفقنا فيه ولا باش نحط الكاسك يو ثاني نسمع هكا
0: زعما هي ولا مش هي
1: حتى ولا ما حطيهاش
0: هي ولا مش هي
1: انا اقترحتها سمعنا
0: ترى
1: هيك هي
0: يا عيني
1: قلنا نخدم بالطربي، قالت حنان أم كلثوم قالت ألفة أمل حياتي
0: بالضبط
1: هكا. دونك الاقتراح كان معناها من المجموعة الكل تقريبا هكا نوصل ختام لقائنا زادة. نشكروا ليكيب الكل اللي خدمت معنا اليوم العشية، نشكروا حمدي، نشكروا سيما، نشكروا جوهر بوستة، أحمد زادة كيف على المستوى النقل، حنونة وألفة كيف العادة، حنين بجماعة وألفة زميت لي ونسوكم جمعة جيم شكون حنين وحدها محاقبة حنين مش خلي واحد
0: اليوم طلت علينا بطلة جميلة جمعة جاية مش تحرمنا من هالطلة الجميلة
1: جمعة جاية إن شاء الله نكون في أحلى صباح
0: تكون في أحلى صباح تكون معكم في الصبحية وانا نبقى معكم في
1: الجمعة اللي من بعد شفتوها حاني مش تهرب علينا مش
0: العين وبالعين والسن بالسن والفيديو
1: بس أنا ما كلش تشراني حاني
0: على البالي رد بالك رأي رجع حاني
1: ما سيبتك قوت كامل حاني أنا
0: ربي يحفظك إن شاء الله يا ربي للدعاء برا
1: أكيد أكيد بيانسور إن شاء الله الإيقاع هذية تكونوا معنا في أحلى الأوقات وإن شاء الله يا ربي ديما غدوة خير.
0: أمين غدوة تلقيوا ألفة في برد القايلة غدوة تبرد معكم القايلة
1: غدوة كحيك أناش نتفرغوا قلوبكم
0: ما تخليكمش ترقدوا
1: وما خليكمش ترقدوا كيف العادة ومش تفرغوا قلوبكم ونعرف شتيرتو شنو وفطرتو سورتو أكثر
0: أما
1: حاجة
0: أنا لقيكم في الصبحية أنا لقيكم غدوة في
1: الصبحية مع حنين إن شاء الله من 9 إلى 10.
0: يلا بعد شوية تكون معاكم عبير شقرون في سهرية أخرى، خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد قبل عبير فما زيدا برنامج مسجل جميل جدا يخذكم مع حكاية أغنية وما أدراك وحكاية نغم جميل من الأنغام الجميلة اللي بقات في الذاكرة. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، نلتقي بإذن الله على مواجه الإذاعة مع أجمل تحيات ألفة حمدي حنان اللي يتمنى لكم ديما لقطة طيبة ورايقة على مواجه الإذاعة.
1: إلى اللقاء.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: استوديو الصيف

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: سجلت الفنانة المصرية اسمهان أغنية ليت للبراق عينا سنة 1938. كتبت كلمات الأغنية ليلى العفيفة، وهي شاعرا من العصر الجاهلي من قبيلة ربيعة بن نزار العربية. الأغنية لحنها محمد الموسيقي محمد القصبجي، وحملت في كلماتها قصة حب رومانسية، وهذه قصة ليت للبراق عينا.
1: ليت للبراق عينا فترى. قصيدة ليلى العفيفة، شاعرة عربية جاهلية من قبيلة ربيعة بن نزار، ابنة عم البراق بن روحان وحبيبته. شهد لها بالجمال وعرف عنها التمنع حتى لقبت بالعفيفة. وكان البراق في عصره من خيرة فرسان بني تغلب، صاحب هيبة وشأن عظيم. تقدم لليلى سادة القبائل العربية، لكن والدها تمسك بتزويجها من ملك اليمن التبع اليماني. فشل البراق في إقناع عمه بغير ذلك، فهاجر كثيرا رفقة فرسان من قبيلته. صارت القبيلة مطمعا للأعداء من قضاعة وطيء، أغاروا عليها وسلبوا أهلها، فلم يجدوا بدا من طلب العون من البراق ليحرسها من قطاع الطرق. فلبى النداء وأنشد: لعمري لست أترك آل قومي وأرحل عن فنائي أو أسير، بهم ذلي إذا ما كنت فيهم، على رغم العدا شرف خطير. وانتهت الحرب بين القبائل بفضل براق. اختطف كسرى ملك الفرس ليلى، رفضت الزواج منه فسجنها وعذبها وعانت من الأسر تضييقا وتنكيلا. صرخت شعرا تستجدي محبوبها: ليت للبراق عينا فترى ما أقاسي من بلاء وعنا، يا وائلا ويا عقيلا ويلكم، يا جنيدا ساعدوني بالبكاء، عذبت أختكم يا ويلكم بعذاب النكر صبحا ومساء، يكذب الأعجم ما يقربني ومعي بعض حساسات الحياة. سمع راعي غنم عربي القصيدة من سجنها، فأسرع الخطى إلى ديار أهلها وأبلغ البراق صرخة ليلى. حشد البراق الفرسان وأنشد فيهم يحثهم: أمن دون ليلى عوقتنا العوائق، جنود وقفر ترتعيه النقانق، وعجم وأعراب وأرض سحيقة، وحصن ودور دونها ومغالق. بعدما أعاد البراق ليلى تزوجها بعد طول انتظار، وتولى رئاسة قومه بني تغلب زمنا طويلا. ألهمت قصة ليلى العفيفة الفنانين، منهم أسمهان التي أنشدت قصيدة ليت للبراق عينا عام 1938.

0: ذاكرة أغنية.
1: اشتهرت ليلى بجمالها بين فتيات العرب، وتميزت بنسبها وأدبها. كانت تحب ابن عمها براق ابن روحان، لكن والدها رفض تزويجها له، معتقدا أنها تليق بأحد زعماء القبائل. طارت أخبار ليلى حتى بلاد الفرس بعد أن نزل بها والدها في ناحية من بلاد الفرس، بينما كانت العرب تخوض حربها مع الفرس. أسر الفرس ليلى مع مجموعة من بنات العرب، وقد حاول ابن كسرى بن ملك الفرس السساني إغواء ليلى بالمال والسلطة، إلا أنها رفضت ذلك رفضا شديدا. وعقابا لردها عذبت وحبست، ومنع عنها الماء والطعام، وعاشت تحت ظروف قاسية، لذلك سميت بالعفيفة. إبراهيم حمودة في قصيدة ليت للبراقي غناها في إذاعة القاهرة حوالي سنة 1949، وهو ممثل ومطرب مصري ولد سنة 1912. وبعد أن قرر العمل في المجال الفني، تنقل في العمل بين عدد من الفرق المسرحية.

0: ذاكرة أغنية.
1: وخلال حبسها أنشدت ليلى العفيفة قصيدة مكونة من 34 بيتا بعنوان ألا ليت للبراق عينا، كنداء استنجادي إلى ابن عمها البراق الذي كانت تحبه. وكانت ليلى قد نظمت تلك القصيدة في وصف مأساتها وما حصل لها في الأسر. مر أعربي على ليلى فحفظ كلماتها حتى علم البراق بن روحان، فثار واستثار قومه من أبناء العرب، وهو فارس شجاع، فاحتال حتى خلصها من هذا الأسر. خلدت هذه القصة الرومانسية في التاريخ الأدبي، ولا شك أنها تحمل أبعادا ورموزا في العلاقات بين العرب والفرس. وكانت القصة نموذجا لاعتزاز العرب وفخرهم على الأقوام الأخرى.

0: بالعظم.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.
3: لحن الموسيقار محمد القصبجي الأبيات لتغنيها حياة محمد في فيلم ليلى بنت الصحراء، فيلم أي أنه تم تسجيله في سياق فني تمهيدا لفيلم ليلى بنت الصحراء سنة 1937، وهو من أوائل أفلام الفنانة والجيثارة ليلى مراد، وهو فيلم تاريخي غنائي من إخراج بهيجة حافظ التي قامت ببطولته أيضا، ولا يعد من أفلام ليلى مراد الشهيرة مع أنور وجدي، بل هو من بداياتها الفنية في فترة الثلاثينات. ويبدو من الرواية الفنية أن القصبجي الكبير عرض كلمات القصيدة على أم كلثوم وأسمعها اللحن، إلا أنها لم تقتنع بها ورفضتها، فما كان من القصبجي إلا أن أعطاها لإصفهان، ونجحت الأغنية أيما نجاح بما تحتويه من نمط جديد في تلك الأيام. وسجلت الأغنية سنة 1938 بعد منع الفيلم، بعد زواج الأميرة فوزية أخت الملك فاروق بالشاه محمد رضا ولي عهد إيران وقتها. الفنانة درصاف حمداني تغني ليت للبراق عينا.

دراسة عن إسمهان وشعراء العرب، تقول الدكتورة رقية زيدان: إسمهان أسطورة إغريقية، موهبة إلهية ملهمة الشعراء والكتاب والموسيقيين، صاحبة الحنجرة الذهبية، عروس النيل. ورغم مرور عشرات الأعوام على رحيلها، إلا آذان الملايين ما زالت تصغي وتستمتع بصوتها المتفرد النادر العذب، مما جعلها خالدة إلى الأبد. ورغم رحيلها وموتها بعمر الزهور، إلا أنها تركت أثرا بالغا في الغناء العربي، رغم عدد أغنياتها التي لا تتجاوز 40. رحلت الفنانة إسمهان في 14 جويلية 1944، وهي في ريعان الشباب، وقبل أن تكمل عامها 32 نتيجة حادث انقلاب سيارتها في مياه النيل. خير ما نختم به هذه الحلقة: إسمهان تغني ليت للبراق عيناً.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ملحوظا يوم غد الجمعة، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة. عبر عدد من متسكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء طيلة الليلة الماضية وتواصلها اليوم أيضا بفترات تجاوزت التوقيت المعلن عنه من قبل أستاج وهو 4 عصرا، كما أنه شمل مناطق غير التي ذكرها بلاغ الشركة. هذا وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن قطع دوري للكهرباء اليوم من 5 مساء إلى 9 ليلا عن عدد من المناطق، ويشمل في الجهاز بنيانة والحنشة والعامرة ومنزل شاكر وعقارب وبير علي والمحرس والغريبة والصخيرة وطينة ووسط مدينة صفاقس وطريق جابس. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك تاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم شن غارات جديدة على إيران لليلة 5 على التوالي وتهدف لزيادة ضعف القدرات العسكرية الإيرانية. وفي إيران سمع دوي انفجارات في بوشهر جنوب البلاد، وأفادت وكالة تسنيم باستهداف عدوان أمريكي برج اتصالات في بندر عباس. قالت صحيفة صهيونية اليوم أن جيش الاحتلال الصهيوني شارع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة في جنوب لبنان بهدف تعزيز سيطرته الميدانية في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: تخلى القصف قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: فنون.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا, موجة إذاعة صفاقس فيم في فنون. 9:05 رحلتنا متواصلة معكم حتى للنص الليل 6 جويلية 2026. في فنون اليوم إن شاء الله باش نستمعوا لبعض الحوارات, باش نرجعوا هكا في فلاش باك مع مجموعة من صناع السينما الفلسطينية اللي هم يقاوموا بالصوت والصورة, يقاوموا كذلك على الأرض. بعد 10:40 إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الضيوف, باش نحكيوا على الرقص, باش نحكيوا على هذه التعبيرة الفنية الهم. باش يكونوا حاضرين معنا 4 أساتذة رقص: الأستاذ طارق بوزيد, الأستاذة غادة عطية, الأستاذ رائد إدريس, و الأستاذ أسامة ساندي. كيف كيف مجموعة من التلاميذ زدة المغرمين بالرقص: شاهد مهدي, معتز معتو, غريتاج بن عبدالله, وملك العبيدي. 9:06 رحلتنا تنطلق توا بتبيعة مع هذا النغم, مش نمشيه للحضرة بتبيعة حضرة تونس. يا محمد يا شهد الحسنين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مرحبا بكم في فنون 79 دقيقة. رحبوا بكم في فنون حتى نص الليل معكم عبير شقرون حمدي لحول على الكونسول. 16 جويلية 2026 إن شاء الله باش نعديوها مع الموزيكا كيف كيف مع الحوارات الفنية. اليوم حابين نعملوها ماج للصناع السينما الفلسطينية باش نرجعوا الفلاش باك بتبع مع حوارات اللي أجريناها مع صانعات وصناع سينما من فلسطين. قبل هذه اليوم افتتاح مهرجان قرطاج الدولي بحفل الافتتاح بتبيع باش يكون مع الفنان الكبير سابر الرباعي. كيف كيف زاد مهرجان بنزرت غدوك الحي باش يكون الافتتاح سهرة الافتتاح للدورة 43 من مهرجان بنزرت. العديد من المهرجانات كذلك باش تنطلق قريبا في المنتصف الثاني من جويلية, وفما مهرجانات أخرى باش تنطلق في شهر أوت على غرار مهرجان النسيج بقصر هليل ومهرجانات أخرى. نحب السلام عليكم الناس الكل باش نخليكم مع الموسيقى ونرجع مباشرة مع حوارات ضيوفنا.

0: مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فنون 39 دقيقة مواصلين معاكم المشوار حتى الوقتاش حتى نص الليل. البداية باش تكون مع حوار مع الفنانة، هي ممثلة مسرحية، ممثلة سينما، هي منجا كيف زادة فنانة نجم نقولوا تشكيلية، الحقيقة يعني فنانة شاملة، اسمها عارين عمري. دونك باش نسموها في جزئين، نخليكم مع الجزء الأول وراجعين.
1: أولا مرحبا عسلامة، وبالنسبة للتمثيل أنا ببداياتي كانت من خلال المسرح، الأعمال المسرحية اللي كانت تعمل وتنتج بفلسطين المحتلة. بلشت بمسرح القصب القدس، وبعدها تحولت لمسرح القصب في رام الله، عملنا الأعمال المهمة والكبيرة المسرحية هناك، ودخلت عالم السينما والتمثيل من خلال أفلام رشيد مشهراوي. بداياتي كانت بفيلم حتى إشعار آخر، اللي هو أول فيلم سينمائي إلي روائي طويل شاركت فيه كممثلة بالسينما، ومن هناك يمكن السينما شدتني وأصبحت يعني دخلت هذا العالم أكثر من خلال الإنتاجات، وصارت مشاركاتي بالأعمال السينمائية للأسف أكبر من المسرح. أنا دائما بقول إنه إحنا أفضل ممثلين في العالم هم قادمين من المسرح، والمسرح هو بيعطيك حياة مباشرة مع الجمهور وردة فعل مباشرة، مش يعني انت بتنتظر الفيلم حتى يخرج تشوفي اذا الجمهور حبه او لا. فالمسرح فيه روح وفيه عطاء خاص، والممثل بتصور انه بيقدر يثبت نفسه على خشبة المسرح اكثر، لانه بياخد ردة الفعل المباشرة من خلال الجمهور. طبعا انا صلي فترة زمنية طويلة مش عم بشارك باعمال مسرح، لأنه بدك تلتزمي عمليا، بدك تكوني موجودة مينيموم سنة حتى تقدر أنت كمان تعرضي هذا العمل. ولكن إن شاء الله أنا برأي يعني حاليا عم بفكر بمونودراما لإلي إنه أنا أقوم فيها، يعني أنا عم ببحث حاليا، بس حاسة إنه ممكن حتى أنا أقدر أتحرك بشكل حر إنه أقوم بهذه المونودراما، لأنه بتعطيني الحرية إنه ما أرتبطش مع حدا، وإنما هي حركة شخصية اللي أنا بقدر أعرضها. حتى لما بكون في مهرجانات سينمائية ممكن أعرض هذا العمل. صحيح يمكن السينما الفلسطينية كان لها هوية خاصة، لأنه عمليا بتعيش حالة احتلال، يعني أنا من طفولتي حتى هذا اليوم كل الوقت منعيش حالة الاحتلال، فأكيد في سينما خاصة اللي بتتعلق بالقضية الفلسطينية، وأحيانا بتحاولي تبعدي أنت عن الاستيطان وعن الاحتلال بس ما فيكي. فدائما أنا بقول حتى أنه عشت حياتي في السينما في هذا الفن السابع أكثر مما عشت حياتي الحقيقية في فلسطين. بس أنا بقول أنه إحنا محظوظين الفنانين الفلسطينيين، لأنه فعلا قدرنا نثبت فلسطين على الخارطة السينمائية أكثر مما عملوه السياسيين على أرض الواقع. دايما هذه الجملة بقولها وبشدد عليها، وبنفس الوقت أنه بقول يمكن إحنا الحاجز الحقيقي اللي منمره يوميا بفلسطين اللي ما بنقدر نعمل فيه شيء، اللي هو موجود وثابت ويوميا عم بتزيد المستوطنات وهذه الحواجز. في السينما كنا نقدر نحرك هذه الحواجز، وهذا كان يعطينا هيك متنفس وحلو، هيك روحاني حلو، ان بتقول اوكي انا بدي احط الحاجز هون، فبتحس انه انت فيك تسيطري على هذا الاحتلال من خلال السينما. بعدين بالماضي كانت السينما الفلسطينية لها علاقة كتير مع وقت المنظمة التحرير، كانت كتير برأيي انه تابعة لهوية معينة اللي هي الحجار والدماء والشهداء وهيك. اليوم السينما الفلسطينية هي أصبحت فن، وهذا هو الأهم، اللي ما فيك تتنازلي أنت عن الصورة وعن الصوت وعن التقنيات وعن الموضوع. يعني حتى عم توصل للعالمية بس بحق وحقيقة، يعني لأنه في عنا قدرات عالية اللي أصبحنا إحنا نقول أنه عم محظوظين اللي منقدر نوصل الحكاية تبعتنا الفلسطينية من خلال هالصورة والصوت.

0: وسهلا ومرحبا بكم. كان هذا الجزء الأول من الحوار اللي أجريناه مع الفنانة الممثلة المخرجة كذلك المنجة الفلسطينية عارين عمري. مش أخليكم مع الجزء الثاني، بعدها مش نستمعوا زيد المخرج آخر ومنتج فلسطيني شاب اسمه أحمد توباسي، لكن قبل هذية نواصلوا مع الممثلة والمنجة عارين عمري.
1: بقليبيا هذه الدورة أنا أول مرة باجي قليبيا، وطبعا أنا سعيدة جدا بهالتجارب كمان الجديدة لسينما الهواء خلينا نقول. بدون شك في أشياء اللي بتضيف لك أكيد، لأنه أنت بتفوتي كمان لأدمغة شبابية اللي عندهم اتجاهات لهذا الفن، الفن السابع مختلفة تماما عنا. يعني يمكن حتى ما تستفيدي بس ممكن يدخلوك لأماكن اللي أنت ولا مرة كنت تفكري فيها. أكيد أنا سعيدة جدا وأنا مع استمرارية هذه المهرجانات دائما، لأنه يمكن هي المهرجانات تحديدا العربية إلنا إحنا للفنانين هي أصبحت المتنفس الوحيد لأنه نفرغ فيها مشاكلنا وهمومنا، لأنه اليوم الهم والقضية العربية هي متشابهة، وهذا فخر إلنا أنه تستمر هذه المهرجانات، لأنه بدونها إحنا ما بنقدر كمان نوصل أفلامنا ونتبادل ثقافات بعض. المزبوط أنا في بداياتي كانت الأساس الأول، الشخص الأول من العائلة اللي دعمني هو الأم، يعني في نقول من البيت. بس أنا كنت كمان محظوظة بمسرح القصبة بفلسطين، لأنه مش بس عملت مع مخرجين فلسطينيين مثل فؤاد عواد والعديد من المخرجين، وإنما مخرجين من العالم العربي اللي الله يرحمه المخرج العظيم برأيي أنا للشخص عوني كالرومي من العراق، محمد خميس من المغرب. يعني كان في عندي تجارب اللي كثير أضافت لنا إحنا، وكان في أوجه في العصر الذهبي كمان المسرح الفلسطيني اللي اليوم أنا عندي غصة، لأنه ما في مسرح، يعني أغلق مسرح القصبة برام الله، وعشتار كمان في مشاكل كثير بهذا المسرح. بتأمل من كل قلبي أنه نرجع كمان مرة نقدر نستمر ونعطي أعمال مهمة، لأنه بدون المسرح لا يمكن أنت تجدي هذا الجمهور الموجود، لأنه الجمهور بالنهاية هو الجمهور المسرح الموجود في البلد بفلسطين، لأنه هذا الجمهور ما فيك تشوفيه أنت بالمهرجانات السينمائية. فإن شاء الله إن شاء الله نرجع ونعمل أعمال مهمة بفلسطين بالمسرح. شوفي السينما الفلسطينية أنا بشوف أنه في تشابه كبير بالشخصيات بالنسبة للمرأة الفلسطينية، لأنه هي المرأة الفلسطينية لعبت دور كبير ومهم خلال الانتفاضات، خلال الحرب، خلال الانتفاضة الأولى والثانية وحاليا. فأنا فعلا دايما حتى عندي يعني بقول ملاحظة أنه في تشابه كبير بشخصية المرأة خصوصا الفلسطينية، لأنه هي لعبت نفس الدور خلينا نقول. ولكن ممكن أنا عندي أمل بالجيل هذا الجاي أنه يغير، لأنه دائما بقولوا له أنه ليه ما بتعملوا قصة حب، أنا بقول لهم أكيد يعني قصة الحب بفلسطين فيك تعمليها، بس هاي قصة الحب هل هي عند الحرية الكاملة لأنها تعيشها بشكل حر؟ لا، لأنه هي عم بتعيش حتى قصة الحب هاي حالة احتلال، هي موجودة تحت الاحتلال، فأنت ما فيك تطلعي من هذه المعطيات، لأنه إحنا بالنهاية كمان إحنا بناكل وبنشرب ومنعيش حالة سياسية، أنت ما فيك بدون هالسياسي ما فيك تعملي أفلام، بدون هذا الاحتلال ما فيك، بتحاولي تهربي منه، بس بالليل لما بتحطي راسك على الوسادة أو على المخدة أنت عمليا مغلق عليكي، يعني أنت بتعيشي حالة سجن مغلق عليك، ما فيك تطلعي من رام الله تروحي للقدس، لأنه في حواجز، في حواجز إسرائيلية فيك تطلعي، بس زمان كنا نطلع من الضفة الغربية للقدس 10 دقائق، اليوم حتى تطلع من رام الله لتوصل للقدس بدك 4-5 ساعات. فيعني في شيء، في أنا بقول بتمنى يوم من الأيام أنه يخلص هذا الاحتلال لنقدر نحن نتحرر كمان من جوا، لأنه هو أكيد الاحتلال عامل لك حالة
2: رعب، سجن
1: كبير. بس عندي أمل، عندي أمل أنه يعني ما بصح إلا الصحيح، ودايما بقول أنه وجود الجدار اللي هذا حطوه هم، لو الأرض هاي إلهم مستحيل حدا يحط جدار على أرضه ويسكر عليه. يعني الإسرائيلي وضعوا هذا الجدار حسب رأي سكروا عليهم أكثر مما سكروا علينا، لأنه هاي الأرض هي حق، وبدون هالحق ما يمكن أن تستمر الحياة. فإحنا أنا بتخيل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حنقدر نطلع من هذا الاحتلال قريبا. تجربتي الأخيرة هي كانت كتابة على ثلج مع المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وكان التصوير هو في تبرقة في تونس عمليا. كنت سعيدة جدا بهذه التجربة لأنه كمان التقنيين اللي كانوا موجودين هم توانسة، وبتحس قديش متطورين بشكل كبير، يعني بتحس تقنيات عالية. وهالتجربة كان إلها خصوصية إنه لأنه كانت هي إنتاج تونسي فلسطيني، وأيضا كان عدة هناك ممثلين من العالم العربي مش بس فلسطيني، يعني كان عنا من مصر عمرو راكد، من سوريا الفنان غسان مسعود، من لبنان الفنانة يمنى مروان، ومن القدس رمزي مقدسي وأنا. فأنا بتأمل كمان بالنسبة أنت بتقولي لتجارب إنه يعني شو بقولوا، أتأمل من كل قلبي إنه أشارك بتجارب أخرى يعني بأفلام تونسية، وأنا مع الإنتاج المشترك هذا مهم لأنه بيدعم الممثل، بدعمنا كتير إحنا، لأنه أنت ما بتفوتي بس لعالمك إنه بس يعني أفلام تتعلق بالقضية الفلسطينية، وإنما بتفوتي لمواضيع أخرى إثراء للتجربة. وكان عندي طبعا أنا تجارب أخرى مع مخرج إيطالي سافيريو كستانزو، كان عندي مع محمد ملص تجربة. أتمنى يعني إن شاء الله أفوت لفيلم تونسي بكل سرور، يعني بكون فخورة جدا إذا صحت لي الفرصة إنه أدخل لتجربة سينمائية في تونس. أنا سعيدة جدا، أولا بحس حالي في تونس كأنه أنا بفلسطين، ما عندي لا هالغربة ولا هالبعد الجغرافي. سعيدة جدا فيكم، بتأمل دائما إنه أكون موجودة بتونس وصفاقس. أتمنى كمان أن أزور صفاقس،
2: أحب حلو صفاقس،
1: أحب حلويات صفاقس كتير، وأكيد أهلها وناسها هي حلوين مثل حلوها.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا عاملين جو على الموسيقى هذه 9:46 دقيقه. نمشيوا الحوار اخر مع ممثل ومنتج فلسطيني مناضل زيد ثقافي في فلسطين احمد توبيسي وراجعين.
1: اهلا وسهلا بكم وشكرا لكم. احنا اول مره كمدرسه التمثيل عندنا في مسرح الحريه بنكون جزء من مهرجان قرطاج، متشرف نكون جزء منه. طبعا هاي تجربه فريده من نوعها لخريجينا من طلاب المسرح بيكونوا موجودين في هذا المحفل وهذا التفاعل الكبير ضمن اصدقائنا واخواننا مسارح وفرق عربيه مختلفه. طبعا هذا يعني شرف لنا وشرف لتونس تكون الحاضنه لمختلف هذه الثقافات واللهجات والمسارح العربية. طبعا احنا كمسرح الحرية دائما بنؤمن انه الفن هو أداة وسيلة للمقاومة وللتعبير، مش فقط هو مسرح فقط للرفاهية. احنا نؤمن انه المسرح هو أداة للتغيير. فبالنسبة لي انا اكيد ولدت مع المسرح، كبرت في المسرح من تعليم، ولكن بعد فترة درست في أوسلو في النرويج، تخصصت في كميكر صانع للمسرح، وبعديها طبعا رجعنا إلى فلسطين، والآن أنا أعمل في مسرح الحرية وأدير مدرسة التمثيل الوحيدة تقريبا في الضفة الغربية. هو طبعا جمعية عمومية، طبعا هو امتد تاريخه أو ما بعد الانتفاضة الأولى في فلسطين، وفي تلك الفترة هو كان عبارة عن بيوت للأطفال اللي بيجوا الأطفال بيلعبوا بتعلموا مسرح وفن وغناء. أسسوا مسرح صغير في هذيك الفترة وسموه مسرح الحجر. إذا بتعرف الانتفاضة الأولى كانت الشعب الفلسطيني يقاوم في الحجر فسموه مسرح الحجر. طبعا عملوا فرقة مسرحية في ذلك الوقت اللي أنا كنت طفل صغير أيامها. أول مسرحية هي كانت القنديل الصغير لغسان كنفاني، وتقريبا كانت أول مسرحية في التاريخ مخيم جنين يكون في مسرحية كاملة العناصر من السونوغرافيا والإضاءة والموسيقى والتصميم. فأكيد أطفال المخيم علقت في ذاكرتهم، وهذول الأطفال والفرقة المسرحية بعد عمر طبعا الانتفاضة الثانية هم أصبحوا مقاتلين ومقاومين وأغلبهم استشهدوا، ولذلك تم جوليانو اللي هو المؤسس عمل دوكيومنتري اللي بيشرح عن كل التاريخ هذا. بعدين قرروا الانتفاضة الثانية أنهم يكملوا ويفتحوا مسرح الحرية بالعنوان الجديد. الحقيقة الشعب التونسي، الدولة التونسية، الفنانين التونسيين محظوظين جدا، وأتمنى أنهم هم يكونوا مقدرين وشاعرين بهذا النجاح والحظ الكبير. في الدول العربية الأخرى ما نحكي عن فلسطين ما عندنا هذا التدفق والثقافة المسرح والجمهور. احنا عندنا يعني شغل كبير، لما يكون في عندنا عرض نشتري شغل دبل للجمهور لا يجي هنا. الحمد لله بتشوفي فيه هناك طابور من المشاهدين يستنوا مع التيكتس يفوتوا. بالنسبة لي هذا تظاهرة كبيرة. طبعا الكوفيد والكورونا كان موجود بشكل واضح اللي هو طبعا أثر على كمية العروض وكمية الجمهور انه يقدر. وحتى بالنسبة لي أنا كمشارك كنت حاب أحضر كتير عروض، ولكن لأنهم بيخصموا المقاعد على 50%، وإحنا طبعا اليوم كنا شوي حزنين جايين من فلسطين بعرض لمسرح الحرية، ولكن القاعة كلها كانت 50%، فكتير ناس كانوا حابين يجوا وكتير ناس حابوا يحضروا منه عرض واحد، ولكن ما كان الفرصة وكان العدد قليل. ولكن الحمد لله التجربة نفسها هي الأهم بالنسبة لنا لطلابنا، تعرف على فنانين عرب شافوا نماذج كثير بالمسرح اللي ممكن يتعلموا من المدرسة، يعني يشوفوا العروض هاي. الأجواء نفسها هي احتفالية، مجرد أنك تكون موجود في قرطاج في تونس في هذا الوقت من السنة مع المهرجان المسرح، هذا لحاله يعني حظ، نعتبر حالنا محظوظين. ولكن بتمنى يكون في تركيز أكثر على العروض بحيث أنه ما نجيب عروض كثيرة والناس ما تحضر أغلبها. نحاول نحط برنامج معين العروض المسرحية تأخذ حقها في المشاهدة وفي النقد وفي العروض بشكل عام. أنا بالنسبة لي دائما بقيس الدول المتقدمة والدول المتحضرة في تطور خلينا نحكي تحضر المسرح. يعني لما تشاهدي هذا الكم من الجمهور وثقافة المسرح في المجتمع، فهناك دولة متحضرة، هنا شعب متحضر اللي هو فاهم التطور وعنده القدرة أنه يعمل مسرح المسرح ويكون المسرح أداة تأثير على المستوى السياسي ومستوى الاجتماعي وتطرح قضايا وأسئلة مهمة في المجتمع اللي من خلالها ما يكون فقط محصورة في البرلمان السياسي أو في الأحزاب السياسية، هي ممكن تكون موجودة في القطاع الثقافي اللي هو قطاع مهم زي ما في قطاع تعليمي. فبالنسبة للقطاع الثقافي هو يكمل الدائرة ما بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فأكيد أن يكون في جمهور بهاي الثقافة هذا عنصر مهم لتكون الدولة متحضرة ومتقدمة. كيف تقدم حالها؟ أهلا
0: وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، هذا أحمد توباسي من فلسطين باش نواصلوا معه بعد العشرة إن شاء الله، باش يكونوا حاضرين معنا الأستاذ طارق بوزيد أستاذ رقص وكوريغراف، غادة عطية، رائد دريس، أسامة ساندي، باش يكونوا حاضرين زيدا كذلك معنا شاهد مادي، معتز معتوق، ريتج بن عبدالله وملك العبيدي. خليكم مع أحمد توباسي وصلنا للعشرة متاع الليل وراجعين.
1: أكيد أنا من خلال تجربتي الخاصة طبعا بحاول التأثير على الطلاب ويأخذوا المسرح ووظيفة المسرح كوظيفة مهنية وليست فقط كهاوي أو فنان منسلخ ما فيش بينه وبين المجتمع والقضايا التواصل. هذا الخطر اللي احنا بنحاول دائما نشرح للفنانين، الفنانين هو جزء مهم، الفنان جزء مهم من المجتمع، جزء مهم من الحضارة من الثقافة اللي موجود في بلده. إذا انسلخ الفنان وعاش في عالم آخر بعيدا عن المجتمع وبعيدا عن الأحداث السياسية أو الأحداث اليومية اللي بتصير في المجتمع، هو راح يحط الفن في خطر، لأن راح يعمل الفن إنه كشيء خلينا نحكي زيادة على احتياجات المجتمعية. وبالنسبة لي طبعا غير التعليم وغير أنه نخلي المسرح هو مهنة محترفة ومهنة الناس ممكن تأكل أو ممكن تجيب مصاري منها، بحاول أضيف التجربة لهذا المكان الموجود في مخيم جنين، أضيف له التجربة والتعليم اللي أنا حصلت عليه مع ناس فنانين ومتخصصين مشهورين إلهم الاسم وإلهم الدور، كيف يقدموا طروحات وأسئلة تخص القضايا المجتمعية موجودة في فلسطين، من قضايا المرأة، من قضايا الطفل، من قضايا السياسي، من قضايا الاحتلال، من قضايا المقاومة. وإحنا بنأمل من خلال المسرح وهذه اللغة الجميلة ممكن نغير وممكن نسلط الضوء على قضايا اللي ممكن تطور في المجتمع وتعمل اختلاف في حياتنا اليومية. بالضبط إحنا هذا اللي بنشتغل عليه، بما إنه إحنا بنشتغل على فئات مختلفة في المجتمع وخصوصا الطفل، وبنأمل إنه الأطفال هم جزء من المستقبل وهم راح يكونوا شباب وهم راح يكونوا.
0: هل اشتغلت على الأطفال؟
1: أكيد إحنا عندنا برنامج سنوي في المسرح اللي هو بيشتغل على الطفل.
0: بيشتغل. تحدث عليه قليلاً.
1: أنا أتحدث عليه إنه إحنا عندنا البرنامج السنوي الكامل للأطفال اللي إحنا بنعمل ورشات دراما، ورشات فنية، ورشات سيرك، ورشات ستوري تيلينج، ورشات اللي يكون عندنا مسرح من الطفل للطفل، بحيث إنه الطفل يأتي للمسرح يحضر المسرح من طفل آخر مش ممثل محترف أو ممثل كثير في السن، لا ينطبع عندهم في العقل أنه ممكن نشوف أطفال بيعملوا مسرح، غير أنه تعلم أنه يقدر يكونوا شخصيتهم قوية، يقدروا يحكوا قصتهم وين مكان. فهذا جزء كبير من عنا اللي احنا بنعمل البرنامج بحيث أنه في نهاية السنة لا تصدق أن هذول الأطفال هم نفسهم اللي بلشوا البرنامج، من قوة الشخصية وطريقة حكيهم، الوعي الخارجي تبعهم، ونركز على قصة الخيال، بما أنه واقعنا كفلسطينيين يعني صراحة مش نلعب دور الضحية أو نشكي، ولكن هو واقع صعب. الطفل مهضوم حقه شوي من خلال القتل والأسر والظروف القمع اللي بعيشها، فنحاول أنه نوفر مكان للطفل بالضبط زي ما أنت حكيت عن الخيال، انه انت بخلال اللعب والمسرح خيالك ممكن تكون في اي مكان، ممكن تكون مين ما بدك تكون باي وقت باي مكان، فقط اذا كان عندك القدرة على انك الخيال وانك تسيطر وتحس وتكون في عالم اخر. يعني من الاخر احنا مؤمنين وبنعرف انه الهيئة هم ناس متخصصين محترفين عندهم الرؤية الكافية، نتمنى انه يكون دائما في فرص اكبر للمسارح الفلسطينية من ناحية السفر، خصوصا اليوم عندنا مشكلة مع أخواننا وأصدقائنا في 48 الهوية الفلسطينية المشتتة اللي بتسبب مشكلة كإسرائيلي أو كفلسطيني نتفهم هذه المشكلة، ولكن خص نص أصدقائنا اللي في 48 يكون في رؤية معينة التعامل معهم، لأنهم برضو هم فلسطينية بعيشوا واقع آخر، فنتمنى يكون في رؤية مستقبلية. يعني مجرد أنه لا نقبل بهم لأنهم حملت جواز إسرائيلي مفهوم، وإحنا منقدر الحكومة التونسية ودورها في الدفاع عن الهوية الفلسطينية، ولكن ننظر بطريقة أخرى ماذا ممكن يعني نفعل إن نخلي إخواننا الفلسطينيين 48 يشاركوا. وطبعا يكون في فرصة دائما للفلسطيني بحكم ظروفنا إحنا مش بإيدنا إنه يكون موجودين في مثل هذه المحافل. أنا أتمنى إنه مهرجان قرطاج يكون مفتوح أكثر على الدولة التونسية، بحيث ما مش بس بتونس، يكون مفتوح على صفاقس على المدن الثانية. بالآخر بنحب إن شاء الله نوجه تحية لسكان صفاقس، وإن شاء الله يكون في فرصة نيجي على صفاقس ونعمل مسرح في صفاقس. أحمد طباسي فلسطيني صانع في المسرح وممثل ومدير فني لمسرح الحرية، شكرا جزيلا.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
3: هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. في إطار موجة الحر المتواصلة، توقعات بدرجات حرارة تتجاوز غدا المعدلات العادية ب13 درجة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدورية للكهرباء للمحافظة على استمرار التزويد. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من الأول من أوت المقبل. في العالم، الولايات المتحدة تواصل استهداف إيران لليلة الخامسة على التوالي، وطهران تهدد بغلق باب المندب. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ملحوظا يوم غد الجمعة، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة. وترافقت موجة الحر هذه مع تواتر الانقطاعات في التيار الكهربائي، سواء بسبب العطالة أو بسبب القطع الدوري الذي أعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز توقيا من الانقطاع الشامل. وفي هذا السياق، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك والاستعمال الكبير لأجهزة التكييف، وفق تعبيرها، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. وقالت أن كل أصناف الحرفاء من منزليين وصناعيين في كل جهات الجمهورية معنيين بالقطع الدوري للكهرباء. وفي هذا الإطار، برزت بإصفاق التشكيات من أصحاب المخابز الذين تكبدوا خسائر في مادة الخبز، مضطر البعض إلى تسويغ مولد كهرباء أو إغلاق المخبزة، ما خلق بدوره ندرة في هذه المادة في بعض المناطق. هذا وعبر عدد من متساكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء طيلة الليلة الماضية وتواصله هذا اليوم وتجاوزه التوقيت المعلن عنها من قبل ستاغ، وهو 4 عصرا، كما أنه شمل مناطق غير التي ذكرها بلاغ الشركة وفق قولهم. هذا وأعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز عن قطع دوري للكهرباء من 5 مساء إلى 9 ليلا هذا اليوم عن عدد من المناطق، وشمل في الجهاج بنيانة والحنشة والعامرة ومنزل شاكر وعقارب وبير علي والمحرس والغريبة وصخيرة وطينة ووسط مدينة صفاقس وطريق جابس. في شان الجهوي، جد صباح اليوم داخل أسوار المدينة العربي انهيار وطابقين علويين مقامين فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة، وتسبب الانهيار في خسائر مادية جسيمة من دون تسجيل أضرار بشرية. وفي تصريح للأخبار، طالب عضو المجلس المحلي بصفاقس حمادي مقني الجهات المعنية بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات.
1: اليوم قمنا على فاجعة أنه في بلاد العربي غزرنا نلقاو الدنيا ولات بيضة، مرعنا أنه زوز طوابق في ناجي المنجسلين. ناجي المنجسلين هذا هو الشريان النابض بتاع المدينة، هي بنية ذات طابقين، محل تجاري لوطو زوز عليها الفوق، زوز طوابق جو في وسط الحانوت، هي مغازة تجارية داخل ناجي البيء، بنية كاملة انهارت، رغم أن عنا 2 ولا 3 وحد نهلوا ونكبروا على البنايات المتداعية للسقوط، على الترميم ما ثماش، على الله غالب هاي النتيجة، لطف ربي ما ثمش أضرار بشرية، أما الأضرار المادية كبيرة ياسر. هذه مبنى، هذه واحدة من 1000، عندنا 1000 مبنى أي للسقوط داخل المدينة، والله غالب احنا في صمت نتفرجوا عليهم، ما نعرفش نهار تش مش نفيقوا وكو.
0: تحتفي بلدية صفاقس اليوم بمرور 142 عاما على تأسيسها، وهي محطة تاريخية تعكس عمق تجذر العمل البلدي في مدينة صفاقس. وفي هذه الذكرى، جددت البلدية العهد بأن تظل في خدمة المتساكنين. في علاقة بشأن الصحي، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الأول من أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الحالي يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني في بيان أصدره اليوم أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات. ودعت النقابة رئيسة الحكومة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية. في بقية الشأن الوطني، سيتم يوم 23 من جويلية الحالية الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري 2026-2027 ميلادي، وأكدت على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. إلى أخبار العالم، وفي تطورات الملف الإيراني، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم شن غارات جديدة على إيران لليلة الخامسة على التوالي، وتهدف لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وفق بيانها. وفي إيران سمع مساء اليوم دوي انفجارات في بوشهر جنوب البلاد، وأفادت وكالة تسنيم باستهداف عدوان أمريكي برج اتصالات في بندر عباس، وأكدت أيضا استهداف طائرات مقاتلة أمريكية مطار إيران شهر بهجوم صاروخي، واستهدفت الهجمات أيضا الجسر الرابطة بين بندر عباس وشيراز بجنوب البلاد. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني باستهداف جسرين آخرين في بندر خمير. من جانبها أيضا أعلنت وكالة مهر عن سماع دوي 10 انفجارات جديدة في جزيرة قشم جنوبية إيران إثر غارات أمريكية. في المقابل، نقلت وكالة رويترز اليوم عن 3 مصادر قولها أن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثيين أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا للإمدادات الطاقية العالمية. فيما يخص الملف اللبناني، قالت صحيفة صهيونية اليوم، قالت إن جيش الاحتلال الصهيوني شرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة في جنوب لبنان بهدف تعزيز سيطرته الميدانية في المنطقة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. في إطار موجة الحر المتواصلة، توقعات بدرجات حرارة تتجاوز غدا المعدلات العادية ب13 درجة. وشركة تونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدوري للكهرباء للمحافظة على استمرار التزويد. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من الأول من أوت المقبل في حال عدم تحصلها على المستحقات. في العالم، الولايات المتحدة تواصل استهداف إيران الليلة الخامسة على التوالي، وطهران تهدد بغلق باب المندب. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسة شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب، زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب.

0: يا أهلا وسهلا وبرحب بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة صفاق السيفين, مواصلة معكم المشوار مستمعاتنا مستمعين 22 على موجات إذاعة صفاق السيفين الخميس 16 جويلية 2026. مازلنا مواصلة معكم المشوار في برنامج فنون. تحية كبيرة برشا من عبير شقرون, حمدي الأحول على الكونسول وكيف كيف زد اللي ساعد فيها في البث الرقمي المرئي. سعيد اليوم معايا هوني في الاستوديو مجموعة من الضيوف وسعيدة انه يكون حاضرة معايا راقص من اجمل الراقصين في تونس, كوريغراف, استاذ موسيقى, مناضل ثقافي طارق بوزيد اللي نقول له اهلا وسهلا ومرحبا بيك. مساء الفل طارق.
1: مرحبا مع السلامة.
0: أنسني اليوم ماكش وحدك, بتبيع معاك مجموعة من تلاميذ الرقص وكيف كيف أزادت الرقص. انت باش عارفني بيهم, عندي الاسامي, اما خلينا نبداو باللي على يمينك ولا يسارك. اللي هاي سارك تفضل.
2: عسلامة. رائد دريس. نشطح عندي تويك 6 سنين, دانسور بروفيسيونيل وبروف دو دانس.
0: مرحبا بيك. دونك هذا رائد دريس. وبعدين
3: عسلامة أسامة ساندي, مدرب رقص بالكلوب. عندي 10 سنين نترنا دانس ونختفي بروفيسيونيلمون, وعندي كوريغرافي خاصه بيا, وتوا هاني مع الشباب ومعكم.
0: باهي برشا, مرحبا بيك.
4: سلام. معتز معتوق, اتليت نترنا, عندي 7 سنين. نعمل بريك دانس, نعمل هيب هوب, نعمل كونتمبورين.
0: عندك اعمار مختلفه في بالي. اصغر واحد معنا اليوم هو معتز. قديش عمرك معتز؟
4: 15 سنه.
0: اتليت قديش صار لك من عام؟
4: 7 سنين.
0: ايه بديت على بكري معناتها. برافو برافو. خلينا نبداو بالبدايه مع طارق بوزيد. الحقيقه انا حضرت له في عرض ميدين سليد اللي هو عرض كوريغرافي ضخم, شفنا فيه برشا انواع متاع رقص. في البدايه حبيت معناتها نحكي شويه على حال الرقص في تونس قبل ما نبداو نمشيو نحكيو على العرض ونحكيو على الفضاء الثقافي الخاص اللي احنا مش نسميه بيان شور خاطر يولينا اشهار, ونحكي بيان شور على النوادي, نحكي وزيد على اقبال الاطفال والشباب على الرقص.
1: بون سؤال نتاعك طويل برشا, ما باش نحاول
0: نشرح. اول سؤال, حال الرقص توا كيفاش تشوف معناتها؟
1: والله حال الرقص كيفاش نشوفه من ناحيه
0: فما ازدهار, فما مشاكل, فما
1: هو فما ازدهار من ناحيه الرقصين, لكن فما شويه مشاكل من ناحيه الرؤيه الثقافيه بتاع البلاد معناها للرقص في حد ذاته. معناها اليوم احنا كباقي القطاعات نعانيوا في برشا مشاكل, لكن الحاجه الباهيه في هذا الكل انه الرقصين والكوريغراف والمدربين قاعدين يحاولوا انهم هما يبدلوا الصوره هذه, وقاعدين يحاولوا معناها انه يخلقوا كما يقولوا فايب جديد في البلاد, ندخلوا الثقافة هذه للديار, ندخلوا الثقافة هذه أول حاجة للصغيرات للشباب. قاعدين نحاولوا نلموا كما يقولوا إن كوميونيتي كبيرة, كيكسوا لهنا كيكسوا في تونس. قاعدين في تونس يحلوا برشا دي زيكول دو دانس في تونس كاملة. قاعدين معناها التكوين قاعد ماشي في ثنية باهية, أما قعد المشكلة ديما في المهرجانات ماهيش قاعدة تقبل في أنواع الرقص هذية. ما فماش مهرجانات قاعدة تاخذ في الفن هذية بمحمل جدية. العروض قليلة برشا, معناها مغلب الأشياء هي حاجات فردية نعملوا فيها كالكسوا الرقصين الكوريغراف يعملوا في حاجات فردية, ينظموا في مهرجانات, ينظموا في تظاهرات صغيرة, يحاولوا في ولاياتهم. هذا اللي قاعد صاير في الدومين, عكس اللي كان صاير تنجم تقول ازدهر هو مجال الرقص هذا ما بين 2009 و2016.
0: ازدهر قبل زادة مع مدام اسمهين ومع مدام
1: صحيح مدام صحيح, وقبل زادة كان مزدهر برشا. ووصلت حتى وزارة الثقافة عملت مهرجان كبير واللي هو تو عنده تقريبا 4 سنين ما تعاودش, ايام قرطاش كوريغرافية. تخدم في دورتين وكانوا كبار وكانوا ناجحين برشا, وجاو فيهم دي كوريغراف من العالم الكل, من كندا, من فرنسا, من امريكا, من الافريق, من بلايس الكل. المهرجان هذا اليوم هذا ما نعرفوش علاش تنحى. معناها قعدوا أيام قرطاج موسيقية ذوكم عندهم تاريخ والمسرحية والسينمائية، وقعدت أيام قرطاج لفنون العرائس، قعدت في بالي أيام قرطاج الشعرية، لكن الكوريغرافيا تنحت. زاد فما كونتر بارتي الرقص الرياضي قاعد يخدم شوية، فما الفيدراسيون ناسيونال دو لا دونس، وكان صغيراتنا قاعدين يشاركوا في الكومبيتيسيون، خاطر سير فما باتل بتاع معناها دي باتل كومبيتيسيون شامبيونان بتاع بريك دانس، بويسكو البريك دانس دخل في الألعاب الأولمبية عام 2024. الور الفيدراسيون تاع الدونس خذاته على محمل جد، وتصير زاد الكومبيتيسيون ناسيونال نتاع الهيب هوب والكونتمبوران والاول ستايل. وهذه احنا جاب الكلوب فيها دوزيام بلاس في الجروب جونيور، ومعتز خذا البريمير بلاس في الهيب هوب في الجروب جونيور معناها في السولو، وعندنا بنيه اخرى خذت دوزيام بلاس، معناها جبنا تقريبا 3 كؤوس وميداليات.
0: برافو. انت تو ديجا سميتها كي برشا انواع نتاع رقص بالنسبه للنوادي الموجوده معناتها والاقبيل نتاع الشباب معناتها على انواع الرقص هذيا، خلينا نقولوا اللي انتم ديما في الرقص المعاصر،
1: الرقص المعاصر
0: ولا عندنا كل انواع الرقص؟
1: هو عندنا كل انواع الرقص. ريت تو كلمه معاصر انا عندي لها نظره اخرى. انا كلمه معاصر، رقص معاصر هي كل ما عاصر بعد 1945.
0: انا بالنسبه لي حتى الكلاسيك راه معاصر،
1: صحيح مادام يتعمل اليوم في عصرنا هذايا لور هو معاصر، قاعد يواكب في الراهن، خاطر حتى تو الدونس كلاسيك معناها فما برشا عباد تستعمل فيه كدونس وتعمل بيه في اعمال فنيه معاصره.
0: كما شفنا برشا اعمال في ايام قرطاج المسرحيه معناتها هو كلاسيكي لكن نفس العرض هو كونتمبوران.
1: وي سي سا، هذاك علاش الور جميع انا نقول لهم حتى البريك دانس هو رقص معاصر، الهيب هوب تو زاد فما تندونس هي مش جديده برشا لكن اسمه الكيبوب الكوريان
0: الكيبوب
1: اللي هو الكيبوب هذا انسبيري من البوب امريكان لكن بالغناء نتاع الكوريين عملوه في قالب مزيان برشا، فهمت سي ان بو كوميرسيال هو مي شو نقول انا ديما نقول
0: هو تريز على موتو في العالم اكثر حتى من فرنسا ومن الامريك وكل الكالتشر اللي هي تو نجم نقولوا مهيمنه في العالم
1: توندونس. والحاجه الباهيه انهم هما في الاصل معناها حتى لي دونسور اللي يتعلموا الكيبوب راهم لازمهم يتعلموا لي باز بتاع الدونس الكل باش يوليو ينجموا يشطحوا معناها الدونس كيبوب هذا. الور كيما نقولوا ريت كي نحكيوا على الدونس البدن يشطح، كي البدن يشطح البدن يتفرهد ينجم يعبر زاد ينجم يكسب ريمي روحه ليدونتيتي نتاعو ينجم معناها يعبر على روحه. الور الدونس راهو فن معناها ياسر كبير، يمكن شو نقول انا ديما نقول لهم احنا في العريس نشطحوا وكي نشطحوا في العريس وفي الحفلات وكل شيء نتفرهدوا ونشيخوا. الور معناها الدونس راهو منا ومن ثقافتنا ومن تاريخنا ومن كل شيء معناها هو تاريخ الانسانيه. الدونس اول حاجه عملها الانسان بعد
0: اول تعبيره هي الرقص
1: بيان سور. الانسان اذا ما يمشيش وما يجريش وما يمشي يجري الانسان يتحرك يخدم لي موفمون يشد ستيلو يكتب سي لا دونس هذه معناها في الاخر معناها هو منا قاعدين العباد الناس كل قاعده تشتغل فهمت. والدونس من اهم الحاجة أهم مميز فيه إنه تنجم تقول يمس لكوتي كوربوريل، يمس لكوتي كرياتيفيتي، زاد يمس لكوتي النفسية متاع الإنسان. علاش خاطر وتنجم تقول الدونس هو الفن الوحيد اللي يمس أربع حاجات أو ميم طون
0: اللي هما
1: في نيفو النفسية يشد معناها يحط الدوبامين يخرج يحط الادرينالين تخرج معناها برشا دي زورمون تتحرك في الإنسان اللي
0: ينقص
1: الستريس وتريحوا نفسانيا. ثانيا الجانب الجسدي معناها احنا نعرفوا وقولوها من اللي احنا صغار نقراوها في كل مدرسة العقل السليم في الجسم السليم. الور الدونس كيما باش تعملوا معناها يقول لك انا اتليت راهو يعمل لي بومب وكذا وسبور وتوسكي سبور وتوسكي كذا باش يوصل هو ينجم يخرج هذيك الكاليتي دو دونس اللي هي الور فيه لا كوتي سبورتيف. حتى فما ناس تو يقول لك انا ماشي نعمل دونس باش نضعف شويه ولا باش كذا ولا فهمت. الور فيه لا كوتي اللي تتلهب بدنك زاد فيه الكوتي مونتال. احنا جينيرالمون اللي يعمل دونس باش الذهنيه نتاعو باش تعلم الميموار واللي هي احسن والكرياتيفيتي ميموار والكرياتيفيتي. كيفاش ميموار؟ ريت انت كي تقعد مثلا ثم كوريغاف تقعد تعاود في الحركات تعاود المخ يتدرب على انه يحفظ فيسا الذكرى نتاعك تقوى الذكرى الجسديه الذكرى العقليه الور زاده حتى المخ في القرايه في في في دنيتك في عيشتك في كيفاش تحكي مع العباد في تتحسن
0: تهذيب
1: تبني الور معناها الدانس انا نعتبره من الفنون اللي بالحق تمس كل شيء تمس كل شيء.
0: طارق يحكي من جويجي نتاعو. خلينا نعطي شويه كلمه لرائد ادريس قبل كل شيء. وقتاش بديت رحلتك مع الرقص بالمحبه للرقص؟ عائلتك اش قالوا لك؟ خاطر احنا نعرفوا مازالوا برشا عائلات يقول لك ميخي ماشي تشتح سيغتو عاد كي نوليد يا اخي ماشي تشتح.
2: بديت 2018 في دار شباب ساقية الزيت.
0: أيوة.
2: بديت في دار شباب يعني بعدك إلى أن جاء طارق وولينا عندنا كلوب وكل شيء.
0: ليش بديت أول حاجة شقلت الغماط نحب نرقص شنو أنا رقص ولا اللي موجود
2: صحيت مش نترنى دونس ما كنتش نعرف اللي فما هيب هوب. بعد عرفت اللي فما هيب هوب بديت نشتح هيب هوب. اللي يسألني هيب هوب نحاول نفسر اللي نقول له مايكل جاكسون فهمت. بون العائلة معه ولا شد قرايتك ومن بعديك معه ومعناها فما منا ومنا فهمت. وعاوني في برشا حوايج الدونس معناها وقت اللي نحس روحي انا ستريسي وقت اللي نحس روحي انا عندي فرحه ولا ستريس كيف نكون في الصاله ونترين نخرجها الانرجي هذيك ون هي كانها فرحه تقوى ونعبر وكانها ستريس نسيب ونتعدى معناها فهمت. والسن وقت نطلع وصير سين زاد برشا حوايج تتبدل معناها حتى بعد ما نطلع صير سين انا حتى في القرايه عندي بروجي ولا حاجه فما تراك يتنحى شويه خاطر استنست انت في سيرسين قدامك عباد تتفرج فما نيفو نتاع ستريس معين ديجا تجاوزتو دونك يبدا فما بروجي ولا فما ولا بكالوريا ولا حاجه تكون اقوى فهمت. سينو والله انا نحاول الصغيرات نحاول نعدي نراني في صغيرات في الهيب هوب وفي الافرو ونشطح
0: فما عندكم الافرو زادا
2: انا نراني افرو زادا ونعمل حوايج بروفيسيونيل مع طارق دي كرياسيون عملت مع كرياسيون اسمها اي 2020 عملت كرياسيون اسمها ابسورد ما عنديش برشا
0: ونشوفوا نحكيوا عليهم بعد شويه مازال عندنا الوقت. اي شكون اللي عنده تراك نبداو بيه؟ معتز عندك تراك ولا سي بديت نحت تراك؟
3: انا وسام
0: لا ليه معتز وسام تنحت شكون اللي عنده بكري تراك؟ باهي سي فايت تراك باهي وسام ساندي مرحبا يا وسام
3: اسلام نفس السؤال
0: من غير ما تبتبو من غير ما تبتبو
3: نفس السؤال
0: اي كيفاش
3: اون فيت وسام ساندي عندي 11 12 عام نشتح
0: اي وانت قداش عمرك تاع
3: عمري 30
0: ما يظهرش ما يظهرش جمل عليك
3: وفيت في اكتوبر ولي 30
0: مش في ميلي عمرك 20 سنة اي
3: باهي انا من قفصه مناسيل معتمدة سند
0: اي سند الجميلة بالطبيعة نعرفها
3: تعلمت الدانس في الدار شوي اول ما بديت نسمع في مايكل جاكسون خاطر انا مواليد 96 قديم شوي معناها في الاخبار قلت لكم 30 سنه نعرف مايكل جاكسون بديت نسمع تحكي لي على مايكل جاكسون في الدار ونحرك في ساقيك في الدار ومن ومن غادي من بعد شوية ام تي في عربية في التلفزة وبدأت نقلد في الحركات نلقى روحي شفت واحد في الشارع من الجماعة سألت شكون شي يعمل دار شباب دار ثقافة تك مشيت دار ثقافة مشيت دار شباب دار ثقافة دار شباب هكا هو القصة هذه في التانية ناولت نشطح في الدار وما بعيت الشطاح
0: الشطاح في داركم ما قلقوكش معناتها
3: لا قلقوني
0: قلقوك في الأول
3: بابا بعيت الشطاح
0: سبب معناتها
3: بابا معناتها يمشي يخدم يقول لي شنو نجيب لك هكا وانا صغير هكا عمر 18 19 راهو يقول لي جيب الكروبة ما دام تشطح معناتها
0: شفت النظرة نتاعهم
3: نوع الكولير الروبة معناها اما بور المومون معناها بعد برشا تعب بعد برشا تعب في الدومين اللي انا امنت به ياسر وحبيته وحبيت برشا حاجات فيه ما تحبيت حتى كيفاش وانا نعم فيه شنيا الاحساس وانا نعم فيه كالتعب هذاك ساعات كي نبدا سورسين وكي نبدا نسمع في الموسيقى والحاجات نجم تخرج انسبيراسيون هكا خاطر هذيك هي وفيت هذيك هي بعد برشا التعب هذاك وبعد الايمان هذا كله انا بويا تو ما عادش عنده حتى مشكله مع شيء ذا خاطر وفيت لقيت وانا التعب هذاك خاصه كي بديت نولي في الكوتشينغ تريني تو عندي اكثر عندي بريود دو زون ريني تو مع طارق عندي ديجا دو زون ونعمل دي وركشوبات مع دي زوتر اسوسياسيون ساعات نسافر تونس نعمل وركشوبات صغار خدمت مع الفيدراسيون زاد عملت استاجات مسكره مع صغار تاع تونس الكل مش الكل من كل كلوب يختاروا زوز ديما ثلاثه خدمت زاد في الكوريغرافي بروفيسيونيل مع تا كونتومبوان خدمت مع طارق كرياسيون وبعدها هي ديريكت خدمت كرياسيون خاصه بيا اربع دونسارات كوا دوتر كاو شنو
0: او فرحان طارق يسمع فيكم هو فرحان
3: احنا عملنا سبيكتاكل مزيان تعبنا بالباهي
0: مش نحكيو عليه احنا ديجا وعدينا زاد له برشا مقاطع زاد على سمحنا عاد طارق بون مش برشا مقاطع ما عدينا مجموعه من المقاطع اللايف تعدي على الويب وعلى باج اوفيسيال فيسبوك خلينا نشوف الاصغر راقص معنا هوني معتز معتو 15 سنه
4: أيه.
0: وبديت الرقص دونك عمرك وقتيش قديش هكيكا
4: 8 سنين هكا
0: 8 سنين انا نتصور وضعيتك اسهل برشا من وضعيه اسامه لخاطر كوميم العويم هذيا تغير ولو انه مازالوا فما عائلات ما يحبوش الرقص اما نتصور برشا عائلات متفتحه ولات تحب بناتها ولادها يمشيوا انه يدي رقص ولا كانوا صعب حتى انت
4: امي كانت معايا وبابا علول ما كانش معايا معناتها ما كانش حابب فكره اني انا نمشي نشطح عنده هو نشطح قل لي شطاح ولا رقاص فهمت
0: كيفاش اقنعته
4: كيفاش اقنعته من بعد بعامين عرفت ترى المستوى نتاعي بدا يتطور وليت سبورتيف زاد كي عيطوا لي ليكيب ناسيونال دو دانس نتاع البريك دانس كي عيطوا لي هو زاد اقتنع اكثر معناها لي أنت ولا حتى مثلا كي يجي يسأل واحد حتى في الشارع مثلا ولدك شي يعمل يقول له يشتح في البريك دانس عرفت مش كيما قبل مثلا كان ما عرفت يقول
0: يتحرج معناتها تو ولا فخور بيك
4: بزيد كي راه مثلا انا في البريك دانس معناها في البطولات ديما التروازيام دوزيام نتاع البريك دانس في الهيب هوب البريمير اخر مره غير هكا الاكسبيريونس نتاعي في ليكول دو دانس الخاصة بعدتني على برشا حاجات معناها اللي في عمري طايحين فيهم
0: اللي هو مثلا
4: الخمج
0: الانحراف تقول انت هكا ولا
4: حاجات كيما هكا
0: خاطر نعرف احنا الفن راه ينقذ انقذ انا نعرف برشا اسئله ونعرف برشا ممثلين ومشهورين توا انقذهم الفن كانوا نجموا يمشيوا في الانحراف كانوا نجموا يمشيوا حتى في التطرف كانوا نجموا يمشيوا للحرقة لكنهم توا اسماء كبيره برشا معناتها من غير ما نسميو دونك اللي تقول فيه معقول جد
4: زيد وليت حتى انا معناها قبل كنت عرفت مغروم به شويه كي دخلت ليكول دو دانس هذه عرفت وليت كي نقول وليت نحب انا بزيد كي وليت نمشي البطولات ونسافر ونجي وليت عرفت نحب انت وليت شيء
2: مغرم
4: شيء من حياتي ولا
0: شيء من حياتك ما عطلكش على قرايه
4: لا ما عطلنيش على قرايه
0: دونك باش تواصل في قرايتك ودونك زوز وبيان سور الاولويه للقرايه
4: باز
0: باز مش تعملش مش تعمل بعد باش تعمل سبورتيف
4: ان شاء الله باش نمشي ليسي سبورتيف
0: دونك تقعد في الكرينو هذايا باهي برشا خلينا نرجعوا مع طارق بوزيد اول حاجه قبل ما نسالك معناها شنو تحسوا اولادك هكا بون فما الصغرونيات فما اللي يقربوا لك في العمر هما يحكيوا بالثقة هذه وبالمحبة هذه سورتو
1: والله شوف هو الدونس يعلمنا ديجا الثقة معناها ريت يعطيك أول حاجة تتعلمها في الدونس هي الثقة في النفس وأكثر حاجة تتعلمها خاصة أنت مثلا في البريك دانس بار اكزومبل كي باش تهبط أنت في باتل الكومبيتيسيون تاع البريك دانس راهي صعيبة برشا أوكي احنا نعرفوا اللي احنا نعملوا العروض الفنية وكذا وكل شيء هذيك حاجة لكن الكومبيتيسيون تاع البريك دانس راك باش تشارك ضد ناس معناها ينجم يكونوا قراب في النيفو نجم وباش تبدا تمشي من الكاليفيكاسيون للثمن النهائي للربع النهائي للنصف النهائي للنهائي وهذا الكل يتعمل في ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين ماكسيموم. الور أول حاجة باش أنت توصل للليفل هذاك لازمك تعطي ثقة في روحك. لازمك تعرف تعطي ثقة في الإيدونتيتي متاعك متاع الدونس، تعطي ثقة في موفموناتك في حركاتك في في وهذا الكل ريت يرجع ديما على الإنسان في شخصيته. معناها راهو كي نقولوا دونسور راهو ما نعرفش أنا كيفاش نقولها، ما الدونسور حتى كيمشي في الشارع تعرفه، ما تعرفوش بالمنظر ما تعرفوش بالاسم، مي كي تغزر من مشيته من ثقته في نفسه من كذا تعرفه
0: من الفينة من الحركات سوبليس
1: تعرفه تعرفه هذا دونسور. خاصة في العالم ممكن احنا في تونس ما نفرقوش برشا خاطر ما عندناش برشا، مي في العالم يبداو يغزروا. كي تشوف انا ساعات نغزر مثلا انسان مره قاعد من عشوين في بلاصه في شير تونس في المرسى غاديكا، غزرت واحد قلت هذه راهو باز دونسور من مشيته من هيئته من كل شيء، فهمت؟ مشيت حكيت معاه ويطلع دونسور. معناها هذوما فما شخصية تتكون عنا، الشخصية ذيك نولي نحبو نحكي ونحبو نعبر ونحبو خاطر دونس اكسبريس يور سيلف. انتي شكون، شنية الايدونتيتي متاعك، الهوية متاعك انتي في شخصك. خاطر دونسور اول حاجة يتعلمها قبل ما يمشي حتى باش نقول ويولي كوريغراف ويولي يحكي في دي سوجي مثلا تابو ولا في دي سوجي اللي باش يحكيو على الاجتماعي ولا الثقافي، راهو قبل اول حاجة لازم يعمل ايدونتيفيكاسيون روحو. هو شكون، منين جاي، علاش، كيفاش يشوف روحه، المورفولوجي متاعه، كيفاش يسمع الموسيقى، كيفاش يعيش مع العباد، كيفاش يتحرك، كيفاش يمشي، كيفاش يتكلم مع العباد، كيفاش. هذه هي الايدنتيتي الاولى. معناه الدونسور راه يمر به الشيء هذا الكل باش من بعد نبداو نحكيو احنا على دونسور طيارة في الدانس، عنده لي تكنيك، عنده الايدنتيتي نتاعو باش يبدا يولي من الايدنتيتي نتاعو يخرج الفن الارتستيك اللي فيه. الور ذيك علاش تلقى ديما الشبيبة عندها ثقة في روحها. انا ننصح اي انسان في اي بلاصة انه يشطح في اي بلاصة، يحل حتى موسيقى يحبها في الدار ويسيب بدنه كيما جا وكل شيء ويشطح.
0: حتى لي زادولت زاد به برشا، لو تنجموا تتعاملوا مشتاح وانت عمركم فوق الخمسين وستين
1: بيان سور. فما نعرف برشا دي زادولت يمشيوا لي سال دو سبور، يمشيوا لي زيكول دو دونس باش يعملوا دونس اوريونتال وباش يتعلموا اصلا، يحبوا يتعلموا خاطر بالحق الحاجة هذيك تخرجك. احنا نحب نحكي حتى زوز تجارب صاروا لنا في الكلوب. انا عندي صغيرات دونس دي وهم دي وهم كاريمو، معناها تيرابي كوم تيرابي. معناها فما بنية ذكرها توهية في في في في فرنسا مصابة بطيف التوحد، ما عندهاش لا اجتماعي لا تتكلم لا حد شيء. وصلت في بعد عام خدمنا معها وحدها، ومن بعد خدمنا على البيرسوناليتي نتاعها وخدم برشا تعبنا ياسر وديكور بريفي، وامها تقول لا لا نحب الدانس خاطر امها ديجا هي كيما نقولوا طبيبه نفسيه. فهمت؟ وتعرف في اوروبا
0: تعرف اهميه الرقص،
1: اهميه الرقص. فما فعنا ايكول في غرونوبل اسمها ايكول دو دونس ثيرابي في غرونوبل، ايتاتيك تبع الدوله. فهمتني؟ في فرنسا. الور جات قالت لا نحب حتى بريفي، وبعد بشويه دخلناها في الجروب ودخلت في الجروب وولت بشويه كما نقولوا احنا تندمج مع اصحابها. فهمت؟ وتدخل ونسيت اسمها، انا عندها الحكايه 3 سنين تالي جو بونس ياسمين. وبدات تندمج في الجروب في اخر العام تعمل في سبيكتاكل عباره
0: ما عنديش طيف التوحد،
1: ما عنديش طيف التوحد. ودخلت خدمه جوست الحاجه الوحيده اللي ما تعلمتهاش بحذانا خاطر هي عندها طيف التوحد ما تحكيش. الور بعد هزتها معناها امها لفرنسا باش معناها غاديك باش تعمل لها الارتوفونيست ولا شنو خاطر لهنا ما نجموش
0: باش تولي
1: باش تولي تتكلم
0: تتحسن النطق نتاعها.
1: عمرها وقتها في 5 ans جو بونس 5 سنين
0: هذه قصه نجاح
1: معناها بالحق معناها الدونس مش نجاح هي
0: الدونس
1: دونس ثيرابي يتقرى في العالم الكل. احنا اليوم نتمنى انه تتولي عنا برانش نتاع دونس في الـ في الـ في ليزيكول نتاع الهاغ ولا مثلا ليكول تاع المسرح ولا ليكول نتاع لي بوزار. علاش ما يعملوش برانش نتاع دونس؟
0: نورمالمون يعملوا
1: نورمالمون في العالم الكل يتقرى دونس ولا وفن من الفنون اللي هو مكتسح في العالم.
0: نورمالمون نعملوا ايكول كامله معناتها للرقص بانواعه وزاد الرقص التقليدي التونسي الرقص الفرقه. احنا كانت عندنا فرقه اللي هي دارت العالم وعرفت بالرقص التونسي وبالثقافه التونسيه توابينا فما عندناش.
1: هما رجعوها هي الفرقه رجعت مع مدينه الثقافه
0: رجعت.
1: لكن ما رجعتش كيما كانت
0: قبل. دارت العالم كامل عرفت بالفن التونسي.
1: راه الفرقه الوطنيه انا نحكي مع القدم
0: القدم
1: يقول لك احنا
0: سفير
1: قبل رئيس الدوله بورقيبه كان كي يمشي لاي دوله
0: يهز
1: معها الفرقه تاع الفنون الشعبيه. فهمت
0: نفس الشيء في مصر زاد وقت بعد الاستقلال.
1: قال لك كي مشى وقتها كي مشى لامريكا عندهم معش
0: في زيارته لامريكا
1: زياره تاريخيه. قال راني باش نجي زياره تاريخيه لامريكا. راهي وقت امريكا هي قوه التو هي
0: كان استقبال عظيم وقتها. كان يجي وفي الشوارع معناتها شوارع امريكا حيات زعيم الحبيب بورقيبه على خاطر ما ننسيوش راهو احنا من اول الدول اللي اعترفنا بالولايات المتحده الامريكيه. علاقات كبيره برشا مع امريكا.
1: وكان يهز الفرقه وين ما يمشي وين ما يسافر في غرض دبلوماسي يهز الفرقة مع الفن يصلح. شوف حتى ريت الأمور دبلوماسية الفن يصلح. يا أخي علاقة الرئيس بورقيبة بالرئيس جمال عبد الناصر شكون صلحها؟ أم كلثوم.
0: الفن أم كلثوم
1: زيارة أم كلثوم لتونس بعث حب يصلح هيك العلاقة. رئيس مصر قال باش نبعث أم كلثوم لتونس. كي بعد زيارة أم كلثوم رجعت العلاقة بين مصر وتونس. معناها هذا الكل شوف الفن قداش القيمة متاعه
0: القوة الناعمة.
1: قوة الناعمة. وإحنا اليوم في حالة أنه فنانين تونس كبار عظماء لازم نقدموا دوسي للوزارة باش يطلعوا في ركحة كبير في تونس.
0: إن شاء الله إن شاء الله ترجع الفنون الفولكلورية الكل في تونس بين سور مع أنواع الرقص الأخرى اللي الشباب يحبوها مع السبيكتاكل اللي تنجم زاد تضم أكثر من نوع ولا نوعين من الرقص. خلينا نرجع للعرض اللي انا فريمون معجبني برشا مدينة سوليد. العرض هذا الكوريغرافي الضخم تو انت تحكي لنا قديش استغرقت وقت وقديش فيه من انسان. لكن انا ديما وقت نحضر هكايا عرض كوريغرافي نقول كيفاش تصنع هذا العرض الكوريغرافي؟ معناتها في مخ الكوريغراف وصانع العرض يبدا بفكره يبدا بكلمه يبدا بغنيه باش كيفاش بدي عرضك ولا عروضك عموما كيفاش تتولد؟
1: احنا انا عندي زوز انواع تاع عروض. فما العروض الكوريغرافيه اللي نخدم انا اليوم سي ان بو نقولوا احنا ارتستيكمون هادفة فهمت. وفما العرض نتاع اخر السنه اللي يخدموه احنا معناها اللي يخدموه معناها كيما نقولوا التلامذة الكل ولا الراقصين الكل فهمت. العرض هذا كان فيه تقريبا 84 راقص ما بين الصغيرات والشباب وهي خدمه عام كامل. تبدا الخدمه في سبتمبر نبداو نعلموا لي تكنيك وكذا نتاع الرقصات وكل شيء ونحاولوا لو ماكسيموم نعملوا الدماج نتاع الشباب مع بعضهم ونمشي بشوية بشوية لي بروف كل بروف عنده الاختصاص متاعه باش يحاول يحضر معناها نحكيه في الفكرة العامة متاع العرض نختاره مثلا شنو التام اللي باش نخدمه عليه وبعد نعطيه التام هذاك للي بروف الكل وبعد لي بروف كل واحد مطالب انه يحضر في العام هذاك ما بين 10 و15 دقيقة
0: مجموعة من اللوحات
1: مجموعة من اللوحات صحيح يحضروا اللوحات الكل على غنيات الكل وبعد نجيو في الفترة اللي بعد نفوتوا الباك بشوية وكذا وكل شيء وتجي العطلة نعملوا 10 أيام اللوحات كل محفوظين ونعملوا الميزانسين متاع العرض فهمت. سولون تيماتيك اللي نختاروها مثلا السنة خدمنا على لو بيك شو قولوا احنا ان شو متنوع فيه البريك دانس فيه الهيب هوب فيه الكيب هوب فيه الافرو فيه الدانس كونتمبوران فيه معناها برشا دي ستيل فما اللايف وحاولنا لو بلو ماكسيموم بوسيبل انه ما نحطوهمش مثلا 10 دقائق هيب هوب 10 دقائق لا تحس الأشكال التعبيرية ولا الأنماط متاع الرقص الكل متداخلة في بعضها معناها احنا قبل كي كنا نخدمه
0: فما انسيابية معناها فما عناصر اللي تهزك من لوحة لوحة معناها
1: صحيح فما
2: ترانزيسيون فما
1: دي ترانزيسيون اللي هزونا من لوحة لوحة ومن ستيل لستيل معناها ريت تدخل تتفرج وتكون تتفرج في الكيبوب فاش انا نولي هيبوب وبعد ولي
0: ما فماش هيك القصات البروسك معناها
2: ترانزيسيون في الموسيقى وفي الدونس
1: يتسمع منا عملنا أول عام نعمل عرضي المدة متاعه ساعة واثنين واربعين دقيقة
0: اللي هو عرض طويل أنا كملته للآخر
1: هو عرض طويل
0: مستمتعنا
1: شوف ريت في
0: ما فماش مونوتونية رغم اللي زاد صارت مشكلة في القاعة واحد ورغم هذا الجمهور بقى وكمل للآخر
1: هاسيلو اللي حبيت أقول ريت ساعة واربعين دقيقة لاخر نهار نقولوا لا لازمنا نقصروا في العرض على الاقل ماكسيموم راه ساعه وربع ساعه وثلث ماكسيموم
0: طيب وشنو اللي يصير مش تظلموا لوحات مش تظلموا اطفال مش تظلموا
1: صحيح في الاخر تعب عام كامل قلت لهم تعب هذايا تاع عام كامل تاع لي جون هذوما مستحيل باش نقص حاجه مستحيل اللي فت ويخرج في الساعه وربع وكفرشت في عرض مزيان والباقي يكملوا خلينا نكملوها كاملة فهمت خاطر نهار اللي عملنا الموسيقى احنا من الماكسي ومرسو كاملة نتاع الموسيقى معناها لقيتها دقيقة واربعين ساعة واربعين دقيقة برشا شنو معناها ونفس الـ نفس الفايب معناها نتاع العرض لكن في الاخر نجح معناها نجح وكان كان عرض
0: عندك مجموعه من الراقصين برشا راقصين محترفين معناتها تنجم تخرج بهم
1: اي فما احنا عندنا كيما تو معتز مثلا سبع سنين فما صغيره شوف فما اللي عندنا عنده عام فما اللي عنده سبع سنين فما اللي عنده خمس سنين واربع سنين
0: واللي عنده لي تكنيك كيفاش يتعلم
1: وكل صحيح فما اللي عندنا لي جروب افونسي مثلا هذا جروب افونسي
0: معتز في الافونسي
1: اي معتز في الافونسي مثلا انت في الجروب افونسي فما ناس في لي جروب انترميديير وفما ناس خاطر نمشيو باغ نيفو فهمت معتز مثلا كي يولي عمره 18 سنه يولي نجم يشارك في الاحتراف اللي هو الجروب الاكبر اللي هو الاحتراف اللي هو يلم اصلا الاساتذه نتاع السوليد وال نتاع معناها معناها وبعض الراقصين الاخرين اللي معنا فهمت اللي هو نخدموا بهم العروض الاخرى كيما ابسيور كيما ريزوركسيون كيما اي كيما اللي شاركوا بهم في مهرجانات كوريغرافية نحاولوا نمشيوا بهم العروض في الجهات
0: دونك الى اخر عرض كيفاش تبنيه معناتها برشا مجهود وكل صارت عركيت وانتم تحضروا هكا وتنسقوا في اللوحات واللي فما نقاشات فما
1: السنة اقل شويه من عملوا اقل شويه من عملوا ديما نتعرف
0: عارف اجواء المسرح هكا والوعد
1: كله اكيد ديما نتعرفوا
0: مالي في الاخر صالح
1: ديما عنده مشكله لازم نلقى لها مشكله هذه ما لازم تصير هكا نقعد
0: نتكلم
1: مع بعض يا خاطر اسمع راهو ريت ايكيب نخدموا كوم ايكيب ما نحبش انا هذه طارق كوريغراف وسام لا لا احنا ايكيب واحده احنا ايكيب واحده حتى فاميليا الكلوب الناس كل عندها مفتاح الكلوب معناها مع بعضنا الناس كل حتى لي جون نتاعنا راهم في الفاميليا انا نبداو عندنا كونت انستغرام نحكيو فيه مع بعضنا اللي عمره 13 سنه واللي عمره 35 سنه عادي نورمال ونحكيو مع بعضنا ديما واذا ثم حاجات باش نعملوهم رانا نتشاوروا حتى مع مع الصغيرات راهو في الكوستيم في كل شيء
0: باش دونك طارق ورائد واسامه وبالطبيعه زيد معتز معناتها بكري انت ديجا حكيت لي على الكيبوب وكل كيفاش نعرفوا اللي هو توا في المينستريم معناتها حاجه سيده برشا وقتاش راها تونس تخلق تعبيرتها نتاع الرقص اللي هي ايدنتيتير تبدا تقول هذيا راهي تونسيه ما زلنا بعاد نجمو نوصلو نعملو ما نعرفش نخلقو ولا نبدعو رقصه هكا والا فن كيما الكيبوب يولي اسمه تي بوب مثلا
1: تي بوب تونيزيان بوب بون هو راهو فما دي كوريغراف في تونس قاعدين يخدموا وبما في ما احنا معناها مثلا في الكوريغرافي رانا قاعدين نحاولوا لو بلو ماكسيموم نلوجوا على ليدونتيتي نتاعنا المشكله نتاعنا تعرف شنو احنا انه ريتو مثلا العروض ولا اللي نعملوهم بالليكول وكل شيء راهو سهلين. ريت العرض اللي شفته هذيك معناها اللي مستنسين نعملوا فيه ديما. لكن في مرحله ريشيرش وبحث جديد وكل شيء لازم كيفاش نقولوا راهو الكوريغراف وحده ما ينجمش يقدم. خاصه في تونس احنا اليوم وصلنا لسيغتان نيفو معناها كي تخدم كرياسيون بروفيسيونيل تعمل 3-4 عروض في العام يتسمى انت معلم.
0: واصل يتسمى
1: واصل تعمل 3-4 عروض تسمى واصل وطيارة على الاخر. قالوا ريت اذا انا ما نلقاشك الاوبورتونيتي نتاع اني نعرض نتاع اني نبارتاجي الريسيرش نتاعي مع العباد, اذا انه ما نلقاش مثلا بار اكزومبل دي ماستر كلاس نعملهم باش نفسر انا الفكره ليدونتيتي هذيك. خاطر راه كلنا كي نخدموا دي كرياسيون بروفيسيونيل رانا اول حاجه نرجعوا لتونس. نرجعوا لرواحنا, نرجعوا للايدنتيتي نتاعنا, ومن بعد نبداو نبنيو. فهمت المشكله انه بالحق إن حاجه كيما هذه راهي صعيبه برشا اذا ما فماش قرار من الدوله انه بالحق لازمنا نلقاو حاجه كيما هكا, لازمنا نلقاو حاجه اللي تخلينا نبدعوا. الميزانيات ضعيفه,
0: الثقافة تشكي من أضعف الميزانية الثقافة في حين إن هي القوة الناعمة معناتها شعوب تغزو العالم بالثقافة متاعها.
1: وحتى كي نحبوا نقدموا مثلا كي نعملوا مشاريع ونحبوا نقدموا معناها أختانا حتى من الميزانية ساعات نلقاو العصا في العجلة كما نقولوها معناها بالعامية نلقاو العصا في العجلة بأتم معنى الكلمة. خاطر ريت الأوبجيكتيف متاعي أوكي أنا نجم ما نخدمش مع مثلا وزارة الثقافة ولا كذا, نجم نلقى دي فون, نجم نلقى دي تخوك اللي نبدأ نبني بهم.
0: أما الأولوية رغم المول العمومي معناها للدولة
1: نورمالمون, لكن في الأخر نلقى روحي نتعب أكثر من اللي نلقى. معناها سيغتان نيفو ساعات تلقى روحك تعطيلات بسيطة معناها صغيرة هكا حاجة صغيرة تجي تقعد تشد حتى عام كامل.
0: الروتين الإداري اللي نعرفه في تونس
1: ساعات عام كامل باش تاخو فلوسك
0: فلوسك عادي.
1: فهمت
0: فما فنانين صاروا 7 سنين
1: صحيت كيفاش أنا تو مثلا كيفاش باش نبنيها أنا الحاجة هذيك مثلا كيفاش باش نطورها اذا ما نلقاش. انا ما نكذبش عليك انا قاعد ماشي للتوسكي خاص للسبونسور قاعد نلوش في ثنية اخرى جديدة اللي هي تنجم
0: باش الرقص يبقى حي
1: مهم ياسر لازمني نخلق له السورس نتاعو. خاطر السورس الاصليه نتاعو ما عادش تكفي وما عادش هي
2: حتى كي تبدا
1: بينا
2: حتى كي تبدا معنا ايكيب
0: هذا رائد تدريس يحكي مرحبا
2: حتى كي تبدا معنا ايكيب دي جون وكقولوا باش عندنا بروجي وباش نعملوه ساعات الماديات والحوايج راهي تصعب الماموريه معناها تصعب الحلمه. ساعات دي جون معنا يكونوا معك ويجيوا يترنيو اما ساعات الظروف معناها تحطهم حلمتهم تبعد عليهم معناها خطر فما حوايج مالوغوزمون معناها ماناش عاطينهم فالور معناها على الغالب مانيش كما نقولوا احنا فوت ولا كما نقولوا حاجه
1: ثانويه
2: وشبه مهمشه.
0: باهي رائد انت وتعرق بيان سور والكليم زاد حتى لوسيما بعد وقت باش تبدا قبل ما نوصلوا انك تبني اللوحات نتاعك والعرض نتاعك كيفاش هذايا الراقص اللي يجيكم في اول العام ولا معاش في العام الثاني كيفاش تهيئوا كيفاش تشتغلوا مع هذا جسد جسديا نفسيا تقنيا باش يولي راقص ينجم يشارك معاكم في العروض نتاعكم.
2: اول حاجه نقولوها له سايب روحك
0: سايب روحك اي سايب
2: اول حاجه معناها نستعملوها سايب روحك انه لازم يكون اليز باش يبدا كيف انت تعطيه حوايج يبدا يعملهم وهو اليز وهو يتحرك معناها مرتاح وتقول له شطح تقبل يقول لك لا قل له ما تشطحش في داركم ولا في عرس يقول لك اي نشطح دونك تشطح معناها هو كتسأل شطحت قبل يمشي في مخه في كلوب ولا في حاجة ما احنا الناس كل نشطحوا معناها واحد بيبي يشطح دونك اول حاجة نبدأ بلي تكنيك سيونس مثلا نعطيك مثال السيونس تبدا انه نعملوا دي زيكزرسيس نتاع تكنيك نتاع يقوي نستعمل الكلمه الجروف في الهيبوب عندنا حاجة اسمها الجروف باش انك تشطح شوية حوايج فيزيك ونختموا معناها الحصة بقولوا بحاجة منها تعليمية ومنها ترفيهية اللي هي التابلو او الكوريغرافي على غنية نجم يكونوا الصغار اقترحوها ولا احنا نلوجوا على حاجة قريبة لهم حتى في هما اللي يسمعوا فيه يوميا معناها نجم وانا الحصة هذه نعمل حاجة انا نسمعها تبدا جست انستري ما فيهاش بارول الحصة اللي بعدها نختار حاجة توندونس حاجة في جوهم هما باش يكون منه هو حابب اللي يعمل فيه ومتفرهد ومنه قاعد يتعلم زادا
0: خلينا نمشي لأسامة ساندي
3: سلام الروح
0: مرحبا يا أسامة
3: هاي لا محمد رسول الله نسيت نرجع للسؤال سألته قبلك على
0: أي نسيت بيشو أي
3: نهار واحد قال قدام سمعت الفكرة بدا محلة
0: أنا تعرف أول واحدة يمكن في تونس كيما في بون نحكي على وسائل الإعلام التونسية أول واحدة وقتها عرفت بالكيبوب والجي بوب وقتها ديجا شتوا الموسيقى هذي الناس مش فاهمينها فهمتوا حتى بعد صدر موسيقى الرومانية وكل يا أخي ولي توندونس
3: هي ان فيت انا نرى من جهتي انا اللي هي الكيب هوب هو شنو هو ما ظاهره انتشرت في كوريا على الاخر علاش خاطر كثر الهيب هوب بيدو كثر الهيب هوب ياسر واللي سال اللي سال اللي سال اللي كور لي بروف لي دونس ولا حاجه مش دونس ولا حاجه شعبيه شعبيه على الاخر معناتها
0: مونديال زاد اليش المونديال
3: كيما الصغار يخرجوا يمشوا يشطحوا يتعلموا كوريغرافي حتى في الشارع نحن معنا الشيء هذا كمان نحن تهبط من السقف ما فما حتى اي كلوب ولا اي كول دي دونس مثلا كتبت من السقف اللوطه شوي فمش حتى كلوب ولا اي
0: حتى في قفصه ما فماش
3: فما شوي دور شباب
0: دور شباب
3: معناتها الايديا انه يولي حاجه شعبيه باش يوصل الشعب يخرج ايدونتيتي نتاعو
0: كيما في البرازيل كيما في الارجنتين كيما في الافريك زاد برشا بلدان افريقيه
3: سينو كان باش نحكيك على لونترينمون تاع الصغار سا ديبون العمر خاطر البيداغوجيات تختلف مع تنتا والعمار كيفاش الصغير تلعب معه برشا اللي هو يبدا من 5 حتى ل 10 سنين تلعب معه تلعب كريمو يلعب يحكي تحكي له على الحيوان على المقارونه على حاجات اخرى لازم يولي يعرف يمين ويسار كي تهز انت يمينك ويبدا هو وتبدا مقابله يهز معك يمينه ما يحركش رجله خاطره مازال صغير معناها سبحان الله مازال صغير كي يدور ما يطيحش كي عم بيرو كي يبدا واقف كي يبدا يطلع راسه وكذا الكبير تحاول وقتها تخدم مع البيداغوجي نفسه انه يتعلم بدنه يستوي وكذا وعضلات ومنه ما غادي ساديبون السبيسيفيك تاع دونس اللي يشتغل فيه وبالنسبه لنا هو البريك دونس اللي هو فيه برشا خدمه الكبير تولي تحاول ترسم معه اللي ما اكبر من كيك اللي هو هدف لازم تبني له هدف باش يبدا هو عارف روحه وين ماشي وتبدا انت معاه تبدا عارف روحك وين ماشي وتبدا واحده واحده
0: طيب انتم يجيوكم في معناتها في النوادي يجي يقول لك راني نحب نتعلم الافرو نحب الكيب هوب نحب الهيب هوب بريك دانس وصلنا الغادي ولا ما زلنا ولا جوست نحب نشطح
3: بدينا
1: فما تولد فما الدانس راه قاعد ينتشر في الوساط الاجتماعيه بصفه كبيره طيب مثلا كي ناخذ تونس العاصمه بار اكزومبل اليوم انا نجم نقول لك اللي فما تقريبا فما 30 استوديو تاع دونس في سوسه فما 4 ولا 5 في صفاقس ديجا فما تقريبا زوز ولا 3 زوز ولا 3 5
0: 5
1: 5
0: يتسمى شويه على على ولايه مليونيه
1: لكن على 6 7 سنين التالي ما كان عندنا شيء كانوا عندنا شويه دور ثقافه انا طلعت من دار ثقافه ببحر اوكي دار شباب شاحية كانت زادة حتى هي كلوب دار شباب ساقي الزيت لكن ملي جاء الكوفيد دور شباب ودور ثقافة ما عاش فيها الكلوب هذوما ونقصوا وطاحوا وديما دور شباب عندهم علاقة أكثر بالليزاكتيفيتي سبورتيف أكثر كما قولوا تقى مثلا جروب كونكفو موجود ديما لازم كونكفو موجود كيك بونكسينج
0: لكن الدونس مظلوم
1: أي الدونس حتى يقولك ما نلقاوش منشطي مثلا فهمت ما نلقاوش منشطي ما نلقاوش ناس تحب تعمل وخاصة أنه
0: هو موجودين ما يمكن الاخلاص يمكن المشاكل الاخرى
1: اي مشاكل الاخلاص صحيح وزاد راهو عندنا جينيراسيون يسمى كبيره برشا هاجرت من تونس هجرت معناها انا نعطيك حتى
0: خسرنا
1: برشا
2: كانوا هما يرانيو في الدرشه
1: اي معناها تو كان مثلا قبل انا نذكر الجروب نتاعي تقريبا 8 ولا 9 قعدت كرينا في في في في صفاقس كلهم اللي في فرنسا اللي في المانيا اللي في هاجروا في في تونس كيف كيف كلهم هاجروا في البارتي نتاع ما بين 2015 ما بين 2015 و 2020
4: وباقين
1: مازال توا مازال قاعدين يهاجروا ريت اللي يوصل لسيغتان نيفو قوي وطياره ويراني وكذا وكل شيء وما يلقاش اون اوبورتينيتي وين يقري ولا شهريه ولا كذا يمشي يهج والبلاد حاله باب الهجر للناس كل معناها هذه حاجه معروفه في القطاعات الكل الور هذاك علاش ديما نحسوا لي نقولوا تيتي فلان فلتين برشا تيهم برشا تو كان ترجع انت مثلا لي كارت بروفيسيونيل نتاع الدونس نتاع نتاع وزاره الثقافه قداش من دونسور عنده كارت بروفيسيونيل تو تلقى نمره مثلا رقم رهيب مثلا عادي تلقى مثلا ثم من 20 سنه لتالي فما 2000 ولا 3000 كارت بروفيسيونيل تعطات للي دونسور لكن وينهم ال 2000 و 3000 هذوما ما فهمش
4: انا الكارت برو بتاعي عنده 6 سنين ف 1000 واحد معناتها 1000 وحاجه
1: اي معناها وصلت راو كي نحكيوا على 2000 معناها هذا قطاع سي ديجا فهمت لكن وينهم سي اللي حاول هكا يعمل كرياسيون
0: اللي هجر اللي فد
1: اللي بطل اللي حل قهوه اللي صحيت هكا اللي حل حماس اللي بطل اللي قاعد يشطح وحده في الدار اللي ما اعتبروش معناها وصلنا سخت لكن بالحق معناها كارثة كبيرة اللي نحكي فيها كارثة كبيرة خاطر راوريت الناس فما ناس أصلا قارية فما ناس مثقفة فما ناس عطات دمها للحاجة ذيك وبعد ما شاف حد
0: ان شاء الله انا بيرسونيلمون معناتها نتمنى نشوف الراقصين والرقصات نتاع تونس معناتها اول حاجه يبداو ايبانوي فما دور شباب دور ثقافه فما فضائيات سواء عموميه ولا خاصه معناتها تحت ذنهم نحب نشوف عروض كوريغرافيه قويه تعرف باش نحلم طارق معناتها ديما نقول خساره معناتها ما عندنيش نورمالمون شفت بالراقصين هذوما باللاسيفا المواهب اللي عندنا علاش ما عندناش حتى مثلا فيلم غنائي يا اخي ما نجموش نعمل فيلم غنائي يعتمد على الغناء والرقص نجمو ما عندناش الى حد الان في تاريخنا ما عندناش
4: ميوزيكال
1: نجمو هذا ديكو شفت
0: نحكي فيه لمين اللي يبقى بعد يبقى لنا حتى الارشيف معناتها مش خاطر حتى العروض مش كلها تتسجل
1: هو تعرف عنا إشكالية كبيرة دوا في في في تطبيق القانون أنا مع تطبيق القانون لكن تطبيقه بصفة في فما مجالات لازمك تكون لين ولا لازمك تبدل القوانين مثلا أنا ككويقاف ما عنديش الحق نصب مثلا في دعم السينما ما عنديش حق فهمت واللي هو دعم السينما نجم نجيب أنا فكرة إني نعمل
0: فيلم
1: مثلا فيلم
0: كامل نجيب مخرج
1: ونجيب مخرج وكل شيء فهمت لكن يقول لك لا ما عندكش الحق مثلا أنا ما عنديش الحق زادا نصب في المسرح باش نعمل أنا نقوله مثلا كوميدي ميزيكا اللي هو في دول أخرى ريتنا كنقول لكم الكوريغراف راه مش مصمم رقص راهو هذا تفسير غلط
0: احنا نستعملوه بهكا
1: الكوريغراف سي تان ميتور اون سين دو دانس معناها ريت ديجا حتى في العروض نتاعنا ونحبوا نفسروها للوزاره راهو ريت كيما اكس ميتور اون سين في المسرح راهو في الدانس عنا برشا قامات كيما عماد جمعه راهو سي تان ميتور دو دانس
0: ميتور اون سين
1: دو دانس ولا ميتور اون سين كوريغرافيك خاطر راهي كوريغرافي راهي قايمه على الاضاءه قايمة على السينوغرافي
0: وانت ولد المسرح
1: صحيت وهو اللي يلم الأشكال المسرحية احنا نقوله دونس تياتر مثلا ثيوتر دانس فما برش عباد يقولوا رقص مسرحي انا ما نحبهش كلمة رقص مسرحي هو مسرح الرقص او المسرح الذي يقوم على كتاب الرقصة فهمت هذيك علاش نقوله ميترونسي كي نقولوا رقص مسرحي ما تجيش تولي خرجت من النطاق نتاعها بينا باوش وهي مخرجة مسرحية تعمل دانس تياتر مسرح الرقص فما برشا زاد ذاك الأستاذ مصري معروف برشا نسيت اسمه زاد كيف كيف معناها
0: تحكي على قديم, قديم رضا اللي كانت عنده فرقة رضا اللي هو زاد دار العالم وعمل فيلم الكرنك نحكي
1: في بالي هذاك هو هذاك هو
0: بوشيرين رضا
1: هذاك زاد عمل فيلم
0: اللي هو راقص عالمي معناتها كوريغراف عالمي
1: عندنا برشا توانسه في بالك احنا عندنا برشا توانسه راهم يخدموا في فرنسا وفي في, في المانيا وفي
0: يخدموا في
1: يعملوا في عروض كبيره
0: مع شركات كبرى
1: ونجيبوا في امريكا نكلموهم ونقولوا لهم يجيو يعملوا لنا دي وركشوب وكذا ويجيو ويخدموا معانا وكذا وبعد يخرجوا وما في باله بهم حد اللي هما اصلا يجيو يعطيو لتونس ويخرجوا فهمت برشا هكا الور بالحق معناها فما مشاكل
0: دونك اجا نقول لك بالحق معناتها كي تقعد الرؤيه نتاع وزاره الثقافه هكا تسمى رؤيه قاصره هذه على خاطر انك انت تعمل الفصل بين الفنون هذايا ما يجيش ما نجموش نوصلوا الاعمال الكبرى اللي فيها الفنون هذايا معناتها
1: الفنون كلها يقول لك ما فماش حل هكا خاص بالسينما هكا خاص بال

0: لسه عندها سافوار ايفي في الوزاره.
1: القوانين هي اللي تحكم.
0: اي حتى شكون مش يعمل يلزم انت يلزمها تتبدل بنيس يبداو فاهمين التفاصيل هذوما لي نيونس هذوما.
1: اي نورمالمون خاطر القانون يقول لك مثلا انت باش تعمل مسرحيه لازمك بطاقة احتراف تاع مسرح. فهمت؟ معناها ما نجمش نعمل مسرحيه راقصه خاطر ما عنديش بطاقة احتراف تاع مسرح مثلا. الفنان
0: شو الحل معناتها ما نعملوش مسرحيه راقصه؟
1: اي باش نعطيك مثال.
0: ما نعملوش مسرحيه راقصه معناتها؟
1: شوف بلاصه اخرى دعم ماخر
2: بلاصه اخرى دعم خاص
1: دعم روحك وحدك. وحدك. نعطيك مثلا مش نعطيك مثال بسيط هذه انا ضحكني هي المحاله. انا تو راني عندي عايش فتره متاع جمعتين مانيش فنان.
0: مالاش وليت؟
1: اي انا تو مانيش فنان ما معناها نعتبر قدام وزاره الثقافه مانيش فنان.
0: حرق
1: لا مش حرق تفصل هي نكته راهي. انا في مجال الموسيقى والرقص بطاقة الاحتراف تتعطى 5 سنين.
0: ايوه
1: باه كي تفوت الخمس سنين بطاقة الاحتراف هذيك تولي غير صالحه. انت ماكش فنان محترف.
0: لازمها تتعاود
1: معناها لازمها تتعاود. انا تو البطاقه نتاعي قاعده تتعاود في الوزاره. انا جمعتين هذوما نعاود في البطاقه مانيش فنان. تو محلول صندوق التشجيع الابداع الادبي والفني. ما عنديش الحق نصب.
0: يا لطيف. حتى تحضر
1: تحضر البطاقه
0: وقتاش تحضر؟
1: نورمالمون عندي جمعتين من اللي هزيتها قالوا لي نكلموك جاهزة.
0: تخلط على ال
1: سيف السيز اليوم اخر رجل
0: للاسف
1: الشديد
0: عم جي معنات.
1: قلت لهم اعطيوني شهاده بخليني نصب دوسي. لا هذيك تقع كاز في البلاتفورم يحطوها بطاقه احتراف فني صالحه معناها مفعولها لازم يكون صالح.
0: معناتها مانيش فاهمة انا انسين برو اش مش يولي معناتها مش يولي ماهوش برو معناتها فيك ال
1: فيك الجمعتين تولي ما ترجع ماكش برو اللي تحضر بطاقة الاحتراف نتاعك.
0: مازلنا معناتها في الكواخت مازلنا في الاوراق مازلنا
1: صحيح. معناها فنان عنده كيما قلت لك عنده 40 سنة حتى الأستاذ زياد غرسة هبط زاد حته وقال قدم دوسي شفته في الفيسبوك الله أعلم صحيح ولا قدم دوسي زاد ترفض. قال لك أنا أول مرة قدم دوسي في حياتي. معناها فما فنانين فما ناس سيء
0: هو قيمة يعني هو ما عندوش الكاغت هيك ولا الورقة هيك يقولوا له ليه ما عندكش ليه ماكش فنان
1: سيء فلان كونفيرمي يخدم في حياته وكذا سيء ما عادش البطاقة هذه باش تعطيها 5 سنين
0: باش تنظم وكهو
1: باش تنظم. مثلا معتز بار اكزومبل غدوة مشى عدى نشوفه خدم في العمل الاول العمل الثاني كذا جرب عمل تجارب وحده فيك الخمس سنين سي كونفيرمي تكونفيرما وفنان ارتيست. ما عادش نجم نجي نقول له انت اليوم ارتيست وغدوه ماكش ارتيست كي تتنحى لك البطاقه ولا
0: معتز قاعد تسمع ولا احنا نحكيو في الكلام هذا والحقيقه ما نحبش الشباب يهق مع
1: لا لا ما يهقش.
0: عندك فكره على المشاكل اللي عنده فكره
1: هو ريت المشاكل هذوما رانا احنا ديما نعالجوا فيهم احنا الحاجه باهيه في لي دونسور في تونس الكل لي كوريغراف رانا قاعدين نتصرف
0: شادين
2: صحيح معتز عاملين عليه جيب لنا ميداليه ذهبيه ان شاء الله
0: ان شاء الله. قول لي أدلو برأيك معناتها عندك تعقيب على الجماعة شنو قال المشاكل ولا أنت في عالم آخر تحب تعمل البتلويت متاعك وكهو تقول
3: لا لا
0: تفضل علق كي تحب تزيد حاجة متفائل ولا ماكش متفائل؟
3: متفائل
0: حتى رغم المشاكل هذه متفائل
3: مع طارق متفائل
0: يا عيني يا عيني
1: حبيش تحكم قاعدين نبدلوا في الايكو سيستم معناها قاعدين نحاولوا خاطر معناها قاعدين نحاولوا نبدلوا الايكو سيستم تاعنا لي دونسور الكل في تونس الناس الكل ولات تو ماشيه انها تحل صالات انها تولي تعمل العروض نتاعها بالفلوس انه نمشي فهمنا في نهارنا هذايا تو فهمنا اللي ماشي لازمنا نعملوا على اني باش نبيع عرض وكذا لا لا نمشي نكري جاموسي ونعمل بالليتيكي وكذا وكل شيء والفنان نجم يولي يعيش وباش نحطوها في يوم ما يولي شتيح هو غذاء للناس الكل
0: ان شاء الله يا رب.
1: هذايا هو
0: مازالوا عندنا فتيات بعد شوي ان شاء الله باش يكونوا معنا في الجزء الثاني من الحصه. ملك العبيدي ريتاج بن عبد الله شاهد مهدي لكن قبل هذايا ماذا بيا نعطي كلمه الختام رائد دريس وأسامة سانتي ومعتز معتو جاي خلنا بديو بالأستاذ رائد دريس مرحبا.
4: شكرا على الاستضافة والحاجة وتحية للي يسمعوا فينا في ذات سفاقس.

0: كلمة ختام والله إن شاء الله نحاولوا أن ننشروا الحوايج الباهية بالدونس ولا باللي يعمل في الموسيقى ولا احنا مركزين على الدونس، نحاولوا ننشروا أنه الحاجة هذه تعاون في صغار أنه يكونوا خير، تعاون في كبار أنهم يكونوا خير. وكها ميرسي.
1: تفضل أسامة صندي.
2: ان فيت كان نجم نقول
1: صندي ولا سردي؟
2: صندي بالصندي.
1: مرحبا، خاطر نعرف زيد فما عائلة زيد حتى هي زيد صندية اللي هي عائلة السردي في من قفصة.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله كم نجم نختتمني مثلا ننصح العباد اللي تسمع فينا. خاصة لي بارون
1: سيرتو في الصيف ولا حتى في الشتاء،
2: حاولوا يجيبوا صغيراته يبعثوا يمشي ترينيا، يشطح يعمل، كان ولاد يعمل حاجة اللي يحب يعملها، ولاد بريك دانس حاجة هكا واو يبدا يتشقلب يعمل حاجات، يبني عضلاته، يعمل شخصية
1: قوي، الإنرجي تمشي في الدونس،
2: قوي ثقته في نفسه،
1: مش تمشي في الشارع ولا في العارك ولا في البورتابل.
2: ممثل الكبار اللي يحبوا يترينوا زاد ماذا بهم يجوا يشطحوا يتعلموا، فما برشا دونس متوفر للكبار، معناتها مش كان الحاجات الصعيبة، فما زاد حاجات كبار. وكاو ما انا كاو ميرسي بوكو على الاستضافه اليوم.
1: ما تسمعتوك اصغر راقص هاي
3: عايش عندي ما نزيد
1: عندك ما تزيد. كلمه توجهها للعائلات اللي عندهم اولاد وبنات في عمرك واصغر منك، شنو تقول لهم؟
3: ننصحهم معناتها يخليوا ولادهم هما اللي يختاروا الحاجه اللي يحبوا يكونوا فيها، مثلا كيما الدونس سبور بصفه عامه، يختاروا ديما كما نقولوا هما طريقهم، مش معناتها مثلا عائلتهم اللي يختاروا اوكي، معناها عائلتهم يحطوهم في الثنيه وهم من بعد يكملوا يختاروا على رواحهم شنو الحاجه اللي يحبوا من بعد كي يكبروا يوليو فيها.
1: بيان سور المهم القرايه بيان سور، وانه يكون متربي ويعمل رقص ويعمل موسيقى ويعمل مسرح ويعملهم الكل، شيء مشكله مالتي وما يقولوش وماذا بينا زدام يقولوا لهم شاشه تحيين، ولو ان هي مش سبب اما تتقالب
2: بالفخر.
1: تحية ليك معتز معتوك، تحية كيف كيف الأسامة سانتي رائد إدريس ترق بوزيد، ما زلت مش تواصل معايا، نحن مش نمشي ولا نغم هذية بطبيعة، إن شاء الله تعجبكم لنغم متاعنا، نذكر بالتوقيت 11:20 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل، نحب نوجه زيدة تحية كبيرة برشا الزميلي اللي هو الحقيقة بين الكونسول وبين زيدة البثر الرقمي المرئي، نمشي معنا غم وراجعين.

0: مساء الفل والياسمين، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الحصة ديما في فنون 16 جويلية 2026 11:30 ومجددا نرحبوا بالكوريغراف بأستاذ الرقص بالفنان طارق بوزيد. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام ومرحبا
0: بكري. كنت كي مع فتيان ومع شباب جميل، توا مع فتيات جميلات متألقات راقصات خفيفات رشيقات جميلات. مرحبا بكم. خلينا نبدا بشكون، مش نبدا ريتاج بن عبد الله. مرحبا بك ريتاج.
2: عايشك
0: وبيك. باهي نتعرف عليك.
2: جو مي بريزونت، ريتاج بن عبد الله، جوي 16 ans.
0: 16 سنة. وقتاش بديت الرقص؟
2: بون انا مليانة صغيرة، دونس نحب ياسر الدونس، صغيرة ياسر.
0: انت مازلت صغيرة، من وقتاش صغيرة؟ قربنا 5 سنين 6 سنين.
2: كنت في الروضة، كنت ياسر نشارك كل ما هو تياتر دونس وكل. دخلت ترينيت في بعض البلايص، اما الاكثريه في الدار نترين.
0: ريتاج تقرب شويه الميكرو.
2: كما قلت لك دخلت في برشا بلايص، ما ديما كان ترينا في الدار وكل. وتو عندي عام اللي دخلت ترينا في السوليد.
0: به خلنا نمشي وتو نتعرفوا. ميسالش نمشي ونشاهد مهدي اللي قالت لي ابدا ما تبديش بيا. هاني ما بديش بيك، خليتك في الوسط. مرحبا بك يا شاهد.
3: عايشك. انا شاهد مهدي، عمري 14 سنه ودخلت ليكول دو دونس عندي عام. ملي انا صغيره مغرومه بالدونس، نعشق حاجه اسمها دونس.
0: وعائلتك يخليوك
3: معنا بالطبيعه معناتها. بالعكس هما معناتها اول الداعمين ليا. وبعديك يجي الكوتش نتاعي طارق. وصحابي معناتها قعدوا يعرفوني على الدونس وكذا. وبالحق تعرفت على برشا صحاب يهبلوا من الدونس.
0: بكاو خلينا نمشيو توا لغادة عطي. مرحبا بك يا غادة.
4: سلامة.
0: خلينا نتعرف عليك غادة.
4: غادة العطي 22 سنة. عندي طويقة 7 سنين نعمل دونس. مغرومة مليانة صغيرة الحق، عملت تياتر وبعد اللي لقيت روحي في الدونس أكثر. وطويقة بروف دي دونس.
0: وبعد قلت لي مش نحكيو على الكيبوب. يعني إلى واحد إلى واحد بون إذا من ماذا سمعنا تما الحقيقة أنا مغرومة وعليه من قبل. فهمت موسيقى ودانس كيبوب وحتى جيبوب زيادة ما يخيبش. خلنا نرجع نمشي وتو نرجع مع ريتاج. ريتاج بن عبد الله خلنا نحكي شوية على النوادي. وقت مشيت هكي تعرفت على طارق وكل وبديت الدونس، معناتها كان عندك توجه بانك انت تحب تتخصص في نوع معين من الرقص والا لي ميشي الكلوب باش نجح؟
2: لا الحقيقه اول ما كلم طارق حبيت ندخل للسوليد باش نجرب قداش من جونغ نتاع دونس. وبعد اللي عجبني نركز عليه.
0: حبيت تجرب الانواع الرقص الكل.
2: حبيت نجرب بريك دانس، هيب هوب، كونتمبوران زيدا. مي في الاخر اول كورت دخلت له اللي هو الكي بوب قعدت فيه خاطر برسمي قيت معناتها الجو ياسر ومعناتها فاسل ما دخلت في الجو.
0: واخترته. ملا فرحت شكون المؤثر نتاعك معناتها. نتصور فما عركات باللي بين النوادي شكون يفك العناصر الافضل ولا لا تخليونا من الخيرات.
1: ديجا تو في الصيف الهيب هوب والكي بوب جمعنا مع بعضهم في جروب واحده وقاعدين يخدموا على دو ستيل.
0: اي اقرب شويه. اي تعال
1: قلت لك الهيب هوب والكي بوب جمعنا في جروب واحد.
0: دونك الكي بوب والهيب هوب
1: جمعنا في جروب واحد في الصيف وقاعدين يتعلموا في التقنيات نتاع بعضهم.
0: هو باش تعمل كي بوب يلزمك تكون او موان فاهم الهيب هوب ولا العك ولا
1: هو
0: ولا ما عندوش علاقة؟
1: إيه لا هو مش ما عندوش علاقة. هو
0: مش نلقاه كنا نحلو الكيبوب شنو مش نلقاه فيه ها بش الناس تفهمنا أكثر مانيت.
1: به الكيبوب أنا مش تحكي عليه بمنظوري وبعد غادة زيد تحكي عليه كالكيبوب. منظوري أنا في أمريكا في البرونكس وفي نيويورك ظهر ستيل دو دونس اللي اسمه الهيب هوب. الهيب هوب هذايا فيه بوكو ستيل. كانوا فما لي زارتيست نتاع البوب كيما مايكل جاكسون ملك البوب كانوا ياخذوا لي موفمون هذوكم. كريس براون برشا ياخذوا لي موفمون هذوكم ويعملوهم في الكليبات نتاعهم وكما نقولوا يخلقوا دي كوريوغرافي في الكليب نتاعهم وفي لي شو نتاعهم. مايكل جاكسون كان يعمل لي شو البوب وسط لي سبيكتاكل نتاعو. في كوريا ظهر ستيل متاع غناء اسمه كيبو معناه كوريان بوب اللي هو البوب ديما نحكيه على الجذور متاعه جات من أمريكا وبيسكو فما علاقة كبيرة ما بين أمريكا وكوريا كوريا الجنوبية بيناتهم علاقة كبيرة حتى كولتوريل ياخذوا من بعض
0: ثقافية واقتصادية
1: ثقافية واقتصادية ألور صار الكوريان بوب الكوريان بوب هذايا يشبه للبوب يشبه للبوب الامريكي ولكن في فايب هكا من عشان انا البريود هذه الاخرانيه ديجا قاعد نكتشف فيه برشا حس فيه فايب هكا في نفس نتاع كوريا
0: فهمت
1: حتى هما كيفاش يلبسوا كيفاش يعملوا نشطات الشعر كيفاش عينيهم مجبده البيولوجي نتاع بدوناتهم الدونس
0: هو حتى المكياج نتاعهم طوندونس في العالم كيفاش يعني بريتهم واولادهم
1: والمكياج الور ريت كي تشوف الكوري يشطح ما تحسوش نفس الاشتغال هو بوب في الاخر لكن ما تحسوش كيما الهيب هوب بالضبط في برشا فيها ولا كيف
0: في الجانب الاسيوي الخفه
1: خفه الروح في برشا حاجه تاع الهيب هوب قائم على فما دي ستيل قائمين على اجريسيف كيما الكرامب البريك دانس قائم على القوه الهيب هوب قائم على الجروف ياسر اللي هو امريكي مشاير على امريكا احنا نعرفوا الهيب هوب هو افريكا بومبادا كي طلع
0: هي حسرة
1: افريكا بومبادا كي طلع الهيب هوب عطانا لي 5 بيس لوف هافينغ فان يونيتي بيس لوف بيس يونيتي لوف هافينغ فان حاسيلو خمسه وقبل ما يجي الهيب هوب كانوا شنو في امريكا كانوا يتعاركوا لحوم في بعض بالكرتوش وبالحاجات هذيك معناها عادي الحومه في برونكس في حومه في نيويورك في بلاصه اخرى يمشيوا لبعضهم يضربوا بعض
0: يتعاركوا بالكرتوش يتعاركوا بالموسيقى يتعاركوا بال
1: قبل ما يوليوا يتعاركوا نحكي لك جاء افريكا من بعد قال علاش احنا باش نقعدوا
0: الى متى
1: نقعدوا هكا نتعاركوا في بعضنا ويشوفونا الاخرين اللي احنا طبقه معناها خايبه ياسر وما الور هو خلق هذاك قال هيجا احنا بالفن نجموا نوليو نتعاركوا نحالهم الفكره نتاع انه مثلا كي تصير حكايه راهم باش يمشي ولا شنو ولا بالجرافيتي بالهيب هوب بالدانس لي باتل مثلا الحومه هذه متعاركه هي والحومه هذه يمشيوا يتعاركوا في حومه مثلا شنو واللي يهز الباتل هذيك هي الحومه
0: الرابحه
1: وتولي الحومه الرابحه يقدروا على حوم الاخرين الكل
0: محليه الفكره كيف
1: ليش عمل افريكا بومباتا ولين ولا الشيء هذاك خاطر تو باش نقول لهم انا نقول لهم ما لي بلاك لي نوار غاديك كانوا عبيد في امريكا وامريكا من اخر الدول اللي نحات
0: العبوديه
1: وتونس هي من اول الدول نحات العبوديه
0: احنا اول دوله افريقيه عربيه ثاني دوله في العالم
1: ثاني دوله في العالم سيسا الور كانوا يشوفوا رواحهم عندهم نوع من النقص حتى قبل الجاز ديما عندهم نقص ديما البيض هما اللي مسيطرين هما كذا هما جوست خدام عندهم الور حبوا يعملوا الانترفونسيون باش يطلعوا يوليوا من الاثرياء القوم وكذا
0: وليوا ديجا
1: لي بوب ستار لي بوب ستار لي رابور كذا من أثرى أثرياء القوم في أمريكا ويقدروهم مش نورمال ولاو لزاميريكا وليت عندهم قيمة ألور مش نرجعوا للموضوع الأصلي خذا الدانس الكيبوب لكن أعطاه نفس جديد أعطاه روح جديدة أعطاه إحساس جديد هزوا للآسيوي فهمت خرج مزيان ياسر
0: مزيان
1: خرج فيه تقول محلى
0: ديبوبي هكا فرشيت معناتها حتى حتى نسي أنا شفت معناتها دي زادولت وحتى شيوخ يعني فوق 70 سنة يبداو مثلا قبل ما نشوفهمش مثلا تبدا تزابي وكل مثلا نقولوا كليبات أوروبية ولا أمريكية ما تستهويهمش يتفرج هكا على الآسيويين كوريين ولا الجوابنا احنا نقوله تقعد المرأة تبع معنا دونك فما حاجه هكايا مكياجهم وروحهم
4: ستيلهم وشخصيتهم وروحهم.
1: كوريا خدمت على الثقافه نتاعها مثلا انت كي تشوف
0: مسلسلاتها
1: موسيقتها والدبلوماسيين بعثات الدبلوماسيه خدموا برشا مثلا سفاره كوريا لهنا راي كل عام تهزلك عباد الكوريا وتعمل لك ايفينمون كبيره نتاع كي بوب
0: فما نوادي زدت تدعم فيهم
1: اي تدعم في دي في دي كلوب في دور الشباب وكذا كل شيء وقاعده تصرف في برشا فلوس كوريا على الثقافه نتاعها اللي هي دول اخرى قبل كانت وديما ريت نفسه اللي كانوا يعملوا فيه الامريكا
0: انا الحقيقه انا مع ثقافه خاطر ثقافتهم ما فيهش عنف فيها المحبة فيها الاحترام معناتها حتى لو كانت تنتشر أنا بيرسونيلمون نشجعها أنها تنتشر
1: وحتى الأغنيات نتاعهم اكتشفتها خدم
0: فمش عنف ما فيش عنف
1: ما فيهمش عنف بخلاف راهو كل أغنية تلقى فيها مساج مزيان واحدة تحكي على السلام الأخرى تحكي على
4: حب النفس
1: حب حب ذاتك حب روحك
4: تعبر عن معاناتك
1: تعبر عن الحاجات احكي
0: واحكي أنا بالنسبة لليابان وللكوريا وحتى الصين ما شفتش أغاني فيها دعوة للعنف وإلى العنصرية ستيل العنصرية والعنف نلقاهم في ستيلات نتاع موسيقى في العالم أما في هذوما البلدان الآسيوية أنا ما شفتش
4: بصهم يخدموا بسلام نتاع يحبوا ينشروا مساج ينشروا مساج معينة باش يقربوا العباد لبعضها باش نحيوا هيك الجدار نتاع أنت مختلفة عليا بعد عليا وكل انا الحق عندي طويقة من اللي انا صغيرة اكتشفت الكيبوب نجم نقول من الجينيراسيون الثانية متاع الكيبوب اللي هي طو ما عادش يخدموا سيبان قاعد وكل انا اكتشفت الكيبوب بصدفة تغرمت بمسلسلاتهم تغرمت بالجروبات سوبر جينيور سنسد جروبات يسرقدم بعد لي ولت 15 سنة كيكا وليت نقول انا نحب نولي هكا قلت انا ملي انا في الرغم نعمل دونس بعد لقيت كيريتهم هم حسيت فما حاجه تجذبني لي هم اكثر من اني نعمل دونس وكاو
0: هو شنو اللي يجذبك معناتها الدونس نتاعهم مكياجهم لبستهم
4: الدونس نتاعهم ستيلهم تحسهم مع بيت كالم هكا تحس كي تتفرج فيهم تحس براحه ما تحسش اللي انت العبد هذاك يعطيك طاقه درك كيفاش ولا تحسهم بسيطين ناس بسيطه دونك بعد لي وليت 15 سنة مشيت نلوج وين نحب نعمل كيبوب ما حتى بلاصة تعمل كيبوب لقيت مرة برك وبعت لي تنحى هذاك الجروب مشيت أنا وصحابي عملنا جروب ولينا راني الكيبوب ونعملوا في ديزيفينمون ونحاولوا نعرفوا الكيبوب من خاطر الكيبوب قبل حاجة مش بالسهل باش تقول أنا نتبع كيبوب يوصلوا العباد يتعرضوا للتنمر يتعرضوا للرفض يتعرضوا جست خاطر هم عندهم حاجة مختلف فيها عليك عرفت طويقة ولدي سر سهل عرفت أنا طويقة أنا ساعات نفرح وساعات نقول علاش طويقة هكا وقبل شني كانت المشكلة قبل عرفت دونك
0: حاجه جديده يمكن لخاطر قبل هكيك
4: كانت من اكثر النجم نقول هي اكثر حاجه عطتني ثقه في روحي باش اني نحكي من خافش عرفت انه اي نحب الكيبوب ونعمل في ديزيفين مام تاع كيبوب وكي جيت نحكي مع طارق قلت له انا بشريني كيبوب
0: اي
4: رغم اللي خاطر الكيبوب مش موجود في تونس العاصمه وكل فما بس
0: احنا ما عندناش
4: البرا فما ياسر زاده لهنا في صفاقس ماهوش حاجه معروفه ياسر ماهوش حاجه العبيد يتبعوها في ساعه لازم عبد اوبن الايدياز الكل الحويج الكل باش انه ينجم يفهم الفكره نتاع
0: وقت مشيت لطارق قلت له نحب نعمل مع داني دي كيبوب اش قالك
4: قال لي شنو هي الكيبوب نحكي معاه على الكيبوب وكذا وكل انا الحق على الاول زاد كنت خايفه قلت قال لي فازي انا ما عنديش مشكله انا ديجا نحب نزيد اكثر من نوع نتاع دونس وكل
0: اكتشاف من الطرف
1: ريت الحاجة الخايبة اللي فينا انه بكثر ما نحبوا حاجتنا ما نتعرفوش على الحاجة ونصدروا عليها حكم مسبقة معناها في تونس الكل هكا معناها انا من الاول كيف كيف حتى كي حكينا وكل شيء انا كنت رافض فكره الكيب هوب.
0: بون نعرفوا الكيب هوب ما هو شنو هو بالضبط.
1: كنت رافض خاطر كي نشوف لي دانسور حتى اللي موجودين في سفاقس ما نحسمش سو ا سيغتان نيفو تاع كاليتي دو دانس معناها تاع ليفل قوي وانا هكا قديم شويه.
0: اي قديم اي جيت غادة اللي هي توا 22 سنه وبديت سالها برشا معناتها من عمرها 15 وقبل باش ترسخ ثقافه جديده هذايا اللي هي اللي هي اللي زادوا الكل ميم لي زونفون موتوا على حاجه اسمها ايسيا معناتها واسمها اي جي بوب كي بوب. فما حتى مناش مره شفت بلاد زاد حتى الصين فهمت اما هذوما اكثر وحيد مهيمنين نتصور كوريا مهيمنين
4: كي بوب طو شويه السنين الاخرانيين شويه فما جي بوب دخل الخط بريسك نفس الشيء اما كل واحده كل بروحها. كل حاجه عندها روحها.
0: طب قداش عندك في الكلوب معاك ما انت يعملوا كي بوب
4: مع طارق ولا بصفان؟
0: ليه معاك انت
4: معايا انا عنا من اول عام طو مع بعضنا عنا جروب متاع صغيرات يعملوا كي بوب
0: يا عيني
4: فيه بريسك طو 10 من الناس وفما جروب الكبار
0: الكبار قديش معناتها اخر عمر
4: اخر العمر 17 من 12 سنه وانت طالعه
0: شفنا دي تابلو في العرض كي بوب
1: موجودين لا اكتسحوا اسمع اكتسحوها السين علاش اكتسحوها هو
0: الفرو شفنا برشا حاجات اللي لازم نتذكر خاطر نسيت شويه
1: فما عملنا الفرو عملنا الهيب هوب عملنا البريك دانس كونتمبوران برشا ستيلات مي الكي بوب اكثر جروب خذا حظ في شو اسمه هما عندهم الفاز هذه بتاع الكوفرز الور تبارك الله ساعات يجيو غنية يجيو للصاله مثلا باش تخدمها غادة تقول باش تخدموا الغنية هذه يقول لك حافظينها خاطر فما ثقافه في ثقافه الكي بوب انهم يحفظوا لي كوفر نتاع الشطحات نتاع الاغنيات في العالم الكل
4: اي بخلاف لي الاغناء
1: نخمم هكا نهار نعمل ان غران سبيكتاكل
0: بالكي بوب
1: ريت تلم العباد اللي تعمل كي بوب في العالم الكل تقاهم الكل واحد في فرنسا واحد في المانيا واحد في ايطاليا واحد في كوريا واحد كذا تقاهم حافظين الكل بنفس الرقصه فهمت معناها كانت تلمهم في ساحه كبيره وكل شيء يبداو يشطحوا فيها تلقى 10 ملايين يعملوا فيها
0: كلتشر كبيره يلزمنا نتعرفوا عليها معناتها وباش نفهموا لي جون شنو اللي معناتها الحقيقه معناتها الناس تحسها مبهذله معناتها مع الفن هذايا فما مين ستريم ولا كيما نقولوها معناتها ثقافه مهيمنه فهمت بون ثقافه مهيمنه بين قوسين
4: هو الكي بوب الحاجة المختلفة على الهيب هوب وكل اللي ما تلقاش أرتست برك تلقى برشا عباد تلقى جروب أقل حاجة أربعة من الناس وأنتي طالعة فما جروبات فيهم 23
0: معناتها ما يخدموش على النجم
4: لا ما يخدموش على النجم يخدموا على كل عبد يتميز بحاجة كل واحد وشنية دوره في الجروب هيك تلقى المين دانسر اللي هو الراقص الرئيسي كما قلنا احنا الفوكاليست الرابر كل واحد عنده دوره كل واحد باش يظهر في حاجه دونك
0: انت اللي صممت اللوحات نتاع الكي بوب وكيفاش استوحيتها معناتها من اللي تفرجت فيه من اللي تفرجت فيه وتدريبات
4: خاطر انا مستنسه من قبل نتفرج ديما عندي الصوره هذيك نتاع جروبيت وكله انا الحق من اللي انا صغيره نحس روحي نرتاح في اني نخدم مع تيم اكثر من اللي انا نخدم وحدي هيك الحاجه اكثر حاجه تعلمتها منهم دونك نسترجع باللي نتذكره ونحاول نلقى فكرة تويلم العباد اللي أنا باش نخدم معهم طويكة حاجة تظهر مزيانة تظهر منظمة فرد وقت وهم مرتاحين فيها وتظهر للعباد حاجة سمحة مش حاجة كيكا وكاو
0: هي البش شهد
5: وي
0: عندك ما تقول حول اللي قالته غاده كيف كيف ريتيج قل لي النادي زيد دور الرقصه معناتها اللي قلت انا نحب نختص في الرقصه هذه ولا جربتهم الكل
5: انا الحق الكي بوب ما كنتش نحبه ما كانش غرامي
0: تعرفوا تفرج فيه
5: ما كانش يعجبني خاطر خذيت عليه فكره خايبه برشا ما تو دخلت وشفت معناتها محليه ولا معناتها تحسوا يعبر عليا معناتها بخلاف الهيب هوب وكذا مي معناتها وجهه نظري على الكي بوب تبدلت على الاخر معناتها وليت معناتها اصلا نشتي باش نعمله هو كيفما قال طارق معناتها دو جروب معناتها لصقنا مع بعضهم الهي بوب والكي بوب وعملنا سبيكتاكل هباء.
0: كيفك انت يا شهدودة يا مزيلة؟ شهد ما يعطلكش الدونس والنشاط معناتها على القراية؟
5: لا حتى تعرف معناتها عنده وقت مخصص لي عندي القراية
0: وحدك تنظم مش عائلتك تقول لك يزي بال وحدك
5: لا.
0: عارفة تنظم وقتك
5: ملا
0: اي برافو برافو. تحب الأفرو؟
5: بون مانيش مغرومه بيه اما يعجبني
0: يعجبك وانت ريتاج
2: دخلت ديجا تريني تفرق
0: انت خاطر بكري قلت لي اللي انت قلت نحب نشوفهم الكل باش بعد نشوف
2: نركز على حاجه ما دخلت تريني قبل فروق يس نحبوا الفروق
0: صعيب الفروق
2: بون هو مش صعيب برشا هي لفيت انك تتقنوا هكا طعم في جو هو هذاك هو معناتها طعم جوك هو
5: حاجه تميل للافريكان يا لافلو
0: اي لافلو دونك ان شاء الله يولي عندنا تي بوب بكري حكيت لهم معليش ما خمنا في حاجه تي بوب فين وكيما الكي بوب خمنا هم الاولاد قاعدين يتبعوا فيكم تو بعد مازال عندنا شويه وقت طارق ديجا فرحان هو يسمع هكا بن وتيتو يحكي بالتجارب المختلفه بالاعمار المختلفه
1: والله انا نفرح كي
0: اكتشف فيهم قاعدة
1: بيصير انا بريود هذي قاعدة اكتشف قاعد بالحق ندخل في شوف انا مثلا العملية من اول العام معنا سنة كل شيء ولا حتى سنين الفايتة اللي زادوا لي صار معنا الجنزيد الجنزيد الجنزيد هما انا مانيش فاهمهم معناها بالحق والله ساعات نحس كي يدخلوا للصالة تحس عرفت أنا إنسان وهم عبيد أخرين عبارة
0: يحس إنسان روحه كبير برشا هو حتى في التول جينيراسيون وليه الفرق تحسوا أنت وقتك بيناتكم ثلاثة سنين ينجم يكون فما فرق مهول
1: فرق كبير
0: مش كما قبل بالعشر سنين بالخمسة سنين كنا نقرأ في نفس القرية نعرفه نفس المسلسل التوى تلقاه أخوه واخته خمسة سنين ما طعمنا شكون في العائلة بيناتهم أربع سنين ما يفهموش بعضهم
1: صحيح الور بعد ما كملنا سبيكتاكل هذا الاخراني خاطرنا نشوفوا نجح بالبيه خاصه هما نشحوه بطريقه حلوه برشا
0: روحهم
1: ياسر مزيانه وساعه و40 دقيقه عملنا سي اكسترا اوردينير كما قلت لك اول مره ديما احنا العروض بتاعنا ما فاتتش الساعه فهمت في السنين الفايته والافكتيف كبر زاد حاجه اخرى مي قاعد نكتشف فيهم خاطر كي كنت نشوفهم في بالك اللي هما يظهرون ساعات الجنزي شوية تيميد فهمت وما ما ما وكي تحكي معها وكي يرجع لك كلمة ويتعدى وما ما أنا عرفتك اللي يقول لك تقول له سلام ويتعدى ماشي معه جملة بريودي ذي قاعد ندخل في الجو متاحهم بشوية بشوية كبر
0: إذا بتعرف انفتحهم لخاطر
1: طلعوا يا ولدي
5: حر
0: خاطر مثقفين بالباهي
1: يتبعوا بالباهي عندهم دي توندونس نتاعهم وعندهم حاجات يتبعوا فيهم وعلى فكره يعرفوا يستعملوا الاي اي بصفه غريبه
0: مثقفين برشا سهلت لهم حياتهم ينجم يدخل دونس هذايا يقرا تاريخ
1: يعملوا كل شيء ويفهموا في كل شيء ترى وانا كنت نستخيرهم كي نشوفهم هكاك كيفاش ساكتين وكذا نقول قداش الجينيراسيون هذي
0: باش يعملوا هما قاعدين يخدموا هما يتأملوا
1: انا زاد هكا نحكي انا وبلاي في اطار الدعابه وقتها قلت لي احنا قبل عشرنا الميلسان وترونترو هاديس ومعشو كذا وكل شيء قلت لي لا احنا عشرنا الايفون والهذاك الاي اي وكل شيء فهمت واحنا متقدمين عليكم قلت لها لا قلت لها تو انت لهنا تغلط قلت لها احنا اللي عملنا الاي اي واحنا اللي صنعنا الايفون واحنا اللي قاعدين نصنعوا
0: انتوا
1: قاعدين تستهلكوا تو الور بدوا حضروا روحكم
5: حتى احنا نحضروا
1: صحيح حضروا لنا حوايج اقوى من اللي قاعدين نعملوا فيه ما احنا باش الصغار
5: احنا باش نعملوا تي بوب
0: تي بوب وذكروني بيان سور على تي بوب ذكروني خاطر هذايا فكرتي
5: راهو
0: اما اللي باش يصنعها هي
1: غادة
0: غادة وبناتها وأولادها
1: يعني نجم تعملونا شو
0: أنا عطيتك اقتراح ما بالحق أمنيتي معناتها
1: نلقاو شي هكا لازم نلقاو أولا الأختيست يغني لنا أغنية بوب معناها بالتونسي شوفوها الحكاية ونحاولوا نسبيريو من الموفمونات التوانسة ومن الموفمونات البوب نتاع الكي بوب والموفمونات نتاع الهيب هوب ونحضروا
2: نخلقوا حاجة جديدة
0: مثل
1: شنو أنتم ما تستعملوا برشا الـ AI فما
2: لا لا نحبوا لا نعمل
1: موسيقى في الـ AI
0: تنجموا تعملوا موسيقى بالـ AI تقول له الكرياسيون نتاع الرقصة هذه التونسية كيفاش نجم تكون وعلاش ليه تكون أنت أول واحدة من بدعت التيبوب
1: مثلا
0: قديش فرحانة بالحق بال الباساج هذايا مع بنيتك واولادك باش نخلي لكم كلمه الختام ماذا بيا نكمل معكم ساعه كامله
2: انا عايشك
0: اي خلينا نمشيو الشهد وداي شهد مهدي
5: باه ميرسي على الانفيتاسيون بالحق كان ومازال اصلا
0: ومازلتوا باش تجيو معايا مالا تخلي
5: المشاهد شرف شرف كبير
0: عجبك استوديو عجبتك الإذاعة
5: بالطبيعة
0: أول مرة أجيها
5: أي
0: ما هيش آخر مرة
5: شرف كبير معناتها بالنسبة لي بالحق معناتها ميرسي على الاستضافة الكريمة هذيا
0: على شكون تحب تسلم يسمعوا فيك في العائلة هاي ويشوفك هو ديجا يشوفك في بالصوت والصورة
5: بابا ميرسي على كل شيء ونشكر عائلتي ونشكر طارق غادة ريتا صحابي الاخرين كذا
0: ما احلى هذا ريتا هذا التربيجه خلينا نمشيو ريتا ريتاج ريتاج بن عبد الله
6: ميرسي على الانفيتاسيون ياسر فرحانه ميرسي طارق غادة الجماعة التلانيو معي الكل كيف كيف أسامة ورائد سيرتو طارق وحسيرو اللي كوتش متاعنا خاطر بالرغم اني انا كنت تيميد ياسر وذي حاجة خايبة خلتني ما نشاركش ما ندخلش من قبل من اللي انا صغيرة اني رجعت عليها ندمة دخلت مؤخرا ما حبيت ندخل قبل
2: خير ما بلاش
0: دون ساعدك انك تنحي الحشمة حتى في الاكسبو متاعك في المدرسة
6: وكل. انا تو كان جيني قبل بعام اللي دخلت الدونس شوف طبيعتي قبل وطبيعتي تو قد بدت كومبليت
0: في الليسي واللي تاكا
6: ياسر نعم صحاب فاسيلمون العباد يرتاحوا لي فيسا نلقى جوي مع الناس الكل دونس خاطر ديجا كيبوب كيما قلنا
0: ثقه
6: يجمع لي دونس الكل يعني لي جونغ دو دونس الكل كاو فرحانه ياسر ديجا هذا يرجع الفضل للجماعه اللي رانيو في البلاصه اللي تلنا فيها الكل دو دونس
0: صحيح اي للاشهر برافو برافو
6: خاطر بالرغم اللي دخلت عندي عام نحس قراني عندي سنين ونعرفهم عندي برشا كاو ميرسي زيد الامي وبابا
0: سلم عليهم
6: اي نسلم عليهم
0: سلم عليهم وسميهم
6: اي امي بسمه وبابا منظر واخواتي سيتو مي بارون خاطرهم شجعوني باش انا ندخل دونس ملي انا صغيره
0: فما تلامذه باش يتبعوك تحكي لهم على الدونس يحبوا يمشيوا يعملوا دونس
6: اي ديجا وقتها جبت صاحبتي معايا للدونس برشا عباد حبوا يجيو معايا الدونس وان شاء الله باش يدخلوا هما
0: اكيد شافوا تغيير معناتها صوتا وصوره خلينا نختموا زيد مع جميلة غادة العطاي
6: كوين غادة
0: أي هذه أي بيشوف بش تكون هي اللي بش تصنع وبش تأسس تيبوب مستقبلا إن شاء الله
2: شمت تخمم اللي لا مش فكرة أنا رسالتي نحب نوجهها للجيل اللي طالع طويكة حب نقول لهم تحديوا رواحكم اخرجوا من الكومفورت زون نتاعكم راهي الدنيا صحيح تخوف اما راك باش تخرج طويكة ولا من بعد دونك اكتشف روحك فازي اعطي روحك الفرصه راك ما تنجحش مره اثنين راهي باش تجي مره باش تخطف معاك
0: شكرا لك
2: ديما حاول و
0: سلام على عائلتك
2: الكل سلام على علولو ونعطي برشا بوسه
0: برشا بوسه لعلولو طارق بوزيد كلمه الختام في 30 ثانيه
1: 30 ثانيه اشطحوا
0: اشكو ارقصوا
6: خليو الحشمه
0: بالحق البهجه
2: بيفريو
5: بالخليش نقول لك انت ما تنجمش وانت تنجم
6: معناها انت فرحان وفرح غيرك
0: فري يور بادي فهم كيفاش طيب بدنك احنا نقولوا هيك بيس لاف تحيه للناس الكل تحيه بطبيعه طارق بوزيد بوزيد هو وبنيته واولاده تحيه للراقصين الكل في تونس الكل الراقصات للاجيال زاد القديمه واللي سبقتكم واللي سهلت لكم المهمه هذه تحيه زاد الجيل المستقبل اللي باش ينطلق بطبيعه في ميدان الرقصة فما شكون مازال توما تولد أمام اكيد الميدان نجم نقولوا باش يلقى اسهل برشا, كل جينيراسيون تسهل على بعضها. تحيه كبيره لكم الناس الكل, غدوه نتقابل معاكم وقتاش؟ غدوه في استوديو سي فينا واحمد الحاج طيب, من وقتاش؟ من 5 متاع العشاء ل 8 ونص متاع الليل. تصبحوا على خير الناس الكل, باي باي,
5: نحبك برشا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام. من المنتظر أن يكون ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة ملحوظا حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة وفق ما جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. عبر عدد من متسكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء رغم تبرير شركة تونسية للكهرباء والغاز القطع الدورية للكهرباء بالتوقي من الانقطاع الشامل، ورغم بلاغاتها المعلنة عن فترات القطع الدورية لأن المواطنين يشتكون من انقطاعات خارج هذه الفترات المعلنة، علاوة عن الحالات المرضية التي تعيش بآلات التنفس، ومن ذلك اتصال مواطن يقطن بطريق العين كيلومتر 2 بقسم الأخبار مستغيثا ومطالبا الشركة بضمان التزود بالكهرباء نظرا لحاجته الصحية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الأول من أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الحالي يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. في العالم وفي مستجدات الملف الإيراني، تتواصل في هذه الأثناء الهجمات الأمريكية على إيران، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بإصابة 7 أشخاص في مدينة بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز وباستهداف جسر رئيسي في محافظة هرمز جان. وفي هجوم منفصل، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات عقب استهداف منطقة بندر خمير، وقالت الوكالة أن جسر نهر شور في كهورستان تعرض لضربة أدت إلى إغلاق الطريق في الاتجاهين، كما أفادت بانقطاع الكهرباء عقب الهجوم. من جانب آخر، قال التلفزيون الإيراني أن سائق سيارة قتل أثناء عبور أحد الجسرين المستهدفين، وأفادت وكالة فارس بأن هجوما أمريكيا على حي سكني في مدينة بندر عباس أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.